0: على أمواج إذاعة المنستير.
1: من الأرشيف
0: مع ألفة جمالي.
1: من الأرشيف. مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وين ما كنتوا. هذا لقاء جديد يجمعني بكم في جولة الأرشيف، ساعتين من الوقت مع اختيارات متنوعة من موسيقى، سينما، تسريحات وغيره. هذا اللي تعودتوا به معانا، وإن شاء الله كل مرة تسمعوا اختيارات مختلفة. نسلم عليكم الناس الكل اللي اخترتوا باش تسمعونا واخترتوا إذاعة المنستير في بداية سهريتكم، إن شاء الله ننسوكم وإن شاء الله نفيدوكم. تحية كامل الفريق اليوم، لطفي المكي في الجانب التقني، أحمد العيساوي في وقفتنا الإخبارية كل ساعة، ألفة جمالي ترافقكم كيف ما العادة في الأعداد والتقديم. والبداية بصوت عفيف رافي
2: من الأرشيف.

0: هواي هواي وتبقى الأغنية هذه الحقيقة من أجمل الأغنيات بتاع الفنانة عفيف راضي في كلمات للشاعر محمد حمزة وألحان بليغ حمدي. وبليغ حمدي اللي يعد الحقيقة مكتشف نجم نقولوا هكا عفيف راضي، وهذا صار عام 1970 وقت اللي سمحها وهي طالبة في الكونسيرفاتوار تقريب وقتها صغيرة، معني عمرها 17-18 سنة. ومن وقتها عجبوا صوتها وتبنى الموهبة متاحة وقدمها في حفل أضواء المدينة في الإسكندرية عام 1970، وكانت البداية بغنية لليوم احنا بيدنا نحبوها بصوتها، غنية جميلة برشا ردوا السلام. ومن وقتها بليغ حمدي بلغة الأرقام نلقاوه الملحن اللي لحن جل أغاني عفيف راضي، لحن فوق 60 غنية اللي تقريبا هنا نحكيه على 80% من رصيد عفيف راضي كان من ألحان بليغ، من عطاشة، من هذه الأغنية مزينة برشا تستهيل ورزق على الله، وبرشا أغاني أخرين من الأرشيف. هذا لقاء جمع ثنائي بليغ حمدي وعفيف راضي مع الإعلامية فريال صالح وحديث الذكريات والبدايات.
1: تصريحات. أستاذ بليغ، قدمت عفيف سنة كام؟
2: سنة 70.
1: كانت أول أغنية إيه؟
2: رد السلام. هما كانوا غنوتين يتسجلوا مع بعض، رد السلام وهوا وهوا وهوا. فاكرة اللي
1: طبعا. طب نفسي أعرف يعني عفاف شكلها كده ما يوحيش إن مثلا إيه ممكن تقف تغني، شكلها هادي جدا وخجول جدا، بحيث إن اللي يكتشفها لازم يكون عنده بقى الحاسة الفنية الشخصية عشان يشوف الكامل في عفاف راضي. كان إزاي يكتشفها؟
2: أنا رأيي فيها من أول دقيقة شفتها إنها تقدر تقدم فن، لدرجة إن حتى أما ابتدت مرحلة إنها تعمل سينما وما شافها حسين كمال لأول مرة سأل لي نفس السؤال اللي انت بتقوليه دول، فقلت له يعني أنا واثق إنها هتديك اللي انت عايزه مدام انت هتتعب معه. وكان يعني أفتكر كلامي كان مظبوط. هو شوفي الإحساس ما أقدرش أقولك إنه له يعني واحد اتنين تلاتة، يعني ما أقدرش أقولك عرفت ده بواحد اتنين تلاتة،
1: لا مش ممكن.
2: إنما بمجرد إن أنا تقابلت معها وبعدت وشفتها وحبيت أشوفها وحبيت أسمعها حسيت إنها هتقدر تقدم يعني عندها العطاء اللي تقدر تديه.
1: أول مرة شفتها فين أستاذ بليغ؟
2: عندي صحيت من النوم، كان كذا خبر قريت يعني كلام عنها، فقمت من النوم قلت لهم عايز في خلال ساعة أكون عندي عفاف راضي عشان أسمعها. وكان
1: وسمعتها وشفتها أول مرة.
3: كان أنا عندي كونسير في الجامعة الأمريكية فكلمني في البيت، كلموني فجم خدوني من الكونسير، خلصت الحفلة ورحت. فأول ما سمعني في موشحات وقطعة من أوبرا.
1: كنت خايفة بقى أول مرة بيسمعك وكده ولا إيه؟
3: أكيد طبعا.
1: يعني

0: بعد كده بقى كان الأغاني
1: لا هي يعني مشيت المسائل الطبيعية، لأن ما ابتديناش كده يعني مسائل قعدنا ندرسها سوا، وقعدت أدرس معها إيه اللي ممكن يتقال وإيه اللي ممكن ما يتقالش وإيه اللي ممكن ناخده بشكل على الودن المستمع يسمع شيء يحس انه بيسمع حاجه جديده.
0: ايه الجديد اللي استلفت نظرك بقى من وجهه نظر بقى راجل موسيقي؟
1: الجديد في صوت عفاف انه ما كانش شبه ولا صوت حد، دي مساله تانية. انما الجديد ان كل الـ الـ الـ الـ النقط او كل يعني اصل هو العمل الفني الغنو عباره عن كلمه وموسيقى وصوت. صوتها كان فيه رنه جديده، الكلمه حاولنا بكل الطرق ان احنا نختارها بشكل واعي جدا، المزيكا حاولت احطها في شكل واضح علمي. يعني لما كنت تسمع عفاف حفله كانت الناس بتحس انها قاعده في كونسير بتسمع فن على مستوى بيستقبلوه بشكل عظيم وبيودعوه بشكل عظيم.
0: يعني الطابع الغربي واضح جدا.
1: مش غربي، لا،
0: امال نسميه ايه؟
2: يعني اسلوب مميز.
0: اسلوب مميز،
1: اسلوب مميز، انما مش طابع غربي. بالعكس، يعني احنا قدرنا فتره بسيطه بالتطويع الدراسه اللي هي درستها لخدمه الاغنيه.
3: من الارشيف

0: يا روحي يلا جايبالك مام كله يكبر لي يا روحي يلا هم النم هم.
1: الصوت يقرب البعض وكأنه الفن تعدى في الجينات. خاطر اللي كنتوا تسمعوا فيها هي مش عفيف راضي, هي بنتها مي كمال, ونعرفوا الرصيد الكبير العفيف راضي على مستوى أغاني الأطفال اللي جيل كامل تربى عليها, وجزء منها سمعتوه الليلة بصوت بنتها. ونرجع نواصلوا معكم لقانا وجولتنا من الأرشيف. تحية لكم مستمعينا الكل, ما زلنا نتسميه في بداية لقانا ومرافقينكم حتى للعشرة. وخلنا في الوقت هذا الساعة نتوقفوا مع زوز أسماء غادرونا ليامات اللي فاتت.
2: معلم سردينة,
3: سردينة.
2: ودي برضو بصمة
3: بعشق, وبعدين رفضوا جميع النجوم.
2: ليه بقى الوقت ده؟
3: ما كانش على باله أحمد توفيق الله يرحمه, بس احنا كنا أصحاب وبتاع. فكلمني قال لي أنا عايزك بكرة. قلت له أعمل إيه؟ قال لي هتصور. قلت له إيه؟ قلت قال لي اسكت بس اسكت. أنا في حالة وحشة وسخيفة, وقعدت أصور اللي الشخصية مش فيه وعملت منها مساحة
2: مشاهد اللي هو مش فيه,
3: وحبعت لك السكريبت ولا أقول لك تعالى وحشرح لك الدور
2: مثل على الهوى.
3: يا أحمد أنا إيه الحكاية وبتاع؟ يحكي لي يحكي لي الموقف. أنت عارف أول مشهد عملته إيه؟ لو تذكر المسلسل ده إن نور وقعت عليه
2: الحجر البضاعة في المخزن
3: الحديدة ودخل المستشفى. هي دي كانت جمل بسيطة وسهلة ومش عارف إيه. رحت نازل وعمله له, كل اللي اعتذروا ندموا.
1: الصوت والوجه الكلنا نعرفه, أجيال حبته واحترمت غزارة عطاؤه الفني, هو الفنان عبد الرحمن أبو زهرة اللي توفى نهار الاثنين عن عمر 92 عام بعد مسيرة فنية طويلة خليته من أبرز نجوم الفن اللي تواصلت المسيرة متاحهم سنوات طويلة. مسيرة بديت بعد ما تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 58, وقدم برشا أعمال مسرحية وسينمائية, لكنه كان وجه ياسر مألوف ومحبوب عند الناس من خلال التلفزة لأنه قدم برشا أعمال تلفزية أكثر من المسرحية والسينمائية. وفي مصر يحبوه زادة لأنه كان صوت إذاعي, قدم برشا أعمال عبر الإذاعة المصرية, وتعرف زادة في مرحلة ما قلوا احنا بالدوبلاج البرشا أعمال عالمية الله يرحمه وينعمه. وأكيد اسم عبد الرحمن أبو زهرة بشبقى حاضر في الذاكرة, كيف ما زاد الاسم اللي غادرنا يوم 8 ماي اللي فات, الفنان عبد الوهاب الدوكيلي, الفنان المغربي عبد الوهاب الدوكيلي, واحد من أجمل الأصوات المغربية والعربية, حتى أنه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب كان يعتبره أفضل صوت رجالي في العالم العربي. لكن بعد صوت عبد الحليم, خاطر نعرفه مكانة عبد الحليم عند عبد الوهاب, فنان عصامي التكوين كرس تقريب 50 سنة من عمره للفن, وكان من المجددين بأسلوبه سواء كان كمغني وإلا كملحن. تعرف زادة بميله للقصيدة وسواء كان بالعربية وإلا بالدارجة المغربية, وربما تكوينه في المسرح في البدايات متاعه مع فرقة المعمورة ساهم بشكل أو بآخر في قوة البلاغة, وطريقة أدائه للأغاني كان ديما طريقة مختلفة, يحس الكلمة يعطي قيمة للكلمة وللصورة الشعرية, تحس يمثل في التكست اللي قاعد يغني فيها الله يرحمه وينعمه. اسم شبقة أكيد حاضر في الذاكرة ومن الأرشيف. اخترنا تصريح عبد الوهاب الدوكيلي يحكي فيه علاش ما خذاش لحن من فريد. ربما السؤال ذي كان ملغومة لأنه في فترة ما البعض حاول خلق حزازيات من وراء العلاقة الوطيدة بين الدوكيلي وعبد الوهاب, بالتالي برشا كانوا يستهدوا في المياه العكرة, علاش ما تتعاملش مع فريد, علاش عبد الوهاب حاسيله. من الأرشيف عبد الوهاب الدوكيلي.
4: نوادر,
5: يعني أنت تقول أنك أحببت عبد الوهاب, لكن أيضا فريد الأطرش على ما أعتقد لحن لك.
4: لا
5: لم يلحن, إذا كتبت الجرائد كان كلام يعني جرائد, لماذا لم يلحن لك؟
4: لا هو شوفي, مرة في أظن في جرائد سألني محمد عبد الوهاب على هذه حكايتي ويا حبي, قال لي من هذا؟ قلت لحن, قال لي آه, قلت نعم. ولما سمعت البيت اللي هناك قال لي لحن, قلت آه. قال لي وهاب قلت أنا. قال لي ما تغنيش لحد حتى لمحمد عبد الوهاب. قلت استغفر الله. قلت لي ما تغنيش لحد
5: يعني اذا القصص اللي كنا نسمعها عن عبد الوهاب
4: يعني هذا اعطاني يعني اعطاني يعني يعني حقنه
5: فما غنيتش
4: يعني ديال الامل وحقنه ديال ثقه في النفس ومسؤوليه عظمى.
5: انت تنظر اليها من هذه الزاويه لكن لو هذاك المسكين فريد الاطرش لو لحن لك
4: ما فريد الاطرش مو لحن كبير عظيم
5: نعم
4: منو يعني فريد الأطرش يعني يعني أبهر الجميع بأغانيه وكان شعبي شعبيته أكثر محمد عبد الوهاب لعلمك
5: في المغرب
4: ماشي في المغرب
5: لا في العالم. المغرب في العالم إيه نعم في المغرب
4: في العالم
5: العربي,
4: العربي شعبيا فريد الأطرش أكثر لأنه كان كياخذ لأنه من الكتاب اللي كان عنده فتحي أورا كان كيدير المسائل يعني الخانات الصغيرة كده. محمد عبد الوهاب كان
5: إذن لماذا لم تغني له لأنك سمعت نصيحة عبد الوهاب
4: لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا قال لي قال لي محمد عبد الوهاب هذا الكلام قبل ما نشوف فريد الله يرحمه
5: قبل
6: نوادر
7: من الأرشيف

0: نواصل معكم لقاءنا من إذاعة المنستير 8:34 دقيقة مع الدكتور مراد رماح. وجهتنا في أصل وفصل اليوم القيروان.
1: فسقية الأغالبة تعتبر من أهم المنشآت المائية الإسلامية في ذلك التاريخ، وتعبر على عبقرية كبيرة، لأن فسقية الأغالبة سمحت بالنسبة لمدينة مثل القيروان التي لا توجد على مقربة من الأنهار وليست بها عيون، سمحت بحل مشكل الماء، تزويد الأهالي بالمياه. لما أن هذه العاصمة وهي القيروان كانت تتطور ديموغرافيا، فإنها تحتاج إلى الماء لأهلها. صحيح أن الأهالي كان لهم مواجل لتجميع مياه الأمطار وكذلك أبار، لكن الحاجة بالنسبة للقوافل وبالنسبة لعامة الناس الذين ليس لهم هذه المواجل بدورهم أنه تكون مورد ماء. فالحل هو تجميع مياه الأمطار عندما تكون الأمطار بكميات كبيرة، فيقع السيل ويؤخذ الماء إلى الفسقية صغيرة تتصفى فيها المياه، ثم يتحول إلى الفسقية الكبرى. وكلمة الفسقية تبدو يعني غريبة، لأنه في ذلك التاريخ الاسم المتعارف هو الماجل، ماجل باب تونس، لأن فسقية الأغالبة كانت توجد عند باب تونس، الباب المؤدي إلى مدينة تونس. لكن كلمة الفسقية لما بحثنا فيها قلنا في الأصل هي كلمة لاتينية، وهي بسكيا، ومنها بيسين التي نعرفها الآن. فسقية الأغالبة هي عبارة على مضلع متعدد الأضلاع، فيها أكثر من 121 ضلع، 120 متر القطر متاعها، والعمق متاعها 4 أمتار، حمولتها توصل إلى 57 ألف متر مكعب، وهو مهم جدا. أي القيروان التي كانت عدد سكانها في ذلك التاريخ تقريب 70 ألف، نقديره ب 70 ألف، تقريب لكل قيرواني ما يناهز المتر مكعب من فسقية الأغالبة فقط. لكن نعرف عبر المصادر أنه كانت تحيط بالقيروان مواجل أخرى ليست بأهمية فسقية الأغالبة، لأن فسقية الأغالبة هذه بناها أبو إبراهيم أحمد، وهو أمير إفريقية في ذلك التاريخ في حدود سنة 246-248 للهجرة، تقريبا 866 ميلادي، أي أواسط القرن التاسع ميلادي. وإلى جانبها كانت هنالك مواجل أخرى، ويعدد البكري وهو جغرافي أندلسي اللي كان بالقيروان 15 ماجل، ليست الكل بهمية كما قلت لك ماجل أبي إبراهيم أحمد. مثلا تم كشف النقاب وترميم فيما بعد في التسعينات عن أحد المواجل هذه، وتسمى الآن بماجل سيد يوسف الدهماني لأنه قريب من زاوية سيد يوسف الدهماني، حمولتها لا تفوق 7000 متر مكعب. لكن مهمة تبقى ديما من المواجل المهمة.

0: وقيد حقري بالقاعدة هذية تحت الياسمينة في الليل وقيوة بركة إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهيدنا في السخانة، خاطر أنا مازلنا ما تخنيش في الصيف والليمات هذوما ربي قدر الخير وكها. وتحية ليكم صوت الهدي جويني الله يرحمه وينعمه، مدرسة من المدارس المجدة في الأغنية التونسية. نسلم عليكم بالنغمة التونسية كيف ما زاد بالاختيار بعد شوية السينمائي التونسي. نسلم عليكم من إذاعة المنستير ومعاكم في جولة الأرشيف، مواصلين في ساعتين من الوقت حتى للعشرة تسمعونا على فريكونس المتنوعة وكيف كيف على غاديو منستير بوان تي ان، جزء ثاني من اللي قانا نوصلوه في ساعتنا الثانية مع اختيارات متنوعة أخرى. لكن في الوقت هذي الوقفة سينمائية ومن أرشيف في السينما التونسية، فيلم صور جزء من تاريخ النضال التونسي وتاريخ النضال التونسي، سنوات وأسماء وشهداء وناس لم تدخر للغالي وللنفيس باش ضحات في سبيل تونس الأمانة هذية اللي إن شاء الله اليوم نعرف قيمتها. فيلم تاريخي أخرجه عمار الخليفي عام 1970 وتحصل على الجائزة الذهبية في مهرجان موسكو السينمائي الدولي عام 71. الفيلم كان من بطولة الحبيب الشعري، والد راحل سفيان الشعري المنتج والممثل، المنجية الطبوبي زادة، الأخضر السيود والمختار حشيشة. والفيلم ذي عرض قصة حياة المناضل التونسي مصباح الجربوع بالطبيعة مع بعض التحويرات اللي نقولوا احنا دخلت لمسة رومانسية على الفيلم. أحداث الفيلم ترجعنا للمرحلة الممتدة بين 1951 و1961 وقصة هذا المناضل أصيل بن خديش واللي انخرط في العمل النقابي في تطاوين قبل ما ينخرط في الحزب الحر الدستوري الجديد مع محطة النضال، قصة الحب مع بنت عمه. فيلم الفلاقة من اختياراتنا الليلة في الأرشيف
1: من أرشيف السينما.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: السلام يا خالي حمد، هاي تفضل اقعد اقعد.
3: انا اختي سعيده، تفضل يا ولد عمي.
4: تفضل عنك كل خير.
3: احسنك جراي، خلطت على البرد الاول.
2: بارك الله فيكم.
3: اش بيك مصباح؟ شي مريضه؟ باين عليك بردان.
5: اللي في قلب النار ما يبردش يا حمد.
3: ايه وش تحكي؟ يضر فيك عندك ما تقول.
2: اسمع يا مصباح، ما نطولوهاش وهي قصيره. الثوره شعلت في تونس والجهات الكل طلعت أولادها للجبل، وما بقينا كان إحنا في الجهة. تحبش تعاوننا وتساهم في ثورة بلادك؟
3: كيفاش نعاونكم يا ولد عم؟
2: الجماعة معاملين عليك وبعثوني باش نشاورك. تحبش تكون قائد المقاومين هنا في منطقتنا؟
3: قائد المقاومين؟ وسلاح وين يا حامد؟
2: السلاح في سفاقس، تمشي تجيبه وتسلح الرجال اللي باش نحطوهم على ذمتك، وهكا ترفع راس جهة.
3: آه ولد عمي، وطفت ناري ونقد نغسل عاري. قل لي كيفاش خليني نساف.
2: استنى مصباح، واش هي العار اللي باش تغسله؟
3: عاري هو ولد عمي حملت سنين وانا صابر، وكي جا الوقت باش نطلع الجبل لازم نغسله ونقتل الخاين علي القومي بنت عمي وفكها مني بالقوه.
2: انت غالط يا مصباح، الثوره ما نحبوش تدخل فيها الاغراض الشخصيه، ما نحبوكش تهز السلاح باسم الشعب وبدل من الحزب وتطلع للجبل باش تلقى فرصة وتقتل غريمك. لا يا مصباح، ثورتنا نحبوها تكون نظيفة.
3: الله غالب يا حامد، كلامك سر بيناتنا، الموت وما يخرجش من صدري، برا شوف غيري.
2: استنى استنى خالي حامد، يا اخي ماشك المرة قال لنا كيلاني اللي القومي يعدوا الوطن والحزبنا.
3: اي نعم.
2: اي عاد كان خالق تلع لي القومي اش عليه، ماله الا خاين
3: يا ولدي. لكن ما نحبش مصباح يطلع للجبل وقلبه مليان بهالفكرة هذه. فكر يا مصباح وقيس بين مصلحتك ومصلحة بلادك.
2: قلبي فيه النار يا حامد، لكن معك حق، لو كان مش استعمار راني ما تنهتش.
3: تقدوا تعملوا عليا ورب وفق إن شاء الله.
2: بارك الله فيك يا مصباح، نعرفك راجل والراجل يفهم. هيا تو اسمع، باش تمشي لسفاقس وتتصل بسي عبد السلام في سوق السباغين، وهو اللي باش يعطيك السلاح وباش نعطيك لمارة اللي باش يعرفك بها وتعرف.
1: من أرشيف السينما
6: من الأرشيف

0: روح الموسيقى القسنطينية، روح الموسيقى الجزائرية هو اللي يعتبروه لليوم وحتى بعد رحيله عميد الموسيقى الأندلسية، ولا الملوف، ولا كيف ما يتسمى في الجزائر فن الصنعة، في المغرب فن الآلة، لكن الروح واحدة هي الموسيقى الأندلسية والملوف. الشيخ محمد الطاهر الفرقيني اللي أساسا جاي من عائلة فنية، خاطر بوه الشيخ حمو المطرب المعروف والملحن واللي كان ياسر معروف في الحوزي، وبين قوسين الحوزي هذية هو لون غنائي معروف في تلمسان، في قسنطينة، في البليدة، أيضا في الجزائر العاصمة، وشوية شوية بالكل في عنيبة، يقرب شوية في الأداء متاعه للنغمة الأندلسية، لكنه يفرق على الملوف في بعض التفاصيل. من والده ورث النفس الموسيقي هذي، لكن زاد عليه. واليوم كيف نقوله محمد الطاهر الفرقيني، نقوله معلم ملوف، شيخ ملوف، أداؤه خاص جدا، وعنده خامة صوت يقول عليها المختصين أنه فيها قدرة على أداء الأغاني على أربع مجموعات من 8 أوكتافات. ذوما تفاصيل شوية تقنية، لكن يبين لك قوة الصوت متاعه، بخلف طبعا تميزه في العزف على الكمانجا. والعارفين بالموسيقى يقولوا أنه طابع الموسيقي القسنطيني المنسوب لمدينة قسنطينة هو أساسا جاي من اسم وأسلوب محمد الطاهر الفرقيني اللي هو أساسا أصيل قسنطينة. واليوم نلقاه الحفيد متاعه واللي اسمه عدلين الفرقيني، قاعد يخدم في خدمة مزيانة برشا، خدمة في نقل وحفظ أصول الغناء والموسيقى كيف ما ورثهم هو وورثتهم أجيال من جده. هكا رجعنا لكم الجزء الثاني من اللي قانا معكم في جولتنا من الأرشيف. تحية للي بداوا يسمعوا فينا في الوقت هذي، ما فاتكم حد شيء، ما زلت ساعة من الوقت مع اختيارات متنوعة أخرى. وتحية زادة للي بدأ معنا من انطلاقة لقانا في حدود 8 ودرج. مع علم آخر باش نواصله في الوقت هذي، لكن المرة هذي علم تونسي نتوقفوا معاه في أعلام وحكايات.
1: أعلام وحكايات
0: باش نحكيه على فنان عصامي التكوين. الظروف الصعبة اللي عاشها ما حالتش دون بروز موهبته، وبالتالي بروز اسم الفنان عمار فرحات. عمار فرحات تولد في بيجا عام 1911 في وسط عائلة فقيرة، كانت تقتات من خدمة والده في الفلاحة حتى لين توفى. الظروف المعيشية القاسية اللي عاشها عمار فرحات خليته يكتفي فقرايته بمرحلة الكتاب، لأنه من بعد وفاة والده اتنقل العاصمة وعمره 7 سنين، وين خدم برشا مهن شاقة لطفل في عمره.
2: بس نلقى خدمة، خدمت في الغلة، خدمت في الجمرك، خدمت في كل خدمة، من بعد في الخبز وليت نخدم خباز.
0: وكان دائم البحث على قوت يومه مهما كانت المهنة، المهم أنه تكون شريفة.
2: أنا صغير كنت تخمامي، أنا كي يبدأ واحد يخدم يبدأ يخدم بشرف، يبدأ عايش ما يخممش على خدمة باهية ولا مش باهية، خاطر لما وقتها منزوم واحد يخدمش على كيفه.
0: كان عمار فرحات وهو صغير يرسم على الحيوط، وما كانتش لهنا عنده فكرة أنه في داخله موهبة كبيرة باش تتطور، وما كانش زادة واعي بأهمية الفن هذا، فن الرسم، لأنه في وقتها ما كانش ياسر منتشر، سيما أن الرسم بدأ يبرز في تونس بشكل أفضل انطلاقا من 30s، والفن هذا بقى ربما حكر على الأعمال الفولكلورية والتقليدية في وقتها.
2: صور على الحيوط على الخطر، والفن التصوير من عام يمكن 30 تقريبا بدايه، قلال كانوا ناس اللي متابعين الامور هذه، كانوا يخدموا على البلار ويخدموا في على حيوتك المحابس وحاجات فولكلور ومعمولين.
0: وقت اللي وصل عمار فرحات لعمر 15 سنه ادرك الموهبه اللي عنده، كان يقوم بتصوير برشا شخصيات كان متأثر بيهم، كيف ما مصطفى كمال، سيد درويش الفنان الكبير اللي كان مولع بيه، وفنانين مصريين أخرين. والصور هذه من بعد يقوم بعرضها للبيع على أصحاب المقاهي، وهكا اتطورت موهبته اللي في جانب آخر كانت تدر عليه دخل.
2: تم أرتيست يعجبني ياسر دراس في البنك، ووقت الفلور دي بغداد ذاك النوع ذاك كانت سرق بغداد، عاد كان يعجبني في النوع وكل منامة هي الحكاية كلها حلوة، وكان يعجبني كإنسان مقتدر.
0: عمار فرحات عرض أول مرة أعماله في الصالون التونسي، كان هذا عام 1937، وكانت عبارة على زوز لوحات مائية. من بعد أقام أول معرض شخصي ليه عام 1940، وفي عام 1949 التحق بمجموعة مدرسة تونس وأحرز على جائزة الرسام الشاب، وهذا ما عاونه من بعد للانتقال لباريس ونتعرف على الوسط الفني غادي. استلهم فرحات عمار أعماله من الحياة اليومية في تونس، ومن اللي بدأ مسيرته بقى ملتصق بالخصوصية التونسية. الكاتب علي الويتي يقول عليه: أصبح معه فن الرسم تعبيراً شاملاً عن عالم قائم بذاته، وهو عالم الطبيعة الفقيرة بكل مظاهره وأحداثه، وهو عالم يرصده عمار فرحات بإلهام كبير وشيء من السخرية. شيخ وكنون، في المقهى، الخريف، صناعة الفخار، فنون شعبية، الكلها عناوين اللوحات للفنان عمار فرحات اللي اهتم برسم البدو والفقراء والموسيقيين الشعبيين والباعة المتجولين وغيرهم. كان وقت لا يرسم يميل للاستماع للموسيقى الصامتة.
2: لا نسمعش غنان، نسمع صامتة، موسيقى صامتة.
0: كان يحب الموسيقى الكلاسيكية، وكان يحب زادة يسمع أم كلثوم. يحب يسمع الشعر رغم أنه ما يفهمش ياسر الكلمات نظراً لتكوينه العلمي المحدود.
2: ما نفهموش الحق، ما نكذبش. وقت الحرب أنا متعدي نلقى واحد يبيع في 6 سونات، شريتهم رخاص وقتها، ما عنديش لا مش نسمعهم. حتى مرة سمعتهم كنت معجب بهم، منهم هما الحق، هما اللي غرموني.
0: عمار فرحات عاش حياته ما غير ما يتزوج.
2: الزواج يجي صدفة، علاش؟ خاطر كنت بكري، كان احتمال ما كنتش في الميدان هذا، راني تزوجت.
0: وكنت عنده للحب وللمرأة رؤية خاصة.
2: الحب مش في المرأة، الناس الثانية عندنا احنا الحب هو مرأة، الحب يزم حب كامل، ومعاهم زي تكون زادة المرأة. خاطر واحد يحب عين ولا رأس ولا بدن، مش هذا الحب.
0: عمار فرحات الفنان التشكيلي ورسام التونسي توفى عام 1988،

0: دبت دوب وغنية مش ياسر تتبرمج بصوت كروان الشرق فايزة أحمد الليلة، برمجناها الكلمات للشاعر صالح أبو سالم وألحان عبد العظيم محمد. ونرجعو لكم الإذاعة المنستير ما زلتوا تسمعوا فيها، نرجعو لكم جولتنا في الأرشيف 9:31 دقيقة اللي يسأل على الوقت وفي إذاعة المنستير. باش نرجعو العام 96 في الوقت هذايا، الحدث كان منتظر من العديد وحدث تحكي عليه ياسر ياسر ياسر، العرض الأول والأخير لمايكل جاكسون في تونس في 7 أكتوبر 1996. قلنا خلنا نحكيه على مايكل جاكسون في السياق هذايا مدام الفترة هذية، الفيلم اللي يحكي على حياته قلوا احنا جزء أول معناها خطر كينو سما جزء ثاني بش يخرجوا بتالي فيلم ثاني على مايكل جاكسون. فيلم هذايا اللي عالميا معناها محقق نسبة إيرادات كبيرة، وحتى في تونس ولا وجهة العديد بين اللي عجبوا الفيلم بين اللي عنده شوية تحفظات بين اللي حس بالحنين، خاصة الجيل اللي واكب مايكل جاكسون ويحب مايكل جاكسون فما هكا نستلجي خاصة الأيام والأغاني للوالك مون وغيره من التفاصيل المرتبطة بي. على كل نهار 7 أكتوبر 96 كان يوم منتظر، موعد فني ما كانش عادي بالكل، وكان منتظر من العديد من محبي مايكل جاكسون في تونس، ولكن يعني الحدث هذية لليوم يعني حدث بقى حاضر في الذاكرة، وبرشا حسوا بالندم أنهم جيتهم الفرصة باش يمشي وما مشيوش. موعد للفرجة للمتعة، وعامتها كانت زيارة مايكل جاكسون لتونس في إطار جولة عالمية، وكانت تونس وقتها هي المحطة الأولى في جولة حملته لإفريقيا، وكان وراء نقول وحنا الدعوة هذية والتنظيم، مش الدعوة في حد ذاتها لكن تفاصيل الحفل كامل وحضور مايكل جاكسون في تونس، كان وراء المنتج طارق بن عمار. كان ثم حديث قبل 7 أكتوبر على حفلة مايكل جاكسون اللي التذاكر متاحة وقتها وصلت لأرقام خيالية، معناها الحفلة نهار 7 أكتوبر والتذاكر بدوا يتباعوا نهار 1 أكتوبر، ونهارة الحفل كانت حشود كبيرة وكبيرة برشا، لكن قبلها حتى كان ثم حشود أمام نقول وإحنا محطات البيع متاع التذاكر على اختلافها، التذاكر وصلت حتى 200 دينار وسوق السودة ازدهرت معناها في الإطار هذية، والأسوام ولات خيالية معناها بش واحد الحق شريتي كامل سوق السودة. سيح الحفلة كانت تحت إدارة وزارة الثقافة، لكن الراعي الممول لها هي شركة كيندوم اللي أسسها مايكل جاكسون مع صديقه الأمير والوليد بن طلال، وكيف ما قلت اسم تونسي كان وراء الحضور متاع مايكل جاكسون زادة في تونس والمساعي باش يكون حاضر، وهذا ما صار عام 96. المنتج طارق بن عمار من الأرشيف بعض ما قالوا من كواليس وتحذيرات هذا الحفل
1: من الأرشيف. قلت له باش تقول كلمة بالعربي وعلمتها له، وانتم باش توريوها نعرف.
2: هاي الرواد السلامة I love you.
1: Mais pour vous dire combien il était généreux, وقت جاء لتونس il savait que c'était pour moi. قلت له جل بلادي يجي الشعب، هو كان لو كونسير ايتي بريفو بور لو ماروك، اي يو دي بروبليم ادمنستراتيف او ماروك، اي على ديرنيير مينوت جي دي كيس كون في بان كلمت الياس اي جي دي يمفو اون ريبونس ان اونور على طريق سي حبيب عمار، كلمت الياس هو كان وزير في وقتها، كلم سيد رئيس قال كان بالمجد يجي مايكل جاك يتفضل في ساعه، قلت له تجي في بلادي، قال لي انا نجي وين تدخل لي، كان هذه بلادك نجي لبلادك، قلت له راه ما فماش فلوس روحنا قلال، قال لي انا نقبل اللي انت تطلبني، اي سي لا كو جي فو لا جينيروزيتي، اي لي فيني اي لافي 40 دو فيبر، اي لافي اون لارينجيت، اي لا كان ميم شانتي، اي لو سوار جافي بريفو ان بيتي ديني ا لا ميزون او كوسكسي او كلا او ميت لا تونسيه في داري في المرسى، جيني تعبان جيني بسخانه، اي لي فيني ديني ناتورمون مو جولي لفير مانجي بور كي ريبرين لي 2 او 3 كيلو كي لا بيربو، اي سي ان غارسون فورميدابل.
3: كي ا بايي لو كونسير هذاك؟
1: بان سي لي روسيت. نو افون مايكل نا با بري دارجون. Et je m'étais engagé auprès du président Ben Ali que ça aille au 26-26. Ouais. Donc les 2 milliards sont allés entièrement au 26-26.
3: Le concert de Tunisie, la date, elle était stressante particulièrement les petites armes.
1: Stressante, oui et non, j'en avais fait d'autres avant. Stressante, je n'ai pas fait une date arabe. Ou je n'ai pas fait ça. 5 ou 7 ans, c'est pas le public du sport, c'est pas les fans de football, c'est des jeunes filles, des jeunes garçons. خايفين احنا على اولاد الناس يضربوهمش يتضربوا يصيروا حاجه. Donc l'amn, j'ai fait quelque chose que عمره ما صار. اولا لا فهمت القانون ولا بتاع تونس السكيورتي بتاع تونس. هزيت الشرطه هذه تحكم في الداخليه, هزيتهم من هولندا, شافوا مايكل قبلوه, شافوا النظام تاع الهولنديه وقالوا احنا نجموها هذه في تونس, وبالاخص اكزاكتو ماسكي سي باسي. والناس يخوفوا فينا, يقول لك باش يصير حادث وقنبله وكذلك, ورئيس ما خافش, والشرطه التونسيه نشكرها دايرا. لا جي فريمون كومبري, اللي عندنا بلاد اللي عندها نظام وما خافوش. واحنا كشعب وقت عندك بلاد منظمه ما تخاف من شيء. وبرشا بلاد قالوا عمر ما نجم يصير على العرب وفوضى وكذا. لا انا في النظام تاع بن علي شيء غريب يعني. وبهذا مايكل هو بيدو على بيت, والصحفيين نجمنا اللي جاوا قاعدين بايتين, الجمهور اللي جاء سو سوار لا سون رابيلرا توت لور في. اي موا جيتي تري ايمو دو فوار كو مون بوبل اكوي ان امي اي كونيسي سي شانسون بار كور اي شانتي افيك لوي. و قلت له باش تقول كلمه بالعربي وعلمتها له, وانتم باش توريوها معي.
2: هاي دوات الشباب I love you. I love you.
1: وانا je l'oublierai jamais qui m'a donné ce plaisir et que j'ai pu servir la jeunesse tunisienne.
3: J'ai arbitré le fameux concert tunisien. Vous nous l'avez offert, il faut le dire. Le grand souvenir
1: le souvenir, c'est que en trois semaines غيرنا من المشاكل اللي لقينا في المغرب, مشاكل مش سياسية ولا دو سيكوريتي, مشاكل العقد ما تعملش على لا بروموسيون. خذيت التليفون كما قلت لكم وكلمت تونس وكلمت الياسا وقالوا تفضل. في ثلاثة جمعات بعنا 65,000 تذكرة عمرها ما صارت في تونس, وكسرنا الباب بتاع المنظم بعد قديناه خاطر لي ماشين 300 تكنيسيان. جبنا دو افيون ترونسبور روس اسمه مانتونوف اللي قعدت في قلبي. وقت شفت الجمهور التونسي والشباب, لا حد سرق حد, لا ضربوا, لا طفله ضربت, لا طفله تمست, لا طوموبيل تحبخت. شفت يعني المستوى والشعب التونسي سيفيليزي ومنظم, ويحب الفنانين وفرح بمايكل ويغني في الغنيات نتاعو. هو بيت قاعد بيت خلي ما نعرفش كي صايب, تعرف الامريكان صايب والعرب مهورين يعرفوش. هو بيدو قال mais je ne savais pas que vous étiez un grand pays. La grandeur d'un pays ne vient pas de son argent, de son pétrole et de son peuple, de sa jeunesse. Et ça, c'est resté dans mon cœur que Michael a adoré mon pays et il me l'a bien rendu puisqu'il a tellement bien servi.
3: Et vous étiez fier de vous?
1: Vous savez, on n'est jamais fier de soi. J'étais fier que j'avais un pays qui pouvait faire ça. Que j'avais une jeunesse et une autorité qui a répondu, qui a su en une heure prendre une décision, qu'on n'a pas eu d'incident, qu'il n'y a pas eu de vol, que l'argent a été versé, que les Tunisiens ont adoré. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des institutions. Comme Jamhouria, ça veut dire que nous avons une nation qui représente tout à fait ce que nous sommes. Le seul pays arabe qui a accueilli Michael Jackson en 96, en octobre, c'était la Tunisie et la jeunesse et le public tunisien.
3: C'est grâce à vous, Tarek Ben Amar, bien sûr.
1: C'est grâce à la Tunisie. Parce que si j'avais pas la Tunisie et sa sécurité et son organisation, j'aurais pas été capable de faire cela. 1000 archives.

شبيه والحب بعيد عنك.

0: سعاد حسني بينه وبينه ممكن برشا ربطوا اسم سعاد حسني بأغاني كيف ما يودي تقيل ولا الدنيا ربيع والجو بديع، لكن سعاد حسني عندها رصيد محترم نجم نقوله من الأغاني الكل مغنيتهم بطبيعة في أفلامها، وجزء كبير من الأغاني هذم كتبهم لها الشاعر المصري صالح جاهين اللي كانت تعتبره مقرب لك شي حتى تعتبره الأب الروحي لها. من الأغاني اللي كتبهم الشاعر صالح جاهين الأغنية اللي برمجناها الليلة من الأرشيف بينو بينو على أصلكم بينو، والأغنية هذية اعتبرها النقاد بعد ما غنيتها سعاد حسني في فيلم شفيقة ومتولي عام 78 اعتبروها صرخة ألم، صرخة حقيقية معناها لسعاد حسني، صرخة شخصية جسدت من خلالها الانكسار النفسي اللي عاشته بسبب خيانة زوجها في الوقت ذاك المخرج علي بدر خان، وقيل أنه سجلتها وهي تبكي ومتأثرة بحكاية الخيانة هذه، لكن أيضا بكل ما عاشته في حياتها من خيانات واستغلال من المحيطين بها. وحسب رواية مقربين من سعاد حسني قيل أنه بعد اكتشافها الخيانة زوجها هي اللي مشيت لصالح جاهين لداره فجر في حالة انهيار وطلبت منه أنه يكتب لها أغنية تعبر على هي فيه. فقيل أيضا زادة أنه سجلتها على 6 مرات بسبب أنه كل مرة كنت سجل وتبكي وانتيجة اللي وصلت للناس كانت مش مجرد إداء عبر إذية. سعاد حسني اليوم أسعدت الملايين، يعني برشا جوانب في حياتها ما كانتش تشبه ما ظهروا من بهجة وسحر وجمال للجمهور. على كل احنا نواصلوا معكم لقانا في الدريجين اللي مازالوا، ومن التراجيديا نمشي للكوميديا. اش قولكم في الوقت ذي؟
1: يا 2000 أسفاه يا 30 حسرتاه حبيبي اللي خيالي فيك واب يا حدو.
0: عرفتوها ولا ليه؟ لطافة الاسم والشخصية تكفي. هي الفنانة زينات صدقي، تاريخ في الكوميديا في مصر والوطن العربي، الفنانة اللي بدأت المسيرة متاحة كمغنية قبل ما تكون ممثلة، وقبل ما يشوفها عرابها الفنان نجيب الريحاني ويقترح عليها اسمها الفني زينات وقدم لها أول أدوارها المسرحية، من بعد تفتحت لها أبواب الشهرة كواحدة من أشهر الفنانات في الكوميديا في عصرها خاصة على مستوى النساء. ما كانوش برشا في وقتها، لكن ختام حياتها ما كانش سهل. هي اللي بدأت برفض عائلتها دخول هالفن، ووفيت الحياة هذية بالمرض اللي خليها قبل ما تتوفى تقريب ب6 سنين ما تخدمش بالكل، وهذا أثر عليها ماديا حتى وفاتها عام 78. من الأرشيف عنصر نادر تحكي فيه زينات صدقي في عز الشهرة متاحة على رفض عائلتها بأسلوب خاص، رفض عائلتها دخول هالفن، واسمعوها مليح شنو تمنيت.
2: نوادر.
3: أنا كنت عايزة أن قرايبي اللي كانوا بيلموني متبرئين مني لحد دلوقتي كان نفسهم، بس طبعا تسجيل تلفزيون مش كده، وكلهم عندهم تلفزيون
4: وهيشوفوك.
3: والله المنصر الفنانين على أهاليهم اللي هم ما بيعترفوش بالفن، نفسهم يشوفوني علشان يعترفوا بيا، عشان من قلبهم كده يقولوا زنات قريبتنا.
4: لا قطعا، بعد ما الدولة ادت لهم يعني التكريم والمكانة الكبيرة دي قطعا، يعني كل واحد يفخر انه بقى له قريب فنان بيؤدي رسالة في المجتمع زي مدام زينات. هل ما زلت يعني بنفس روح الكوميديا والفكاهة اللي عهدناها فيكي في الافلام؟
3: انا هقول لشيخك حاجة، يمكن انا الوحيدة اللي بعترف بسني بالحق، انا مولودة 4 مايو سنة 12، يعني 61 مش كده، لما تكون 81 واحد وزائد واحد أنا مستعدة أشتغل في 24 ساعة 24 ساعة
4: نفس نوع الأدوار اللي كنت بتؤديها؟
3: اللي يناسبني أشتغله.
4: لا الكوميديا يعني هل
3: اللي يناسبني، يعني ما أقدرش أشتغل بنت 12 سنة مثلا؟
4: لا مش السن، لا نفس نوع الدور يعني
3: إن شاء الله دور عفريتة أنا مستعدة أشتغل. أعمله كويس بس.
2: نوادر.
0: من الأرشيف. مع صوت ميادة الحناوي اخترنا باش نختموا معاكم لقانا ونخليكم. لطفي المكي ليلى مازال مواصل معاكم الرحلة في الجانب التقني، ما بقالي كم شو نقول لكم الى اللقاء، نخليكم على خير ان شاء الله، ديما نتلقاو على خير وتصبحوا على خير الناس الكل ان شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامج إذاعة المنستير. بسلامة.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب المن.

0: الصافي تأبط شجنا.
1: معكم في التأليف والإعداد إبراهيم الوافي، التقديم يحيى الصلهبي، الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري، تأبط شجنا إخراج خالد إبراهيم الربيعاني.

بانتظار امرأة. امنح المساء بعضك ودع الباقي لي. النوم نزوة الجسد والعطر ذاكرة القصيدة في آخر الصوت. حرام نزاحم الشارع ونملأ حزننا سكانا. غصون أحلامنا مالت على سور احتمالاتي، كأن أيامنا غيمة وعهدي بالشجر عطشان، شرب لكن جفاف الوقت من بعض ابتهالاتي. خبزنا البرد والذكرى في مخبز الأشجان، شبعتي من بداياتي وجوعتي نهاياتي.

تبا لظهيرة لا تعرق عطرك يا سيدتي. أي جوع والنهاية أنت شاعر من قنينة الفقد ومن دمعة الشمس، من غيمة كلما أمطرت زادته عطشا، تجيئينه ظل نهار، امرأة من قبعة البحر، من بياض النوارس، من طعم الأمة، امرأة كحبة شوكولاتة لا تذوب، كزمن بلا خطيئة، كحلم لا يكتمل ليتجدد انتظاره. هكذا هكذا تجيئين، وقصيدة موعد وصوت حنون يباغتك قصيدة ذات حنين. النساء شجر الساعة يا صديقة صمتي، وشاعرهن لا يصمت كثيرا إلا حينما تتحدثين. لا يصغي لقصائده إلا حين تسكبين له كؤوس الرعشة وحيثيات الإصغاء. حسنا حسنا، هل تنامين الآن؟

0: بللي بللي شعرك الكستنائي الطويل بي، انثريه على عشب شعري، بانتظارك الآن تفتحين مدينة الصبر المجاب، بانتظارك شهقة ضاحكة وعيونا سادرة بالأنوثة، بانتظار قبلة أغماء وشاعر كلما عانق امرأة أنجبت قصيدة. البحر يتمدد تحت قدمي ويداك تلوح لي من شرفة الصحو. أماه أماه حينما نحب يكون للتأريخ كنهه، وللعيون لونها، وللسكون قلب. حين التقيت بالتي أحب تساقطت من غيمة الشجون قطرتان، تعطر المكان بالمكان، وحومت فراشة برية الجناح تقبل الصباح. حين التقيت بالتي أحب تساقطت من غيمة الشجون قطرتان، تعطر المكان بالمكان، وحومت فراشة برية الجناح تقبل الصباح. حين التقيت بالتي أحب يا أماه زارني الزمان. أماه حينما نحب سنسأل النجوم عن شقائق القمر، وحينما نحب يا أماه ننتظر. أماه حينما نحب سنسأل النجوم عن شقائق القمر، وحينما نحب يا أماه ننتظر. لا شيء يا أماه غير الحب يستطيع أن يحيلنا انتظار، لا شيء غير الحب يستطيع أن يصنف الزمان بين الليل والنهار. أماه حينما نحب، أماه حينما نحب يكون للفراش آهة، وللنجوم دمعة، وللفراغ باب. لا شيء غير الحب يا أماه يحمل السحاب. النجمة التي تحب لا تنام. أماه حينما نحب يكون للفراش آهة، وللنجوم دمعة، وللفراغ باب. لا شيء غير الحب يا أماه يحمل السحاب. النجمة التي تحب لا تنام، والدمعة التي تحب تحمل السلام. الحب يا أماه مولد الحياة وارتعاشة الكلام.
1: قولولو الحقيقة، قولولو بحبه.

بحبه من أول دقيقة. قولوا له بحبه ومتوهني حبه. قولوا له بحبه ومتوهني حبه.

كتبت له: حين تكتب أنثى لشاعر مثلك ملأ قلمه بعطر النساء ووقف تحت شجرة الكلمات ثم أطلق عصافيرها لزيارة النوافذ الساهرة في الهسيع الأخير من الصمت، لن تكتفي بسكب زجاجة الياسمين على رقبتها ولا بانتقاء موسيقى حذائها وفستان سهرتها، عليها أن تكون أنثوية الحرف بارزة السطر، عليها أن تكون امرأة مختلفة أهواؤها لم يكتبها شاعر من قبل. ولهذا تأخرت كثيرا في رسالتي إليك، أردت أن أكون تلك المرأة التي قلت عنها كلما زارها الشعر ألقى السلام عليها فكانت قصيدة. كنت أرمق كلماتك أمحصها أبحث عن وجه أنثوي آخر ورائحة عطر لم أقتنها، وحينما لم أجد وقفت هنا لأكتب رسالتي. منذ نعومة أوراقي كنت أجعل من القصائد طوابع البريد لهواجسي. كان الشاعر الذي يحملني قصيدة ثم يسكن بي كوخا قزحيا هو ذاته ذلك الفارس الأسطوري ذو الحصان الأبيض والأجنحة الزرقاء. التقيت بالشعر في فاتحة العمر، ثم التقيته في قصيدة خائنة أشعارها بما تخفي السطور، وانتهت بي الرحلة إلى غلاف ديوانك. أجل، انتهت بالرحلة على غلاف ديوانك الذي يتضاعف كسنبلة ويتنامى كوجع. كنت خاتم الشعراء والمنتمين، وحين أدركت هذا مزجت لك العطر بالشعر بحذر شديد وترقب موجع. كنت أبدا معك من حيث انتهي، كنت أتعمد إسقاط حرف قائم باسمك حتى لا أرحل بعيدا عن وجعي. لا أدري كيف أستحضر الآن حالة البدء حينما كنت لا أبحث عن شاعر برتبة عاشق ولا عاشق برتبة شاعر. كان يكفيني أن أعثر على ثلاثة حروف أجمعها وأدع الحرف الرابع له.

أنا أحتاجك مسافة حلمك اللي ضاع ونبض إحساسك الملتاع ولون الشمس في عيونك إذا غابت يتوب الناس من دونك وما تغابت حكاية أمس كأن الشمس ما تسأل عن اللي يسكن الشارع رصن والهار تغيب وينتهي يومي تغيب ويبتدي صومي عن الحرمان أنا أحتاجك أخاف إن السحاب اللي تعدى من ورا صوتي سقى قبري قبل موتي سأل ظلي وقفت وجاوبه كلي متى تاريخ ميلادك قبل شهرين متى بتأرخ أعيادك قبل هالحين خلاص اللي أخافه صار أنا شاعر أحس بقسوة التذكار بجمع آخر أوراقي وجيل الشارع الملهوف أجيك بخوف فطوري تمرة إحساسك وكاسة ماي بنفاسك أنا رغم اللي يصير وصار أنا ناسك.

أيها الأصحاب، أيها الأصدقاء، كنا معكم ومع الحرف نثرا وشعرا ومع الغناء شجنا مع قلوبكم أنسا ومنا. شكرا لكم، نلتقي على خير.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب المنى.

0: الصوفي تأبط شجنا.
1: كان معكم في التأليف والإعداد إبراهيم الوافي، التقديم يحيى الصلهبي، ومعكم في الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط الشجنة إخراج خالد ابن إبراهيم الربيعي.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: السيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب، إذاعة المنستير.

أنا

مش شاب يا علي يا علي.

ابقى افتكرني، حاول حاول تفتكرني.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من سورة النساء بصوت القارئ شوقي حامد شرف الدين.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. سبحان من أيقظ العيون بعد المنام، وسبحان من أنار هذا الكون بعد الظلام. اللهم إنا نسألك صباحا مبشرا، وهما راحلا، وقلبا مطمئنا. اللهم أبدل قلقنا سكينة، وهمنا انشراحا، وسخطنا رضا، وخوفنا طمأنينة، وعجزنا قدرة، وضيقنا فرحا، وعسرنا يسرا، وضعفنا قوة يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا في هذا الصباح نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه. أسأل الله العظيم لكم من السعادة ما يمحو الأحزان، ومن اليقين ما يزيد الإيمان، ومن الصحة ما يعافي الأبدان. اللهم اجعل هذا الصباح لأحبتي ومستمعين صباحا باسما بالذكر، وظهرا مشرقا بالشكر، وعصرا يافعا بالدعاء، ومغربا مفعما بالإجابة، وعشاء فاتحته الرحمة والمغفرة. اللهم إنا نعوذ بك من تقلبات القلوب والأيام، ونسألك العافية من جميع الأمراض والأسقام. اللهم صبحنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا، ويسر لنا دروبنا، ونور بنورك يومنا. أسأل الله لكم صباحا طيبا مباركا، ويوما جميلا رائعا مليئا بذكر الله وطاعته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه.

0: الله.
1: مشاهير القراء،
2: برنامج يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: ضيف حلقة اليوم من برنامج مشاهير القراء واحد من أعلام قراء القرآن الكريم، فلقد عاش مع القرآن تلاوة وحفظا، وتردد صدى صوته بالقرآن في رحاب الحرمين الشريفين في المدينة المنورة أولا، وفي رحاب البيت العتيق في مكة المكرمة ثانية، حيث أما جموع المصلين في صلاة التراويح خلال الشهر الكريم، فأحبه كل من سمع لعفويته وعذوبة صوته وأدائه الجميل الذي تميز به. إنه إمام الحرمين الشريفين القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.

0: بها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
1: ولد القارئ الشيخ ماهر بن حمد بن محمد المعيقلي البلوي في 18 من شهر شوال عام 1388 للهجرة الموافق للسابع من يناير عام 1969 للميلاد في رحاب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، حيث نشأ وتربى وعاش، وكان ذلك بعد انتقال والده من مدينة الوجه في شمال المملكة ليستقر به الحال في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: وعندما بلغ القارئ الشيخ ماهر المعيقلي 6 من عمره التحق بالدراسة الابتدائية، فما إن أتمها حتى التحق بعد ذلك بالدراسة المتوسطة لينال بها شهادة الكفاءة، ومن ثم انتقل بعد تلك المرحلة للدراسة في كلية المعلمين بالمدينة المنورة، حيث حصل على شهادتها متخصصا في تدريس مادة الرياضيات، وما إن حصل على تلك الشهادة حتى انتقل إلى مكة المكرمة ليعمل معلما في مدرسة بلاط الشهداء، واستمر في مهنة التدريس إلى أن عين مرشدا طلابيا في مدرسة الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في مكة المكرمة.
1: ولم يتوقف طموح الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي العلمي عند هذا الحد، بل سعى للاستزادة من العلوم الدينية، فالتحق بالدراسة الجامعية لينال في عام 1412 الهجرة شهادتها العلمية، وتحقق لضيف حلقة اليوم جميع المقومات العلمية والكثير من الطموحات التي كان يخطط لها ويصبو للوصول إليها دون كلل أو ملل.
2: وبعد نيله للشهادة الجامعية اتجه القارئ الشيخ ماهر المعيقلي صوب كلية الشريعة في جامعة أم القرى، وذلك لدراسة الماجستير في قسم الفقه بها، حيث حصل عليها بتقدير امتياز عن رسالته المعنونة بمسائل الإمام أحمد بن حنبل الفقهية برواية الميموني جمع ودراسة، وذلك سنة 1425 للهجرة، ليواصل بعد ذلك دراسته لمرحلة الدكتوراه في نفس الجامعة جامعة أم القرى، لينال شهادة الدكتوراه عن تحقيقه لكتاب تحفة النبيه شرح التنبيه للإمام الشيرازي في الفقه الشافعي عام 1432 للهجرة.
1: أما رحلة القارئ الشيخ ماهر المعيقلي مع قراءة القرآن وحفظه فقد بدأت منذ صغره، إذ حفظ القرآن الكريم في المسجد النبوي الشريف على يد فضيلة الشيخ طلعت بري المدرس بالمسجد النبوي، حيث حصل منه على إجازة برواية حفص عن عاصم.
0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

0: وقد أخذ القارئ الشيخ ماهر المعيقلي في مراحل دراسته المختلفة على عدد من أصحاب الفضيلة والمشائخ، منهم الشيخ الدكتور جابر بن علي الطيب رحمه الله المدرس بالمسجد الحرام، والأستاذ الدكتور نزار بن عبد الكريم الحمداني رحمه الله أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى، والشيخ الدكتور سليمان بن وائل التويجري المدرس بالمسجد الحرام وأستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى، والأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الله الميمان عضو مجلس الشورى وأستاذ الدراسات العليا سابقا بجامعة أم القرى، إضافة إلى كل من الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرزاق الكبيسي أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى والمشرف على رسالة الماجستير لفضيلته، والأستاذ الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى والمشرف على رسالة الدكتوراه للشيخ ماهر المعيقل.
1: إلى جانب اهتمام ضيف حلقة اليوم بالقرآن وعلومه، فإن الشيخ ماهر المعيقلي كان حريصا أشد الحرص على حضور الدروس والمحاضرات التي يلقيها كثير من الأئمة والمشايخ من أمثال فضيلة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الغنيمان المدرس بالمسجد النبوي وأستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، وذلك إبان إقامته في المدينة المنورة. وبعد انتقاله وإقامته في مكة المكرمة كان يحضر دروس فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في المسجد الحرام في شهر رمضان المبارك.
0: وقد منح الله سبحانه وتعالى القارئ الشيخ ماهر المعيقلي قبولا لدى الكثيرين ممن أحبوا صوته نظرا لما يتمتع به من صوت جميل وأداء مميز أسر به القلوب حين يصدح خلال شهر رمضان في صلاة التراويح والقيام عبر مآذن المسجد الحرام، وأصبح ذا شخصية متفردة تميز بها عن غيره من المقرئين.
1: وفي مجال الإمامة والصلاة، فإن القارئ الشيخ ماهر المعيقلي يتولى الإمامة بالمصلين في جامع السعدي بحي العوالي بمكة المكرمة، كما أما المصلين خلال شهر رمضان المبارك في المسجد النبوي الشريف عامي 1426 للهجرة 1427 للهجرة، أما إمامته بالمصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة فكانت خلال صلاتي التراويح والقيام عام 1429-1430 للهجرة والأعوام التي تليها.

في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها

وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أن أخرج قومك

0: مشاهير القراء
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمع الفاضل، الحياة قصيرة للغاية، لا تستحق الحقد والحزن والنفاق والعداوات، فغدا ستكون مجرد ذكرى. ابتسموا وسامحوا من أساء إليكم، فالجنة تحتاج قلوبا سليمة متسامحة. مستمعين الكرام، الإنسان نفخة من روح الله البديع، يعني من ميزاتنا الإبداع، فكل منا يمكنه أن يبدع في مجاله. كلنا نحمل مهارات وميزات عديدة ومتعددة، ما علينا إلا أن نبحث عنها، ننميها ونطورها لترى النور. أنارنا الله وإياكم بنور العلم والمعرفة والإبداع. كثيرون هم من يريدون النجاح في الحياة ولكن لا يعرفون كيف ذلك، والجواب عندما تحدد أهدافك وتخطط لمشروع حياتك، فإنك ستنجح بالتأكيد. ولكي تنجح يجب أن تعرف مميزاتك الشخصية وقدراتك الذاتية، يجب أن تتوصل للقيم والمبادئ التي تقوم عليها حياتك، يجب أن تحدد رسالتك ورؤيتك في الحياة. لكي تنجح في الحياة يجب أن تضع أهدافا محددة وخطة تسير عليها. يقال إن لم يكن لك هدف فحتما ستكون ضمن أهداف الآخرين، وإن لم تخطط للنجاح فقد خططت للفشل. مستمع الكريم، الطريقة الوحيدة لعمل أشياء عظيمة هي أن تحب ما تفعله، فإذا أحببت ما تفعله ستقوم بهذا العمل بإتقان وجودة.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: في مكتبة قطر الوطنية وبقلم الكاتب ريتشارد هاريس وترجمة نبيل الغربي نجد هذا النص الجميل. لقد مر حوالي 2 مليون حاج للتو بأهم الرحلات الروحانية في حياتهم بعد زيارتهم للبقاع المقدسة وإكمال مناسك الحج. إنها تجربة ستبقى راسخة في أذهانهم، وسيروونها بكل فخر لأفراد عائلاتهم وأصدقائهم، والأكيد أنهم سيوثقونها من خلال الصور الفوتوغرافية والصور التي سيلتقطونها أثناء وجودهم هناك.
3: وبطبيعة الحال فإن هذه الرغبة في الحصول على تذكارات من هذه الرحلة المهمة ليست بظاهرة اجتماعية جديدة، فأينما سافر الناس يهتمون بأخذ تذكارات تذكرهم برحلاتهم. وعلى مر مئات السنين تجذرت ممارسة توثيق الرحلة المقدسة إلى مكة المكرمة والحصول على تذكار مادي لرحلة الحج، ونشأت تقاليد خاصة بحصول ضيوف الرحمن على شهادات مكتوبة على الورق، وأحياناً على قطعة من القماش منذ القرن الخامس الهجري.
2: وفي كثير من الأحيان يسعى الحجاج لتوثيق تجاربهم وتخليد اللحظات المهمة التي يعيشونها، والاحتفاظ بسجلات ملموسة لرحلاتهم الروحية بحصولهم على شهادات الحج. ويدل وجود هذه الشهادات عبر التاريخ على أهمية وقداسة هذا الركن الإسلامي بالنسبة للمسلمين.
3: تضم مكتبة قطر التراثية شهادة حج يعود تاريخها إلى عام 1690 للميلاد، وهي معروضة للجمهور في قسم الرحلة المقدسة بالمعرض الدائم في المكتبة التراثية، وتشهد الوثيقة على زيارة مالكها للعديد من الأماكن المقدسة، وتفيد بأنه كان صانع قبعات. وفي أوائل القرن العشرين اتخذت هذه التذكارات الثمينة شكل مطبوعات ملونة، وكان أشهرها تلك التي تحتوي على صورة مركبة تجمع بين الأماكن المقدسة الثلاثة في مكة والمدينة والقدس. وبإضافة مقتطفات نصية صغيرة يكتسب تصميم الشهادة المزيد من العمق والمعنى، وغالباً ما يستخدم الفنانون صوراً فوتوغرافية ليصنعوا منها مطبوعاتهم، مما يضفي شعوراً بثلاثية الأبعاد لعملهم.
2: وقد كان لتزايد الإقبال على هذه الشهادات التي تمتلك مكتبة قطر الوطنية مجموعة منها تأثير ملموس، وهو ازدهار دور النشر التي تنتجها خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والقاهرة، مما يشير إلى الاستخدام المتزايد للشهادات كسلعة تجارية تذكارية في القرن العشرين.
3: وغالبا ما تضمنت التصميمات صورا للمساجد والمشاعر المقدسة، بل واحتوت أيضا على إشارات إلى المسلمين الأوائل، خاصة الخلفاء الراشدون الأربعة والأحداث المهمة في التاريخ الإسلامي. وتهدف هذه العناصر المصورة إلى تقديم مشهد عام حول مناسك الحج والتاريخ الديني والثقافي وإثراء التجربة الروحية والمعرفية للمسلمين. وبمرور السنين فقدت هذه الشهادات قيمتها كتذكار، وغالباً ما كانت تعلق على جدران المساجد والمنازل والمدارس الدينية كتذكير مرئي بالأماكن المقدسة في الإسلام.
2: وبينما يغادر ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم مكة المكرمة بعد أدائهم مناسك الحج وخوض هذه التجربة الروحية الرائعة، سيأخذ معظمهم هدايا تذكارية لأهم رحلة في حياتهم. ولكن هل يمكن لصورة ذاتية أن تضاهي الجمال الفني والبعد التاريخي والثقافي لشهادات الحج المصنوعة بالطباعة الحجرية في القرن العشرين؟
3: تشكل عودة ضيوف الرحمن الحجاج إلى أرض الوطن من المناسبات التي تعود طقوس الاحتفال بها إلى سنوات طويلة، وعلى الرغم من اندثار أغلبها نتيجة تأثير نمط الحياة سريع الخطى، إلا أن بعض الأماكن لا تزال محافظة على العادات والتقاليد في توديع الحجاج واستقبالهم، حيث تتوج مداخل البيوت أشكالاً وتنويعات مختلفة من أضواء باهرة ترحب بحجاج بيت الله وتهنئهم بالعود الأحمد وبفتح صفحة جديدة مع النفس، فضلاً عن التأثير الإيجابي لهذه الاحتفالات في توطيد العلاقات الاجتماعية.
2: لا تزال أغلب الأسر في قطر والخليج والعالم العربي تمارس عاداتها المتوارثة والأصيلة لاستقبال الحجاج، وذلك بتزيين المنازل بأشكال متنوعة وأضواء ملفتة وتهنئهم بالعودة إلى أرض الوطن. ويحرص الحجاج وذووهم في المقابل على توزيع بعض الهدايا الجميلة على القادمين لتهنئتهم بأداء الفريضة، والتي تتمثل في إهداء وتوزيع التمور وسجادة الصلاة وماء زمزم وغير ذلك، لا سيما وإنها عادات متوارثة تحرص الأسر على إحيائها والاحتفاء بها، متمنين في الوقت ذاته استمرار وبقاء روح وجمال طقوس وداع واستقبال الحجاج، فهي موروث جميل يجب الحفاظ عليه.
3: اليوم يحرص أغلب أهل الحجاج على الاحتفال بهذه المناسبة التي يعتبرونها من التراث الاجتماعي، لكن مظاهر الاستقبال والاحتفال لم تعد كما السابق، إذ اختلفت بسبب سرعة العصر وانتشار التواصل عن طريق المنصات الاجتماعية، وأصبحت العادات والتقاليد قاصرة على أفراد العائلة ومن يحب أن يشاركهم هذا الاحتفاء الجميل كالمقربين والجيران وحتى الأصدقاء.
2: يقول أحد المدونين: كنت في إحدى المناطق الشعبية في حلوان بمصر، وتوقفت عند العديد من البيوت التي رسم على جدرانها الكعبة المشرفة. لا تقتصر الظواهر الكونية على خصوصية المكان الذي ولدت فيه، بل تمتد بعيدا إلى أماكن مجهولة وتندمج مع ثقافات متعددة، فتحاك حولها القصص والأساطير. ولعل ظاهرة الحج التي نعيشها هذه الأيام واطلق على هذه الشعيرة الركن الخامس ظاهرة، لأنها شكلت على الدوام مصدرا مولدا للثقافة الإنسانية بجانبيها المحسوس وغير المحسوس، فكما أن ملتقى الحج يمثل ثقافة حد الكفاية المتمثلة في فلسفة الأقل هو الأكثر، كذلك هو ملتقى بشري تنصهر داخله كافة الثقافات واللغات.
3: ثمة اتفاق على أن للحج ذاكرة، وهي ذاكرة مكانية تنطلق من مكة إلى العالم ومن كافة أرجاء المعمورة إلى الكعبة المشرفة، كما أنها ذاكرة اجتماعية قائمة على مبدأ لتعارفوا. فمن الواضح أن الشعائر الرئيسية في الإسلام تحث على التعارف، مثل الصلاة والزكاة والحج. ومبدأ التعارف كما تبينه الآية الكريمة أحد أسباب الخلق، وهو الذي يجعل الاختلاف والتباين بين البشر معنى. لذلك يمكن أن نرى الحج وذاكرته الممتدة كسجل للتعارف بين البشر.
2: لن يتسع المجال هنا لذكر حكايات رحلات الحج في حلقة واحدة، فهي سجل ضخم وما زالت لذاكرة حفظت تاريخ تطور وسائل النقل وعادات وتقاليد كثير من الشعوب. يقول الباحث: أذكر وأنا صغير كنت أسمع في مجالس الأحساء أن كثيرا من حجاج وسط آسيا كانوا يمرون بالأحساء ويقيمون فيها عدة أيام، بعضهم بنى أوقافا في الهفوف وغيرها من المناطق. لقد كان هناك درب للحج يمر بشرق الجزيرة ومنه إلى وسطها ومن ثم إلى الأراضي المقدسة قادما من الشرق في آسيا. أذكر أن الأمير سلطان بن سلمان كان حريصا على تسجيل طرق الحج خصوصا الشامي والمصري على لائحة التراث العالمي، فهي ليست آثارا مكانية يفترض أن نحفظها فقط، بل هي سجل ثقافي واجتماعي وحتى حرفي وفني.

0: يقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
1: المجال المكاني الكوني الذي تشير له الآية الكريمة من كل فج عميق مغر لإثارة الخيال، شعور عميق بالذاكرة الممتدة مكانا وزمانا. فالناس مستمرة في حجها للبيت العتيق من كل مكان، وهي في انتقالها كانت تنقل معها ثقافات وأفكارا، عادات وتقاليد وحرف وفنون. إنها ذاكرة صارمة في ارتباطها بالمكان المقدس، وفي غاية المرونة والتنوع في نقلها للمتغيرات الإنسانية والطبيعية. وتبقى هذه المواسم راسخة في الذاكرة عبر الزمان والمكان.
0: مواسم في الذاكرة، إعداد زهرة السيد، وكنا معكم من التقديم مبارك الكبيسي وليلى إبراهيم.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

يا رب، يا فالق الإصباح، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا خالق من فيهن، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك، حاضر في كل مكان، كل يوم وأنت في شأن. أستغيث برحمتك وأستنجد بكرمك أن تصلح لنا شأننا ما علمنا منه وما لا نعلم، واجعلنا في حصن حفظك وسلامة مقدراتك ربنا، ولا تكلنا لأنفسنا ولا لغيرك طرفة عين يا ذا الجود والإنعام. ربنا سبحت لك الفلوات وأقاصي الأعماق والظلمات، والحصى والرمال والربوات، ورفيف الغصون والزهرات، ونداء الطيور والوكنات، وهديل الحمام والهمسات، وحنايا الضمير والنظرات، موكب رفرفت به الآيات. ربنا من يديك فاض النعيم، والهدى منك والحنان الرحيم، وزكاة النفوس منك تقوم. أنت ربي واهب قادر عزيز كريم.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. نعمة البيان من أجل النعم التي أسبغها الله على الإنسان وكرمه بها على سائر الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم.

وعلى قدر جلال النعمة يعظم حقها ويستوجب شكرها ويستنكر كنودها وكفرها وجحودها.

وقد بيّن الإسلام كيف يستفيد الناس من هذه النعمة المزداد، وكيف يجعلون كلامهم الذي يتردد طوال النهار على ألسنتهم طريقا إلى الخير المنشود. فإن أكثر الناس لا ينقطع لهم كلام ولا تهدأ لألسنتهم حركة، فإذا ذهبت تحصي ما قالوا وجدت جله اللغو الضائع أو الهذر الضار. وما لهذا ركب الله سبحانه وتعالى الألسنة في الأفواه، ولا بهذا تقدر الموهبة المستفادة. نزه لسانك عن قول تعاب به، وارغب بسمعك عن قيل وعن قال. لا تبغي غير الذي يعنيك، واطرح الفضول تحيا قرير العين والبال.

وقد عني الإسلام عناية كبيرة بموضوع الكلام وأسلوب أدائه، لأن الكلام الصادر عن إنسان ما يشير إلى حقيقة عقله وطبيعة خلقه، ولأن طرائق الحديث في جماعة ما تحكم على مستواها العام ومدى تغلغل الفضيلة في بيئتها.

عود لسانك قول الخير تنجو به من زلة اللفظ أو من زلة القدم، واحذر لسانك من خل تنادمه، إن النديم لمشتق من الندم.

ينبغي أن يسائل المرء نفسه قبل أن يتحدث إلى الآخرين، هل هناك ما يستدعي الكلام؟ فإن وجد داعيا إليه تكلم، وإلا فالصمت أولى به، وإعراضه عن الكلام حيث لا ضرورة له عبادة جزيلة الأجر. احفظ لسانك واستعذ من شره، إن اللسان هو العدو الكاشح. وزن الكلام إذا نطقت بمجلس، فإذا استوى فهناك حلمك راجح.

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: خمس لهم أحسن من الدهم الموقفة، أي خمسة أشياء أحسن من الخيول الجيدة الأصيلة. لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنه فضل، أي نقص وفضول. ولا آمن عليك الوزر، ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا، فإن رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه، فهذا عيب والله.

لا تماري حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليك أي يبغضك، وإن السفيه يؤذيك. واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به، وأعفه مما تحب أن يعفيك منه.

وقد أجاد الشاعر حين قال: قل للذي لست أدري من تلونه أناصح أم على غش يداجيني؟ تغتابني عند أقوام وتمدحني في آخرين، وكل عنك يأتيني، هذان أمران شتى البون بينهما، فاكفف لسانك عن ذمي وتزييني. لو كنت أعرف منك الود هان له علي بعض الذي أصبحت توليني. يا صاحبي، ليس الصديق بمن تخشى غوائله، ولا العدو على حال بمأمون. أرضى عن المرء ما أصفى مودته، وليس شيء مع البغضاء يرضيني.

المرء حين يريد أن يستجمع أفكاره ويراجع أعماله يجنح إلى الصمت، بل إنه حين يريد أن يبصر نفسه ويرتب ذهنه يفر من البيئة الصاخبة إلى ريف صامت أو ضاحية هادئة. فلا جرم أن الإسلام يوصي بالصمت ويعده وسيلة ناجعة من وسائل التربية المهذبة. فمن نصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: عليك بالصمت، فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. الشاعر يقول: أنت من الصمت آمن الزلل، ومن كثير الكلام في وجل. لا تقل القول ثم تتبعه، يا ليت ما كنت قلت لم أقلي.

أجل، إن اللسان السائب حبل مرخي في يد الشيطان يصرف صاحبه كيف شاء، فإذا لم يملك الإنسان أمره كان فمه مدخلا للأشياء التي تلوث قلبه وتضاعف فوقه حجب الغفلة.

فمنك دوى ما أشتكيه وبل سوء وكم لك

قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشاعر هنا: لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا.

أول مراحل هذه الاستقامة أن ينفض يديه مما لا شأن له به، وألا يقحم نفسه فيما لا يسأل عنه. من حسن إيمان المرء تركه ما لا يعنيه. حفظ اللسان عن القبيح أمان، يزكو به الإسلام والإيمان. وإذا جنايات الجوارح عددت فأشدها يجني عليك لسان. من كف كف الناس عنه، ومن أبى إلا الخنا فكما يدين يدان.

قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليقول الكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس، يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض، وإن المرأة ليزل عن لسانه أشد مما يزل عن قدميه. مستمع الكريم، إذا تكلم المرء فليقل خيرا وليعود لسانه الجميل من القول، فإن التعبير الحسن عما يجول في النفس أدب عالي، والكلام الطيب العفو يجمل مع الأصدقاء والأعداء جميعا، وله ثماره الحلوة.

فأما مع الأصدقاء فهو يحفظ مودتهم ويستديم صداقتهم ويمنع كيد الشيطان أن يوهي حبالهم ويفسد ذات بينهم. وأما حسن الكلام مع الأعداء فهو يطفئ خصومتهم ويكسر حدتهم، أو هو على الأقل يوقف تطور الشر واستطارة شرره الخطير.

بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. وفي تعويد الناس لطف التعبير مهما اختلفت أحوالهم، يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. بل إنه صلى الله عليه وسلم يرى الحرمان مع الأدب أفضل من العطاء مع البذاءة. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. صدق الله العظيم. والكلام الطيب خصلة تسلك مع ضروب البر ومظاهر الفضل التي ترشح صاحبها لرضوان الله تعالى، وتكتب له النعيم المقيم.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق الله العظيم. قريب أسمع فأجيب، وأعطي البعيد والقريب، وأرزق العدو والحبيب. قريب يغيث الولهان، قريب يغيث اللهفان، ويشبع الجوعان، ويسقي الظمآن، ويتابع الإحسان. قريب عطاؤه ممنوح، وخيره يغدو ويروح، وبابه مفتوح، حليم كريم صفوح. قريب فرجه في لمح البصر، وغوثه في لفتة النظر. المغلوب إذا دعاه انتصر، اطلع فستر، وعلم فغفر، وعبد فشكر، وأوذي فصبر. قريب جواد مجيد، لا ضد له ولا نديد، أقرب للعبد من حبل الوريد، على كل نفس قائم وشهيد. محمود ممدوح، حميد مجيد. يا رب، يا فالق الإصباح، يا سامع الدعاء، يا علام الغيوب، ويا مفرج الكروب، ويا مطلعا على ما يخطر بالقلوب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك عزيمة الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك ربنا لسانا صادقا وقلبا سليما، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونسألك خير ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.

سعادة المرء أو شقاوته أو قلقه أو سكينته تنبع من نفسه وحدها، إنه هو الذي يعطي الحياة لونها البهيج أو المقبض، كما يتلون السائل بلون الإناء الذي يحتوي. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط.

عاد النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا مريضا يتلوى من شدة الحمى، فقال له عليه الصلاة والسلام مواسيا ومشجعا: طهور. فقال الأعرابي: بل هي حمى تفور على شيخ كبير لتورده القبور. فقال عليه الصلاة والسلام: فهي إذن، يعني أن الأمر يخضع للاعتبار الشخصي، فإن شئت جعلتها تطهيرا ورضيت، وإن شئت جعلتها هلاكا وسخطا.

إن العمل الواحد بما يصاحبه من حال نفسي يتغير تقديره تغيرا كبيرا. حسب الفتى عقله خلا يعاشره، إذا تحاماه إخوان وخلان. من كان للعقل سلطان عليه غدا، وما على نفسه للحرص سلطان. قيمة العمل بل قيمة صاحب العمل ترتبط ارتباطا وثيقا بحقيقة الأفكار التي تدور في الذهن والمشاعر التي تعتمل في النفس. إن أفكارنا هي التي تصنعنا، واتجاهنا الذهني هو العامل الأول في تقرير مصائرنا. ولذلك يتساءل أحد المفكرين قائلا: نبئني ما يدور في ذهن الرجل أنبئك أي رجل هو. نعم، فكيف يكون الرجل شيئا آخر غير ما يدل عليه تفكيره؟ واعتقادي الجازم أن المشكلة التي تواجهنا هي كيف نختار الأفكار الصائبة السديدة. فإذا انحلت هذه المشكلة، انحلت بعدها سائر مشكلتنا واحدة إثر أخرى. ولذلك قيل إن حياتنا من صنع أفكارنا. فإذا نحن ساورتنا أفكار سعيدة كنا سعداء، وإذا تملكتنا أفكار شقية غدونا أشقياء، وإذا خمرتنا أفكار مزعجة تحولنا خائفين جبناء، وإذا تغلبت علينا هواجس السقم والمرض لا قدر الله تعالى فالأغلب أن نبيت مرضى سقما. وهكذا إن أحدا لا يستطيع إنكار ما للروح المعنوي من أثر باهر لدى الأفراد والجماعات.

يا صاحبي أستر همومك بالتجمل واصطبر، إن الكريم على الحوادث يصبر، كالشمع يظهر نوره متجملا خوف الشمات وفيه نار تسعر.

الرجل الذي تربو ثقته بنفسه لا يشل إقدامه على الحياة نقص في بدنه أو عنة في ظروفه، لا، بل قد يكون ذلك مثار نشاطه وشدة شكيمته، كما قال الشاعر: إلا يكن عظمي طويلا فإنني له بالخصال الصالحات وصول. إذا كنت في القوم الطوال علوتهم بعارفة حتى يقال طويل. والحق أن مركب النقص قد يكون خيرا وبركة إذا حفز إلى التكمل وحدا إلى المجد، وهو إنما يذم ويستكره إذا التوى بالإنسان وجعله يجنح إلى الرياء والتظاهر الكاذب ومواراة عيوبه بالادعاء والخديعة. إن الأحوال النفسية الحية تجعل القليل كثيرا والواحد أمة.

إن الإنسان عندما يرتفع عن سطح الأرض تتغير الأشكال والأحجام في عينه، وتكون نظرته إلى ما دونه أوسع مدى وأرحب أفقا، وهو هو لم يتغير. كذلك ارتفاع الإنسان في مدارج الارتقاء الثقافي والكمال الخلقي. إنه يغير كثيرا من أفكاره وأحاسيسه، والمرء في طور الصبا غيره في طور الرجولة، وهو في طور الشباب غيره في طور الكهولة. ونحن نستطيع أن نصنع من أنفسنا مثلا رائعة إذا أردنا. سبيلنا في ذلك تجديد أفكارنا ومشاعرنا.

الناس أخلاقهم شتى، وإن جبلوا على تشابه أرواح وأجساد، للخير والشر أهل وكلوا بهما، كل له من دواعي نفسه هادي. منهم خليل صفاء ذو محافظة، أرسى الوفاء أواخيه بأوتاد، ومشعر الغدر محلي أضالعه على سريرة غمر غلها باد، مشاكس خادع جم غوائله، يبدي الصفاء ويخفي ضربة الهادي. يأتيك بالبغي في أهل الصفاء، ولا ينفك يسعى بإصلاح لإفسادي.

كفى أنها سوت مسودا بالسيد ولم تجعل

في تجديد الأفكار والمشاعر، تجديد لأعماق النفس الكليلة، كما تتجدد الرقعة من الصحراء إذا انضاف إليها مقدار ضخم من المخصبات والمياه. إننا نتحول أشخاصا آخرين، كما تتحول هذه الصحراء القاحلة روضة غناء.

حكي أن شابا نهكته العلة وأتعبته، فرحل عن وطنه يطلب الصحة في السياحة وارتياد الأقطار البعيدة. وكان أبوه يعلم طبيعة مرضه وأن سقامه جاء من توعك مزاجه وغلبة أوهامه، فكتب إليه في غربته هذه الرسالة: ولدي الحبيب، إنك الآن على بعد 1500 ميل من بيتك، ومع ذلك لست تحس فارقا بين الحالين هنا وهناك، أليس كذلك؟ بلى، لأنك أخذت عبر هذه المسافة الشاسعة الشيء الوحيد الذي هو مصدر كل ما تعانيه، ذلك هو نفسك، أجل نفسك التي بين جنبيك. لا آفة البتة بجسمك أو عقلك، لا، ولا شيء من التجارب التي واجهتها قد تردي بك إلى هذه الهاوية السحيقة من الشقاء. وإنما يا بني، إنما الذي ترد بك هو العوج الذهني الذي واجهت به تجاربك. وكما يفكر المرء يكون، فمتى أدركت ذلك يا بني؟ فعد إلى بيتك وأهلك، لأنك يومئذ تكون قد شفيت.

قال الشاب: هاجني هذا الخطاب من والدي وبلغ بي الغضب مبلغه. قررت معه ألا أعود إلى بيتي وأهلي. ثم قال: وفي تلك الليلة وبينما كنت أزرع إحدى الشوارع، قرأت معلقة على حين غفلة في إحدى الدكاكين تقول: هذا الذي يقهر نفسه أعظم من ذاك الذي يفتح مدينة. فكرت وقتها تفكيرا متزنا، وهالني إذ ذاك أن أرى نفسي على حقيقتها. نعم، لقد رأيتني أريد أن أغير الدنيا وما عليها، في حين أن الشيء الوحيد الذي كان في أشد الحاجة إلى التغيير هو تفكيري واتجاه ذهني، هو نفسي التي بين جنبي. وأتذكر هنا قول الشاعر: قلبي إلى مضرني داعي، يكثر أحزاني وأوجاعي، كيف احتراسي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي.

والإسلام كسائر رسالات السماء يعتمد في إصلاحه العام على تهذيب النفس الإنسانية قبل كل شيء، فهو يصرف جهودا ضخمة للتغلغل في أعماقها وغرس تعاليمه في جوهرها حتى يستحيل جزءا منها. مستمعي الفاضل، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان.

0: سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
2: السادسة صباحا على موجاتنا، أسعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز أخباري. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن اليوم لحد 17 من مايو 26 و2000 يوافق المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هجري، وذلك اعتمادا على الرؤية مع الاستئناس بالحساب الفلكية. وبناء على ذلك يكون يوم الاثنين 18 من مايو 26 و2000 مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجري، فيما يوافق عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 من مايو 26 و2000. تطلق الإدارة الجهوية للتجارة بالمنسير برنامجا رقابيا سيشمل الطرقات وأسواق الدواب في الولاية، إلى جانب نقاط البيع الخاصة ببيع أضاحي العيد، بحسب ما أكده السيد أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة بالمنسير، الذي أضاف أن هذا البرنامج يأتي في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة وردع المخالفين. ينظم نادي روتاري بالحمامات اليوم بالمدرسة الابتدائية الفتح ببراكة الساحل بالحمامات قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة أهالي المنطقة، وستوفر القافلة عيادات في اختصاصات طبية متعددة على غرار الطب العام، أمراض النساء والتوليد، أمراض العيون، أمراض الأذن والأنف والحنجرة، أمراض القلب وأمراض الغدد الصماء وغيرها من الاختصاصات الطبية التي يؤمنها ثلة من الإطارات الطبية وشبه الطبية. حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام وعودة منطقة التأخير وعدم احترام الالتزامات، ودعت النقابة إلى وضع رزنامة للخلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطراب. قال وزير الطاقة الأمريكي أن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستستأنف في أقرب وقت ممكن وعلى أبعد تقدير خلال هذا الصيف، رغم استمرار التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. أعلنت بريطانيا اليوم أنها نشرت نظاما صاروخيا جديدا منخفض التكلفة في منطقة الشرق الأوسط لحماية مواطنيها وشركائها الإقليميين من هجمات الطائرات المسيرة. بعد قليل زميلة مروى زيدي تستقبل معكم بشائر يوم جديد.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير.
4: إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

6:05 دقائق. صباح النور، يا صباح الفل والورد والياسمين، صباح الصحة والعافية، صباح الكلمة الطيبة، وصباح نهار جديد، النشاط والحيوية اللي ترافقكم من وانتم موجودين، كنكم في الطريق، كنكم في دياركم، كنكم في مقر العمل نتاعكم. نصبح عليكم كل واحد وين ما هو موجود، وكل واحد والنشاط اللي قاعد يمارس فيه، واللي يبدا في نهاره في بداية يوم جديدة ومباركة وسعيدة على الجميع. ان شاء الله يا ربي تبداوه بالخير، بالصحة، بالتفاؤل، بالامل. صباح البدايات والنهايات الجميلة، صباح نهاية اسبوع، وصباح زاد نهاية شهر. اليوم المتمم لشهر ذي القعدة من عام 1447 هجري، يوافق نهار اليوم الأحد 17 مايو 2026، بتبيع حسب ما أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، اعتمادا على رؤية مع الاستئناس بالحساب الفلكي. غدوة نفتتح ونبدأ، وصباح البداية يكون إن شاء الله مع يوم جديد، يوم الاثنين 18 مايو، يوافق طبعا مفتتح شهر ذي الحجة من عام 1447 هجري. في الأيام الفضيلة المباركة، في أيام الخير إن شاء الله والصحة والعافية، في أيام الحج وما أدراك، في أيام زدا عيد الأضحى، في أيام الدعاء فيها مستجاب. إن شاء الله يا ربي يتم علينا بالخير والصحة والعافية، وإن شاء الله ربي يديم الصحة على كل اللي يسمعوا فينا، ويديم عليكم زدا راحة البال، وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا من كل شر. نهاركم زين وطيب. مروة زيدي من قدم الميكرو، أتصبح عليكم، تعطيكم موعد من توا حتى لتسعة متاع الصباح. أنا وهيثم وناس من قدم الكونسوليات، نتمنى لكم بداية يوم سعيدة وموفقة للجميع.

0: بشاير الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك

يا ربي العمل عليك وشد فيك يا فتاح يا رزاق. نبدأ نهارنا بالصحة والعافية والخير والكلمة طيبة. إن شاء الله نهاركم زين وين ما أنتم موجودين، وإن شاء الله نهاركم مزيين وبالخير مليان دعيوة مزيينة. هكا نبدأ بها صباحنا مع طقس يودع، خلينا نقوله في الأجواء الشتوية وبدايات إن شاء الله جديدة مع طقس مختلف في الأيام القليلة القادمة. باش ناخذوا فكرة على طقسنا بالنسبة لليوم في وقفتنا الأولى، طبعا اللي نقدموا فيها معطيات تقدمها المعهد الوطني للرصد الجوي. كما لاحظتوا البارح فما تقلبات، فما تغيرات مناخية كبيرة.

0: جرى عشاء الطقس، واليوم مواصلين في هذه التقلبات. سحب محليا كثيفة بالشمال والمناطق الشرقية مع أمطار متفرقة صباحا، ثم سحب عابرة بأغلب الجهات، الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية بالجنوب مع عدوى والرملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحارنا اليوم شديد الاضطراب فتدريجيا مضطرب، الحرارة باش تكون في انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 18 و24 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 34 درجة بأقصى الجنوب. نحكيه على انخفاض صغير في درجة الحرارة مقارنة بالبارح، لكنه حقيقة كبير مقارنة بالأسبوع الفارط مثلا، ولا في نهاية الأسبوع الفارط. الأيام الجاية كيفاش باش يكون طقسنا يظهر لي باش نوضعوا كما قلنا التقلبات هذية انطلاقا من نهار الاثنين، نرجعوا للطقس اللي باش يكون نوعا ما في استقرار، باش يكون طقس مغايم جزئيا بأغلب الجهات، محليا كثيف السحاب آخر النهار بالوسط الغربي مع أمطار مؤقتا رعدية، والحرارة باش تكون في استقرار وتتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 17 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 25 و30 درجة بالجهات، في انتظار انها بشوية بشوية كل نهار تزيد ترتفع اكثر، ونبداو يظهرلي ندخلوا في الاجواء الصيفية، لأنه هذه آخر التغيرات والتقلبات المناخية. كما قلت لكم شهر ما يودع طبعا الأجواء الربيعية الخريفية الشتوية، تحسهم الكل مع بعضهم فرد نهار. إن شاء الله ربي يحفظنا ربي يحمينا، وإن شاء الله ربي متعكم بصحة والعافية أنتم اللي تسمعوا فينا، على خطر برشا ناس صيفت وتأثرت شوية وتقلقت شوية من التغيرات هذية والتقلبات هذية. إن شاء الله باللطف عليكم جميعا، وإن شاء الله صحة والعافية ترافقكم وين ما أنتم موجودين. حلم يوم جديد بعد شوية، باش تتابعوا معنا زادة حدث في مثل هذا اليوم وصباح بلا حدود. هذه فقراتنا اللي تستنى فيكم من توا حتى للسبعة متاع الصباح في بشائر الصباح.
1: إذاعة المونستير.

0: إذاعة المنستير
1: كل عبد يظهر لي عنده مراية في كسفوا في بيته تلي تعرضك المراية تعرض تخزر روحك هكا وتدور وجهك تخزر روحك في المراية تخزر روحك في عينيك وتصبح على روحك تقول صباح الخير وتقول نحب روحي الباهي وتخزر روحك مليح مليح في عينيك تلي احنا كنا صغار والدينا مثلا ولا اللي ربيونا ولا المعلم ولا الأستاذ خزرونا في عينينا وقالونا كلام توا انت بالمراية اش تعمل تخزر روحك وتحاول تقنع روحك اما تخزر روحك وتتكلم وتقولها بالاحساس خاطر العقل الباطني معروف اللي هو راه يمشي ممشوش بالبلا بلا بلا كيكا يمشي بالاحاسيس تخزر روحك وتقول الاحاسيس نجم تعطي للمجتمع ولعائلتك كان حاجه مزيان راهو العالم الخارجي يضيع لك وقتك وياكل لك طاقتك الكل وما يهزكش للاسانسيال اللي بيه فايز فما عباد تعلموا اللي هما ينظروا في العالم الداخلي نتاعهم وهذوكم هما اللي ينجحوا
2: الزريبة صواف زهوان علموجة 104.7
3: 104.7
4: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
5: يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء.
4: بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم آخر الأخبار أهم الأحداث أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين من العشرة متاع الصباح
6: عناوين قارة
4: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
6: وفي المواضيع والمسائل
4: اللي تهمكم وتشغلكم
6: وهذه
4: أحلى صبحية على إذاعة المنستير
7: حلم يوم جديد حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل
8: قلت لصديقي هل ترى إلى اتكائها على ذراع ذلك الرجل؟ لقد كانت حتى الأمس تتكئ على ذراعي. قال صديقي وغدا تتكئ على ذراعي. قلت انظر إلى جلوسها بجانبه، لقد كانت حتى الأمس تجلس هكذا بجانبي. أجاب صديقي وغدا ستجلس بجانبي. قلت انظر إنها تشرب من كأسه وأمس كانت تشربها من كأسي. قال غدا تشربها من كأسي أيضا. قلت انظر كيف تحدق إليه بحنان وعينين مستسلمتين، كانت حتى أمس تحدق هكذا إلي. قال صديقي يمكن أن تحدق إلي هكذا غدا. قلت ألا تسمعها الآن وهي تتمتم بترانيم الحب في أذنيه؟ هذه الترانيم ذاتها هي التي كانت تتمتمها حتى الأمس في أذني. قال وغدا ستهمس بها في أذني. قلت انظر إنها تعانقه، كانت إلى أمس فقط تعانقني. قال غدا ستعانقني أيضا. قلت عندئذ يا لها من امرأة غريبة، لكن صديقي أجابني إنها شبيهة بالحياة يتمتع بها كل الرجال، وشبيهة بالموت تقهر كل الرجال، وشبيهة بالأبدية تحتضن كل الرجال.
7: حلم يوم جديد جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
3: بشائر الصباح
4: ويحلى صباح مع البشائر.

0: تذكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تذكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: I have a dream.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
4: تاريخ اليوم حافل مجموعة من الأحداث اللي باش نرجعولها في ذاكرة التاريخ وأهم الأحداث هذية وأيضا أهم الشخصيات اللي تميز تاريخ اليوم. نبدأ بتاريخ عام 1805 وفي 17 مايو محمد علي باشا تولى حكم مصر ويعتبر حكمه علامة محورية في تاريخها لأنه قام بتحديثها بعد القضاء على المماليك. في مثل هذا اليوم عام 1939 الحكومة البريطانية أصدرت الكتاب الأبيض واللي نص على استقلال فلسطين وإقامة دولة تضم العرب واليهود على أرضها. كيما اليوم زاد وفي عام 1940 قوات ألمانيا النازية تدخل مدينة بروكسل البلجيكية في بداية الحرب العالمية الثانية. من عام 17 مايو من عام 1949 المملكة المتحدة تعترف باستقلال جمهورية إيرلندا مع تأكيدها بقاء إيرلندا الشمالية جزءا من المملكة المتحدة. حزب الليكود يفوز بالانتخابات التشريعية الإسرائيلية وطبعا في مثل هذا اليوم عام 1977 الحكومة اللبنانية تعقد اتفاق مع إسرائيل اللي وصل جيشها إلى بيروت وحدد الاتفاق أو حدد الاتفاق أسس التعامل بين الدولتين وعرف باسم معاهدة 17 أيار من عام 1983. كما اليوم ونبقى مع قطاع غزة عام 1994 تم نقل السلطات المدنية في قطاع غزة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بعد احتلال دام 27 عام وذلك في إطار اتفاقية أوسلو للحكم الذاتي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. جاك شيراك تولى رئاسة فرنسا خلفا لفرانسوا ميتيران كان ذلك عام 1995. وفي مثل هذا اليوم أيضا عام 2004 سيارة ملغومة تؤدي بحياة رئيس مجلس الحكم العراقي الانتقالي عز الدين سليمة. إلى الشخصيات اللي تميز تاريخ اليوم واللي نجم نحكي عليهم والحقيقة أسماء عديدة في تاريخ اليوم 17 مايو خلينا نبدأها أو نبدأ هذه الأسماء باسم من الأسماء المعروفة ياسر في عالم الكوميديا المصري وأكيد كيف نقوله الاسم هذية من نجم كنا نذكر مجموعة كبيرة برشة برشة برشة من الأفلام. هو من مواليد اليوم عام 1940 عفوا والحقيقة أعمال عديدة مسلسلات تلفزية لكن أغلبها أو أكثر شهرة هي الأعمال طبعا السينمائية والمسرحية. نحكيه على الفنان والممثل والاسم الكبير اللي تربى على عرش نجوم الكوميديا في السينما والمسرح لعقود طويلة عادل إمام.
5: أتجوز مين؟
6: الهانم الصغير.
5: الهانم دي؟
6: أيوة دي
5: مرات البيضة؟
6: أيوة ده.
5: يعني انا والبيع هنبقى ضراير؟
6: كيف هتتجوز الانمي الصغيره وخلصنا؟
5: بتحبيني يا هدى؟ انا قلبي كان حاسس ان انت بتحبيني. اذا فانت تنشاشي بشاشة الحب وتحلسي بكل ما كان الفؤاد كما انتسي.
4: الشخصية الثانية وهكا مش تبدأ تسمعوا دنديلة اللحن أكيد مسيرتها الفنية تعاملت فيها مع عدد كبير من الملحنين على غرار محمد عبد الوهاب رياض السنباتي حلمي بكر سيد مكاوي محمد الموجي كامل الطويل صلاح الشرنوبي ومن أبرز أغانيها في يوم وليلة أكدب عليك شعوري ناحيتك العيون السود اسمعوني بتونس بيك الوداع لولا الملامة سلام الحبايب من غير حتاب واللي نسمع فيها توا وحشتوني. آخر عمل مصور لها كان أغنية وطنية بعنوان مازال واقفين بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى الخامسة للاستقلال وآخر ألبوماتها الغنائية اللي ضاع من عمري عام 2011. صوت الفنانة واللي بقى مرادف للشجن والرومانسية والأغنية العربية الراقية واللي تركت أثر خالد في ذكرة الفن العربي نحكيه على وردة.

0: صباح بلا حدود.
1: في عناوين الصحافة العالمية نقرأ مجموعة من المقالات، والبداية تكون مع صحيفة أو مجلة فورين بوليسي الأمريكية التي تعنون عن قمة بكين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ، التي تقول أنها كشفت عن تحول في ميزان القوى النفسي والسياسية. في نيويورك تايمز نقرأ ترامب يعاقب العائلات الأمريكية الفقيرة بحربه على إيران، فكيف ستعاقبه؟ في مقال آخر وفي الفيزغلياد الروسية نقرأ عن ميزات صاروخ سارمات الروسي، صاروخ روسي جديد يفقد القبة الذهبية الأمريكية قيمتها. في مقال آخر نقرأه في صحيفة غازيتا الروسية نقلا عن طبعا روسيا اليوم، موسكو تفضل الحوار مع دول أوروبية منفردة وليس مع بروكسل. ونختم بناشيونال انترست الذي يتحدث عن تعامل الرئيس ترامب غير المتوقع مع الصين والذي يؤدي إلى تقويض العائلات الأمريكية مع تايوان. العنوان هو فقدان الثقة بين الولايات المتحدة وتايوان. كانت هذه أبرز المقالات اللي اخترتها لكم في الصحافة العربية والعالمية في صباح بلا حدود.
2: صباح الفل ليكم الكل،
3: هاركم طيب، صباح الخير،
4: صباح الخير،
3: هاركم مبروك، شوفوا إن شاء الله نهاركم زين.

0: السابعة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أن اليوم الأحد يوافق المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هجري، وذلك اعتمادا على الرؤية مع الاستئناس بالحساب الفلكي، وبناء على ذلك يكون الاثنين الثامن عشر من مايو مفتتح شهر ذي الحجة، فيما يوافق عيد الإضحى المبارك يوم الأربعاء القادم 27 من مايو العاشر لذي الحجر 1447 هجري. تطلق الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير برنامجا رقابي سيشمل الطرقات وأسواق الدواب في الولاية إلى جانب نقاط البيع الخاصة ببيع الأضاحي، بحسب ما أكده المدير الجهوي للتجارة أحمد المثلوثي. وأضاف أن هذا البرنامج يأتي في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة وردع المخالفين. تعمل بلدية سوسة على تدعيم منظومة المراقبة والتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات من طرف وسائل النقل، وذلك عبر تركيز نوعية حديثة من الكاميرات الذكية ببعض النقاط التي تشهد تكرر هذه السلوكات المخالفة للقانون وللمحافظة على نظافة المحيط وسلامة البيئة. وستتم تتبع المخالفين قضائيا بعد التعرف عليهم عبر منظومة الكاميرا المركزة المجهزة بالطاقة الشمسية، والتي تعمل بتقنية التعرف على وسائل النقل وتحديد هوية مالكها. تجاوز الاحتياطي الوطني من العملة الأجنبية 25.6 مليار دينار، ما يوازي 105 أيام توريد، إلى غاية 15 من مايو، مقابل حوالي 23 مليار دينار، أي 99 يوم توريد قبل سنة. وتفسر هذه الزيادة وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي بتطور مداخل السياحة والعمل على التوالي بنسبة 4.7% لتبلغ 3.1 مليار دينار، وبنسبة 4.1% لتصل 2.2 مليار دينار إلى غاية 10 من مايو، مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية. حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وعودة منطقة التأخير وعدم احترام الالتزامات. ودعت النقابة إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطراب. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: صباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: مغرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي إيلين وردة، عمري 6 سنين. توش نحكي لكم على الحيوانات. حيوانات لطيفة جدا، وفما منهم برية ينجموا يخبشونا ويضربونا. نحكي لكم على قطوسي اسمه كحلوشة أكحل، ديما يلعب مع أصحابه وساعات يلعب مع سلحفاتنا وبابوشنا. ما قطوستنا ولدت، ديما يقعد بحبة صغارها كل يوم، هي ديما تحب تحزهم للكب، معناها ما يدخلهم حد عدا كل يوم يمشي تعتني بهم. قطوسنا يسكنوا في جرتنا، عارفوا على أصحاب فما كل يوم يلعبوا معه اللي نستنسوا بي، بلا يطلعوا معهم للحيط ويلعب. ساعات يخرج وينقز بالحيط ويرجع للحديقة. صغيرات جدود، واحد أبيض واحد أكحل، واحد أبيض وأكحل وجري، واحد أكحل وأبيض، واحد آخر أكحل وأبيض، ثلاثة كحل وأبيض، وواحدة معناها بيبا كحلة وجري. وزادة الجري بيه والكحلة والبيبا أنفة. الأكحل والأبيض فكورة، واحد سميته ميمي، واحد سميته ليلي، واحد سميته شيشي. أنا طبعا نفرقش ببيناتها، كان لبنية نفرق ببيناتها. توا باي باي.

0: مغرون مع ريم الهين.
1: يا صباح الفل،
2: يا صباح النور يا خول.

0: نهاركم زين وطيب. صوت لطفي بوشناقي وصلنا ل 7:15 دقيقة في إذاعة المنى ستيل وين ما أنتم موجودين. صباح الصحة والعافية, صباح الخير, صباح الطاقة الإيجابية, صباح الطاقة المزيانة للقلوب المليانة بالفرحة إن شاء الله والتفاؤل والأمل, واللي تبدأ نهارها برشا برشا برشا إيجابية. نحكي في الوقت هذا في الموضوع هذا مع طبعا الكوتش في عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى,
0: سعيدة بأنها تكون حاضرة معنا الكوتش ألفة بجاني. صباح النور والنوار, مرحبا بك.
2: صباح الخيرات والبركات والأرزاق وحب الحياة فيك مروة ولكل مستمعي إذاعة المونستير.
0: يعيشك يا ألفة, شنو حوالي الصحة ساعة قبل كل شيء نسألوا عليك؟
2: لبيت الحمد لله.
0: الحمد لله يا ربي, إن شاء الله ديما هكا. باش نبدأ مع دقائق صباحية تبدأ بها يومك تنقلك من العقل التحليلي إلى العقل المبدع. تفاصيل معك أنت ألفة, الكلمة ليك.
2: جسمه اليوم مش نعرف كيفاش, فقط دقائق تمرين بسيط صباحي قادر يكون يغير مجرى يومنا بالانتقال كما قلت من نظام العقل التحليلي الى نظام العقل المبدع والمتجدد. خلينا بشكل سريع وبسيط نفهم ايش معناتها العقل التحليلي. هو عقل يجبرك بشكل لا ارادي الى اعاده السيناريوهات المعهوده. يعني هو نظام يحبك تحلل وتفهم كل شيء بطريقة منطقية ومحسوبة ونمطية. ويجعل تفكيرك محدود وروتيني وخاصة بعيد عن الحلول. فأول ما تجيك مثلا فكرة جديدة يحطك في فخ كيفاش ومش ممكن الآن وإمكانيات لا تسمح وظروف والظروف والظروف. في حين النظام الإبداعي هو نظام يبحث عن كل ما هو جديد من إمكانيات وفرص وعادات دون الوقوع في الفخ هذايا متاع التحليل والتساؤلات الضيقة. السؤال توا كيفاش ننتقل أني من عقل قلق إلى عقل هادئ وانسيابي قادر على التأقلم مع ظروف الحياة وإيجاد الحلول خاصة. يتم هذايا بشكل تمرين بسيط نعملوه في الدقائق الأولى الصباحية متاعنا. مطلوب شنو؟ مطلوب أولا التفيق, حاول كونك تركز على مساحات ممتدة وواسعة. نقول مثلا في الكام تاعنا احنا في السماء ممتدة السماء, فحاول كونه هذا الامتداد وهذا التوسع. انت تعطيه شوي من وقتك دقائق فقط, تحس كونه هو دخل إلى داخل عن طريق سؤال بسيط. السؤال يقول ما الاحتمالات الجديدة التي سأحصل عليها اليوم؟ ما الفرص الثمينة التي سألاحظها اليوم؟ وما الشعور الجديد الذي سيغيرني اليوم؟ عندي شيء مروة, مروة على خاطر أنت سمع بيت في حياتنا روهم يعملوا نقلة سريعة ويعملوا إنجازات كبيرة في وقت محدود. هو بيت وسامبلومون خرجوا من نظام هذايا التحليلي إلى النظام الإبداعي. فبناو قادرين كونه كل يوم هو يوم يتجدد فيه تفكيرهم ومشاعرهم. خاطر احنا بطبيعتنا كل انسان, يعني انت اللي سمعوا فينا, احنا وعي قادر على الخيال والتجدد. العقل التحليلي هذا اللي حكينا عليه يحبسنا او يحصلنا في نمط واحد من التفكير تعودنا عليه, خاطر يحب التعود.

0: شنو يصير؟ يصير كونه مئات الأفكار المبدعة والخلاقة اللي تنجم تعمل بيك نقلة كبيرة في حياتك تهرب عليك. تترك تشكيك إذا مشاعر الجميلة والدافئة اللي تنجم تحصن لك علاقاتك تحرم نفسك منها خاطرك متمسك بطريقة لا إرادية بنظام تفكيري تحليل فقط. يعني كل قائم على دقائق صباحية بالطبع بشكل متكرر نعملها كل يوم هي اللي تفتح المجال كذلك الامتداد اللي تراه انت في الطبيعة. قلنا مثلا هذا اليوم السماء تنجم مثلا عباد أخرين عندهم فرصة باش يكونوا في حقول أو قدام البحر أو أي شيء طبيعي ممتد. انت تحاول كونك انت تغرس في داخلك وتحل احتمالات شديدة باش تبدأ عندك فرص جديدة في هذه الحياة.
1: ممتاز جدا، يعطيك صحة. نوجو على الفرص بالحق للناس اللي ساعات تقول ضيعتها وإلا فرص صعيب أني نلقاها، ليه هي موجودة في داخلنا وإذا احنا بحثنا عليها. هكا ولا ألفة
0: احنا فقط نسمح، هي فقط فتح مجال، اسمح انت الفرص هذيك باش تكون متجددة في حياتك وباش تتجسد في الواقع متاعك. يعني طيب التفكير متاعك هي اللي تسمح لك أو تكون ضدك في فتح هذه المجالات.
1: شكرا جزيلا ألفة بجانية، يعطيك ألف صحة كوتش، نورتنا هذا صباح في فقرة عيشها أحلى. نتلقاو في الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: حول الله
1: يعيشك، نهارك زين وطيب. انتم اللي تسمعوا فينا تحياتنا لكم، خليكم ديما معنا في الاستماع لبشائر الصباح. نكملوا معاكم المشوار كنكم تشربوا في قهوة الصباح، صحة وبشفاء، واستمتعوا بفطور صباحكم مع عائلتكم مع الناس اللي تحبوهم، وفكروا في اللي كنتوا تسمعوا فيه في فقرة عيشها أحلى.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. باش نحكيو اليوم على مرض ارتفاع ضغط الدم. المرض هذا متواجد بكثرة في العالم وفي تونس. يلزمنا نعرفوا اللي مرض ارتفاع ضغط الدم يمس حوالي 30% من التوانسة، واللي أكثر من نصف متاعهم ما همش فايقين اللي عندهم المرض هذا، على خاطره في أغلب الحالات هو مرض صامت. هيك علاش يلزمنا نقوموا بعملية قياس ضغط الدم على الأقل مرة في العام باش نتجنبوا العديد من التعكرات كما قصور القلب والكلى، الجلطات الدماغية والارتجاف الأذيني. بعد ما تتم عملية تشخيص ارتفاع ضغط الدم يلزمنا نتبعوا الدواء اللي كتبه لنا الطبيب، ما نقصوش عليه ونتبعوا بانتظام، إلى جانب حمية غذائية غنية بالألياف كيما الخضر والغلال، ونأكد خاصة على تنقيص الملح في الطعام إلى جانب حركات رياضية كيما المشي. مع تحيات الدكتورة إكرام شنطوري.
0: دقيقة صحة.

0: السابعة والنصف على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة، مفتي الجمهورية يعلن يوم الأربعاء 27 من مايو جاري أول أيام عيد الأضحى. افتتاح نقطة بيع من المنتج للمستهلك بالمناسير بمشاركة أكثر من 30 عارضا، والإدارة الجهوية للتجارة تطلق برنامجا رقبيا لمراقبة بيع الأضاحي. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الكنام. هذه العناوين وخبر أخرى نوفيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
1: نصر الله الوسلتية، حاجب العيون على الموجة 97.3
2: 97.3.
3: نهاركم طيب، صباح الخير، نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.

0: سر وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: الخير ودماغنا قدامك العيشة زينة
0: مصبح الفل للناس الكل
2: إذاعة المنستي
3: صباحك فاكهة للأغاني
4: أنت وأنت صنعت من فاكهة الحب ومن ذهب الأحلام
0: بشائر الصباح

0: بشائر الصباح.
1: صباح الخير وإن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله صباحكم مبروك علينا وعلى أمة محمد الكل وعلى الدول العربية. إن شاء الله تونس إن شاء الله تنجح، إن شاء الله تونس تكون ناجحة.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. اللاعب التونسي عصام جبالي توج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا الثاني بعد ما ساهم في قيادة جامبا أوزاكا إلى اللقب من خلال سلسلة من العروض المؤثرة طويل مشواره في مع الفريق في البطولة. المهاجم التونسي أيضا قدم أهداف حاسمة خلال الأدوار الإقصائية، كما لعب دور محوري في المباراة النهائية البارح أمام نادي النصر السعودي بتمريرة حاسمة توج من خلالها مع فريقه باللقب. جبالي اللي عمره 35 عام ساهم بتسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف خلال 10 مباريات خاضها ليقود جامبا إلى المجد القاري بعد أداء مميز في النهائي. نقعد مع كرة القدم. كأس أمم أفريقيا تحت 17 عام، منتخبنا التونسي انقاد البارح للهزيمة الثانية من المنتخب المصري بهدفين لهدف في ثاني لقاءات الدور الأول. منتخبنا الوطني التونسي كان المبادر بالتسجيل عن طريق المنصف الثبتي من ضربة جزاء في الدقيقة 11 قبل ما يعد المنتخب المصري عن طريق محمد جمال في الدقيقة 42، وأمير عبد العز هدف أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 89. منتخبنا الوطني التونسي نذكره كان تعادل في المباراة الأولى من المنتخب المغربي بهدف لهدف. في كرة اليد توجت لاعبات نادي الرياضة النسائية بالمكنين بلقب البطولة بعد الفوز البارح في النهائي أمام النادي الإفريقي في قاعة محمد مزايل بالمونستير بنتيجة 22-21، وهذا هو اللقب الثاني في تاريخ نادي الرياضة النسائية بالمكنين من حيث الحصول على لقب البطولة. ونذكروا أن المشوار مازال متواصل من خلال مسابقة الكاس النصف النهائي وكذلك النهائي، يعني فما إمكانية لإضافة لقب البطولة إلى الكأس الثنائي. كرة الطائرة، الترجي الرياضي يتوج بكأس تونس على حساب النجم الساحلي بعد الانتصار بثلاث أشواط نظيفة، تفاصيل 25-20 25-17 و26-24. ترجي حقق اليوم والبارح الكأس رقم 24 على التوالي والثنائي رقم 9 على التوالي. أيضا في السلة نحكيه على نادي الرياضي الصفاقسي، تمكنت لاعبات أبناء فريق العذار من تحقيق الفوز على الأمل الرياضي بالوطن القبلي بنتيجة 75-69 في ذهاب نهائي البطولة الوطنية. فتيات نادي الرياضي الصفاقسي بشلعبوا لقاء الإياب أمام الأمل الرياضي بالوطن القبلي في الأيام القليلة القادمة. في صورة التعادل انتصار لكل فريق يمر إلى مباراة فاصلة. فاز اتحاد العاصمة بلقب الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه بركلة الترجيح 8-7 على الزمالك المصري. انتهى الوقت الأصلي بتقدم الزمالك بهدف لصفر بعد ما سجل عودي الدبيغ من ركلة جزاء ليكون مجموع كل مباراتين هدف لهدف بعد تفوق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة الذهاب. وكان محمد شحاتة لعب الزمالك أهدى ركلة الجزاء الركلة الثامنة قبل ما ينجح جلودي لوكنزا في تسجيل الركلة الحاسمة للفريق الجزائري 8-7، وهكذا اللقب يكون لصالح فريق اتحاد العاصمة الجزائري لقب كأس الكونفدرالية. المهاجم البولوني روبير ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة أعلن عن رحيله عن صفوف الفريق بعد نهاية منافسات الموسم الحالي. ليفاندوفسكي في بيان رسمي على الإنستغرام قال أنه بعد 4 سنوات مليئة بالتحديات والعمل الجاد حان الوقت للمضي قدما، وأنا أغادر ولدي شعور بأن المهمة قد اكتملت بنجاح بعد خوض 4 مواسم وتحقيق 3 بطولات. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية في موعدنا الصباح الأول. نتلقى بكم إن شاء الله مع نص نهار ودرجين باش الصباح تتواصل مع مروة وهيثم. متابعة طيبة.

شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. على إثر وفاة ابن المنستير والمنتج السابق بالإذاعة الوطنية وبإذاعة المنستير وأستاذ الأجيال بالجامعة التونسية في اختصاص التاريخ الحديث والمدير السابق للمعهد العالي للتوثيق والمكتبة الوطنية والمنسق العام لمجلد تونس عبر التاريخ الأستاذ خليفة شاطر الذي وافته المنية يوم الأربعاء 13 ماي 2026، يستضيف لكم برنامج شهادات حية في حلقة خاصة البعض من أفراد عائلته وأصدقائه وزملائه. حياته، بحوثه، مسيرته الأكاديمية، علاقته بالسينما وبمسقط رأسه وبالزعيم لحبيب بورقيبة، إصداراته العلمية، الوظائف التي شغلها وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: معاكم مكملين 7:55 دقيقة بالموجات الإيجابية بالطاقة المزيانة. إن شاء الله نصبح عليكم من الناس الكل بالكلمة طيبة والكلمة الحلوة وبالطقس اللي الحقيقة هو متقلب. أما هنا نودعوا في الأجواء والتقلبات هذية ونودعوا في الشتاء وفي التقلبات حتى الربيعية اللي عايشينها ليامات هذية حسب المعطيات الأولية اللي عندي. ما أكيد التفاصيل دي ما ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي. سعيدة بن صالح حاضرة معنا. مرحبا صباح النور ونورش.
1: مرحبا مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعين إذاعة منستير.
0: صحيحة كلمة نودعوا سي بون
1: يعني تقريبا
0: حط لها وردة بودعك
1: شايف لحظة يعني طقس متقلب تلت شهر ماي كانت حرارة يعني ساعات في ارتفاع وساعات في انخفاض ساعات عنا أمطار وساعات يكون طقس في استقرار. بالنسبة لليوم كانت يعني بداية من ليلة البارح يعني فجأنا بعض الأمطار المتفرقة كانت صحبة كيف آخر النهار وأثناء الليل يعني الأمطار هذه ما تجاوزتش يعني 4 مليمتر تقريبا كانت يعني شملت برشا مناطق أما بفاعلية يعني ضعيفة. نمدوكم إن شاء الله بالقائمة النهائية للأمطار على الصفحة متاعنا. كانت أقصى كمية 4 مليمتر في ساقية سيدي يوسف 4 مليمتر بتالة وين وبالنسبة لبقية المناطق كان بين 1 و3 مليمتر كأقصى تقدير. هذه سحب والأمطار يعني اليوم حتكشي نص نهار تقريبا ما تتجاوزش يعني هذا الصباح تكون بعد سحب عابرة بأغلب الجهات. اليوم الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية في الجنوب مع دواوير رملية محلية. الحرارة في انخفاض طفيف اليوم يعني لاحظنا منذ يوم أمس كانت يعني منخفضة الحرارة اليوم باش نسجلوا تقريبا 22 درجة في تونس العاصمة وبين يعني 18 و14 أو 24 درجة في الشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات وتوصل حتى كش 34 درجة يعني في أقصى الجنوب. بالنسبة لغدوة يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات تتكثف محليا السحب آخر النهار في الوسط الغربي تعطينا أمطار مؤقتة رعدية أمطار محلية يعني ريح تتواصل يعني من القطاع الشمالي في الشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب تنقص الفاعلية متاحة تكون ضعيفة في معتدلة بأغلب الجهات. حرارة غدوة في استقرار تتراوح القصوى بين 20 و25 درجة في الشمال والوسط وتكون في حدود 17 درجة في المرتفعات الغربية وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات. كما قلت نبدأ في فترة من الاستقرار في العوامل الجوية ابتداء من يوم الثلاثاء تقريبا والأربعاء وبقية الأسبوع تكون سحب عابر على كامل البلاد والحرارة تبدأ في ارتفاع طفيف وتدريجي بالنسبة لكامل الأسبوع القادم.
0: نعم ممتاز جدا يعطيك صحة. معناها باش نعيشوا على إيقاع أجواء صيفية انطلاقا من الأسبوع القادم هكا آخر الأسبوع هذا وبداية الأسبوع القادم.
1: صحيح ابتداء يعني من غدوة من يوم الثلاثاء تقريبا تبدأ الحرارة في الارتفاع متاحها حتى يكشي نهاية الأسبوع
0: إن شاء الله
1: يكون طقس يعني في استقرار على كامل مناطق البلاد يعني.
0: نعم شكرا جزيلا يعطيك صحة يا سعيدة نهارك زين وطيب. تحياتنا ليك أنت وكل اللي في المعهد الوطني للرصد الجوي اللي مدونا يوميا بالأخبار الحينية الخاصة بالطقس. نهاركم زين وطيب. راجعين لكم بعد الأخبار مع مجموعة من الفقرات. أكيد الموعد الإخباري الأول بيكون مع زميلي فتحي سعد وأكيد بعدها تكون على موعد مع دبارة اليوم مع الشيف مازري عيسى. الكلمة ليك عناوين الأخبار عناوين عفوا الصحافة الوطنية وأسعار السوق. هذه فقراتنا اللي توصلنا حتى لتسعة متاع الصباح. نكملوا معكم مشوارنا. نهاركم أحلى نهار.
2: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. على إثر وفاة ابن المنستير والمنتج السابق بالإذاعة الوطنية وبإذاعة المنستير وأستاذ الأجيال بالجامعة التونسية في اختصاص التاريخ الحديث والمدير السابق للمعهد العالي للتوثيق والمكتبة الوطنية والمنسق العام لمجلد تونس عبر التاريخ الأستاذ خليفة شاطر الذي وافته المنية يوم الأربعاء 13 ماي 2026 يستضيف لكم برنامج شهادات حية في حلقة خاصة البعض من أفراد عائلته وأصدقائه وزملائه. حياته، بحوثه، مسيرته الأكاديمية، علاقته بالسينما وبمسقط رأسه وبالزعيم لحبيب بورقيبة، إصداراته العلمية، الوظائف التي شغلها وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
3: الثامنة صباحا على موجاتنا، التحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. بمشاركة أكثر من 30 عارضا، افتتاح نقطة البيع من المنتج للمستهلك بفضاء معرض المنستير. ردعا لظاهرة المصبات العشوائية والإلقاء العشوائي للفضلات، بلدية سوسة تركز كاميرا مراقبة متجولة بصبخة سيدي عبد الحميد. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الكنام. إلى تفاصيل الأنباء، أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن اليوم الأحد يوافق المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هجري، وذلك اعتمادا على الرؤية مع الاستئناس بالحساب الفلكية، وبناء على ذلك يكون يوم الاثنين 18 من مايو 26 2000 مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجري، فيما يوافق عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 من مايو 2026 الموافق للعاشر من ذي الحجة 1447 هجري. تم أمس بفضاء معرض المدينة المنستير افتتاح نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بمشاركة أكثر من 30 عارضا على أن يتواصل العمل بهذا الفضاء لمدة 11 يوما. وأكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أن هذا الفضاء التجاري سيشمل مستلزمات واحتياجات المستهلك بأسعار تفاضلية تراعي المقدرة الشرائية للمواطنين.
4: النقطة هذه مش تمتد لمدة 11 يوم إلى غاية نهار الوقفة قبل عيد الأضحى المبارك. النقطة هذه شملت أكثر القطاعات اللي معناها تكون فيها منتوجات يقبل عليها المستهلك في الفترة هذه. دونك تقريبا لقينا معناها الناس اللي عندها أنشطة متعلقة ببيع الخضر والغلال، الخضر الورقية، مواد التنظيف، اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، قطاع الأسماك، مواد التنظيف وغيرها من المواد الأخرى، وخاصة بالنسبة لك المنتوجات الصناعات التقليدية ذات العلاقة بالمناسبة الدينية. الجودة طيبة برشا على مستوى المعروضات، الأسعار زادة كيف كيف مقبولة جدا، أسعار تفاضلية وممكن حتى أحسن من خارج المعرض واللي موجودة متداولة.
3: وفي إطار التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة بمناسبة العيد، تطلق الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير برنامجا رقابيا سيشمل الطرقات وأسواق الدواب في الولاية إلى جانب نقاط البيع الخاصة ببيع أضاحي العيد، بحسب ما أكده السيد أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة بالمنستير.
4: تعرف ولاية المنستير فيها تقريب زوز أو ثلاثة أسواق دواب معناها معروفة كبيرة ويقبل عليها المستهلك في الولاية، خاصة سوق المكنين وسوق جمال، ثم ببعض النقاط اللي يتم فتحها مؤقتا فيما تجد في مدخل ولاية المنستير وغيرها من طبلبة والبقال. احنا مش نركزوا أكثر الحقيقة العمل الرقابي متاعنا على المدخلين في الأسواق هذه، نثبتوا في صفاتهم أسكو معناها مستهلكين أسكو تجار أو بعض القشار اللي نجم يكون يدخلوا في مسالك التوزيع ويخلقون اشكاليات. دونك احنا العمل نتاعنا هذا مش يمتد كذلك كيف كيف حتى على الطرقات، فانه باش نقوم بحملات مراقبه على الطرقات من حيث نقل الاضاحي وتثبت في صفه الناقلين، وبالطبيعه اذا كان فما صوره معناها فما تجاوزات فانه يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد كل من شخص يثبت انه من قام تجاوزات قانونيه من حيث خاصه عدم الصفه لممارسه النشاط تاع بيع الاضاحي.
3: أعلن خلال جلسة عمل التأمت مؤخرا بمقر ولاية المنستير عن ترسيم مشروع حماية مدينة المكنين من الفيضانات ودعيات ضمن ميزانية سنة 26 2000 بكلفة جملية تقدر ب 20 مليون دينار، أي بزيادة بلغت 10 ملايين دينار مقارنة بالتقديرات الأولية. ويتمثل المشروع في إنجاز مسيلات ومنشآت مائية مختلفة لحماية الأحياء السكنية والمحاور المحاذية، ومن المنتظر الإعلان عن طلب العروض الخاص به خلال شهر جوان 26 2000، على أن تنطلق الأشغال الميدانية خلال شهر سبتمبر 26 2000 لمدة تقدر بسنتين. إلى سوسة، حيث أفاد كاتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم أن مصالح البلدية قامت بتركيز كاميرا مراقبة متجولة بصبخة سيدي عبد الحميد، تتم من خلالها تتبع المخالفين قضائيا بعد التعرف عليهم عبر منظومة الكاميرا المركزة التي تعمل بتقنية التعرف. يأتي ذلك في إطار التصدي لظاهرة المصبات العشوائية والإلقاء العشوائي للفضلات.
5: الإدارة العالمية للبلدية قالت الفكرة باش مركز كبيرة أقولولها من جولة نجيب الطاقة الشمسية، وطبعا في نفس الخاصية بتاع الكاميرا العادية حطينا ركزنا على النقطة هذيك، قلنا في النقاط اللي فيهم النقاط السوداء اللي فيهم بقاء عشوائي للفضلات والناس ما تحترمش المحيط البيئي نحاولوا باش نركزوا فيهم هذوما، عاونونا باش نسدوا العباد هذوما في حالة لقاء فضلات بناء أو نحيلوا الملفات نتاعهم، نحيلوا مع القضاء مع التسجيل اللي عملناه.
3: تزامنا مع حياء اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم، تنظم الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى اليوم يوما تحسيسيا بمختلف جهات البلاد التقصي المبكر لمرض ارتفاع ضغط الدم. الدكتورة منى جربي عضو الجمعية تضيف:
6: الهدف من التظاهرة هذه هو أن باش نقوموا بتوعية العباد بارتفاع ضغط الدم. نحب نقول لهم المرضى هذه تنجم تكون صامتة، نحاولوا نوعيوا العباد بأهمية المرض هذا، اللي ديجا عنده المرض نوعيوه كيفاش يزمو يعمل باش يحافظ على ضغطه مع الدويات. فما حاجات أخرى كما الرياضة، كما تنقيس الملح، كما شرب الماء، كما الخضر والغلال اللي هما مهمين جدا. واللي ما عندوش ضغط الدم ماذا بيه؟ ساعة ساعة يقيس ضغط دمه باش يقوم تقصي مبكر للمرض، وهكيك ما يصيروش تخلفات اللي هما اللي بعد نجم يكونوا على القلب وعلى الكلاوي وعلى العينين.
3: في بقية أنبائنا، حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، معبرة عن استنكارها لما وصفته بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطق التأخير وعدم احترام الالتزامات. ودعت النقابة إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطراب. باسم الغضاب رئيس الفرع الجهوي لنقابة الصيدليات الخاصة بالوسط والساحل:
7: الإشكالية مع الكنام رجعت من جديد. علاش؟ على خاطر احنا صارت لنا إشكاليات في ريتارد بين مبينات الكنام ومبينات الصيدلة. إشكالية هذه وصلت حتى أعلى مستوى في الدولة ودخلت فيها مؤسسة رئاسة الجمهورية والوزارات المختصة، وصار اتفاق في 14 جانفيو انه باش يصير بايمون مونسيال باش لي فارماسيان يوليو ينجموا يوفيو بالتزاماتهم في توفير الادويه للمواطنين. ما رانا الا عملوا 3 شهور بهين، بعد اللي ليشيونس تاع افريل ما اوفوش بالتزامها. لي شارج دو لا فارماسي كل نهار في الساعه تاع غسونيد تطور، فماك الاوغمونطاسيون دي سالير دو 5%. هذاك كل كاين صيدلي ملزوم باش يخلص الخلاصات نتاعو وفي الوقت، ما كانش باش يادي خطايا. لكن احنا الخلاصات نتاعنا اللي عند الكنام ماهيش ملتزمه، ولو قروا احنا ما نجمناش نخلصوا في الوقت، ما نجموش نخلصوا الدبوات نتاعنا في الوقت، ما نجموش نوفروا الدواء للمواطن في الوقت المناسب، ترجع كيف كيف الى نفس الحلقه المفرغه اللي قعدنا ندورو فيها. زادة ورانا خطايا ورانا التزامات مع ادارات اخرى.
3: تجرى اليوم الاختبارات الخاصة بمناظرات انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان سنة 26 و2000، وذلك في مختلف مراكز الاختبارات بجميع أنحاء الجمهورية. وبمناسبة إجراء الاختبارات من الساعة 7 صباحا إلى 1 بعد الزوال، أعدت شركة النقل بتونس برمجة خاصة لتسهيل وصول المترشحين وضمان حسن إجراء هذه الاختبارات. في الشأن الإيراني الآن، قال وزير الطاقة الأمريكي أن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستستأنف في أقرب وقت ممكن وعلى أبعد تقدير خلال هذا الصيف، رغم استمرار التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. في الأثناء، أعلنت بريطانيا اليوم أنها نشرت نظاما صاروخيا جديدا منخفض التكلفة في منطقة الشرق الأوسط لحماية مواطنيها وشركائها الإقليميين من هجمات الطائرات المسيرة. وصلنا إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. ردعا لظاهرة المصبات العشوائية والإلقاء العشوائي للفضلات، بلدية سوسة تركز كاميرا مراقبة متجولة بصبخة سيدي عبد الحميد. بمشاركة أكثر من 30 عارضا، افتتاح نقطة البيع من المنتج للمستهلك بفضاء معرض المنستير. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: دبارة اليوم.
1: دبارة اليوم. نهاركم زين وطيب، صباح النور والنوار، صباح الفل والياسمين، صباح التصنيف والميكلة البنينة، صحة وبشفاء للناس اللي قاعدة تفطر توا في فطور الصباح واللي مبرمجة شنو بش طيب في القيلة. أما إذا كان مازلتم ما برمجتوش، موجودة حاضر بحذيكم كل نهار أحد، يعطيكم الدبرة متاع نهار اليوم. صباح النور شايف شنو حوالك؟
2: صباح الخير مروة، صباح الخير ليك وليكيب الكل، أنا معاك وكيف متابعين إذاعة منسي.
1: هو اشتر الدبارة، شنو الفكرة معناها؟ الفكرة شنية؟ وبعد يقولك ساعات تون انطلق، فما اللي تلقاه يبدا يلوج شنو يطيب اليوم وبعدها يدخل يسانه في الكوجينة، وفما اللي العكس تلقى عنده الدبارة ما يعرفش التصنيف. شكون أصعب من الآخر؟
2: وفما شكون يشوف الطقس شنو شنو ينجم يعمل في الطقس، وفما شكون عنده البيت شنو ينجم يعمل الفاضل، وفما شكون يشوف أسوام السوق. وديما الراجل ديما كل نهار حد يابت المرشي، إذا تقعد المرات السنة حتى شنو ينجم يجي بل
1: تهرب مباشر من السؤال بدون إحراج مرة. الزوزة صعب، طب واحدة ما تعرفش الطيب، أما عندها دبارة في تحب الطيب مثلا عين سبانيوري ما تعرفش طيبها، فهمت؟ أصعب شايف، أصعب كمان من واحدة تلقاها عندها التكنيك الكل.
2: ما نظنش تاخذ الريسك المرأة باش تطيب حاجة هي ما تعرفهاش.
1: تقول أنت تمشي للريستوران وقتها تتكى على حماتها على الوالدة والسلام عليك.
2: ولا ممكن ولا.
1: الأفكار هذه إيجابية جدا، نشجعها في فترة الامتحانات هذه في وقت الضغط هذا.
2: صحيح.
1: دونك عندك الميمة ربي يفضلها، عندك الحماية ربي يفضلها.
2: ريستوران محلولين.
1: ريستورانات ما يقفوش.
2: دليفري موجود. فما الحلول.
1: أي نعملوا كيما زينب مرت سيمين الأبيض، تقول له طيبته هي.
2: فوالا وهي.
1: وهي عادته متراتوري إلى آخره. بي احنا باش ما نشجعوش على هذا، خلينا خلينا نسامهني على رواح، اعطينا دبرة سهلة وعاوننا.
2: سهلة
1: يلا.
2: بي والله سهلة اليوم. احنا اول حاجة في الفريز طبعا
1: بعد نحكيو
2: عليه طب في الفريز نحكيو ليش نعمل بيدي سهل حاجة جديدة زادة مزيان.
1: بي
2: شنعمل تو سامبلمون حاجة سهلة، سلطة برغل.
1: اوكي
2: ما يغلي
1: يا هيثم تعنا. يا هيثم سلطة برغل قال لي قبيلة نحكي وعد دبارة. أنا هيثم يا هيثم سلطة برغل عند الشيف تفضل.
2: تو سامبلومون يلزم البرغل أول حاجة نعرفوا احنا طريقة العرض، إذا كان ماكش تاخذ برغل باكويت هاك الصبة ديما ردوا بالنا فماشي حجر فماشي كذا كيلزم حتى نغسلوه شوية ماكل الغبرة ونعرفوا طريقة العرض نتاع الواحد نتاع الماء يغلي. مهم جدا يلزم الماء يغلي، شوية ملح وشوية كركم فيه نختاروا كل برغل لك جويد ماكش جويد برشا فهمت، ونحطوا الماء يغلي مهم جدا، ومن بعد نستقطروه ونخليه يبدا يفرش.
1: هذه حاجه اساسيه باش البرغل

0: اللي تبنى بالقديم بعد
1: وما يجينيش معجون ما يخلي مش مش كيما يبدا ما بارد فهمت ويحافظ حتى على الملقو نتاعو المطعم نتاعو. الو شو مش نزيدو شويه نلعبوا برشا على الالوان نزيدو شويه بصل نزيدو شويه مايس شويه زيتون مقشر اخضر واكحل تن مهم جدا فلفل مقصوص جويت سيناريا مصموطه مش سيناريا مع تنية فهمتني شويه كبار وعظم طيب
0: عظم ربي
1: ايه وعظم ربي تو سامبلومو وشويه معدنوس نعمل له الصوص فينيغريت نتاع شويه زيت زيتون
0: هذه تسمى تبوله شايف ولا تسمى
1: لا لا تبوله حاجه اخرى تبوله تحب لها برشا معدنوس وطماطم هذه ما حطيناش فيها طماطم موصل وشويه نحطوا له شويه برغل ولا شويه سميد ولا كل واحد باش ينجم يزينها تبوله
0: واضح وعندها فحات سبيسيال يظهر لي زاد
1: الفحات ديما سامبل
0: شاميه شويه هكا فيها فحات الدجاج ما نعرفش
1: صحيح
0: يعطي جو اخرى
1: يعطي جو اخرى اما ذيك يسمى برشا خضره تلقاها وشويه في شويه طماطم فيها وكذا هذا البرغل اكثر يعني ديما المكون الاساسي اللي هو سلطه البرغل
0: كيما سلطه الروزه ما سلطه البرغل
1: فوالا
0: نوع
1: فوالا وصوص فينيغريت زيت زيتونه شويه قارص ملح فلفل اكحل ونخلطوهم الكل ببعضهم ونزينوهم شويه عظم ولا شويه ديما رشه نتاع تون من الفوق
0: واضح
1: ريت علاش عملنا البات في خاطر في الديسير في الطبق الرئيسي باش نعملوا ان تارت مش نعملوا بات يعني هكا حاجه تكمل حاجه مش نزيدوا مكرونه أو بات أخرى في الطبق الرئيسي متاعنا.
0: للأمانة زاد البرغل شيف ما يسمنش برشا ينصح به في الرجيم على خاطر ما فيش سعرات حرارية عالية بتبيع مش ناكلو برشا أما كمام للناس اللي تعمل في أو تتبع في حمية غذائية حاشا وكلا احنا وأنا وياك خاتينا
1: لا لا نعرفوا من رمضان رمضان احنا كو
0: مع الـ مع الـ مع المختصة أما ما دمنا وحدنا ليلة نصنفوا ونحطوا ونشخشوا ونحطوا الفرماج ما تبعوناش الناس اللي تحب تحب تاكل تعمل ايه هيلثي صحيت
1: التارت نتاعنا هيلثي تارت وسامبل كيما قلت لي انت وكيما وعدتك نعملوا سامبل تارت نعملوا بالدجاج ولا بينار تو سامبلومون بات التارت نتاعنا على 250 غرام فارينة ناخذ نشتراهم زبدة نحلوهم في بعضهم فهمتني نحكحكوهم في بعضهم أصفر نتاع ضم شوية نزيدوها حتى شوية ياغورت ناتوريل باش ترطبنا نزيدوا البات هذيك حتى نفوحوها إذا كان عندك دفين زابل ولا بسبس كعب أوكي وشوية ملح بالطبيعة قلنا أصفر عظم قرابة 40 غرام ماء ومن بعد نلموها البات هذيك نخليوها ترتاح سويعة من زمان مغطية وكذا ومن بعد نحلوها ونقبوها مهم جدا فهمتني وتعمل دريج فيس في الكوشة وتخش
0: باهي
1: في نفس الوقت اللي هي ترتاح فيك ساعة من زمان نمشيو نعملوا احنا الفارس نتاعنا ناخذ الزر نتاع الدجاج نسوتيوه في شويه زبده شويه ثوم شويه بصل نزيدوا معاها شويه سلق او ابينار فهمتني يتسوت زاد معاه فهمتني
0: ابينار بنات شايف
1: ابينار بنات
0: اللي هو
1: السلق عربي اكثر كاسح الابينار فيش يروح فيه
0: سعره العربي سبناخ
1: سبناخ فوالا ومن بعد فهمتني نخليهم يستقطروا خاطر تسيب برشا ماء هو الابينار نتاعو فهمتني يلزم يستقطر يبرد مهم جدا وزيد شنو عندك فرماج في البات هذيك اذا عندك دجاج ديجا مسوتي وكذا نفوحوه شويه كركم مثال شويه برك كركم شويه ملح فلفل اكحل فهمت شويه بسبس كعب ديما نحب بسبس كعب في الفولاي ديما يعطي جو مزيان كان جبيد هذا مهم جدا كان عندك قلنا بعد ما نسوتيهم شويه زبده وثوم وصل نستقطروا ماك الماء نتاعهم وكذا ومن بعد نزيدوهم العظام الني والعظام الطايب والفرماج
0: واضح
1: ناخذ كتارت على ديجا طيبنا طيبناها دريج بزمان وخرجناها ونحطوا فوق الفارس هذه ورشه فرماج تعاود ترجع الكوشه لمده درجين ربع ساعه اخرى
0: انا باش نزيدها مكون سحري وانت قولي اي ولا لا كريم فريش ليكيد ولا
1: اي تنجم تزيد ليكيد باش تبننها اكثر وباش كذا
0: ولكن
1: انت شو هي شنو في عقده الفرماج اللي حطيناه والعظم اني تنجم تزيد احنا البات بيس احنا ريت البات باش نردوها شوشه اكثر زدناها ياغورت ناتوريل
0: صحيح
1: فهمتني يعني باش تولي تجيها شوشه هي تجيها شوشه البات علاش خاطر مش ما بالمون البات اللي نخدموها برشا بيدينا معناتها جي سلموها لما كي سابلي بات سابلي ما تحبش الخدمه برشا مش كيما بات بيزا ولا بات الخبز
0: البريزي وسابلي ديما يتلموا
1: دوبل هذيك باش يطلع شوشه انت شوفك الديشي اللي تخرج وتعاود تزيد تخدم به تلقى يطلع يابس اكثر من من البات دور خاطر ديجا خدمته مره ومرتين نجيو تو في الكيك نتاع الفريزه اللي باش نعملوه على اربع كعبات عظم كاس سكر وين سكر فاني نركضوهم ببعض كاس ناخذو كاي نتاع
0: ايتور اليكس معروف
1: اي فوالا فهمتني نخدموهم كل ببعض نزيدوهم شطر كاس زيت وكعب ياغورت ناتوريل الاول نخدموهم بالفويه ثاني نزيد نخدموهم بالفويه ولا بالمغرفه اللي عندك ومن بعد نزيدوهم شويه فارينه اللي هي برسك كاس ونص فارينه وواحده الخميره نتاع جاتو مغربلين ونزيدوهم للخليط هذايا إذا عندنا عظم، عندنا السكر، عندنا سكر فانيل، الحليب، ومن بعد زدناها كل الحاجات النواشف يعني الفارينة والخميرة يتحطوا ببعضهم، ومن بعد باش نزيدوهم ساشي نتاع كريمة نتاع فريز. ريتك الكريم باتيه اللي نعملوه هذيك بودر هذاك نزيدوه مع الفارينة، فهمتني، نزيدوه نخلطوهم هذوم الكل ببعضهم، نزيدوهم قرابة 250 غرام فريز مقصوص على اثنين، نصفوه كذا ونحطوه في الواحد، ومن بعد شنو نزيدو فوق؟ باش ناخذ نعمل خليط صغير يتكون من كاس ونص فارينة وبريسك زوز مغارف زبدة و30 غرام سكر محور، ونفتفتوهم ببعض كينا نعمل في الكرامبل
0: كيما الكرامبل.
1: الخليط الاولاني حطيناه في الرامكان
0: صار ناخذ شيف طابو طابت الجاتو ولا من الاولى اللي تحطوا؟
1: لا لا لا من الاول، من الاول يتحطوا كل ببعض. اذا اكل الخليط الاولاني اللي عملناه هك الفارينه واو
0: نزيدوا الجاتو عاديه وبعد كرامبل من فوق،
1: نزيدوا هك الكرامبل هذاك الفوق ويمشي ديريكت لكل الكوشه، فهمتني، تجي حلوه برشا كي تخرج بياسير شويه سكر جلاس فوقها،
0: فهمتني، وهي شويه فريز مزين كي تحب
1: وشويه فريز مزين
0: ولا سيرو دو فريز هكا يزيد يزينها
1: ولا يسخن
0: ولا بولا جلاس. صح فيك نجيب فيك باش تقولها.
1: اذا هو تحي. كرامبل اما بطريقه معناتها مع طريقه الجنواز
0: لي عشاق الفراوله في الوقت هذا اللي هو توا سافا حتى اسوامها ولات مناسبه كمان
1: مناسبة. نجم نعاولوا منها
0: نجم نعاولوا نجم كانجو نجم خبيه وفي مع كاس جو دو فريز هكا منين ولا وبولت جلاس تبدا بالفريز صحه وبش في هكا احنا سي بون ما عادش فينا اشتهينا حبينا ناكلو ربي سهل ونطيب هذا الكل بعد ندخل الكوجينة ونكلوه الناس الكل تسمع فينا صحة وبشفاء للجميع. شيف يعطيك صحة لحد جاي نتلقاو من جديد روسات جديدة مع شيف مزري عيسى. تحياتنا لكم انتم اللي تسمعوا فينا، خليكم معنا نصيف ساعة تقريبا مازلت تجمعنا بكم راجعين لبقية الفقرات. بشائر
2: الصباح ويحلى صباح مع البشائر.

0: فلسطين. تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
1: لا تنسى.
0: احنا الموجة.
1: الموجة.

صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي الافتتاحية عنونت: ذكرى النكبة تعيد كتابة تاريخ وجغرافيا الشرق الأوسط. وكتبت الصحيفة: أحيا ملايين الفلسطينيين الموزعين بينما تبقى منهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي بلدان الشتات ودول الاغتراب في العالم الذكرى 78 للنكبة التي تزامنت مع 15 من مايو الجاري، وفي وقت عاد فيه ملف القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام لدى الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي بشكل غير مسبوق على نحو يدفع إلى إعادة كتابة تاريخ وجغرافيا فلسطين والشرق الأوسط. وأضافت الصحيفة: وقد كانت حرب الإبادة التي شنتها قوات الاحتلال الصهيوني على غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 على امتداد عامين، وما شكلته من نقطة تحول في عمر هذه القضية وما انجر عنها من تطورات في المنطقة، كان آخرها الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران وحرب الكيان المحتل على الأراضي اللبنانية، تأكيدا على أن عدم الحسم في ملف القضية الفلسطينية والانتصار لقضية الشعب العادلة من شأنه أن يضع دول المنطقة والعالم أجمع في دوامة من الحروب والخطر وعدم الاستقرار. ونواصل مع صحيفة الصباح وفي أهم العناوين الواردة فيها: مفتي الجمهورية يعلن اليوم يوم الاثنين القادم مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجري وعيد الأضحى يوم الأربعاء الموافق للسابع والعشرين من مايو. ووزارة الداخلية تعلن عن عودة 4000 مهاجر من أفارقة جنوب الصحراء، الهدف تأمين العودة الطوعية 10000 مهاجر قبل نهاية العام الجاري. ورئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلي يصرح للصباح: ندعو إلى حوار بناء حول الآليات المثلى لتوزيع الأدوية خدمة للمرضى. ومؤشرات اقتصادية إيجابية: قفزة لافتة في استثمارات المحافظ المالية تعزز جاذبية تونس الاستثمارية. وفي أخبار الرياضة عنونت الصحيفة: اليوم اللقاء المؤجل لحساب الدور ثمن النهائي للكأس، وتتساءل من سيلتحق ببقية المتاهلين نجم المتلوي أم الترجي الرياضي. والترجي الرياضي استقالة رياض بنور وياسين بن أحمد من مهامهما. وفي أخبار النادي الإفريقي: اتفاق أولي مع هذا الثلاثي وانقلاب مفاجئ في وضعية المسماري وآيت مالك. إلى صحيفة الصحافة وفي الافتتاحية عنونت: الذكرى 78 للنكبة، العودة حلم مشروع والمقاومة حق ثابت. وكتبت الصحيفة: تمر هذه الأيام الذكرى 78 للنكبة، وهي ذكرى قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين في 15 من مايو عام 1948، وهو تاريخ مؤلم لإحرار العالم تمكنت خلاله الحركة الصهيونية العالمية بدعم غربي من تنفيذ سلسلة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي لا تزال متواصلة إلى يومنا هذا بأكثر حدة وفاشية، في ظل تواطؤ وصمت عربي ودولي وتغاض عن تجريم رموز هذا الكيان النازي وأفلاتهم من العقاب. ونواصل مع صحيفة الصحافة وفي أبرز العناوين الواردة فيها: في إطار التزاماتها الدولية بحقوق الإنسان، تونس تنجح في برنامج العودة الطوعية للمهاجرين جنوب الصحراء. وفي البرلمان تهم تنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية والقانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات، لجنة التشريع العام تستمع إلى عدد من الخبراء في القانون. و سماحة مفتي الجمهورية يعلن غدا الاثنين مفتتح شهر ذي الحجة والأربعاء 27 من مايو عيد الأضحى. وفي أخبار العالم عنونت الصحافة: ترامب يجدد تعهده بمنع إيران من امتلاك النووي، وطهران تتلقى رسائل لمواصلة المفاوضات مع واشنطن. إلى صحيفة الشروق وفي أبرز العناوين الواردة فيها: بتهم الاستغلال الجنسي وتبييض الأموال محاكمة 18 من مشاهير التيك توك والإنستغرام. والصحيفة تعنون: من يحمي المستهلك من الغش، نصائح لاختيار أضاحي سليمة لعيد الإضحى. وفي أخبار الرياضة عنونت: كأس تونس طموح المتلوي أم خبرة الترجي؟ وعاصفة الإقالات والاستقالات متواصلة في صفوف مسؤولي نادي الترجي الرياضي.
كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: النور والنوار، صباح الصحة والعافية، صباح الكلمة الطيبة، وصباح الخيرات للناس اللي تسمع فينا وين ما انتم موجودين. أكيد معاكم باش نكونوا حاضرين دائما في بشائر الصباح مع مختلف الفقرات، مختلف العناوين اللي اتبعوها ديما معنا. خليكم معنا في فقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك، الكلمة ليك،
0: الكلمة ليك. ونحكي دائما على مختلف الأنشطة اللي تنتظم في الأيام هذية وللأيام القليلة القادمة. باش نحكي على وصلنا بحذاكم تحت إشراف ويدي سوسة إن شاء الله نهار 24 ماي وانطلاقا من 9 متاع الصباح. فما برنامج جديد اللي هو حفل تدشين مكتب تنمية الموارد بسوسة اللي طبعا قرى الأطفال أسواس. باش نحضيخوا أكثر تفاصيل مع ضيفنا هذا الصباح سيوسري ضيف الله. صباح النور والنوار، وهلا وسهلا بك مسؤول تنمية الموارد المالية في قرية أطفال أسواس كودا. صباح النور ونوار.
2: صباح النور ليك بسادة المستمعين لإذاعة المنستير.
0: يعيشك، شنو أحوال الصحة ساعة؟ نسألوا عليكم.
2: الحمد لله،
0: إن شاء الله ربي متعكم بها
2: الصحة على اللي تحت الفرصة هذه. ديما إذاعة المنستير كانت شريك معنا في كل شيء.
0: أكيد في سهلول إن شاء الله باش يكون فما حفل تدشين مكتب تنمية الموارد بسوسة. باش نحكيوا عليه المكتب هذية بالضبط، والتظاهر اسمه وصلنا بحذاكم.
2: نعم، هو من ليش منتح يعني تظهر وصلنا بحذاكم، معناها قربنا ولينا، معناها وين انتم موجودين، ما عادش تخليكم انتم معناها تتعبوا باش تمشوا للقرية، دونك احنا مش نجيو بحذاكم ومش نوليو قراب لكم. دونك المكتب تنمية الموارد بسوسة بشقة افتتاح ان شاء الله يوم الاربعاء 20 ماي بداية الساعة 8:30 تحت اشراف السيد والي سوسة. كيف كيف مش يكون حاضر رئيس الجمعية وأعضاء من المكتب الوطني والزملاء كلهم بيكونوا موجودين. كيف كيف وقع استدعاء يعني لكافة الداعمين وكافة يعني المجتمع المدني باش يكونوا موجودين في هالافتتاح، في هالعرس هذا اللي هو مش مولود جديد نقوله، إنما هو معناها حاجة معناها حابين باش نزيدوا نكونوا معناها أقرب للناس الكل باش نفهمهم، باش نوضحوا لهم معناها شنو هو الدور نتاع هالمكتب هذايا وشنو هو الدور نتاع جمعية قراءة أطفال أسواس داخل المجتمع إن شاء الله.
0: نعم، ممتاز جدا، يعطيكم الصحة إن شاء الله موافقين. أكيد الرسالة موجهة دائما للناس باش طبعا تدعمكم، تدعم الجمعية وتدعم الأطفال.
2: أكيد يعني نعرف الجمعية التونسية لقراءة أطفال أسواس حاليا معناها تحتضن 2300 عائلة. يعني الجمعية التونسية قائمة بالدعم يعني اللي قاعدين يقدموا فيه للناس اللي هو معناها تسعى الجمعية ديما إلى تنميته. كيف كيف يعني من المكتب بتاعنا يعني مش يكون فرصة للناس باش اللي ماهيش فاهم حاجة مش يلقاو يعني عدد من المختصين في الميدان باش يفسروا للناس حاجات اللي هو ويجاوبوا على التساؤلات نتاعهم. وهذه فرصة باش المؤسسات والشركات والمجتمع المدني يعني يساهم بالتبرعات. كيف كيف نعرف يعني احنا تو على ابواب عيد الاضحى. يعني الجمعيه بتاعنا يعني اطلقت الحمله نتاع عيد الاضحى، وماذا بينا لو كان الناس والمستمعين يعني يساهموا فيها الفرصة هذه باش يفرحوا العائلة هذه المعوزة وليداتنا اللي هما معناها استانسوا يعني كل عام الناس تقدم لهم الأضاحي ويحتفلوا كيما العائلة التونسية الكل وكيما الصغار الكل ويفرحوا بالعلوش. أثناء يعني الأبواب القرية مفتوحة لاستقبال الأضاحي. اللي يحب يتقدم يعني بضحية دونك ينجم يهزها مباشرة للقرية، ولا حتى اللي عنده إشكالية في التنقل نتاعها ينجم ينسق مع المكتب ولا مع القرية ونلقاو يعني حل كيفاش إننا ناخذ الأضحية من عنده ونوصلها نحن للمستفيدين نتاعو.
0: فما اللي متعودين يقدموا الأضاحي كل عام سنة معناها تسنوا فيهم باش يواصلوا في نفس المشوار اللي بدأوا سنوات التالي معناها؟
2: أكيد أكيد إن شاء الله إحنا نحبوا الناس اللي استانس تقدم الأضاحي متاعها. ما تبطلش العادة هذه، نعرف حتى السنة يعني الأسواق مشطة شوية لكن ثم الناس الحقيقة متحبش تبطل العادة متاعها. ونحبوا زادة سكان ثم ناس جديدة زادة ولا عندها ظروف ولا مستانس العادة هو منها يقوم بالأضحية بتاعه في دار، ولكن السنة اللي ظرف أو حاجة صارت وما عادش نجم يقوم بالحاجة هذيك دونك ينجم يهز الأضحية بتاعه للقرية والقرية إن شاء الله مش تقدمها العائلة معوز اللي هي مش تقوم بالأضحية باسمه هو، معناها عبارة هو اللي قام بالأضحية هذيك. كيف إلا من الجمش منها الأضحية نجم يقدم تبرع مالي. التبرع مالي نجم يكون في شكل تحويل بنكي أو نجم يكون بالبطاقة البنكية يدخل حتى على الموقع الإلكتروني www.sos.com.tn ويبقى غديك كل مجالات التبرع يختار هو شنو المجال اللي يحب يتبرع به ويقوم بالمبلغ اللي هو يقدر عليه بالبطاقة البنكية متاعه وكيك يكون هو ساهم في هالفرحة متاع العيد هدية وساهم في تنمية الموارد متاع القرية متاعنا ومتاع الجمعية متاعنا وكان هو يعني عنصر فاعل في إدخال فرحة على عائلة كاملة أو على صغير ويمكن المبلغ اللي مش يتبرع به هو مش يكون هو سبب باش بدل حياتي متاع عائلة متاع صغير متاع شخص ولا متاع أي حاجة.
0: نعم إن شاء الله ندخلوا البهجة والفرحة والسرور على كل أطفال تونس وين ما كانوا خاصة منهم الأطفال هذوما دائما نشجعوكم أنكم تمدوا يد العون ويد المساعدة والتونسي يحب الخير يحب يعطي ويحب شي خلي يحب الكرم والجود وهذيك عادة من العادات التونسية الأصيلة إن شاء الله ربي يعينكم ويفضلكم لهالصغيرات هذوما أنتم عائلتهم أكيد وأنتم اللي تعاونوا فيهم زد أكيد الأجر والثواب موجود ومضمون. تحياتنا ليك سيدي شكرا لك سيوسري
2: دي الله يعطيك الصحة. الهاتف اللي حصل الاستفسار هو 58 371 057.
0: شكرا جزيلا نهاركم زين وطيب تحياتنا لكم والى اللقاء.
2: انتم يعيشك
0: سلامه يعيشك انتم اللي تسمعوا فينا اخر فقراتنا اسعار السوق بعد شويه نعملوا طلة في الشيب على اهم الاسعار.
3: مش هنكمل انا عارف بالاول مهما

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: قبل ما نقول لكم باي خليكم معنا في الاستماع، نختموا مع المشوار مع الناس اللي مكشر مشيبة في أسعار السوق. سي ناصر، صباح الورد، صباح الفل والياسمين، شنو هي الاسعار اليوم؟
1: نحن نقولوا مرحبا.
0: مرحبا مرحبا،
1: اهلا وسهلا. حاليا نقولوا مرحبا،
0: انتم تقولوا مرحبا وحنا شويه هاي اخرى نقول لهم انا بسلامه، اي خاطر كملت بشيري يجيكم بعدها برنامج الاطفال وبعدها يكون معكم الهدي اللي الفتني اللي هو مسلم عليك ديجا.
1: شكرا بارك الله فيك. شكرا، تحيه ليك وتحيه للساده المستمعين. احنا البارحه نزخات من المطر اللي ساهمت في تنقيه الهواء، هذه النعمه الكبيره الحمد لله. اليوم الهواء خير من الايام السابقه، ولكن واليوم تعرف انه هو اليوم السوق الاسبوعي في مدينه شاب، والاسواق الاسبوعيه ديما افضل هي من بقيه الايام او الاسواق اليوميه الاخرى بالنسبه للاسعار وتوفر المواد. نعم
0: نعم، اعطينا فكره على الاسعار وتوفر المواد، وفما خليني نقول معنى كل شيء موجود وإلا فما نقص في بعض المواد؟
1: شوف، هو من حيث الموجود كل شيء موجود، لكن العلامة المميزة هي اللي ما بدش تتنازل على كبريائها وما زالت يعني على ديما تطلع. اليوم الطماطم 3 دينارات و700 في الشارع، في قدم كيلو طماطم فيه 6 كعبات 7 كعبات يعني ب3 دينارات و700، نقطة استفهام كبيرة، وخاصة نحن داخلين على الغلال الصيفية يعني
0: بالضبط.
1: ومكون
0: أساسي في طاولة تونسية نحب ولا نكره، راه طماطم معناها ما نجموش
1: أكيد. نعم. إذا كان مش نقوله نحن سلادة خضراء طماطم، إذا كان نقوله حتى شكشوكة اللي هي مكل زواري طماطم.
0: نعم.
1: يعني حقيقة هو مادة رئيسية. الفلفل الأخضر من دينار و500 دينارين 800، البطاطا دينار و800 دينار و500، البصل 1500، والدقمرة دينار دينارين، البدنجان دينارين، الخسلتي دينارين، قرع دينارين، الفول دينار، والسفنارية دينارين.
0: نعم.
1: بالنسبة للغلال الصيفية متوفرة، المشماش 3 دينارات 5 دينارات 500، خوخ أيضا من 3 دينارات 500 6 دينارات، البطيخ 3 دينارات 3 دينارات 500، والفرز 5 دينارات 500. العلوش مازال طالع، كيما تشوف أنه صار العيد العلوش غالي، واليوم نحن وقفنا شوية في رحمة العلوش.
0: أيوة، هيثم ونس بشي يجي يشري من عندكم
1: الشاري مثماش.
0: هيثم ونس يجي يشري من عندكم يسأل على الأسعار.
1: كله مرحبا بك. كل الأسعار تقريبا متشابهة في كامل الجمهورية،
0: ونحن
1: قلناها في مراسلات سابقة أنه خرجوا علينا بومضات يعني فيسبوكية من بداية يعني التفكير في العيد، تقريبا هي حدت الأسعار في جميع مناطق الجمهورية.
0: نعم نعم، اللي هي
1: العلوش يعني العلوش 54 56 دينار، الهبرة بقري في السعود 45 دينار، الكتلات 43، الجنب 33، الدجاج حي أبرك شوية 5 دينار 600.
0: قد ايه عندكم سعر الدوارة غادي مثلا؟ خاطر برشا ناس تقبل على الدوارة توا الفترة هذه، ولا اللي ماهيش بتذبح معناها تشري دوارة على بكري؟
1: اي مروة الدوارة من 40 ل 50 دينار، ولكن ديما نقولوا راهي تزيدها 50 دينار أخرى ما تبعها يعني ما يشوفها.
0: بالطبيعة كبدة وأي أي 100 دينار معناها.
1: مع خضرتها وما كذا تقريبا تولي في حدود 100 دينار يعني. نعم. تقريبا تتكلف الكعبة 5 دينارات.
0: أي معناها نجموا نحكيوا لهنا على نفس الأسعار اللي هي متشابهة جدا في مختلف جهات الجمهورية، فمش فرق كبير.
1: أي
0: نعم.
1: الدجاج الحي 5 دينار 600، كما قلنا الداند 11 دينار 500، الخف داند سكالوب 18 دينار 18 دينار 800، وستيك 18 دينار 900. بالفتحة نتيجة التقلبات الجوية اللي عرفنا أمس على المناطق الساحلية،
0: الحوت
1: أسماك قليلة، مثلا مسلة 23 دينار، شوية شلب 21 دينار، البتاع 26 دينار، والتريليا 27 دينار. نعم
0: نعم، شكرا جزيلا، يعطيك صحة سي ناصر. هذه كانت الأسعار.
1: مرحبا.
0: في شيبة، تحياتنا ليك، وتنورنا ديما في بشائر الصباح. نهارك زين وطيب انت والسادة المستمعين اللي هكا نقول لهم بسلامة. وصلنا لنهاية مشوارنا في بشائر الصباح اللي بديت معكم مسته، أجمل تحياتي لكيب الكلها الحقيقة. شكرا جزيلا هويدا، تحياتي لك هيثم والناس الهذيلي، وين يجي وجهه مبروك ما شاء الله، يونسنا وكون هكا يهل علينا بالخير. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا ديما مع مختلف برامج إذاعة المنسين، خليكم تستمتعوا ببقية برامجنا. أنا نعطيكم موعد غدوة بإذن الله في ملفاتنا التربوية. نقولكم إلى اللقاء، مع أجمل تحيات مروة أزيدي، باي باي.

0: التاسعة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وعبرت عن استنكارها لما وصفته بالتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطقة التأخير وعدم احترام الالتزامات. ودعت النقابة إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرار تزويد المواطنين بالأدوية. تجرى اليوم الاختبارات الخاصة بمناظرات انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان 2026 بمختلف مراكز الاختبارات بجميع أنحاء البلاد. وبمناسبة إجراء الاختبارات من الساعة 9 صباحا إلى 1 بعد الزوال، أعدت شركة نقل تونس برمجة خاصة لتسهيل وصول المترشحين وضمان حسن إجراء هذه الاختبارات. تم أمس بفضاء معرض مدينة المنستير افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمشاركة أكثر من 30 عارض، على أن تتواصل هذه النقطة إلى مدة إلى غاية قبل يوم عيد الأضحى بيوم. وأكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أن هذا الفضاء سيشمل مستلزمات واحتياجات المستهلك بأسعار تفاضلية تراعي المقدرة الشرائية للمواطنين. أكد أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أنه في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة بمناسبة العيد، تطلق الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير برنامجا رقابي سيشمل الطرقات وأسواق الدواب في الولاية إلى جانب نقاط البيع الخاصة بالأضاحي. أعلن مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود أن اليوم الأحد وافق المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هجري، وبناء على ذلك يكون غدا الاثنين مفتتح شهر ذي الحجة، فيما يوافق عيد الإضحى المبارك يوم الأربعاء 27 من مايو. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معك.
4: هدي في الطريق السلامة راهي أقرب طريق، رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمين.

0: أسافر.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
0: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

بالصغر. غناء، عزف، شعر، قصة، مسرح. إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: شنو الصوت هذا المرتفع؟ عشان انت اللي تحس في روحك عالق في جوز الهند؟
1: اي
0: كاري كيفاش تحس في روحك عالق في جوز الهند؟
1: افكر الكرسي كان هيك لهنا.
0: الكرسي كان تحس فيه عالق كيما جوز الهند؟
1: لا تحسه كان لهنا.
0: اي
1: يا اخي حبيت نقدمه هو مفكر في قيلي. يا اخي مخي يسخايب الان عالق في جوز الهند عملاقة.
2: لا أفهم شيء.
0: أنتم ما فهمتوا الحكاية ولا ليه؟ نفسر لكم. هو جاي باش يحرك الكرسي. لقى الكرسي ثقيل. يا أخي قال لك شعرت كأن الكرسي عالق في جوز الهند.
1: لا.
0: كيفاش؟
1: كأن الكرسي هو جوز
0: الهند. الكرسي جوز.
1: لا.
0: قولي بهدوء.
3: ياسين جوز الهند.
1: قلت لكم لا خليني نحكي لكم القصة بالعربية.
0: أحكينا.
1: شوف. أنا جيت باش نهز الكرسي. يا أخي هو كان ثقيل. يا أخي مخي يسخايب هو أنا في جوز هند عملاقة يعني كبيرة برشا.
4: معناها هو مشى في باله تخيل الكرسي.
1: لا مش أنا
3: معناها خاطر الكرسي.
1: لا مش تخيل
0: واحد بالواحد
1: مش مخي اللي سخايل.
0: مش هو سخايل مخه
1: بكبير. حتى فهمني.
0: بسم الله على اسمك. ميسيش ماما نحن نحاول نفهم الموضوع بشوي بشوي. دونك مخك هو اللي سخايل اللي هو جوز هند هكا.
1: لا مش الان.
0: مش انتي مخك.
1: مخي سخايل الكرسي جوز هند عملاقة.
0: ولا مخه سخايل اللي الكرسي وجوز جوز هند عملاقة. فهمت ولا لا؟
1: فهمت.
0: اوكي باهي. هل انت مازلت عالق توا ولا منعت؟ هل تحتاج المساعدة؟ لا تحتاج المساعدة. حسنا هذا افضل. دونك هذا كانت التحية متاع ياسين صمودي. صباح خير ياسونا. قولي صباح خير. مازال يحس في روحه عالق. ميسالش نعملوا جولة في الاستوديو متاعنا. يوسف
1: انا عالق.
0: مش انتي مخك يسخايل عالق. باهي يوسف صباح خير. يوسف
5: صباح الخير. اسمي يوسف وعمري 7 سنوات ونغسل ثانية.
0: كيف كان اسبوعك يا يوسف؟
5: جميل.
0: اشمل ما فيه شنو الاسبوع الماضي؟
5: انا ركبت في الحصان.
0: ركبت على الحصان؟ وين هذا؟ فين؟
5: في السبت.
0: نهار يوم السبت الماضي ركبت على حصان.
5: الأحد.
0: نهار الأحد الماضي ركبت على حصان. خفت ولا ما خفتش؟
5: لا خفت.
0: بكل. وتحت ولا ما تحتش؟
5: تحت.
0: ما تحتش يعطيك
1: الصحة. قولي حاجة.
0: قولي حاجة.
1: أنا نركب فوق الحصان مليون مرة. ديما نحب نركب عليها مرة أخرى.
0: مخك زاد هذية في.
1: لا.
0: حقيقة.
1: لا.
3: أنا هو يحب دي.
0: يحب يركب على حصان. أوكي يلا نواصلوا. ثم معنا خليل. صباح النور.
6: عسلامة. أنا خليل بوزقرو. عمري 9 سنين. نقرأ سنة الرابعة.
0: شنو أجمل حاجة عشتها في الأسبوع الماضي؟
6: أجمل حاجة مشيت الغونط تي سميوها هي رحلة مدرسية مع أصحابي الكارتاج لاند.
0: مشيت الرحلة المدرسية لمدينة ملاهي. ما نسميوش ديما العناوين.
6: مشيت المرتفعات زاد. ركبت في المرتفعات متاع كارتاج لاند.
0: من لا عاد ما تزيدنيش واحد اخرى. مديره باش طردني انا تو. اشهار ذات
1: سم
0: تعمل ما تعمليش مديره الاذاعه. في بالكش الاذاعه عندها مديره؟ في بالك ولا لا؟ فما مديره في الاذاعه.
1: وينها؟
0: وينها المديره؟ والله انت محق. المديره وين؟
1: في
0: الفوق بالكل. المديره عندها مكتب الفوق في الاذاعه. في بالكم انتم؟ في بالكمش؟ في بالكمش مالا نعلمكم الاذاعه عندها مديره. وكيف انتم تعملوا

0: في بنات
1: في بنات تخيلوا لي انا المديره
2: لا انا نسخه مثلا المديره ماتت ولا حاجه
1: اللطيف لطف لطف لطف
2: لطف
1: تخاني انا مديره البرنامج
3: مش في بالي انا فما مدير مش مديره
1: فما مدير وكاين مدير مديرين وهذه اول مديره عندنا في الاذاعه مديره رائعه مزيانه برشا مديرتنا وعاقلة جنتي نغمض عيني
2: هي الحقيقة هي الحقيقة مش لازم تعاقبك أنت لازم تعاقبني أنا
1: ممكن أنت ما تشتغلش بصفة رسمية في الإذاعة يعني مش تبحث عنك أنت كي تروح العشرة من بعد ما يشوفك حد أما أنا تجيت لهم بعد تقول شكون منتج هذا البرنامج اللي عمل الخطأ تقني قولوا لا ريمليني ريمليني تخدم في الإذاعة تعرفني أنا خاطر اسمي مسجل أنا في الورقة عندها اسمي مكتوب أنا في الورقة سندي اسمك مش مكتوب
2: بقى علاقة نواصل
1: نواصلوا كهو زالت لسان نواصلوا بي دونك نفسر لكم الإذاعة هي مؤسسة حكومية وعندنا فيها إدارة وفيها سكرتيرات وفيها منتجين وفيها مهندسين وفيها تقنيين ويرأسهم هذه الكل مسؤول حاليا المسؤول متاعنا مديرنا تحبش نقول لكم شنو اسمها
2: اسمها
1: مدام ليليا
3: محلية اسمها
1: بحق ليليا اسمها ليليا
2: سمحنا مدام ليلي
3: سؤال يا اخي قداش قاعده يبنيو في الاذاعه
1: ماما الاذاعه بدو يبنيو فيها
4: عام 1977
1: عام 1977 صحيح كم عام بعد ما كمل مع تبنيت هي وقصر المؤتمر وقت اللي بنيت تبنيت اكبر منشات نتاع مدينه المناسي
0: كملتوا
1: لحديتكم تاعكم ونسيتوني
0: السؤال
1: نتاعك اقعد كمل انت الجوله نتاعك تحت الطاوله كي تذكر السؤال ارجع لي رد بالك الخيوط غادي نتاع الميكرويت باش دونك نكملوا بخاطر نختموا الموضوع نتاعنا دونك اذاعه المنستير هي مؤسسه فيها اداره فيها منتجين فيها تقنيين فيها مهندسين فيها مسؤولين بالترتيب معناها فيها مسؤول على الانتاج مسؤول على الاخراج الهندسي فيها ويجمعهم الكل مسؤول اكبر اللي هو المدير والمدير هي مرحله مهنيه في حياه الموظف دونك حاليا المسؤول على اذاعه المنستير هي مديره واسمها مدام ليليا ليليا بالشيخ وهي مرة جنتي برشا وجميلة برشا ومتفهمة برشا زادة كيف كيف ما عاقبتنيش إن شاء الله ما تعاقبنيش على الإشهار بتاعك اوكي
4: والله
1: اللي بلعني
4: اول مره
1: نسمع ميساج اول مره اخر معني انتوكا نفسر لكم شنو معنى اشهار معناها وقت ما نسميو مؤسسه عندها صبغه تجاريه لانه المؤسسه اللي انت حكيت عليها هي الهدف نتاعها هي الربح فهمت فما نسميوش المؤسسات اللي الهدف نتاعها ربح نواصلوا يلا نواصلوا دونك انت مشيت مدينه ملاهي واستمتعت ممتاز جدا ثم ساره كيف كان اسبوعك
3: الاسبوع هذا ما في خاطر انا ابري بلوكي وهذه البلوكي و23 ماي باش نصلوا يعني 23 ماي يبدا من احسن يوم عندي
1: باش هابش نبداو دونك احنا الاسبوع اللي فات هذي عديتوا فيه شي فيه
3: لا عديت فيه؟, فيه مثلا الجغرافيا التاريخ الاسلاميه الفيزيك
1: اي فاسبوع صعيب
2: لا العادي
1: فيه برشا حفيظه
3: اه
1: واللي جاي اصعب
3: مش ما فيه فهم هذا فما 23 ماي يكون
1: احسن بالنسبه لك انت الفهم اسهل من الحفيظه دونك انت عديت الصعيب اللي هو الحفيظه التاريخ والجغرافيا الى اخره والقراءه وكل وتوا اللي جاي اسهل اللي هو الرياضيات
3: مش اسهل
1: اسهل اما في مخك انت في شارج اقل خاطرك تحضر له عندك مجموعه معناتها ملي بديت تقرا دونك شنو تعديو رياضيات
3: رياضيات عربيه فرنسيه سيونس علوم حياه وارض وانجلي كاب
1: باهي وانت اسيل كيف كان اسبوعك
2: باهي هي الحاجه الباهيه انه تفرهدت صاحبتي عام عيد ميلاد المهم تفرهدت اما الحاجه اللي ماهيش مفرهدتني انه هذه جمعه الامتحانات
1: جمعه صعيبه ما هذم اخر امتحانات في السنه ولا لا
2: لا
3: نحن نصلعوا قبلها 23 ماي
2: اي نحن 2 جوان خاطر كنت 3 ايام تاع العيد كوما باش ينقصونا من الوقت نتاعنا
1: باش يوخروا وقت نهايه السنه ما تعديو قبل العيد
2: لا نعديو قبل العيد وبعد العيد
1: وبعد العيد وانتي ساره
3: اني 23 ماي معناتها العيد 26 ماي هيك انت مانيش نقرا مصلعه وقت
1: تكمل تكون كملت امتحانات وفيت السنه الدراسيه نتاعك ثم صباح النور
5: صباح الخير انا اسمي اسيل

0: ونقرأ في سنة ثانية.
1: كيف كان أسبوعك أسيل؟
0: جميل.
1: أجمل ما فيه شنو؟
0: مشيت لعيد ميلاد صاحبتي وتفرحتنا مع بعض.
1: في بالك وقت اللي كنت في عمرك ما كناش نمشيو لعيد ميلادات أصدقائنا، كان كل واحد يعمل عيد ميلاده في داره مع عائلته وأصدقائه. توا أصبحت موضة عيد ميلادات الأصدقاء، والأولياء يهزوا أبنائهم ويشريوا لهم الكادوات، وساعات يحضروا معاهم ويعملوا عيد ميلاد بالتام، معناها يحضروا له شي تسمى، معناها يحضروا له تام. فلا شنو هو العيد ميلاد؟ شنو الموضوع متاعه كان؟
0: عملنا برشا جو، جولنا وكدينا شوية واستمتعنا ولعبنا.
1: وجبتوا لها كدويت؟
0: اي جبنال.
1: شنو هديت لها؟
0: انا هديت لها سخطيت ومسك وقصص طلح
1: ومجموعة قصص. يعطيك الصحة. في المطلق اذا كما كانش اسبوع صعيب برشا، انتم ما عندكمش شي فيه باش عديتوه الجمعة هذي؟ تاريخ وجغرافيا وكل
0: عديناه احنا.
1: عديتو الاسبوع الفارط؟ والجاي باش تعديو الامتحان الكتابي؟ معناها النظام الدراسي انت تقرا في نظام دراسي عموم، انت تقرا في مدرسه العقبه بمدينه المنستير، دونك في النظام الدراسي العمومي والخاص كيف تقريبا. هاي به ممتاز جدا. اذا في المطلق
2: واش تاريخ وجغرافيا
3: بالحق
0: ما نقراوهاش
2: من سنه خامسه
1: تتوليو تاريخ وجغرافيا. قبل ما شنو تقراو؟ طب شنو عديتي؟
0: نقرا الشفوي والاسلاميه شفوي يعني، ومشاهد نعبر عليهم
2: تواصل شفعي
0: ومحفوظات وموسيقى نحفظهم ونخرجوا فيها.
1: وصعاب ولا سهلين هذوما؟
0: انا بالنسبه لي سهلين.
1: سهلين حتى هي ساره وتقول من صعب نرجع نعدي الامتحانات كيفها. بربي هاك القطوسه اللي تحت الطاوله اللي ضيعت السؤال نتاعها ذكرته ولا مازال؟ مياو مياو مياو مياو مياو مياو ذي معناها هل تذكرت السؤال؟
4: مياو مياو.
1: مازال ما تذكرش السؤال. حسنا نمر مباشرة إلى أخبار الأسبوع ضمن فقرة لا

0: الأخبار تزغى.
1: مؤخرا
2: احتضنت
0: مدينة القيروان مؤخرا فعاليات فيلا كيدز 2026، الدورة الثالثة للتظاهرة الخاصة بتصميم الطوابع البريدية لدى الناشئة، وذلك بمشاركة 64 تلميذا وتلميذة من مختلف المؤسسات التربوية ومؤسسات الطفولة في مبادرة تهدف إلى تشجيع الإبداع الفني وتنمية ثقافة الطوابع البريدية لدى الأطفال والشباب.
1: الأخبار تزغى.
0: تحتضن مدينة الحمامات الملتقى الدولي الإفريقي لأطفال التوحد تحت شعار نحو إدماج أفضل وجودة حياة أرقى لأطفال التوحد، بمشاركة وفود من مصر وليبيا والبحرين والجزائر والإمارات العربية المتحدة والمغرب وتونس، إلى جانب أمهات أطفال التوحد وممثل المراكز المختصة ومؤسسات المجتمع المدني.
1: الأخبار تزغى.

0: الشرق وسحب عابرة ببقية الجهات، البحر مضطرب فشديد الاضطراب ويكون محليا هائج، الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 19 و24 درجة بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل، وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب.
1: الأخبار تعزغر.

0: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7
1: 104.7. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: كانت غريبة في الأستوديو، ما عاد نفهم شيء. أنا الكلام بالإشارات ولا قاعد تعطي فيها في الإجابات الصحيحة؟ خليل حسيتك قول الحقيقة، أعطيتها الإجابة ولا لا؟
3: ظهرني ما نعرفش.
2: ما عطيتيش الإجابة؟
3: شكون؟ ما نعرفش.
2: قول الحقيقة خليل، أعطيت الإجابة الأسئلة ولا لا؟
3: أنا إجابة
2: متاع الأسئلة متاعك ما عطيتهاش. ما عطيتهاش. أوكي يلا نستعد.
3: هي أصلا فارغة.
2: خبي صحي، تخبي الأوراق. يلا نستعد الآن خليل باش يعطينا تشانش، باش يختبر الذكاء متاعكم، يعطينا تشانشينات الأسبوع. نبدأ بتشانشينا الأولى.
3: تشانشينا الأولى: له أسنان ولا يعض.
2: له أسنان ولا يعض. الأسد.
4: لا يعض.
2: لا، القط. القط. القط له أسنان ولا يعض. الخروف.
3: لا،
2: له أسنان ولا يعض. شكون زعم له أسنان ولا يعض؟ له أسنان ولا يعض، ترى شنو ينجم يكون؟
4: الإنسان.
2: صحيح الإنسان. لا يعني يعض التفاحة يظهر للإنسان.
3: يعض الإنسان. يأكلك صوان.
4: هو حيوان ولا
2: حيوان ولا جماد؟
3: الحقيقة جماد.
2: جماد.
4: جماد.
2: جماد يعني ماهوش حاجة حية، ماهوش إنسان، ماهوش حيوان، ماهوش نبات. عنده أسنان ولا يعض؟ قال شنو ينجم يكون هذا؟
4: فرشيت
2: نتاع الماكله. فرشيت اسنان.
3: استنى باش نقول لك.
2: استنى ما تعطينيش الاجابه الصحيحه.
3: لا في بال باش القادر
2: اقرب الميكرو.
3: لا بال حقيقه هي قريبة.
2: استنى قربته. فرشيت الاسنان عندها اسنان. عندها اسنان.
4: الفرشيته.
3: الحقيقه لا،
4: الاسنان.
2: الفرشيته تعض، على خاطر هي كي نحطوها في التفيحه تتسمى تعض ولا
3: اي. تزيد النظف
2: اي حتى الانسان ينجم. خوك يقدم ولا ما يقدمكش انت؟
4: هو ما يقدمني لهنا.
2: ما لا عنده اسنان ويعض ولا خوك ولا لي؟
4: أيوة أقدمني مرة لهنا.
2: أيه
3: صغير ولا كبير؟
4: صغير. بيبي.
3: بيبي
2: ويعض. ما عنده خو صغير بيبي ويعض. لا مش الإنسان.
4: أخوك
2: يعتبر إنسان ولا مش إنسان؟
4: زادا يوسف وزادا
2: أخوك يعتبر إنسان ولا مش إنسان؟ إنسان. تعلمني هي حاجة باهيه. بيبيات يعتبروا إنسان. ما نضيعوش الموضوعات. تفضلي.
4: هنقول لكم حاجة.
2: قول لنا.
4: خالي. خالي دودي عنده ولد اسمه يوسف، وزاد هو مرة يا يوسف جبل لي شعره وكان شعره اللي قسمه لي.
2: بسم الله عليك. حتى عنده يدين والإنسان عنده عضلات، بدا ياكل في الخضار والغيب.
4: حاجة بدو يبلقوا وانا قاعد تنصح.
2: يختبر في القوة متاعه ذيك، قاعد يمرن في عضلاته. أحسنت على الشجاعة متاعك. يلا نرجع لموضوعنا. له أسنان ولا يعض؟ ما هو؟
4: بطاطا.
2: ما عنديش أسنان البطاطا. إذا قلنا فرشة الأسنان. لا
4: البطاطا.
2: لا الإنسان.
4: لا
2: الأسد. القط. القط خطر عنده أسنان. لا
5: الشكل هذاك اللي
2: شفت. لا الشكل الشعر.
4: أي شكل؟
5: هكا يبداك
2: خربت شوية. لحظة. ثلاثة اثنين الإجابة الصحيحة. المشت. كيفاش ما جيتش على بالي هذه؟
3: على قلنا
6: شكل
2: سهلة قرب منيلها برشا شكي ما شكل الشعر شكل ما برشا
6: راهو كان من أول مرة واحد منكم قال مش تراهو صحيح
2: راهو كان صحيح مش مش تربحنا
6: الاسنان تاع المشط هي هذيك كيما تاع نمشطوا فيها هذيك
2: اللي نحطوها في شعرنا
6: اي اللي نحطوها في شعرها ريتهم كل هكا هذوكم اللي يدقوا شويه
2: اي
6: هذوكم نمشطوا بهم شعرها اللي ذوكم اللي يخليونا نمشطوا شعرنا
2: ودونك هما اسنان وما يعضوش في نفس الوقت
4: بالشكل نتاع شعر هكيكا
2: هكيكا اي باهي يلا نمشيو للسؤال الثاني ثلاثه اثنين
6: شنو الثاني لا عين ولا ترى
2: ما زلنا في اللي عنده ما يعملش نوى الحكايه هذه تاع
5: كاميرا كاميرا
2: عين ولا ترى اي بحق كاميرا كاميرا
6: لونيت عندها زوز
2: عندها زوز مش عين برك
6: عندها عين برك
2: عين ولا ترى
6: لا
4: منظار
2: منظار المنظار التلسكوب تلسكوب خاطر حتى التلسكوب زيد هكا نكبر العين بركة يلا اسيل عاد ساعدنا لها عين ولا ترى حتى حد مش يساعدنا تاع عنونا رقم صفر
5: مرايه
2: خاطر دائرة ولا يرى
5: مرايه
2: مرايه ما عنديش عين
6: لا
2: عندها عين المرايه
4: لا ترى ما بالك شنو قال هو قال لديه عين ولا يرى
2: يديه عين ولا يرى شنو ينجم يقول
4: اي المرأة عندها عين شفت كي البرار كي هو عينها
6: الحقيقة لا الحقيقة متاع ربي لا
2: شكون يستسلم شكون يستسلم
4: انا
2: انا نستسلم شكون يستسلم اخر
4: انا
2: اسيل تستسلم سارة
4: وين
2: اسيل
4: استسلم
2: استسلمت لكم استسلمت ولا مازلت مازلت يلا في ساعتين اجابة
6: استسلمت
4: لا
2: عندك اجابة يلا يوسف ترى لها عين ولا ترى لها عين ولا جماد ولا حيوان
6: جماد
5: قربلنا شويه
2: لها عين ولا ترى ما نجمش تكون ثعبان نجمش تكون ثعبان عنده زوز عينين الثعبان والحلزون
5: حيوان
6: تكون باش تكون
4: استسلم
2: اعطينا ثلاثه احتمالات
5: اعطينا
2: ثلاثه احتمالات اعطينا خليل
6: باهي الحقيقة ما تراش اما نحن ندخلوا فيها
2: ابره
6: خلي الروعه
2: انت مش عارف هو يهبط تحت الطاوله خليل يهبط تحت الطاوله باش يحل الكراسه باش يشوف الاجابه الصحيحه
4: ابره خاطر عندها
2: كذا اللي هي عين
6: اما المذيعين يملوا كيك
2: المذيعين يهبطوا تحت الطاوله باش يقراوا الاجابه الصحيحه الاجابه الصحيحه هي
4: الابره
2: برافو اسيل
6: شكون قالها قبل لقيت
2: سارة قالتها أم أنت عطيتنا الاحتمالات
5: لا مادام هي أنت قلتها لا أنا قلتها
2: سارة قبل باهي يلا باش نزيدوا طلعة واحدة بركة باهي ثلاثة اثنين
6: الشيء الذي يكتب ولا يقرأ
2: ستيلو قلم إجابة صحيحة ولا غلط تقول بسرعة غير بالضبط تحت الطاولة
4: صحيح
2: أنا الإجابة صحيحة إذن أنا الأذكى
6: أنا
2: وأسيل أنا وسارة يا ربي زوز إحنا اللي فزنا في المسابقة نتاع اليوم والآن جاء وقت الفقرة المواليه
6: كأس العالم

0: نجار الحي. علمنا المعلم أننا سنشرع بداية من الأسبوع القادم في دراسة بعض المهن، فاتفقت مع صديقي سامي على الذهاب إلى الدكان النجار الحي.
1: إلى دكان النجار الحي.
0: وصلت في الوقت المحدد إلى الدكان النجار.
1: إلى دكان النجار.
0: فوجدت صديقي سامي ينتظرني، فسلمت عليه فرد تحيتي بأحسن منها. ثم دخلنا الدكان، فإذا هو صغير به خشب كثير، أما عدد المصنوعات فقليل. تقدمنا من النجار الذي كان ينشر الخشب بالمنشار، وسلمنا عليه فرد تحيتنا وتوقف عن العمل وقال لنا: مرحبا بكم، ما حاجتكما؟ فقلت له: نريد أن تزودنا بمعلومات عن نشاطك. تبسم النجار وقال لنا: يسرني أن أقدم لكم معلومات التي تفيدكما. والتفت إلى السبورة المعلقة إلى جانبه وأشار إلى الأدوات المشدودة إليها وقال: هذا مصقال، وهذه كماشة، وهذا منشار، وهذا قادم، وذاك منقار. لما انتهى النجار من تسمية الأدوات، أمسك بالمصقل وشرع في صقل 4 قطع من الخشب. فلما أصبحت ملساء وضعها إلى جانبه وذهب إلى ركن من دكانه وجاء بخشبة طويلة. وضع النجار الخشبة على منضدته وقاس طولها بالمتر، ثم شرع في نشرها والنشارة تتساقط على الأرض ونحن لا ننظر إلا إليه. لما وضع النجار المنشار على المنضدة شكره سامي، ثم قال له: فيما تختلف معامل النجارة العصرية عن دكانك التقليدي؟ فجعل النجار يمسح رأس سامي بيده، ثم قال له: أريد ألا أحرمك متعة البحث. عندئذ تبسمت والتفت إلى النجار وقلت له: أشكرك جزيل الشكر، وأعلمك بأننا سنزور أكثر من معمل عصري للنجارة. وجددنا له الشكر ووعدناه وانصرفنا.
1: أحسنتي. إذن هذه كانت قصتنا اليوم. باش نتعدى إلى الفقرة الموالية بعد ما نسمع هذه الأغنية.

0: ماشي شكود الشخصية هيفي.
1: تعرفوش شخصية اليوم؟
2: لا. مش نحاولوا نطلعوا، عاطينا شوية معلومات بشوي بشوي واحنا مش نركزوا معاك. يلا انتي باهلة ولادي، يلا.
1: صباح النجاح والفلاح اصدقائي الاطفال، كما تعودنا في فقرتنا الاسبوعية شخصية الاسبوع نقدم لكم بعض المؤشرات باش تساعدكم في اكتشافها. ولد في 24 فيفي سنة 1909 في قرية الشبية بولاية توزر بتونس، توفي في 9 اكتوبر سنة 1934 اثر مرض الم به عن عمر يناهز 25 سنة. نشأ في عائلة مثقفة ومحافظة حيث كان والده قاضيا، وقد تنقل معه بين مختلف المدن التونسية فتشبع بجمال الطبيعة، لقب بالشاعر الخضراء فهو شاعر الحرية والأمل والحياة والحب، ولا يزال شعره حاضرا بيننا إلى يومنا هذا. من أشهر قصائده لحن الحياة، وأظن أن لا أحد يجهل هذا البيت الذي أدرج في النشيد الوطني التونسي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. نشيد الجبل أين قال سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء. صلوات هيكل الحب جمع
2: صلوات في هيكل الحب
1: صلوات في هيكل الحب لقد جمعت قصائده في ديوانه أغاني الحياة. نتصور شخصيتنا سهلة، زعم شكون؟
2: يظل المنصف المصغني.
3: لا.
2: محمد الجاموسي.
3: لا.
2: لا. شكون يا ربي؟ استنى خليني نتذكر.
4: مايكل جاكسون.
2: لا مايكل جاكسون مش شاعر، احلى وجع على شاعر.
5: مايكل جاكسون يصح.
2: شكون قال سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء؟ طلعشي محمود المسعدي.
3: لا
2: لا مش محمود المسعدي يا ربي.
5: بن علي.
3: لا
2: شكون بن علي؟
5: هاك اللي وقتها قالوا له هاك الرئيس الصعيب.
2: الرئيس الصعيب اللي قال لهم سأعيش ك
0: رئيس الجمهورية التونسي.
5: هاي سعيد.
3: لا
5: رئيس برقيبة.
2: برقيبة هو شكون جاي قبل برقيبة ولا بن علي؟
5: برقيبة.
2: برقيبة جاي قبل
5: أول واحد
2: قبله جاي. اي وبن علي شبيه الصعيب شقال
0: الجمهورية التونسية.
3: لا
2: اي خلي خلي شنو تعمل سابقا. اي شنو قال؟ شكيت فيه. قال سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق الصيب. الرئيس الصيب بن علي قال هالجملة هذي؟
3: لا
2: لا مش زي العبدين بن علي. اذا
5: شو اسمه هو؟ بيجي قائد السبسي.
2: بيجي قائد السبسي قال الجملة. شعر بيجي قائد السبسي؟
5: لا لا
2: لا. اذا بي
5: ابو القاسم الشادلي.
2: ابو القاسم شادلي. ابو القاسم الشادلي هكا.
5: شادلي ولا
1: شادلي؟
2: الكلمه الاخيره غلط.
5: شابي.
6: ابو القاسم الشابي.
2: ابو القاسم الشابي ولا شادلي؟
0: شابي.
2: ابو القاسم الشابي
6: اللي مرسومه على 10000 كانت
2: الورقه. على الورقه نتاع 10000 التصوره هذه ممصوره كانت.
6: اي
2: شكون يعرفها الورقه نتاع 10000؟ بالحق هذه كانت مصوره عليها. شكون يطلع هذا؟ شكون هذا؟
6: ابو القاسم الشابي.
2: ابو القاسم الاجابه صحيحه ولا غلطه؟
3: صحيح.
2: شنو قال ابو القاسم الشابي؟
3: سأعيش رغم الداء والاعداء كالنسر فوق القمه الشماء.
2: احسنتي برافو. شنو قال اخر ابو القاسم الشابي؟
7: من نما لم تنتظر الحياه.
2: احسنت برافو. إذا الشعب يوما
3: من أراد الحياة
2: فلا بد أن يستجيب القدر. هذا النشيد الرسمي متاعنا اللي هو ما كتبوش الكل أبو القاسم الشابي، هو مأخوذ من في الأصل نشيد مصري لكن شاعر مصري، لكن تم أخذ أبيات من قصائد أبو القاسم الشابي اللي تم إدراجها في النشيد الوطني التونسي. يعطيك الصحة برافو. وانتم تبارك الله عليكم الأولاد أبهرتوني. أنت صحيح يا خليل، انت الذكي فيه صحيح برافو. اذا كيفاش تقول كان في الكواليس يغنين لها؟ كيفاش النشيد الرسمي نتاعنا ترى؟
3: حماه.
8: الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن إذا صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيى الوطن.
2: برافو أحسنتوا
0: لل
2: إذن باش خاطركم انتم أذكياء وخاطر الذاكرة متاعكم كانت موجودة وحاضرة
0: عزدون إلى مجدها
8: رجال البلاد.
2: برافو ما نسيتوش ذاكرتكم قوية. تعرفوش يا أطفال علاش يصادف كون الإنسان ساعات ينسى؟
0: يظل يا خاطر المخ
5: فما ناس مريضين بمرض الزهايمر
2: ينسى ايه والمخ متاع واللي يبدا مش مريض بالزهايمر
5: الحقيقة العزاوز فما عزاوز
0: امي انا ما ننسى حد شيء حتى ساعات ننسى عليه نمشي للبيت
5: بس حتى لي ساعة
2: جيت تمشي
5: لي ساعات نبدا نقرا باش نمشي نجيب حاجه من بيتي ناسى اصلا علاش جيت للبيت نقعد نغزل هكا
2: وتنسى روحك علاش دخلت
5: حتى لي ساعات.
2: باه محمد مرحبا اهلا وسهلا محمد سيدية زميلنا مرحبا بيك. اذا الفقره المواليه هي
9: علاش ننسى
2: قل لي علاش هي فقره قل لي علاش واليوم سارة باش تجاوبنا على السؤال هو حسب رايكم علاش ننساو. يلا انطلق سارة.
9: عمرك تدخلت للبيت ونسيت علاش دخلت ولا قلبت الدار على كل حاجة وهي أصلا قدامك؟ زعم علاش مخنا ينسى؟ كيفاش نحفظ برشا حاجته في نفس الوقت نضيع أبسط التفاصيل؟ هل نسيان حاجة عادية ولا رسالة يبعثها لنا مخنا؟ أسئلة تدور في البال كل إنسان خاطر النسيان يرافقنا كل يوم مرة نضحك ومرة يغيظنا أما ديما يخلينا نفكر وفي العقل إن نفكر في عقل الإنسان. نسيان حاجة يعيشها الصغير والكبير تلقى التلميذ يراجع دروسه بالساعات وبعد كي يوقف قدام الأستاذ ينسى كل شيء وتلقى واحد يدور في الدار كاملة على تليفون وبعد يستكشف التليفون في جيبه والمواقف هذه تصير كل يوم وتخلي الإنسان يحتار شنو اللي يصير داخل مخي. من أكبر الأسباب النسيان قلة التركيز في الإنسان كي يكون سارح ولا يفكر في برشا حاجات مع بعضهم زعما شنو العشاء اليوم واحد مع واحد قداه زعما صاحبي شنو قاعد يعمل تمشيش قاعد يلعب المخ متاعه ما عادش ينجم يحفظ معلومة بطريقة صحيحة كيما التلميذ اللي يسمع الدرس وهو مشغول بحديث مع صاحبه أو بطريقتنا قاعد يشوش طبيعي باش ينسى وزاد التعب والسهر يلعبوا دور كبير في المخ لازم وراحة كيما الجسم بالضبط والإنسان كي يسل برشا ويتعب يتعب روحه يولي تركيزه ضعيف وينسى فيسع وحتى الحزن والمشاكل الكثرة تفكير يخليه ينسى العقل متعب لذلك ساعات الواحد ينسى وهو أصلا يفكر في ألف حاجة أخرى وفي وقتنا هذا ولات التكنولوجيا سبب كبير في النسيان برشا ناس ولات تعتمد على الهاتف في كل شيء الأرقام المواعيد الفيديوهات وحتى الحاجات البسيطة مع الوقت المخ يكسل وما عادش باش يحاول يحفظ كما قبل كل إنسان يتعرض لمعلومات جديدة المخ يحاول يخزنها داخل الذاكرة المعلومات تمشي عبر الخلايا في المخ يسميوها خلايا العصبية وهذه الخلايا تتواصل مع بعضها بالإشارات الكهربائية والكيميائية كي التركيز مليح على حاجة المخ يقوي الروابط هذه ويحفظ المعلومات بطريقة أقوى أما كي ما تركزش ولا تكون تعب ولا تفكر في برشا حاجات مع بعضهم الروابط هذه تضعف وهنا المخ ما عادش ينجم يرجع المعلومات بسهولة وفي ساعة ينسى يعني المعلومات ساعات ما تكونش اختفت أما المخ يلقى صعوبات وش يوصل لها وزاد المخ مش ينجم يحفظ كل شيء فيسا لذلك يختار شنو المهم وشنو أقل أهمية لكن الغريب إنه النسيان مش ديما حاجة خايبة تخيل لو كان الإنسان يبقى يتذكر الأحزان والوجايع والمواقف الصعبة أكيد باش يعيش حزين وتعب طول عمره لذلك خلق الله النسيان زادة باش يخفف على الإنسان ويعاونه يبدأ من جديد وينسى الوجايع شوية شوية وباش الإنسان يقوي ذاكرته لازم ينعس مليح يأكل صحي ويراجع دروسه يوميا ويعودها كل يوم ويبعد على التوتر، وفي الأخير النسيان سر من أسرار الحياة، ساعات يزعجنا وساعات يرحمنا، لذلك ما نخليوش النسيان يضعفنا، فالإنسان القوي مش اللي ما عمره ما ينسى، أما كل مرة يتيح فيه النسيان يقوم يحاول من جديد، وبعد ما تقولش راني ما نجمتش نحفظ ولا في سما ننسى.
2: يعطيك الصحة، شكرا ليك. إذا نحن ناخذ زوز المعلومات المهمين، اللي هو النسيان بطريقة معقولة أمر عادي، ينجم يصير، كونه باش نحافظوا على الذكرى متاعنا يلزمنا نعملوا لها تمارين، ويلزم نكونوا مركزين، ويلزم نكونوا شبعانين بالنوم زيدا كيف كيف، وجسمنا هادئ باش ينجم يحافظ على التركيز متاعه باش ينسى. وزيدا أنه النسيان ما هوش أمر سلبي 100%، على خاطر يحتاج الإنسان طوال حياته أنه أحيانا ينسى، أو العقل متاعه من نافع كونه ينسى بعض الذكريات اللي تنجم تكون خايبة وإلا مؤلمة وإلا غيرها، باش ينجم يبني على جديد وينطلق في حياته فيما فيه في أشياء أجمل. لكن هو أحيانا نقول الذكرى متاعنا مثقوبة، ساعات تذكر تنسى الباهي وتقعد تذكر كان الخايب، وهذه بالطبيعة حسب درجة الأحاسيس اللي نحسوها، يعني الفرحة الكبيرة وإلا الحزن الكبير يطبعونا، فبالتالي نتذكرهم. أما الحاجات الصغيرة اللي ما تمسنيش برشا كما قلت أنت، إذن العقل يفرز يختار شنو يتذكر وشنو ما يتذكرش حسب الأهمية. أما كيف بدأ عندك تمرين شو اسمه هو امتحان تاريخ، وعقلك يقعد ما يتذكر كان عقلك يقعد يذكر كان الفطور والعشاء واللعبة وينسى تاريخ والجغرافيا، شنو نعمله هذيك؟
0: بطاطا.
9: هذاك ديجا
5: انا بطاطا
9: توتر، زاد كي تتوتر برشا تنسى كل شيء، مخك يولي يركز على التوتر.
2: دونك نعملوا تمارين التنفس، ونحاولوا نبدلوا الجو، نلعبوا لعبه نرتاحوا نرتاحوا اعصابنا، باش نجموا نقرا ونذكروا بالقدا، باش نجموا نذكروا امتحاناتنا هكا.
9: زاد باش الواحد ما ينساش من غدوتك في الامتحان، ما لازموش يراجع من الليل، معناتها ما يحفظش من الليل، لازمو من قبل ديجا لازم ديما يوميا نعاود دروسه باش يقعد في مخه وما يمشيش. هكا علاش في موحيدة في يوم الامتحان في ليلة الامتحان يحفظوها من غدويك
2: ينسيوها تحت التوتر. واضح. يعطيكم الصحة أطفال، شكرا على حضوركم، مش نسلموا على سيدنا المستمعين، ونتمنيوا لهم يوم أحد طيب وسعيد، نتمنيوا عمل طيب وحظ موفق لكل التلاميذ اللي باش تعمل الامتحانات متاحة. شكرا جزيلا لزملائي في القسم الهندسي وفي الإدارة اللي نسقوا معنا مختلف فقرات الحصة، هيثم والناس، محمد سيدية، هويدا ساسي، شكرا جزيلا. قدام الميكرو ريم الهيني، تتمنى لكم نهار طيب وسعيد. بسلامة.

0: من إذاعة المنسير. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إذاعة المنسير، صوت بلادي وحب كبير. إلى موجز الساعة 10 للأخبار. أعلن مفتي الجمهورية التونسية أن اليوم الأحد 17 ماي 2026 يوافق المتمم لشهر ذي القعدة 1447 الهجرة، وذلك اعتمادا على الرؤية مع الاستئناس بالحساب الفلكي، وبناء على ذلك يكون يوم الاثنين غدا الموافق ل 18 ماي الجاري مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجري، فيما يوافق عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الموافق ل 27 من ماي الجاري الموافق للعاشر من ذي الحجة 1447 هجري. تجرى اليوم الاختبارات الخاصة بمناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان سنة 26 و2000، وذلك في مختلف مراكز الاختبارات بجميع أنحاء الجمهورية التونسية. تزامناً مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم، تنظم الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى اليوم يوماً تحسيسياً بمختلف جهات البلاد للتقصي المبكر لمرض ارتفاع ضغط الدم، عفى الله الجميع. كما تنظم الدائرة الصحية ببوعرقوب تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بنابل يوما صحيا مفتوحا حول تقصي الأمراض غير السارية اليوم بالمركز الوسيط بمعتمدية بوعرقوب من ولاية نابل، ويأتي تنظيم هذه المبادرة الصحية في إطار دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمات الصحية من جميع المواطنين في مختلف الجهات. نظم أيضا نادي روتاري بالحمامات اليوم بالمدرسة الابتدائية الفتح ببركة الساحل بالحمامات قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة أهل المنطقة، وستوفر القافلة عيادات في اختصاصات طبية متعددة على غرار الطب العام، أمراض النساء والتوليد، أمراض العيون، أمراض الأذن والأنف والحنجرة، أمراض القلب، أمراض الغدد الصماء وطب الأسنان، يؤمنها ثلة من الإطارة الطبية وشبه الطبية. تم الإعلان خلال جلسة عمل التأمت مؤخرا بمقر ولاية المنستير عن ترسيم مشروع حماية مدينة المكنين من الفيضانات ضمن ميزانية سنة 26 و2000 بكلفة جملية تقدر ب 20 مليون دينار، أي بزيادة بلغت 10 ملايين دينار مقارنة بالتقديرات الأولية. ومن المنتظر الإعلان عن طلب العروض الخاصة بهذا المشروع خلال شهر جوان القادم، على أن تنطلق الأشغال الميدانية خلال شهر سبتمبر 2026 لمدة تقدر بسنتين. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدراجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل تسكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux. 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار، الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
2: في صبحية لحد موعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين.
3: ريتروفيزور،
2: لما ضحكة معلومات وبرشة حنين، برشة حنين.
3: ريتروفيزور ريتروفيزور مع لزيل الفتني.
4: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام إرضية الوالدين، ونوصيكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. لحد 17 ماي 2026 مرحبا بكم في موعد جديد من روتروفيزور كالعادة معانا نعيشوكم في سويعتين من زمان من توا حتى نصف النهار على وقع عام جديد. نرجع لحكايته وأهم ما صار فيه، نبربشوا معاكم الذاكرة ونستحضروا برشا أحداث. مع هذا تنجموا تشاركوا معانا وتربحوا جائزتنا اليومية والأسبوعية عفوا، وصل شراء بقيمة 100 دينار من هدايا مزاد جي اس ام الحي السادس المنسير، أفضل شواء لاختيار مختلف إكسسوارات الهاتف والمواد الإعلامية. وما تنساوش باش تقيدوا مشاركاتكم كما قلنا على 73 460 800. طريقة المشاركة سهلة، ما عليكم كان تركزوا مع مختلف المعلومات باش نقيدوهم ونقولوهم، قيدوهم في ورقة ما فيها باس علاش ليه ما تكونش انت اليوم من الفايزين. عامنا لليوم باش نرجعوا بكم ل 33 عام التالي، تحديدا سنة 1993. نتصوركم منكم عندكم مستمعينا برشا حكايات وطرايف على العام هذا، بعد شوية نكتشفوا اهم ما صار فيه مع الفريق الكل. وبكل حب سعيد جدا باستقبال كل زملائي في استوديو البث، في الإخراج التقني محمد سيدية، في التنسيق والإشراف العام تحية كبيرة برشا لهويدة بن ساسي. مع جو الفقرات والمعلومات أغانينا حاضرة بعام 1993، وفي العام هذا تحديدا وفي إطار فعاليات مهرجان المدينة بتونس خرج واحد من أهم وأنجح العروض الفنية لليوم التوانسة مغرومين به، شارك فيها ألمع وأفضل الأصوات. نحكيه على عمل الفني خلى بصمة كبيرة برشا في تاريخنا الموسيقي، عمل كان قدمه وأخرجه الفاضل الجزيري إيه نعم في عام 1993 أول مرة خرجت الحاضرة للجمهور. هذه إذاعة منسير، إن شاء الله نهاركم سهلة.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في هالليمات الفضيلة. أخيرا مستمعينا الكرام اكتشفنا نهار العيد باش يكون يوم 27 مايو الجاري نهار الأربعاء إن شاء الله. إن شاء الله عيد مبارك على التوانسة الكل، إن شاء الله عيد الفرحة والخير وين ما يوصلكم صوتنا عبر مختلف موجاتنا. هذا برنامجنا كالعادة ريتروفيزور الخاص بعام 1993، وفي عام 1993 العام هذا ذواب عذر الحضرة، واحد من أنجح العروض الفنية في تونس واللي يحبوها الناس الكل. كالعادة سعيد جدا باستقبال كافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، واليوم الجمعية كاملين فايقين ناشطين وبالدكتور فرحانين. ألف ألف مبروك للدكتور أنور بالطيب بحصوله على الدكتورة الثانية في العلوم السياسية المرة هذه. دكتورنا ما شاء الله عليك، نهارك زين.
1: يعيشك هديلي، مرحبا بالجمعية بالفريق التقني اللي مصاحبنا. بالحق يعني حدث بالنسبة لياني كان حدث متميز، وبالمناسبة نحب نشكر الناس كل اللي هنيتني، الناس كل اللي فرحت معايا، العائلة، وإن شاء الله يعني تكون عندها الإضافة في كل يسر المكتبة التونسية والبحوث التونسية من وجهة نظر سياسية قانونية اجتماعية.
0: وإحنا متأكدين من هذا شريكك في الفريق، فريق الفراشات الشهير، يحب يهنيك في المباشر ونبدأ نستقبله في التهاني من الجمعية. أستاذ سي محمد البوهاب، نهارك سعيد.
2: صباح الخير. صباح الخير كل السادة المستمعين. دكتور بالشايحة، دبر راسك راه بالطريفة. أنا شنو

0: جمعة وبعد السبت ولا حد يرتاح ولا لحد يرتاح ومن بعد يرجعوا اثنين وثلاثة وبربي اللي باش يروح البلاد اللي جاي من بعيد شنو يعمل؟ ما كانش كان من الأجدر انه الناس كل تكمل القرايه نتاعها لفانتروا كيما صغار كيما كنت نسمع فيهم والناس كل تعيد وتصلعوا وتمشي تزور. فما ناس تو ولدها باش يقعد في الدار مش يقرا ولد الاخر معناتها يعدي في الامتحان. وهذه قلناها قش المره عمره ما الولد الصغير يصلع بعد ولد الكبير راهو ما عندوش قابليه. راهو هذه قش من عام قلناها راهو الصغار كي يلقى اخوه اكبر منه وهو عنده قابليه التعليم معناتها في الدار هو باش يقرا ما يقرالكش. حاجه اخرى بربي فقط ديما خط البرنامج هذا مسموع وديما يبلوكم الناس كل تحايا ونقرانا الناس كل فملاحظه بربي قال لك خاصه في مدينه مونستير هل برارك خاصه البركه اللي قدام الجامع الكبير كل نهار صلاه الجمعه الجامع الكبير ربي يقول اذا قضيت فانتشروا في الارض وقال فمات كيفاش يقولوا فذروا البيع اي تلقى تحسوا لغو قدام الباب الرئيسي يخرجوا منه باش يصليوا والناس كل تشري في الواحد والماكله يا ودي فين بالله نفيقوا شويه يصلح حالكم خلي ترجع ونرجعوا نحيوا نرجعوا للبلاد وتو على ابواب صيف ويلزم كما نقول برشا حوايج ما نحبوش توكش نخوضوا في برشا مواضيع ان شاء الله على كل
1: هو الحاجه كانت المؤكده عام 93 ما كانش شيء هذا موجود الحقيقه. مديرنا مديرنا نهارك سعيد
2: صباح النور ليك لهذيلي ولكل الفريق اللي عامل معنا اليوم الفريق التقني والفني والف مبروك مره اخرى للدكتور مش نقوله الدكتور وكريته
1: دكتور
3: دكتور دكتور
0: كما قال مني قرا قرا حتى فات القرايه هاكم مصلي
1: عليه دوبل دكتوره
2: ان شاء الله ربي ومعنا الدكتوره نتاع اللي خذاها الدكتور انور بطيب هي معناها رساله اللي البرشا ناس اللي القرايه راهي ما عندهاش عمر
1: صحيح
2: واللي حاب يوصل اللي نجم يوصل الف مبروك وان شاء الله الاطروحه نتاع الدكتوراه تكون معناها في المكتبه التونسيه المكتبه معناها مرجع قانوني يتم اعتماده للاجيال القادمه
1: وان شاء الله العقب الدكتوراه الثالثه يعملها في علم النفس باهي هكا عندنا تبارك الله ينجم يعمل حاجه في علم النفس تنجح على الاخر الدكتور. ترجع لنا صاحبه الابتسامه الدائمه سنديانا اهلا وسهلا مدام اميل
3: احلى الصباحات من مصدح اذاعه المنستير. الحقيقه انا نبدا عامله برنامج وهما يعملوا لي تحويل وجهه اولا ساعه نحب نجدد معنى تحياتي وتهنئتي الخالصة للدكتور أنور دكتورين دكتور دكتور دكتورين وبالمناسبة هذه قال سي معز قال ما عندهاش عمر بالحق ما عندهاش عمر في الأيام القليلة الفارطة في الأسبوع الفارط الأستاذ فتحي الخيري تحصل على دكتوراه في سن 72 عام في فرنسا يعني بالحق ما عندهاش عمر.
4: أي نحب نهنيه سي
3: فتحي الخيري
4: فتحي الخيري زميلي وصديقي وكان اشتغلت معاه وقت اللي كان كاتب عام
3: اشتغلنا مع بعض
4: وتبارك الله عليه وراني نهنيه تهنئة خاصة لأنه هذه كانت الحلم نتاعه وعملها من قلبه ومشى لفرنسا فريمون إن شاء الله باش يكون لنا لقاء مع بعضنا اللي باش نثمنوا له معناتها
3: إن شاء الله إن شاء الله بحول الله
4: ليكون وخدم على أهمية الرسومات عند الأطفال
3: عند الأطفال
0: فتح الخيري ولا الخيري
3: الخيري الخيري
0: الخيري في المستير ما بش قولي ما نستفهمك مش تسمعك
3: لا الخيري مش دا الخيري لا مش دا الخيري لا مش دا الخيري منزل خير منزل خير هذا الأصل منزل خير
1: مجانين بهم الناس الكل
0: وهم دا الخيري زاد أساتذة وتبارك الله وناس كانت حتى في جامعة الرماية وكانت حتى مديرة فوية ونحيي كل
3: هو كان زميلي وبعدها ولا عارفي مدير عام ديما نخدم جميع الوسط وبعدها خرج في التقاعد وبعد التقاعد يعني احنا ديما نحب نقولوا للسادة المستمعين راهو بعد التقاعد فما حياة جديدة فما افاق فما طموحات الانسان مادام حي عنده طموحات ويحقق طموحاته بارادته يعني صباحكم ديما نقولوا بشرى جميلة تلف الافاق فرحا وروحا متفائلة بما عند الله واكثر البشائر دائما موجودة
1: الحمد لله ما شاء الله
4: نور. ربي جست كونه معناتها ديما يسألوا فيها على الواحد راهو كانت في ميدان معناتها هو لها أتى العلوم السياسية وخاصة اشتغلت أنا على السياسات العمومية والسياسات العمومية كيفاش نطبق عليها يعني مقاربات علوم سياسية من حيث مثلا التبعية للمسار والارتهان للمسار السابق وهناك معنى المسار التاريخي في تحليل أي سياسة عمومية القرارات والمؤسسات السابقة كيفاش تأثر على الخيارات الحالية والمستقبلية حسب بول بيرسون ومفهوم المركزية الإدارية الموروثة منذ مرحلة بناء الدولة، وقدرة الغاية منها قدرة الفاعلين ولي ديسيدور اكتوالمون يعني على كسر الإرث التاريخي وأحداث يعني إصلاح جذري لأي سياسة عمومية.

0: أنا اشتغلت خذيت كنموذج في هذا المسار السياسة العمومية للرياضة التونسية من عام 1956 حتى شيء إلى يوم
1: يعني
0: الحالي.
1: يعني رجعت للرياضة درت
0: لأنه وقت اللي تبدأ في المسار هذايا كيفاش تنميه قطاع الرياضة وقراءة جديدة حسب المقاربات السياسية لمرفق عام ألا وهو يعني الرياضة كما النجم يطبقوا هذه الملاية على الصناعة على الفلاحة على كذا، هما نفس الشبكات ونفس المقاربات ونفس القوانين تنجم تتطبق في حتى السياسات العمومية في الفاز ديلابوراسيون والميزونوفر، وبكلهم كيفاش نخضعوا أي مرفق عام إلى القواعد والمقاربات السياسية باش ننجحوا ونرتقيوا. علاش قعدت في الرياضة؟ لأنه أولا نكمل في المسار هذاك اللي أنا اشتغلت عليه واللي نجم ننفع به واللي فاهمه باش نعمل شكونابيل احنا في الديداكتيك لا ترانسبوسيون دي ترانسفير.
2: سهل علينا دكتور،
3: كمل في الدكتوراه قاعد يقول لك كلمتين قدام الجوري جاي كملهم بحذا يا
2: حسيبو هذا هو حبيبتي تسمع فيك وعمتي تسمع فيك واختي سهل علينا
0: انا ما حمانيت خليني نرحب بعد بالمستمعين والمستمعات.
1: حاسه ان برنامج روتروفيزور عنده فضل كبير على الدكتوره هذه ما نعرفش كيفاش.
0: روتروفيزور هذه كان امباكت عنده في
1: حياتي نتاع السياسات وتداول السياسات عبر السنوات، يعني حسيته موجود
0: في شفت الروتروفيزور كيش راجع مي انا هذه طول مده 5 سنوات
3: هو حاضر تعب تعب تعب
0: يا اخي جاي مرايا حتى
2: وست حاجه اخرى انت ولا شوف الشطر اخويا المدام صلي على النبي القادح والحافز تبارك الله.
3: نحب نذكر احنا الناس اللي ما سمعتناش اسبوع الفرد راهو الاسبوع الفرد دكتور انور بالطيب ابدع وحتى حد ما كان يتوقع انه ينتصر بالضربه القاضيه على محمد البواد في فقره طلع على غنيه الاغاني كل طلعهم ابدع. اليوم عندكم منافس صحيح
2: عندكم دبروسك
1: اللي يظهر لي السر في البلاصه غيرهم
0: غير البلاصه البلاصه انت يا سنديا وزيد الهدي اللي تعرف شو صرحه قال لي من بدا البرنامج حتى واحد ما جاب إجابات على مستوى الكم تقريب 90% إجابات صحيحة
2: وخذي شغل
0: قال لي راو السنديانة والمدير المرة جاية وصعبت عليكم المهمة مع العلم من توا نعلمكم اللي يكونوا ده يمكن الرقم القياسي ذاك باش نبقى عليه
1: لا احنا فرحانين اليوم فرحانين
2: اوكش بتروح اوكش بتسافير
3: احنا خلينا نشوفوا اخبارنا تفرح ولا ما تفرحش في شنو اللي صار عام 1993
4: شنو اللي صار؟
3: نبدأ بالصعيد الوطني. ممكن الحدث الأبرز في عام 1993 اقتصاديا بلادنا من السنة هذه وحتى العام 2013 نحكيه لمدة 20 عام بلادنا لم تقترض أي ملي من صندوق النقد الدولي وتم التعويل على الموارد الذاتية نحكيه لنا على الفلوس اللي جاية من السياحة والصناعات التصديرية الفلاحة واستخراج الفوسفات ولنا فما تم كما كان يحكي الدكتور أنور نحكيه لنا على التبعية والضغوط من الصناديق الدولية خاصة في القروض بلادنا من 93 ل 2013 ما تسلفت حتى فرنك من صندوق النقد الدولي ونعرف احنا الضغوطات اللي تفرضها هذه المنظمة على الدول باش ديما تقعد ما هذا مرهونة لها وتتبع السياسات متاعها. فترة استقرار اقتصادي وسياسي كبير برشا في تونس معناتها هذا كان بالنسبة لأهم ما صار في 93 على المستوى الإقليمي توا خاصة نحكيه على القضية الفلسطينية. في 3 سبتمبر 1993 تم توقيع اتفاقية
1: أوسلو. اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في واشنطن، وأرست هذه الاتفاقية مبادئ الحكم الذاتي الفلسطيني في ظاهرها. هذا ظاهر الاتفاقية، لكن
3: وإسقاط زاد كذلك صفة المنظمة الإجرامية والإرهابية على منظمة التحرير.
5: يعني هو كان اعتراف تقريبا اعتراف متبادل برعاية بيل كلينتون في أولى ولايته كرئيس 42 للولايات المتحدة الأمريكية.
2: إسحاق رابين اللي هو نجم نقوله سوق لشوية ولهو اليهود ما تتمنوا مش معناتها خاصة الصهاينة مش مقولش
1: الصهاينة
2: مش مقولش هودنا عايشين معنا وفما ونعرفناه
3: وك علاش تم اختياله
2: فهمتني أختي بالفعل كما صار للسادات. أما كما قلت الرجل هذا كان يعني
1: إلى حد
2: ما موش كما قلنا تانياه
1: لكن السنين أكدت هذه الخدعة اللي هي اسمها خدعة اتفاقية أوسلو، يعني في الظاهر هي منحة نحو السلام ونحو يعني العلاقة السلمية والتعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكن الباطن كان تأكيد واعتراف ضمني بوجود دولة اسمها إسرائيل. الضغط بشكل قانوني ومباشر من طرف الدولة الفلسطينية على على الفلسطينيين الأحرار اللي كانوا يقاوموا في الاستعمار الإسرائيلي، يعني كانت النزعة واضحة إلى مزيد من الإبادة الجماعية للفلسطينيين ومزيد من التمركز والاستيطان الذي تضاعف عشرات المرات في غضون السنوات الموالية.
5: وهي حتى سمح لي سنديانا هي زادة الاتفاقية رأي أحدثت انقسام كبير في العالم العربي وحتى في أوساط الفلسطينيين في حد ذاتهم، يعني
3: حركة حماس لم تقبلها مثلا،
5: برشا ما قبلوهاش،
1: وبرشا مش كل الفصائل لم تقبلها ما عدا الفصيل الخاص بياسر عرفات
2: فتح محمود فتح وغيرها كما قلت انت معناتها. ودليل على ذلك حتى باش معناتها عملوا صوره باش غلفوا بها البابا يستقبل في نفس السنه معناتها خام كبير برشا باش يعطيوك الصوره نتاعك اسرائيل اللي هي بلاد يعني مسالمه واسرائيل وشنو، ولكن كما قلت يا ذر مد على عيون.
1: لا لا بلا
5: إيش مش نقول، نقول هي بداية تنجم تقول الاتصالات المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية، يعني اتفاقية أوسلو بفيها وعليها يعني لا مفر
3: لا مفر مباشرة وبشرة فيها اللي هي حسب معناتها الظاهر نتاعها خطوة إلى الأمام من أجل إيجاد حل سلمي، لكن طلعت شماعة من أجل الاستيطان وكسب الأراضي وخاصة تفرقة الرأي العام العربي والفلسطيني
5: حتى الرأي العام العالمي حتى العالمي، ثم كانوا برشا مساندين ياسر عرفات الناس كل تعرفوا دار برشا دول في العالم مشى وصوته كان مسموع، دونك معناها هاو ياسر عرفات اللي هو تقريبا اللي يمثل الفلسطينيين الممثل الأول للفلسطينيين هاو وصل معناها عمل قاد هو وإسحاق رابين برعاية بيل كلينتون في واشنطن، وناس كل تعرف ومعناها ما حف باللقاء هذا وشنو قدام الرأي العام العالمي حابين نخرجوا ظاهرة معناها زوج يسلموا على بعضهم فلوس بيل كلينتون، لكن الخفايا ظهرت يعني أشهر قليلة بعد الاتفاقية هذه.
3: صحيح، تفضل دكتورنا ودنا.
0: شكرا. يعني اتفاقية أوسلو لديها عديد التداعيات، خلينا نقول أهم التداعيات هي تداعيات سياسية وعرجولها لخيان، من ذلك من تداعياتها اللي يكونوا الاعتراف بين الطرفين، وكذلك لكن عندها تداعيات على مستوى تقسيم الضفة الغربية كما تعرفوا تقسمت إلى ثلاثة مناطق، وبروز مسار هو مسار السلام كمقاربة دولية للصراع، الصراع يبدأ قائم ولكن في مظهر ونقوله الناس كلك باسم السلام باسم كذاك، علاش يعني كما تعرفوا أمريكا في الوقت ذاك حاجتهم بيس بيس باش النجموا معناتها نسيروا تداعيات أخرى، التداعيات الميدانية والأمنية استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، تصاعد توترات والعمليات المسلحة، اندلاع مواجهات متكررة بين الجيش الصهاينة خلينا نقوله، وكذلك أهم حاجة هو تزايد الانقسام الداخلي.
3: هذا هو
0: الانقسام الداخلي، وخاصة صعود السلطة الفلسطينية كمؤسسة سياسية إدارية بدلت شكل من أشكال كما تعرفوا حكينا قبل على شنو صار في الأردن بعتالي المسار في لبنان وصبرا وشتيلة، قالوا كونوا يعني ديناميكية السلطة الفلسطينية دخلوا في مسار جديد، ونظن راه ما عندوش كان سلبيات وعنده إيجابيات، وراه
3: صحيح
0: عنده إيجابيات في الاعتراف. فما تداعيات أخرى إقليمية ودولية اللي نعرج عليها، بعض تشجيع بعض الدول العربية على الانخراط في مسارات تفاوضية مع الكيان، تعزيز الدور الأمريكي في الشرق الأوسط فيما يخص ما يسمى التحرير الشامل ومنطقة التفاوض المرحلي، وفي تقييم شوية تاريخيا اللي يكونوا بداية أمل لإقامة دولة فلسطينية، بينما آخرين يعتبروه غير متوازن ومخل معناتها بأصل القضية.
3: دولة عربية أخرى شهدت أحداث خطيرة في عام 93،
5: هو قبل كان نزيد ونرجع حويجة اللي رأي اتفاقية أوسلو 93 هي الاتفاقية الأولى، خد ثم اتفاقية أخرى 95 هي. والاتفاقية متى أوسلو جت 93 جت بعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى اللي بدأت عام 87، وأيضا مهدت الاتفاقية متى أوسلو 93 باش القيادة الفلسطينية ترجع للفلسطين، معناها بعد غياب طويل ونفي طويل.
3: دولة عربية أخرى شهدت أحداث خطيرة، نحكيه على معركة موغاديشو في الصومال اللي أسقطت الميليشيات المحلية زوز مروحيات أمريكية، وحادثة الصقر سقوط الصقر الأسود.
1: هي 3 اكتوبر مسالش محمد
2: تفضل تفضل. لا انا جيت كلمه من بعد ما دخلت ماني بدي قلت معناتها الحرب هذه معناتها كانت معناتها فيها ما فيهاش اخلاقيات حتى الحرب، لانه الصومال معناتها اغتيال صحفيين منهم زوج صحفي امريكي واحد الماني، اغتيال مدنيين معناتها اذا كان تخلج معناتها القبعه الزرقاء اغتالوا منهم جي 20 و25. نحكي يعني نفكرها بصفه عامه اما بالتفصيل نعطي
3: وحتى تونس بعد سنوات كانت حاضر معناتها تابع القوى الامم المتحده بعد الاحداث اللي صار.
1: الصومال كانت تعيش في مجاعات، في جفاف، في تناحر ومواجهات شعبية، يعني كانت مشحونة لدرجة أنه أمريكا قررت كما العادة وكما قلنا على بنت السلطان قبل تدخل لأي دولة على أساس تبث السلمة وتنشر العدلة وترضي الأطراف الكل. لكن المرة هذه بدأت الأمور هكاكة وبدأت الأمور تاخذ مجراها وبدأ الأمن يستتب تدريجيا، لكن منفقه كان بأنه نوايا تغيرت من نوايا إنسانية إلى نوايا عسكرية. تحولت النوايا الأمريكية وقتها، صارت المعركة هذه معركة مقاديشو في الصومال والمعروفة إعلاميا بحديث سقوط الصقر الأسود.
3: وفما فيلم ممتاز برشا ريدلي سكوت لشوت دي فوكونوا،
1: زوز مروحيات كحل طاحوا طيحتهم المقاومة المقاومة الصومالية المرة هذه إثر الشبكات عنيفة مع القوات الأمريكية. علاش المسلحين الصوماليين اخذوا القوة هذه الكل؟ نفس الشيء اللي صار حديثا مع دولة يعني موجودة عندهم هما غادي في وقت دخلوا للزعيم اللي خذوه
3: فنزويلا،
1: أي في فنزويلا نفس الشيء تقريبا، هما مش في بالهم دخلة تك مش يعملوا ضربتين ويخرجوا بمال الذوطاب معناه من
2: في غواتيمالا زاد في نهار بنما غادي وقتها.
1: لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، وكانت الهزيمة النكراء لأمريكا وكانت حادثة في البال، يعني بقيت في بال الأمريكان، يعني
3: خاصة أنه الصور اللي تم بثها على التلفزيون الأمريكي ودارت العالم الكل
1: ما كفاوش بقتل الأمريكيين، سحل الجثث يعني في الساحات العامة والتنكيل بها لدرجة بشعة على الغاية، يعني قلت لكم إمي مربول يعني بقيت في ذاكرة الأمريكان. يعني
2: وسط عام كاملة كنشوف نقرأ في الأحداث ولتشوف حتى في كل شهر تلقى نفس تصير حاجة تصير مشكلة، هاو اغتيال صحفيين، هاو اغتيال القبعات الزرقاء، هاو اغتيال مدنيين بالحق كانت يعني وما يرحموش جماعة الصومال.
1: هما تصوروا انهم كي دخلوا باش ينشروا السلم باش يلقاو تعاطف، وهذاك اللي كان من الاول وعدوهم بعض الاطراف في الصومال انهم يكونوا معاهم وهم شجعوهم على المجيء، لكن من بعد توحدت صفوف الصوماليين ضد الامريكان وقت اللي حسوا بالخطر الداهم، يعني الثقة اللي حطوها في انفسهم تجاوزت العدة والعتاد اللي كانت عند أمريكا، وهذا اللي أمريكا عمرها ما عملته.
0: يمكن يكون التاريخ يعيد نفسه بالنسبة للحرب الإيرانية الأمريكية، كانوا باش يعملوا فسحة دخلة وخرجة وباش يحروا، وخاصة بعد ما قتلوا
3: الخميني المرشد الأعلى.
0: يا أخي نفس السيناريو نفس الغاية نفس الأسلوب اللي عملوه وإلى حد الآن لم يحققوا الهدف هذاك،
2: والإيرانيين خاصة مهدونا بك الثورات بتاعت المتحررات
1: ومتحررين. ما صارش الاعتبار لحد الآن.
5: أولو كان نرجع للخلفية الصغيرة، هو عام 91 سقوط نظام زياد بري وقادت من 91 93 حرب أهلية بيتم معنى الكلمة في الصومال وكثرة الفصائل المسلحة. جاء الجنرال عديد وهو تقريبا اللي وحد الفصائل
1: محمد
5: وهو اللي قاد محمد فرع عديد وهو اللي قاد المعركة هذه اللي كما قلت لكم اللي الظاهر متاعها هي
3: نشر الديمقراطية والحرية
5: ونشر السلم والسلام في في في مقاديشو في الصومال، لكن تبينت الأحداث لاحقا العملية هذه كما هي إلا ضرر ماد على الأعين لتدخل مباشر في الصومال.
3: نمشي من الأحداث الأخرى والحدث الأخير ممكن البارز، نحكيه على 1 نوفمبر 1993
1: دخول معاهدة ماستريخت حيز التنفيذ.
3: وين جات ماستريخت؟
2: في هولندا.
1: المعاهدة هذه تعملت في 91 وقع إمضاؤها في 92 ودخلت حيز التطبيق في 93
3: اللي هو الإعلان والتأسيس الرسمي للاتحاد الأوروبي. وهذا هو كان يعتبر نجم نقوله عنده برشا مزايا الاتحاد الأوروبي على هذه الدول، حرية النقل، الاقتصاد، مقاومة المنافسة الأمريكية والصينية واليابانية، واللي من وقتها ولات قوة كبيرة برشا الاتحاد إلى أن غادرته انجلترا ونرجعوا كيفاش تهلها للاتحاد الاوروبي اللي فما وقتها وصلت في فتره ما ثلاثه دول ولا اربع دول يصرفوا على 15 دوله، نحكيوا على انجلترا المانيا فرنسا وايطاليا والباقيه دول يعيشوا حاله افلاس وحاله عدم استقرار
1: الشرقية
3: استقرار مالي. به من الاحداث الاخرى عام 93 نمشي للدكتور، شنو يذكرك عام 93؟
2: اي سيدي
3: ايوه
0: ايوه
3: ايوه
0: والله والفرح.

0: ما كنا
1: لكل افراحكم ومسراتكم. محمد البويب على ذمتكم 73 64 800
2: ودي محلاها الدخله وكل ترانزيشن يا خويا بركل علي خويا العزيز. 1993 كما تعرف
1: الدات
2: اكسبسيونيل
1: الدات
2: 3 سبتمبر 1993 حدث ميموريك
1: لا تاريخي
2: في الذاكرة. هو يوم عيد زواجي.
3: هو يوم زواجي مش عيد زواجي.
2: هو يوم زواجي وقعدنا نحتفل.
3: هو خلالك أيامك كلها أعياد.
2: بالمناسبة نحب يعني نشكر زوجتي الأستاذة الفاضلة ذكرى اللي أول مرة نذكر اسمها في التلاف.
1: اسمها حلو
2: هي. وكانت معناتها الحمد لله يا ربي. نحب من المنظمة هذية نقدم لها كل التحيات ونقول لها راهو المسار اللي وصلت لكليكا يرجع لها هي ويعطيها الصحة وربي يداوم في صحتها. و93 هو يوم الزواج اللي لمنا وهنا قاعدين لحد الآن وسنواصل
1: وفرحانين
2: وشيخين. وشيخين. أنا 3 سبتمبر 93 خويا وعمنا أنت معانا
4: سبقتك
2: سبقني
1: سمعز أنا عام 93
4: 23 جويلية 1993 كان زاد زواجي.
3: هاي صلي على بنت صغيرة جات
4: بلاصتها زميلتي ورفيقة الدرب وفاء وان شاء الله طول اليوم 33 عام ان شاء الله ربي
3: يهنيكم ان شاء الله
4: ويسعدكم يهني الناس كل ويهني التوانسة الكل وذكرى باهية برشا معناها توديع العزوبية في اجواء عائلية
2: محلاه ونشجعوا الناس كل باش تودع العزوبية
1: هاي ماذا بينا الناس الكل نشجعوها وربي يهني الناس الكل وربي يتنبل هنا وكل من يحتفل بمناسبة سعيدة ان شاء الله ديما فرحانين
2: وخاصة نهارتها لانه انا تم على مستوى ثلاثة مناطق الزواج بين سوسة منزل فارسي والنزل وين قامت معناتها السهرية الكبيرة وكانت حركية وديناميكية
1: سبع ايام وسبع ليالي بالفم والملاية معناتها
2: تحياتنا للناس كليك ونتمنى لهم السعادة والهناء ونشجع أنا على الزواج ونشجع في امتلاع على
1: شجع
2: على مؤسسة الزواج ورعايتها لما فيها من فوائد للتنمية والتنمية المستديمة والمستدامة على تزايد الديموغرافي
1: التنمية المستديمة كل شيء
3: تزاوج وتكاثر فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة
2: برافو ولا
1: لكن أنت والمدير يا دكتور نهدي لكم واحدة من أشهر أغاني 1993 كاظم الساهر مبروك
3: مبروك.

0: هذا كذا مساء مبروك علينا سبيسيال ديديكاس الأحلى ثنائي في جمعية روتروفيزور دكتور أنور بالطيب وحرمه مدام ذكرى ومديرنا سي معز كريفة وحرمه مدام وفاء. نهديو للغناية هذه اللي فيها برشا محبة ومن توا هكا عندكم 10 سنين قدام أصرفوا كان نسيتوا حاجة كان عم كان سهرتوا البر كان بتوا البر
1: كان غلطتوا حاجة
2: على قلوبها تزاق
3: لا أصبر تو كنت نخشني الدكتور قالك أميرة أو جميلة أو ملكة جمال وترضى بحصيرة زعما
2: والحمد لله فهمت لا شقينا
1: الطريق
2: شقينا الطريق فهمت لا ولاباس والحمد لله
3: الحمد
0: لله
2: تحية اليوم
0: تحية اليوم وربي يفضلهم الناس الكل وكل من يحتفل بعيد زواجه في عام 1993. أما فما برشا معلومات وبرشا خاصة أخبار صارت في عام 1993 باش نكتشفوها مع الفريق من خلال فقرة الكويز. نبدأ معك دكتور الخبير في السياسة. نبدأ وفي واحد جان في 1993 صار طلاق الفيلور أو الطلاق المخملي وعلى إثرها اضمحلت الدولة وتقسمت على اثنين. سؤالي من هي هذه الدولة التي اضمحلت ولات زوز دول؟ مديرنا برافو المدير يبدع وينقص هي تشيكوسلوفاكيا.
4: وكان انفصال سلمي وإن شاء الله شخص له كان انفصالات كل صار كيف
0: لا ومتفاهمين أمورهم منظمة هي تشيكوسلوفاكيا جمهورية التشيك والأخرى كانت سلوفاكيا. في 4 أفريل 1993 توفي المخترع الأمريكي المهندس المعماري ألفريد هوستر بوتس. سي بوست ذا سؤالي شنو اخترع سي ألفريد؟ هل اخترع المناشير والسكاكين والمقصات الكهربائية حفرات ذات دوران 360 درجة وإلا لعبة سكرابل؟ نبدأ معاك محمد.
3: سكرابل نعرفوها من احنا صغار باش نقول انا سكرابل كنا نلعبوها بالعربي ما نظنش سكرابل
0: الحافرات ذات الدوران 360 درجة وإلا المناشير والسكاكين والمقصات الكهربائية
3: ممكن الحافرات مانيش متأكد اما السكرابل اللي لعبناها صغار نتفكر معناتها مانيش شيء موجودين
2: لا مقصات وسكاكين ولا الاخرى الحافرات
0: 360 درجة
4: مع الدكتور
0: الحافرات مدام امال
1: مقصات وسكاكين كهربائية
0: زيد خم
1: سكرابل
0: سكرابل برافو اجابتك صحيحه يا سنديانا
3: 93 انا مفيش سكرابل والله باهيش
0: نعاود نقرا لك السؤال في 4 افريل 1993 توفي المخترع الامريكي المهندس المعماري
3: عارفه
0: مخترع معناتها كل غلطتهم
3: لا ماشي بالي سكرابل عمرنا 10 سنين
0: من سكرابل تعرف قداش
3: كنت فيها
0: سكرابل عام قداش
3: في الخمسينات
0: عام 1936
3: 1936
0: في يوم 30 أفريل 1993 صارت حادثة شوهت عالم رياضة التنس. شنو اللي صار؟
3: معروفة.
1: فما لاعبة ضربت بسكين وهي
3: هي مونيكا سيلاس الألمانية في دورة في ألمانيا. مونيكا سيلاس هذا معجب بستيفي غراف وستيفي غراف عمتها هزت رونغاروس وهزت ومبلدون عد هذا معتها بالغيرة متاعها بطلها ما بينها وقتها ترتاح بين الشرطين وضربها حشاكم بسكين في معتها وقعدت عامين بشرتاح وقتها في التنبوك متاعها عمرها 17-18 سنة هي يوغوسلافية وبعد خذت الجنسية الأمريكية من وقت هذيك أثرت فيها الحثة لأنها كانت بطلة وتوجد في السنة هذيك بدورة لولانية شنو هي لا لا لا لولانية لا لا تبدأ في جان جوان أستراليا والأمريكا صحيح وقتها بعد طاحت شوية في الضربة اللي صحت لها في دورة
0: أنت عطيت برشا معلومات أو مش عاود نفرزهم ونعطيهم مونيكا سيلاس هي اللعبة التي تم طعنها خلال دورة هامبورغ في ألمانيا واللي ضربها هو معجب المنافسة المباشرة متاعها واللي هي ستيفي غراف واللي يرى انه وقتها مونيكا سيلاس باش تفك برشا القاب ستيفي غراف مشى طعنا وقتها كانت صدمة كبيرة برشا كل المشاهدين والتنس معناتها رياضة متاع ناس
1: لابسنا عليهم
0: صارت انه قعدت عامين بعيدة على الميادين وكي رجعت ما رجعتش بتلك القوة الكبيرة وكي رجعت الاتحاد الدولي لكرة المضرب رجعها لولا خاطر قعدت غايبة عامين خاطر هيك ضربة لولا رجعها لولا مناصفة مع ستيفي غراف في الفترة هذيك ستيفي غراف تحصلت على كل الألقاب لين جات في عام 2023 نحكيه على سيرينا وليامس اللي حطمت الرقم القياسي العالمي بالحصول على أكبر عدد من البطولات الكبرى للتنس لجران شلام ووقتها كانت حادثة مأساوية للغاية وكانت مونيكا سيلاس واحدة من نجمات الكبار في تاريخ التنس
3: ممكن وعندها ما يقولوش بشي برشا لسه ما يتذكروش مونيكا سيلاس كانت كي تلعب الكرة تحت الضجيج فما حركة تقولها
0: كل لاعبات التنس
3: تقولها تلهيدة تقولها
4: قبل شيء أحكينا على السيدات نحكي نحكيو زاد على بيتزا براس اللي كان
3: مسيطر مسيطر هز
0: اللاعب المفضل
3: بيتزا براس براس وصل هز 6 مرات على بعضهم بيتزا براس وقت جيم كوري ينافس فيه
1: ربحوا فيه. طب انا باش نسال سؤال ما عادش كان لهذيلي باش يسال مش الحادثه الماساويه الوحيده اللي صارت في عالم الرياضه؟ فما حادثه ماساويه اخرى صارت في عالم الرياضه؟
0: أفريل 1993 نحكيه على واحد من أفضل المنتخبات في كرة القدم في القارة الإفريقية، كان من مؤهل باش يكون حاضر في كأس العالم 94 وكانت حظوظه كبيرة برشا. في أول مقابلة كان متوجه نحو السنغال في مواجهة في المجموعة الختامية،
1: شنو اللي صار؟
0: تسقط الطائرة ويتوفاو 30
1: منعوا كان اللي ما مشاوش في الطيارة
3: منعوا الفيديات نتاعهم
0: اللي كان يلعب وقتها في فاينور وكانت مالوتي لي اللي كان يلعب في الترجي الرياضي
3: التونسي وقتها حتى اتهمونا احنا خاطر اعتبروا خاطر كان فما مقابلة قبل تونس، يعني كان فما غلان كبير على اساس كان يجي تونس تونس حشاكم سبب معناتها كان تذكرش خاطر قبل الماتش هذاك اعتبروا تونس معناتها هي السبب لانه كان باش يمشيو يعني معناتها تشائموا من اللقطة هذيك
0: نتذكرها. وجاوا لتونس في عام 94 وصلوا نهائي كأس افريقيا للامم اللي نظمناه منذ سنه 1993 يا دكتور. اعلنت الامم المتحده انه سيكون يوم 3 مايو من كل عام احتفال رسمي ودولي بماذا؟ هل هو اليوم العالمي لحريه الصحافه، اليوم العالمي للصحه، والا اليوم العالمي للرياضيات؟
3: قلت لي
0: من عام 93 اقرت الامم المتحده انه يوم 3 مايو من كل عام سيكون احتفال رسمي ودولي بماذا؟
3: اللي هو
0: اليوم العالمي لحرية الصحافة، اليوم العالمي للصحة، وإلا اليوم العالمي للرياضيات.
4: اليوم العالمي للرياضيات،
0: هذه إجابة المدير. دكتور
2: جمالين للمدير الرياضيات،
0: الرياضيات
3: قول لي حرية الصحافة،
0: حرية الصحافة
1: مؤخرا اليوم العالمي للصحة تقريبا
0: للصحة. إجابة محمد صحيحة، هو اليوم العالمي لحرية الصحافة اللي هو تم بعثه من عام 91 في مؤتمر دنهوك، المؤتمر بالنسبة لحرية الصحافة في إفريقيا، وقتها اعتمدته عام 93 الأمم المتحدة. من وقتها من عام 93 كل نهار 3 مايو نظرا لالتئام مؤتمر دنهوك فإنه صار يوم 3 مايو. من هو اللاعب الذي توج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم لسنة 1993؟ أي سنديان
2: أي سنديان
0: هل هو جون بيير بابا، روبرتو باجيو، ولا إيريك كانتونا؟
3: عبر وقت عامته
2: لا لا بابا
0: بابا
3: بابا
4: بابا
0: تعرفوا بابا؟
1: اي نعم
0: بابا هو الإيطالي، هو الإيطالي روبرتو باجيو.
3: بابا سمحني لعب الفينال سو فكرتني
1: غلطوني غلطوني
3: جي فموجود ما
0: تشكي عليه صحيح هو مشى خرج من مارسيليا
3: مشى لميلان سامحني
0: وخسر الفينال ضد مارسيليا
1: عملت على الاوفا ما في الرياضه
2: فتره معناتها اندون كان ميير فيتور دي شامبيون دي فرانس بابا
0: اي صحيح
1: انا اصلا ما يزوج
4: الدكتور
3: ضيعتني
1: اضاعوني واي فتاه اضاعوا ليومي كريم وسداد فغري.
0: الله الله. من هي الدولة التي صوت شعبها ضد أن تصبح بلادهم الولاية عدد 51 للولايات المتحدة الأمريكية في استفتاء صار في 14 نوفمبر 1993؟ فما الدولة شعبها صار عليه استفتاء وقالوا تحبوا نمشي ونكون الولاية عدد 51 للولايات المتحدة الأمريكية وإلا لا ولا نقعد دولة مستقلة؟ شكون الدولة هذه؟ هل هي فنزويلا، بنما، ولا بورتوريكو؟
1: فنزويلا
0: بنما ولا بورتوريكو؟
3: بنما دولة صغيرة، بورتوريكو
1: فنزويلا
3: دولة بسيادة سيادة زعما سيادة لا رد بالك في أمريكا تكون بنما اللي تخل اللي في نهار نحى نيكاراغوا نحى اسمه الأورتيغا نحى في لحظة ما علاش قلت لك أنت سخابوا إيران كما
4: بورتوريكو
3: أنا أقول ممكن بنما
0: بنما دكتورنا
2: بورتوريكو
0: بورتوريكو بنما سنديانا شنو إجابتك؟
1: فنزويلا
0: إجابة خاطئة هي بورتوريكو
3: إجابة صحيحة عندها سيادة فنزويلا في حرب وعندها البترول من أغنى الدول ما تكونش تابعة على أمريكا.
0: في 21 مايو 1993 عالم الرياضيات الإنجليزي أندرو ويلز نجح في حل مسألة رياضية وهي الأصعب في العالم كان طرحها وقدمها عالم الرياضيات الفرنسي بيير دو فيرما. سؤالي حول هذه المسألة، قد قعدت من عام باش جي سي أندرو ويلز باش لقى لها حل في عام 1993؟ نعطيكم احتمالات خاطر معادلة رياضية هي كانت الأصعب في تاريخ البشرية. 56 عام، 156 عام، ولا 356 عام؟ سنديانا
1: الأولانية
0: 56 عام
1: 56 عام
0: 56 عام
4: 156
0: عام 156 عام محمد
3: قولوا زعما وصلت 356
0: 356 عام دكتورنا
2: الوسطاني
0: الوسطاني 156 عام ومحمد إجابته صحيحة 356 عام نظرية ومعادلة كان حضرها بيير دو فيرمار عالم الرياضيات الفرنسي اللي جاء في 21 مايو 1993 عالم الرياضيات الإنجليزي أندرو ويلز والقالة حل وكملها في نهار 8 مايو سنة 1993 طفل عمره 16 عام اسمه توماس كيرون قام بواحدة من أغرب الحوادث في تاريخ أمريكا. حسب رأيكم شنو عمل هذا المراهق؟ دخل خلصة لمكتب الرئيس الأمريكي، انتحل صفة سائق قطار في مدينة نيويورك، ولا قام بتهريب أكبر شحنة مخدرات، ولا قام بسرقة سيارة شرطة؟
1: قام بسرقة سيارة شرطة.
4: سيارة شرطة.
3: لما حتى حطوه بشي ضباب والعين مع المخدرات زعما.
0: مخدرات.
2: سهل.
0: سهل.
2: الاقتراح الثاني.
0: انتحل صفة سائق قطار في مدينة نيويورك وإجابتك صحيحة يا دكتور ولا قوي قوي زايد
2: يزايد الرئيس مو مكحل وقتها في امتلاي وحدث ريري ماركون
4: اي مش يصرف من عجز
0: حدث ماركون الوليد هذا يا سيدك تنكر في سائق قطارات اخذ الرقم الوظيفي المكتوب على السطرة متاعه من عامل في الشركة برشة ذكاء مشى للشركة واعطاهم نمروهم تاع الدار قال لهم راهو الوالد قال لكم في صورة فما عمل إضافي وإلا طارت نجم تكلموني على نمره جديد هذا وفي نهار 8 ماي بالضبط عام 1993 كلموه صباح قالوا له راهو إجا اخدم على روحك فما سائق باش تعوضه وتكمل أنت بلاصتو سيو خينا هز الماتريال الكل خاطر كان مغروم ومهووس بعالم سياقة القطارات وكتب وكل شيء وكان يسأل وينسنس هز الكسوة ذيك اللي تفصلها وعملها وطلع في المترو لمدة ساعتين وهو يخدم يقف قدام المحطة 2000 راكب وصلهم لخدمتهم وجابهم وقتش فاقوا بيه جاء في فيراج والتران يجري فهمت كيفاش معناتها جاهم ريكلاماسيون في المركز مشاو يتفقدوا لقاوه يجري برشا في معوية غلطة كبيرة برشا يا أخي جاء وشدوه الطفل يلقاه وليد عمره 16 عام فاش تعمل غادي كل شيء تحكم عليه أربع سنين ومن بعد أربع سنين قعد تحت المراقبة عامين خاطر اللي في مخه حاجة كانت باش تكون كارثة كبيرة برشا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية أما يعطيكم الصحة برافو هذه كانت بعض الأخبار وبعض المعلومات اللي صارت في عام 1993 ذكركم مستمعينا بطريقة المشاركة معنا في أثبت وجودك علاش ليه ما تفوزش معنا بوصل شراء بقيمة 100 دينار من هداء مزالي جي اس ام المنستير بعد شوية ناخذ أكثر ما يمكن من التليفونات سنديانا
1: ما حكيناش على تفجير مركز التجارة العالمي
0: باش نحكيه أما خلينا برشا ما أسي قلنا صبحية تحدنه بشوية
1: على أكتوبر هو تعديه فيه خمسة حاجات
0: أما باش نرجعوا له أكتوبر العظيم أما باش نسمعكم واحدة من أشهر الأغاني التونسية اللي خرجت عام 93 هي تونسية غربية غناها صابر الرباعي مع فنانة إنجليزية
3: اسم
0: شو اسمها الأغنية؟ أبدأ سخن
3: تمنيت
0: برافو يا محمد

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حرفائها أن حركة القطارات على خط الساحل قد استؤنفت صبيحة اليوم، وذلك بين محطتي المنستير وسوس باب جديد في الاتجاهين، وأن العمل جار على إصلاح عطب في السلك الكهربائي في انتظار استكمال الأشغال لعودة كل السفرات. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. أكدت وزارة الصحة اليوم أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بفيروس هانتا، مشددة على أنه لم يتم تسجيل أي حالة في تونس. وقالت الوزارة في بلغ لها أنها تواصل متابعة الوضع الصحي العالمي وتعزيز منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. أفاد رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى الدكتور الحبيب السخيري بأن 40% فقط من المرضى المشخصين بمرض ارتفاع ضغط الدم يتلقون العلاج، محذرا من الارتباط الوثيق بين هذا المرض والإصابة بأمراض الكلى. تحتضن تونس فعاليات الدورة الجديدة لصالون الصناعات الغذائية والتغليف، وذلك خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 11 من جوان القادم، ويعد هذا الصالون مناسبة للمهنيين في قطاع التغذية والمشروبات وتقنيات التصنيع والتعليف في القارة الإفريقية. وبحسب المنظمين، يهدف الصالون إلى تعزيز شبكات التواصل المهني وتطوير فرص الأعمال، حيث سيشهد مشتركة واسعة لعارضين من تونس وإفريقيا ومن مختلف دول العالم. دوليا، أفادت مصادر إيرانية بتعيين رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قريباف مبعوثا خاصا لشؤون الصين، وذلك بعد يوم من انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. وأوضحت المصادر اليوم أنه تم تعيين قريباف ككبير المفوضين الإيرانيين بالملف النووي في هذا المنصب مؤخرا، وفق ما نقلت وكالة التصنيم الإيرانية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام منتصف النهار ونشرة إخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، شهادات حية، شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن، على إثر وفاة ابن المنستير والمنتج السابق بالإذاعة الوطنية وبإذاعة المنستير وأستاذ الأجيال بالجامعة التونسية في اختصاص التاريخ الحديث والمدير السابق للمعهد العالي للتوثيق والمكتبة الوطنية والمنسق العام لمجلد تونس عبر التاريخ الأستاذ خليفة شاطر، الذي وفته المنية يوم 4/13 ماي 2026، يستضيف لكم برنامج شهادات حية في حلقة خاصة البعض من أفراد عائلته وأصدقائه وزملائه. حياته، بحوثه، مسيرته الأكاديمية، علاقته بالسينما وبمسقط رأسه وبالزعيم لحبيب بورقيبة، إصداراته العلمية، الوظائف التي شغلها، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وأسلم الحيزم.
2: صبحية لحد، موعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين، إريتروفيزور، لما ضحكة، معلومات وبرشة حنين، برشة حنين.

0: هذا راغب علامة يا حبيبي. الأغنية اللي كانت عنوان ألبوم خرج عام 1993 وحقق واحدة من أكثر نجاحات الفنان اللبناني راغب علامة اللي غلى على رجال تونس الخبز. هذه العبارة اللي اختزلها محمد البواب حول علاقته براغب علامة.
1: الدكتور لقلا دبر راسك
2: ان توكا اللي نيتي با كونكورون.
3: لا لا هو قاعد يدعم في اللي بديناه في أول الحصة. قال لك كيف ما فيك ضيع وانتي جبتي لي الربيع. يحكي عليك يا سي أنور, يحكي عليك يا سي معز.
1: لا راغب علامة فترة ذيك برشا سماو راغب أول ما طلع وقته والشهرة متاعه والوهن متاعه.
0: لا فما غيرة, فما حس
1: مش غيرة, مش غيرة,
0: فما شوية بغض من الداخل.
1: سمحني مش من غيرة, سمحني تبش نتكلم, رحنا رجال ورحنا مسلمين ما حناش. سمحني في الكلمة إذا كان يوصل رجل ومرته علاش ديوثين وكا وكلمه
0: دخلنا بعض.
1: لا لا لا اذا كان يوصل في فتره سنين الاخرى رجل ومرته يزمة تشوف راغب علامه وكي تطلع معه وتتصورون وتقبل سمح مع احترامي كل واحد وجهه نظر نتاعه.
0: ايه فنان مرهون بيه تقف علاقته غير
3: صنم باش انا يعجبني راغب علامه.
1: لا يعجبني كفن علامه
0: نجم كبير برشا ممكن يكون ضمن نجوم الصيف هذه في مهرجاناتنا. المؤكد ما هوش بشكون حاضر في مهرجان سوسة. مهرجان سوسة برمجة ثرية متنوعة, بشكون حاضر منها صابر الربيعي النجم التونسي الكبير ونشجع المنتوج المحلي. شقال المدير
1: ربي يوفقه إن شاء الله ربي.
0: كالعادة مستمعين نذكركم 370-460-800 طريقة المشاركة معنا. وأول فقراتنا مع انطلاق ساعتنا الثانية سبيسيال 1993 تكون من خلال الفقرة اللي تميز خلالها الأسبوع الفارط الدكتور هي طلع الأغنية.
3: طلع الأغنية
2: نسمعت في الكاسك
3: طلع الأغنية
0: ما تسحقش كاس ما تسحقش
1: قالك طلع قالك ما سمعتش ما لقيتش كاس
0: نبدأ مع المدير. المدير فنانة تونسي تعتبر الأغنية هذه من أنجح أعماله وساهمت بشكل كبير في نجاحها المستوى العربي. نسمع الإكستريم.
1: معروفة
4: لطيفة العرفان
1: حبك هادي.
0: برافو أغنية من كلمات عبد الوهاب محمد.
1: حبك هادي وقتها لمين نادي قالوا فماش حب اسمه فماش حب فرج ديما كان هادي سكيتش وقتها لمين اسمه لا مش لمين نادي منجي العوني وقتها عمل في سكيتش.
0: نسمع الأغنية

0: أغنية من كلمات عبد الوهاب محمد الحان زياد الطويل. في بالكم الأغنية هذه كانت في الأصل عبد الحليم حافظ؟ ما عندكمش المعلومة؟
1: لا معناش ما
0: الأغنية هذه تكتبت لعبد الحليم حافظ وبدأ يلحن فيها كمال الطويل. كمال الطويل وبعد توفى عبد الحليم بدأ فيها شوية بداية متاح. ولده اللي هو زياد الطويل لقاها في ورق أبوه وبدأ يدندن عليها. نهار من نهارات لطيفة عرفاوي سمعت اللحن وعجبتها الأغنية وقالت باش نغنيها.
2: أما كمال الطويل كان جي هو لحنها لحنها بثقيلة برشا وخير منك.
0: وانت تتخيل عبد الحليم كان يغني
1: أيه الأغنية ماهيش ستيل عبد الحليم صراحة.
0: أما دكتور انت صاحب خبرة تبارك الله 33 زواج وسعادة وفرح
3: والحمد لله.
0: شنو معناتها؟

0: فلا
1: المتجدد راك
0: شكون
1: انت المتجدد؟
0: انا يعني اني نحكي على مستوى الازواج وكونوا يزم ديما هما في علاقتهم تكون علاقه ديناميكيه متجدده يشيخوا عليها.
1: الله وحد عليك. نرجع للاغاني الرومانسيه. عام 1993 كانت سنه الحظ. الوحده من اشهر المطربات في العالم العربي حققت نجاح قياسي بالاغنيه هذه.

0: يلا دكتور سهلة.
1: عسالة.
0: عسالة.
2: عسالة. نصري.
0: عسالة.
1: صار ما كناش على الخط احنا بكري
0: لا ما كناش على
1: قلنا المعلومه فاتت قالك اصاله بتركيز
0: اي من كلمه محمد
2: المساحه بدات تور
0: الحان وتوزيع محمد سلطان اداء النجمه السوريه اصاله نصري من ضمن اغاني البوم لو تعرفوا شهرت الاغنيه هذه سامحتك خلاص

0: كتير.
1: الله محلية صوتها ومحلية أدائها والطاقة اللي تغني بها. أما إلى قداش ينجم يقعد السماح ما بين الكوبلوات؟ قداش نجم تعدي 33 عام سبا مش قل حتى أكثر؟ نجم تعدي حتى 33 عام. أعطيك الصحة دكتور. قاعد تبدع الحقيقة. نمشي ونلوج وتو على اسم برنامج. بدأ البث متاعه في 10 جانفي 1993. البرنامج هذا حقق نجاح كبير برشا ونتصور أغلبنا تفرجنا عليه، وتم حتى في برشا نسخ عالمية.

0: اللي قام بإنجاز الجينيريك الموسيقار العالمي جون جاك جولدمان. برنامج من إعداد وتقديم نجي على قناة فرانس 2. برنامج موسيقي يتعدى كل سهرة سبت. برافو دكتورنا. برنامج كان يعنى بموسيقى الروك ومن بعد استقطب أكبر نجوم العالم وتم إحداث نسخة عربية وتعدى في قنوات عربية. تارتتا نسمع الإجابة.
1: Bonsoir. Salut. Sympa. Taratata, ça y est. On l'attendait depuis un bon bout de temps. Elle est là, cette émission. Alors je vais vous dire comment elle s'est passée. C'est très simple. Vous allez tout découvrir comme si vous étiez dans les coulisses de préparation de concerts, de préparation d'émissions. Pas souvent émissions télé parce que là, tout se fera avec des vrais micros, des vraies voix, des vrais musiciens, un vrai public, n'est-ce pas ?
0: هاي هذا نجي الحقيقة من أبرز المنشطين والإعلاميين في فرنسا.
2: الروح العربية هي اللي خليته مفلفل هكا شوية
0: لا صحيح جد
2: هو دوريجين مصري معناها
0: هاي مصري جزائري حاجة كم نكيك
2: مصري. أما
0: نجي الحقيقة كانت عنده منوعات كل سهرية ثبت في الفرنس 2 كانوا يتعداوا ويلقاوا نسب مشاهدة كبيرة برشا من العائلة التونسية. نقعدوا مع التلفزة. جو رمضان يا مدير تعدى واحد من أشهر الأعمال الدرامية اللي أنجتهم التلفزة الوطنية في عام 1993 مسلسل نجح بشكل كبير برشا نتصور

0: نصوركم بالجينيريك
1: 98 و
0: 93 بالجينيريك طلعوا
1: طلعش الدوار وبر
0: لا الدوار مش
1: 93 91
0: هاي
2: دور

0: تحدى
1: عبد القادر
0: الجربي.
2: عبد القادر الجربي
0: الانتاج في صفاقس خدمته منيح هي لخدمته،
2: وكان مساعد مخرج بجمني من المقنين.
3: راه قاعد غلط فيك راه ما هوش المتحدي.
0: أي.
3: تأليف احمد عامر من بطوله كل من فتح الهداوي، نور الدين بن عياد، المنصف الازهر، دليل المفتاحي، نعيم الجاني، وبرشا اسماء تونسيه.
4: دوار
0: مش ورده ولا
3: لا وردة عام 93 ما هوش ورد.
0: استنى يا ربي
2: هو اعطينا احتمالات نقولك.
3: اي نعطيه احتمالات. ليام كيف الريح؟
0: لا
3: لا,
0: لا.
3: العاصفة
0: والعاصفة
3: العاصفة
0: محمد منصف لازم نتفكر ولا صوب مثل دور صعيب شوية شرير مرة ذيك في المعدات
3: ديما أدوار
0: مش كل مش ديما مركب. أي
3: الحقيقة ممثل كبير برشا الله يرحمه. نقعدوا في جول المسلسلات. واحد من أشهر الأعمال اللي تعدات لليوم جمهور تونسي مازال يتذكره هو واحد من أعمال المدبلجة عام 93. التوانسة كانوا مغرومين بالأعمال المدبلجة. نسمعوا الجينيريك.

0: هذه الاغنيه نتاع جينيريك
1: مش كاساندرا.
0: باهي باش نعطيكم احتمال ما تقعدوش تسمي
2: برشا
1: انا كريستينا ولا اي قول لي
0: العمل لو جالي هل هو مهما كان الثمن ماريا مارسيدس ولا غوادالوبي؟
2: والله هما ثلاثة
1: حلوين. مارسيدس ماريا
0: مارسيدس مهما كان الثمن ولا غوادالوبي؟
3: ماريا مارسيدس
0: ماريا مارسيدس
2: غوادالوبي
1: مهما كان الثمن
0: مهما كان الثمن
4: ماريا مارسيدس.
0: والوحدة اللي قالت الإجابة الصحيحة نسمع الإجابة.

0: كانت الإجابة صحيحة. هو هذا من ساسي مجلة تحية فاقت به من العنصر الأول غوادالوبي ظهر معناته 200
1: تاع اللاتينة من اللاتينية
0: 200 جرام قلوب وتلموا العائلة الكل وبداوا يتفرجوا أو باش يرجعوا أو قصوا أو رجعوا أو قصوا. الحقيقة كانت أجواء كبيرة
1: بالأجواء خاصة بالحق.
0: قالت لي المسلسل نتاع المراهقات
1: لا وهي كانت تجميلة باش تعرفك اللي عندك الجمال اللي بتاع اللاتيني معناتها أمريكا اللاتينية.
0: لا هو ما شاء الله المسلسل يقع بال 200 300 حلقة والناس تتفرج والناس تتبع وكل وعرفت
2: كلمة موسع بالهم
1: لا من الأولى المسلسل فيه 40 حلقة
3: نتاع اللاتيني هذا راهي قوة كتابة وقوة نص وقوة إخراج وقوة إنتاج هو علاش
0: لا هو كي يبدا باش يعطيها كف مثلا بين ظفري
3: ايوه
2: بالرالونتي
0: ما شرع ايده وما خلته كان بعد النهار كل كابتن الماجد
1: ما نخذي كاردورا وصل
2: لسقانصي ديريكت هبيلي
0: لا نحكي لك ديما نجي مع العنفه خاصه في المسلسلات هذه اللي اخذ الباقي الكل خاطر كيما تعرف في الفتره هذيك حتى شيء ما يتعدى راه كل شيء مقصوص مدبلج نظيف معناتها حتى العبارات عرفت وسنشرب عصير مثلا تقام في بلاد يبدلوا كل شيء باش يوالم العائلة التونسية وهذا اللي نجحوا فيه خاصة باللغة العربية الفصحى وخاصة زادة خير برشا من الدبلجة التونسية احنا للأسف المسلسلات التركية اللي قاعدة تدبلج باللهجة التونسية واللي فيها برشا كلام خارج عن الموضوع راهو قاعد يتفرجوا فيهم الصغيرات والعائلات تسمع حتى بين ضفرين الدعاء معناتها وهذا ما يجيش ومش مقبول باش يسمعوه صغيره
2: صحيح
0: وللاسف معناتها
3: التهذيب واجب التهذيب واجب
0: قبل كنا نتفرجوا عليهم باللغه العربيه الفصحى
4: لا هاي المسلسلات معناها كانت الدبلجه بتاعهم معنا واضحه وكانت العائله كل تتفرج وكانت الفتره هذيك المسلسلات المكسيكيه
1: تاثير كبير
4: والامريكا اللاتينيه كانت عندها تاثير كبير وبرشا برشا فنانات معناها وممثلات معناها وممثلين معناها تعرفوا في
0: لا والحاجه الاخرى تشوف انت مسلسلات رمضان كانوا توانسه ولا حتى مصريين ولا لبنانيين معناتها حتى على مستوى الجراه في شهر رمضان فاتوا برشا واني مع انه الفن والراو ماهوش باش تحكم عليه حكم اخلاق قوي
2: اي بالضبط
0: معناتها فما الحريه للتعبير
2: وحريه الشهر الكريم
0: شويه اما كي ساعات تفك الدوزه فما مشيت نجم تتجنبهم راهو تترفع عليهم وما تعديهم هو ماهيش في سياق درامي معناتها باش تسلط عليهم الضرب
4: هي الجرأة عمرها اللي كانت مقياس للعمل الفني الناجح ثم مشاهد نجم نستغناو عليها ثم كلمات نجم نستغناو عليها يزم ما فيها بس كونه احنا في مجتمع تونسي مجتمع عربي مجتمع مسلم ناخذ الخصوصيات نتاعنا معناها في الاعمال الفنيه نتاعنا يعني مانيش عايشين مانيش متزمتين متفتحين لكن ثم
0: معناها
4: خطوط حمراء ما يزمش الجوزه
1: علاش قلت لك الفيلم المكسيكي اثروا برشا بشكل كبير نذكر المسلسل الاول اللي فيه راكان وماكسيميليانو تقريبا هكا 40 حلقه اليخاندو 40 حلقه راهو 40 نتذكر كيفاش معناتها حتى تمشي للسوق فما حوايج يعطيهم باسم راكان هاجم مزيانه هو نتاع ذي اسمها راكان حاجه مش يبيعها في السوق نتذكر ساغون كشر معناتها الاشرار الكل تسمى برشا ناس تسموا ساغون ولصقت فيهم معناتها التسميه خاطر ساغون كان شرير بالحق اثرت
4: فيه مش راكان يقول لك عامل لي مش راكان ولا حجام تاع اليخاندرو
0: وتبدا هي تتفرج بحذا المسيو وتبدا تتلفت لاليخاندرو وتشوف المسيو اللي بجنبها كيفاش يتعامل اليخاندرو وتحنا في المقارنه تغلي وعلينا برشا خبز
2: هذيك اللي يشوف بلاص بكري يقول لهذيلي على قبلة ينروها على حلقات قال كف معناها باش يتماشى اكثر مع عقلية التونسي
3: في السياق نعلمكم راهو الرجل التونسي ليس لديه منافسين والمرأة التونسية ليست لديها منافسات واحنا التوانسة رانا عنا خصوصياتنا وعنا المعدن متاعنا ثمين وذو 24
0: وشكرا على تشجيعك للمنتوج الوطني
4: والتونسي التونسي
0: ما تنسى نمشي للمسرح توا عام 1993 كانت البداية الوحدة من أهم الأعمال المسرحية الكوميدية بالنسبة لي في التاريخ تأليف فاروق صبري إخراج شريف عرب من معناتها من أول مقطع باش تسمعوا باش تطلعوا هالمسرحية نسمعوا المقطع
5: سلام دماغك
6: مين سلام دماغك ده
5: سلام دماغ فخمتك فخمت رئيس
6: في حد عندنا اسمه سلام دماغ فخمتك هنا
5: انا لا اعتقد هذا
6: الباقي في ده وزير معانا اخر
5: وزير يا فندم
6: وزير ايه
5: وزير الاعلام يا فخمت رئيس
6: سلام امبارح انا شفت ناشيه الاخبار فيها 15 خبر ما فيهاش غير 16 خبر عننا بس
5: يزودهم
6: وفين الاناشيد الحماسيه الثوري انا مش عايز اناشيد للشخصي لو سمح الله انا عايز اناشيد للمسيره وللكفاح والجماهير العريضه معك ورقه وقلم
5: معايا يا فخمتك
6: طلع ورا وقلم تعرف رستم انا كلامي يقول ادبيه زمان كنت بقول شعر وحاجات زي كده
5: دي حاجه معروفه
6: حمليك الغنيوه دي عشان تزرعوها في التلفزيون عندكم اكتب هشتكنا وبشتكنا يا ريس ده انت رئيس والنعمه كويس يا مدلعنا يا مشخلعنا قول لعدوك روح تليس هاشتاك نو هاشتاك نهراي.
2: هذا المقطع قعدنا نستعمله
1: الزعيم الزعيم اللي معناتها الامام طبعا
4: هاشتاك نو هاشتاك نهراي
2: كويس ده انت رئيس والنعمه كويس.
0: واليوم عاد الامام يحتفل بعيد ميلاده 86 زعيم الحقيقه لقب يستحقه عن جداره. تعتبر مسرحيه الزعيم واحده من اهم الاعمال السياسيه الساخره التي خدمت نجاح قياسي لعده سنوات. تم منحها زاده من عديد الدول باش تكون حاضره. في تونس كان حضر عادل الامام اما بوديغارد ما حضرش بمسرحيه الزعيم. في الجزائر تعدى معناتها بالنسبه لعادل الامام افضل عروض تعدت في الجزائر مع عبد العزيز بوتفليقه. معناتها قالك انسان في قمه الروعه وكان فرحان برشا بالمسرحيه. فما مشهد انقد فيه بعض الزعماء مش نزول عند رغبة الدكتور فما مشهد يحبه برشا وتم معناتها وصفه به واحد من زعماء العرب. انتم مطالبين باش تطلعوا شكون
2: الزعيم العرب.
6: انت وزير ايه؟
5: وزير اقتصاد يا فندم.
6: ولما انت تاع اقتصاد مالك انت ومال الذرة
5: يا فخامة الرئيس؟ فخامتك عرضت الموضوع وطلبت الرأي وانا قلت رأيي بدافع من ضمير.
6: دافع من ايه؟
5: ضمير
6: زع
5: ضمير
6: لسانة انا
5: وزير الاقتصاد يا فندم.
6: الاقتصاد
5: يا فخامة الرئيس انا كل اخلاص الوطن سواء في فكري او في عملي.
6: انا سعيد ان انا تعرفت عليك في الوقت المناسب وسعيد اكتر ان يكون في وزير زيك في الوزاره عندي. هي الديمقراطيه تنشا من اختلاف الاراء وفي النهايه راي الاغلبيه هو اللي يسود. يعجبني طريقه طرحك للموضوع. فكرك منظم وبذره الديمقراطيه اساسا جواك. انت عندك اولاد؟ لا حول ولا قوه الا بالله.
0: الحادثة دي فكرتنا بزعيم عربي. صارت شكون الزعيم العربي اللي معناتها من خلال هذا المشهد الكاريكاتير شكون الزعيم العربي؟
3: صدام
0: صدام حسين برافو دكتور. ايوه الاجتماع قاعة الخلد اللي كان عام 1979
1: وقت قال ان رايت روسا قد اينعت معناتها بلوك الحجاج صحيح.
0: اما العمل روع بالنسبه لي عادل امام ربي يطول عمره في الخير وربي يعطيه الصحه. معناتها خلى مكتبه كبيره برشا من الاعمال وكانت عنده حريه كبيره برشا في النقد الساخر وخاصه ثنائيه تعامله ولا الثلاثيه نجم نقوله مع وحيد سيف في الكتابه وفي الاخراج شريف عرفه اللي مثلوا قدموا 5 افلام غايه في رائع. ان كان الارهاب والكباب المنسي اللي خرج عام 1993 كيف فيلم الارهاب والكباب قلنا النوم في العسل. مجموعه من الافلام اللي قدمها في الفتره ذيك ناجحه للغايه. به من عادل امام نرجعوا جو الاغاني توا نمشيوا الاغاني الغربيه عندك يا دكتور.
3: قول اخي مش بالضروره.
0: من اشهر الاغاني اللي حبوها الشعب التونسي واللي من خلالها الشعب التونسي تعلم لغه جديده في العالم هو يغني فيها في حاجه تشبه شويه للانجليزيه.

0: أغنية عملت نجاح قياسي حول العالم، قدمتها فرقة موسيقية سويدية وهي مجموعة Ace of Base.
1: Ace of Base, All That She Wants Is Another Baby.
0: عاود لي
1: All That She Wants Is Another Baby.
0: وي برافو، إجابتك صحيحة.
2: Is Another Baby.
0: كيفاش كنت تغني فيها محمد قبل؟
3: والله ما نعرف. والله بالحق هذيك الصحة، أقسم بالله لا عارفين شنو. نعاود وكو أغلبية الناس ماني منهم، ما نعرفش شنو يقولوا.
1: All That She Wants Is Another Baby هي ترغب في
0: طفلا آخر.
1: ولا
0: طفلا آخر باش تعيش السعادة والفرحة. تعال نسمع الأغنية.

0: الجو هذا وحده معناتها الدكتور تبارك الله عليك ما شاء الله كنت تغني فيها تو في الاوف واسمك مطروح زاد باش يكون ضمن القائمه الموجوده في مهرجان سوسه الدولي ان شاء الله.
1: لا لا مهرجان سوسه باش نكون ضيف اثناء اثناء اثناء قررت باش نمشي للمهرجانات فهمتني وباش حطينا في الدجاج البرنامج بتاع السيف حاضر انه المدام باش نمشيو للمهرجانات.
0: لا هو عنده سوسة. علاش هو عنده علاش انا فاهم علاش على خاطر الماتشات نتاع الكوب دي موند يبداو بعد نصف الليل
1: فوالا
0: نخرج معاك ونحوس وكل شيء ومن بعد من نصف الليل حتى للستة نتاع الصباح والسيد يتفرج
1: الكوب. لا انت فتتك حاجه لا لا يكونوا احنا اون بارتاج كل شيء
0: مغرومه بالكوره
1: مغرومه بالكوره ويعني وتتفرج في الكوره المدام
0: هكا هما اللي تنجيبوا معنا تنجيبوا
2: معنا
3: لا هذه هو بدايه المهرجان نهايه كاس العالم راهو خاطر فما فما مهرجانات تبدا برسك ديمي فينال ماتش ترتيبي مع فينال لك علاش
2: شوف ثم مهرجانات تبدا في بدايه جويله مثلا مهرجان الجم يبدا حدا جويله تطمك نتاع المقابلات نتاع لانكار دو فينال وديمي فينال وفينال في الفتره هذيك
0: نواصل توا مع الايقاعات الغربيه المطلوب منكم توا باش تطلعوا اسم الفنانه اللي صوتها الحقيقه يعتبر صوت عابر للحدود هذه الكل عندك مدير

0: برافو برافو.
1: والتي معناتها اكتريس في البودي جارد،
0: فيلم بودي جارد مع كيفين
2: من اروع الاصوات الحقيقه اللي معناتها الاصوات الزنجيه معناتها الوذيه بالحق، لكن النهايه نتاعها الماساويه نتاعها كيف بالحق
0: المراه كتحب وتعطي ثقتها في انسان ما يقدرش الحب نتاعها، هذيك كانت نهايتها. هي تعتبر من احلى الاصوات في التاريخ،
2: تاريخ صحيح.
0: والاغنيه هذه راهي قدمت قبل في الستينات، وكان في غنيه في السبع في اول السبعينات إلفيس بريسلي، وكان باش يشريها وسيبون حط صوته عليها. تمشي الايام وتغني ويتني هوستن في فيلم بوديغارد، ومن وقت الاغنيه لليوم حيه تقعد حيه، كان بصوتها هي اللي اعطتها روح وطابع اخر. صحيح نهايتها ما سوي، اما قاعده خالده بالنسبه للعشاق ويتني هوستن واحده من احلى الاصوات واهم الفنانات. يعطيك الصحة محمد. عام 1993 بدينا ندخلوا العالم الكليبات، معناتها كل يوم ولينا نتفرجوا في الكليبات في التلفزيون وكل شيء. فما غنية مولاه ما كانش يتصور انها باش تحقق النجاح الكبير برشا، حتى كما نقولوا مع الالبوم نتاع، اما كي غناها وسمعها تاثر ولا يبكي، اما قال الجمهور مش بيحس بها. الجمهور كذبوا، والغنية كانت انجح غنية في الالبوم نتاعهم. زعما طلعوها

0: كلمات بهاء الدين محمد، الحان حسن ابو السعود، الفنان اللي بكاها اللي بكيك اسمع المقطع نتاعها هو لبناني. ما يحبوش محمد حاجه ما يحبوش محمد، حكينا عليه بكري، هو من الفنانين اللي تحبهم برشا السنديانة.
1: راغب
2: علامة السنة يا ربي الغناية قد تنفع عليها الاسم
0: والغناية مخوضة على القصة حقيقية كتبها بادي
2: كانت
0: محمد.
2: تعطيني لغسيتها الغناية
0: والغناية باش نكتشفوها تو.
3: آسف حبيبي، آسف حبيبي، الوقت فات، حبك وحبي بقى ذكريات.
2: آسف حبيبي، خدت نوجي

0: اسف حبيبتي.
1: أغنية ما كانش يتوقع أما عملت نجاح كبير برشا، خاصة الفيديو كليب زادة كان مؤثر برشا. لأن كان نمشيو للجانب السيسيولوجي معاك دكتور أوكاري، آسف حبيبتي الرجل نحسه يقدر أكثر مثلا أنه ضحى بالحب متاعه باش يعبر
0: من أجل صديقه،
1: من أجل صديقه. المرأة ما تسرق تخطف، فهمت شنو؟ النساء في بعضهم ما
0: يتمنوش،
1: ما يضويوش كما يقولوا، هي في علاقة ولا خطيبها ولا حاجة، ما جملة ما لا صاحبتها لا بنت خالها لا بنت عمها،
2: يعني كل مفهوم متاع بلاك بلاك.
1: هاي ظلمة ظلم
2: ظلمة ظلمة
1: معايا في الفكرة.
2: لا أنا منيش معاك، أنا مع مبدأ الشفافية والترانسبرانس حتى في المشاعر.
1: أي لا معاك، أما هي تقاها متحفظة شوية تخبي،
2: اللي كان عندها ثقة في روحها، فهمت ليه؟ ما
3: بالكو أبا من طرف واحد ما تفهمش،
1: أنت في موجة أخرى.
3: لا هو موجة أخرى يفهمك، أنا يفهم. هو مثلا فاتت جنبنا في الأخر يسخاب معتها بتبص للزميل، طلعت الحكاية قالت له حبك أنت يا أسمراني، معتها نفس التوجه. لكن كل غناية كيفاش التوجه متاعها، معتها بالحق الصورة واحد يعيشها صورة شعرية معتها هيك بالحق. أما نجم يكون معتها مش نتبادل نفس الشعور، لكن يكون هو معجب بها، ما هي يعني حبيبة صديقه ولا حبيب، ما أنت مش بالضرورة.
1: لا هو بالنسبة فما كود بالنسبة للرجل إنه يتجنب أخت صديقه، جا حبيبة صديقه، معناتها ما يخممش
0: من باب الولاء، من باب الصداقة.
3: ممكن معنا شوية في المجتمع العربي الإسلامي شوية
1: أقل شوي، أقل شوي. نمشي لأغنية الختام، أغنية خطر أكثر أغنية حبيتها العام 93 كي بديت نحضر في البلاي ليست، أغنية ذكرني بالحق بصغري، أغنية حققت شهرة كبيرة برشا.
3: مش تقول لي جورج وسوف؟
1: لا مش جورج وسوف، مانيش من للأسف مانيش من عشاق جورج وسوف. أغنية حققت نجاح كبير برشا، وعام 93 صاحبتها تعرفت في العالم الكل.
3: أنغاء؟
1: لا ماهيش عربية.
3: مش عربية.

0: الأغنية هي أغنية إيطالية. اسم الفنان اللي لوجوا عليها هل هي رافائيلا كارا، ميا مارتيني، ولا لاورا باوزيني؟
1: لاورا باوزيني.
0: والأغنية بعنوان لا سوليتوديني. لا سوليتوديني الأغنية اللي حققت نجاح كبير.
2: رافائيلا كارا دومينيكا
0: لا سوليتوديني نسمعها كاملة. الأغنية اللي تحكي على فراق الحبيب ماركو اللي حب الفنانة اللي خذت تران ومشى وما عادش باش يرجع، أما بلاصته في قلبها مازال موجود وحاضر وكأنه مازال موجود بحذاها في المكتب، قاعد بجنبها في الكرسي وكل ما تتفكر قلبها يدق، لكن ما عادش تحليل للماكلة للفرحة بلاش ماركو. وما غير سبب قال لها ماركو قبل ما يودعها، تو تفهم بعد سنوات علاش مشيت وخليتك.

0: لورا باوزيني نوصل مع مستمعينا ال 11:46 دقيقة من إذاعة المنستير وقيد جو المسابقات والألعاب والأسئلة في الثقافة العامة على عام 1993 هذا وأكثر تعرفون من خلال فقرة أثبت وجودك.
1: أثبت وجودك.

0: أثبت وجودك.
1: إيش قولكم في لورا باوزيني قبل كل شيء؟ لا سولي توديني. لا سولي توديني الوحدة. ما أغنية ممتازة على الأخر ننصح بها.
2: أداء وكلمات.
1: وصوت وإحساس حاجة كبيرة برشا. ومحمد صرح زادة في الصوت وصرح وتبارك الله عليه. لا ما شاء الله عليك يا محمد. نبدأ ونستقبل أول متصل معنا. لو عسلامة أهلا وسهلا مرحبا. مرحبا سيدي. شكون معنا الاسم؟
3: نجي عمر معك.
1: سيناجي مرحبا بك. أول مرة تشارك معنا سيناجي؟
3: أول مرة
1: سيناجي. من نتكلم فينا سيدي؟
3: منزل حياة ولاد
1: نسيم. مرحبا بك ومرحبا بمنزل حياة وإن شاء الله ديما تكون مستمع وفي مختلف برامج إذاعة المنستير. قولك في عام 1993 باش يذكرك أنت على المستوى الشخصي؟
3: ذكرني ما تقوله
1: بالطفولة. أي به معناتها وقت البال مرتاح والأمور منظمة
2: في الطفولة بلادك اسمها سوق الصيادي. أيوة ما عادش منزل حياة وقت
1: به باهي. اي يا سعمارة قل لي يا سيدي اي اختار لي قائمة من 1، 2 و 3. رقم 3 هي احداث رياضية صارت في عام 1993. مغروم بالسبور؟
3: لا والله ما نغمش فيها بالكورة.
1: ماكش مغروم هو سالي
2: كنت بعد نتطر تفهم
1: هم المعلومات اغلبيتهم قلناهم سيدي اي حذر لي روحك. اذا جاوبنا ما غير احتمالات تاخد 3 نقاط واذا خذيت احتمال سعمارة راك باش تولي عندك نقطة. واضح؟
3: واضح.
1: السؤال الأول يقول ما هي جنسية المصنفة العالمية الأولى في رياضة التنس ستيفي جراف في عام 1993؟
3: والله ما
1: نعطيك احتمالات. هل هي سويسرية أمريكية ولا ألمانية؟
3: سويسرية.
1: نعم
3: نقول سويسرية. والله
1: سويسرية للأسف إجابة خاطئة هي ألمانية. من هو اللاعب الذي توج بجائزة الكرة الذهبية لسنة 1993؟ سامارا روبرتو باجيو لاثر ماتيوس ولا دينيس بيركامب؟
3: الله
4: يا بينتي.
3: الإجابة
1: شكون؟
3: الإجابة الثانية
1: لاثر ماتيوس. للأسف إجابة خاطئة هو روبرتو باجيو. من هو أول نادي فرنسي توج بدوري أبطال أوروبا في سنة 1993 بعد فوزه على الميلان هدف مقابل صفر؟
4: لون ازرق وابيض.
1: سهلت علي انت او في الاحتمالات كلش نعطيهم لون ابيض ازرق. هتنقول لك اي سامارة هل هو اولمبيك ليون بي اس جي ولا اولمبيك مارسيليا؟
3: ثانيه.
1: شكون؟
3: اجابه ثانيه
1: بي اس جي. للاسف اجابه خاطئه هي اولمبيك مارسيليا مع برنارد تابي الرئيس الخالد لأولمبيك مارسيليا.
4: طبعا وتعرف فينال هذاك بعد جي بعد الإخفاق في الفينال ضد نجم الأحمر بلغراد.
1: الماتش السهل خسروك الماتش
4: السهل
5: وبعد الفينال هذاك.
1: شكرا عمارة ودعني.
5: بعد الفينال هذاك جت المشاكل نتاع أولمبيك مارسيليا.
4: أما كما قلت بازيل بولي أول لقب بيدخل قداش قاعدة فرنسا تستنى باش هزت الشامبيونز ليج معناتها اللي كان بحدثها وعملتها بربي في مارسيليا عام تتويجات هز الخمسة بطولة على يعني على بعضها بخلاف الكوب دوروب وفي الهوند يهز بطل أوروبا ضد فريق من المجر ولا نذكره كأما يعني وقتها عام فرنسا بامتياز عام يا مارسيليا بامتياز.
1: مارسيليا في الهوند ما عنديش المعلومة
2: أما ليه المستمع مسيق نقال من لون ما الرياضة ليه لا علاقة
1: الله غالب. للأسف نجوله تحية سعمارة وعليش ليه عاودي كلمنا مرة أخرى ويشارك معنا. نمشي للمتصل الثاني. لو عسلامة لو سهلة مرحبا.
6: عسلامة شحوالك؟
1: الحمد لله. شحوالك أنت؟
6: الحمد لله والشكر لله.
1: الحمد لله ربي دوام عليك نعمة وعلى كل السادة المستمعين والحضور
6: ويرحم والديك ربي والحضور الكل
1: ربي عايش. فضلك لله. شكرا معنا
6: مبروك على الدكتور الدكتورة
7: يعيشك ماشي مدام
6: ربي يحفظك.
1: شكرا معنا مدام
6: مريم العبيدي.
1: مريم العبيدي وخمت مدام مريم عرفت عملت كتوم مريم العبيدي مش
6: مركزة
1: اي مركزة وامورك واضحة مدام مريم. اي مدام مريم اختار لي قائمة 1 ولا 2 هكا هربت من الرياضة. قائمة رقم 1 هي الشخصيات عام 1993 يا مدام مريم.
6: ملاحظة يعني الرياضة مصلي عن بيفه.
1: ايوه كنت تجاوبنا على الاسئله
7: بركان عليها
2: ضربت على العارضه.
1: طلع سامارة ما عندوش مع الرياضه ومدام مريم مغرومه بالرياضه.
6: اي
1: مريومه يا باهيه. من هو الرئيس الامريكي الذي تسلم الحكم في يوم 20 جان في 1993؟
5: هو الرئيس 42 للولايات المتحده الامريكيه.
4: تشرب الشوكولاته.
1: اي خلي مدام مريم
6: اعطيني الاحتمالات. ما سمعتوش الاقتراح. سمعت الوحدات الكل ما سمعتوش الاقتراح هذا.
1: قلناك حكينا على اتفاقية أوسلو.
6: اتفاقية أوسلو بالحق مقيدة عندي.
1: أي الرئيس اللي كان واقف على القاعدة ذيك الكل.
5: اللي كان في الوسط.
1: اللي كان في الوسط. وقالب شعره وشعر وصفه
4: شوكولاته وينسكي اسمه
2: شعر وصفه.
1: هل هو جورج بوش الاب بيل كلينتون ولا جورج بوش الابن؟
6: اذا كان شعر وصفه نصور بيل كلينتون.
1: برافو
2: صحيح صحيح يعطيك الصحه يعطيك
1: الصحه. تعرفوا لي انه بيل كلينتون انتخبوه في امريكا نسبه النساء انتخبته
4: على الوسامه نتاعو
1: لا يعرفوا شنو برنامج انتخابي لا يعرفوا شكون
2: هو هو هو من اجمل رؤساء امريكا
4: من اوسن مسكي معناتها كي صار وقتها معناتها بالحدث
1: مع علينا مع علينا امور خاصه ما معش ندخلوا
5: فيها. خذ الرئاسه على جورج بوش الاب.
1: اي صحيح. ومن بعد خلفوا الابن.
4: خلف الابن.
1: من هو الرياضي الذي قرر الاعتزال بعد حادثه مقتل والده في سنه 1993 يا مدام مريم؟
6: اشمعنى هذا ما سمعتهمش؟
1: هذا بالحق هذا تعدى ما عندك المعلومه انت مغرومه بالسبور. هو رياضي معروف عام 93 اعتزل الرياضه على خاطر ابوه توفى في حادثه قتل حبوا يهربوا له بالكهرباء. هو لاعب كبير برشا في كره السله وسهل لك المدير يلبس نمر 23
4: وهز التيتر ثلاث مرات.
1: صحيح.
6: لا والله بلخصيك كي يبدا اجنبي كي نقعد من هنا للغد ولا نطلع.
1: نعطيك احتمالات
4: صنعت منه سبيكريات.
1: هل هو هل هي مونيكا سيليس روماري ولا مايكل جوردن؟
6: مايكل
1: جوردن. مايكل
4: جوردن بالحق مع شيكاغو بيرز عبر وقتها ثلاث مرات على بعضهم.
1: من هي الشخصيه السياسيه التي تحصلت على جائزه نوبل للسلام في عام 1993؟
5: منى صفا.
6: سياسيه.
1: هاي سياسيه رئيس دوله هو
4: ومازوز منى صفا.
1: هاي
6: منافق.
1: أنا سمعت
6: بها دي ما نسيتها.
1: هو معروف عليه عدم العنف وكان إنسان مسالم
6: ياسر عرفات.
1: خذ احتمالات خذ احتمالات.
4: جيل تونس.
6: يعطينا احتمالات.
1: هل هو ياسر عرفات نيلسون مانديلا ولا أنور السادات؟
6: نيلسون مانديلا بالطبيعة.
1: برافو
4: مانديلا. ديكليرك راهو باش خير شكون ديكليرك اللي خذاها مع
5: ديكليرك
4: معناتها بعد ديك الأحداث اللي صارت
6: برشا بعد ما في الحبس
1: قداش من عام بعد 27 عام حبس. يعطيك الصحة يعطيك الصحة مدام مريم نورتنا. شكرا شكرا
6: وإن شاء الله وإن شاء الله برنامجكم
1: يعيش.
6: بالتقدم
1: ليه. يعطيك الصحة لله شكرا وإن شاء الله ديما تنورنا مدام مريم ونسمع صوتك في الخير. يعطيك الصحة. نمشيو لآخر متصل معنا معش عنا وقت ونمشيو لآخر محور هو أغاني سنة 1993. شكون سعيدة الحظ أو سعيد الحظ لهذه القائمة السهلة المالة؟ ألو عسلامة. ألو سهلة مرحبا.
8: الو
1: عسلامة. شكون معنا للي؟
8: حنان. وين
1: كيفيني؟ حنان الحمد لله. حنون هم اللي باه لاباس صافا
8: للضيوفه معاك.
1: ربي يخليك حنان.
8: يعيش والمدير
2: يعيش.
1: يا ودي امور من... وعندك الدكتور فرحان دوبل دكتوراه ولا دوبل
8: دكتوراه للمدير؟
7: يعيشك يعيشك حنان.
1: خلاص فادت لك المدير بالدكتوراه. مدير عنده شواغل اخرى. عنده دكتوراه في التنظيم دكتور المدير.
5: مرحبا مرحبا بك حنان.
1: هاي حنون
8: المدير مش يعاوني شويه.
1: هاي باش يعاونك المدير خاطر اغاني. هاي هاي بيه نعم حنون.
8: استنى فيا يستنى فيا كادو
1: ان شاء الله ان شاء الله يستنى.
2: عجبتني برشا ثقتك في نفسك وهذا اللي نقولوا فيه ديما للساده المستمعين.
1: لا لا واذا سمعتنا من الاول معناتها
2: الاجابه لامريكا لامريكا قدره ربي لاباس. لازم
8: يعاوني
2: باش
8: نربح
2: هذيك
8: السنه فيا كادو.
1: هاي بيه هاي حنان تستاهل كل خير. من هو مخرج عرض الحضره والتي قدمت في عام 1993؟
5: الله يرحمه.
8: المخرج
1: المخرج
4: الله يفضله والله يرحمه الله يفضل كما نقولوا بالفضل
1: العاسفين
8: الحضرة هما غنيها في الفاضل الجزيري. اما المخرج
1: اي المخرج أي المخرج شو اسمه هما يغنيش الفاضل الجزيري المخرج شكونه؟
2: اي اي
1: ندز فيك دز
4: ربي يفضل العاسفين. قال لك يا سيد الهذيلي ربي يفضل العاسفين هو الله يرحمه.
1: اي
8: اعطيني الاحتمالات
2: كيف قلتوا انت
1: فاضل الجزيري فاضل الجعابي ولا سمير العقربي؟
8: مش الفاضل
1: الجزيري. برافو
2: عليك. انت قلت وانت ملول يا حنان على
4: اسمع
1: باهي
8: قلت وين الفاضل الجزيري؟
1: لا انت قلت غني فيها ما قلتش المخرج. باهي اما مازال مازال عندك مازال عندك حنون سهلين الاغاني. من هي الفنانه التونسيه صاحبه اغنيه بحب في غرامك؟ اغنيه خرجت عام 1993 وكانت ضمن البوم ناجح نتاعها حبك هادي.
4: عندها كلمة نعودها
1: لطيفة العرفاوي. برافو إجابتك صحيحة. ثلاثة
4: نقاط. أنا نشجع نعاون. قلت كلمة نعودها معروفة نتاعها هي.
1: لا لا ما استحقتلكش حنان وتبارك الله عليها. جاوبت أخذت ثلاثة نقاط وعندها نقطة بفضل الجزيرة ولو أربعة والتي هي الفائزة مع الجواب. الجواب على السؤال الأخير ما هو عنوان الأغنية اللي قدمها صابر الربيعي في عام 93 في شكل ديو مع فنانة إنجليزية اسمها ميشيل سترايكو؟ شنو اسم الأغنية؟ حنان مشيت باش تهز الكادو.
8: اسم الاغنيه
1: اذكرك لمن عايش ولا تمنيت؟
4: نتمنىك تربح. هو
8: تمنيت
2: يا ولدي. مبروك عليك. فهمت حنان انت علاش قلت عندي كادو؟ امورك واضحه ماني مادام داخله انت بمنطق عندك كادو عندك كادو.
1: شكرا جزيلا حنان الف مبروك. وصل شراء بقيمه 100 دينار من هديه مزال جي اس ام الحي السادس المنستير. تحيه لكل من اتصل بينا وتواصل معنا على 73 460 800. الختام ليكم انتم.
2: شنو قعد لنا في عام الديك؟ عام الديك الصيني شنو قعد لنا ما حكيناش فيه؟
1: في دقيقه باش نكملوا كله.
2: قعد لنا ازمه الرهائن. هو شهر اكتوبر كان شهر حافل بالكوارث. ازمه الرهائن في روسيا شهدت موسكو ازمه دستوريه عميقه يعني عنيفه انتهت باقتحام البرلمان الروسي الدوما بالدبابات. هذايا كان سموه اكتوبر الاسود يوم هاجمت الدبابات البنطلون. عنا 3 اكتوبر الصومال 7000 متوفي. 10 اكتوبر زلزال يضرب مدينه بوسانا في كوريا الجنوبيه سبب المقتل 298. 14 اكتوبر مقتل 400 شخص من الجيش السريلانكي في الحرب الاهليه السريلانكيه. اكتوبر كان رهيب عام 93. عام سقوط اسكوبار انشاء السوق الاتحاد حكينا فيه اتحاد اوروبي وتولي الرئيس كلينتون. اما الحاجات الباهيه هي في التكنولوجيا اطلاق متصفح موزايك صدر اول متصفح ويب رسومي شائع مما ساهم في انطلاق شبكه الانترنت العالميه للجمهور. شبكه الانترنت تمت اتاحه تقنيه الويب للعامه مجانا من قبل المنظمه الاوروبيه. والمكوك الفضائي اللي اس تي اس 57 من عقدوش الامور للساده المستمعين. فما الباهي فما الخايب. اما كل عام ان شاء الله حين
5: الملاكمه وهوليفيلد السعاد اللقب العالمي في النزال الثاني ضد ريديك بوي باجماع القضاة زوز اصوات اللي فاتوا هو وصوت تعادل. وايضا اهم حاجه هي في عام 1993 عوده
1: من
5: الفنان الملاكم الكبير جورج فورمان في سن 44 عام للنزال اللي بعد مش يفوز في 94 يفوز بالنزال.
4: نختموا احنا بالابطال ما تنساوش اللي في جهتنا طلعوا عديد الفرق بعث بنان منزل فارسي لملعب السوسي وحمام سوسر نتمنوا لهم تهاني وخاصه المدرب عماد جبلة اللي حقق الصعود مع حمام سوسر ب 15 انتصار.
1: شكرا جزيلا تحياتنا لكم ساده المستمعين متابعه طيبه لبقيه برامج اذاعه مونستير. نتقابلوا إن شاء الله لحد الجاي في الروتروفيزور. شاي طيبة للجميع. بسلامة.
9: إشهار باش تعمر الدار حضرنا لك أحسن أفر. معرض الأثاث بالساحل من 8 إلى 18 ماي بمعرض الساحل الساحلين المستير. نخبة من أحسن صنايعية في عالم الأثاث والتأثيث بتصاميم راقية وجودة عالمية وبرشة تخفيضات ترويجية. معرض الأثاث بالساحل من 8 إلى 18 ماي جاء في وقته. من العشرة النصف نهار برامج إذاعة المنستير. لكل الاهتمامات مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام المجتمع الأسرة من الكبار للصغار.
10: أكودة هرقلة سوسة عن موجة 99
11: ومن إذاعة المنسير مجددا تحية طيبة مستمعين وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوين النشرة وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في كامل البلاد وتعزز منظومة اليقظة الصحية عبر نقاط الدخول للتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. عدد الوافدين على المنستير يسجل زيادة بنسبة 21% إلى موفى أفريل المنقذ. وفي النشر المزيد حول آخر الاستعدادات وتوقعات الموسم السياحي. مدينة زغوان تحتضن اليوم يوما دراسيا مخصصا للذاكرة المعمارية للمدينة وإعادة قراءة موروثها العمراني وتحولاته التاريخية. مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذا أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس، وذلك في متابعة لتطورات الوضع الوبائي المرتبط بهذا الفيروس الذي تم رصده مؤخرا لدى عدد من المسافرين على متن سفينة سياحية دولية كانت قد قامت برحلة في أمريكا الجنوبية ومنطقة القطب الجنوبي. وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات المؤكدة والمشتبهة المسجلة عالميا ما يزال محدودا وفق معطيات لمنظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ومشيرة إلى أنه تم إخضاع المخالطين للعزل والمتابعة الصحية دون تسجيل مؤشرات على انتشار مجتمعي واسع. وأضافت أنها تواصل تعزيز منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. في أثناء ذلك كدا رياض دغفوس مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية في تصريح له الأخبار أن هذا الفيروس ليس له أي علاقة بفيروس كورونا، وموضحا أنه فيروس قديم ومعلوم لدى الهيكل الصحية التونسية.
12: أول حاجة لازمنا نفسوها كونه هانتا فيروس ما عنده حتى صلة بالكوفيد، معناها زوج فيروسات ديفيرونت. هانتا فيروس هذايا هو فيروس قديم ياسر، معناها الخمسينيات معروف، مش حاجة جديدة. فما أنواع معناها معروفة في أوروبا وآسيا أكثر، وفما أنواع أخرين نلقاوها في أمريكا الجنوبية خاصة. التنقل نتاعه من عبد لعبد صعيب ياسر، العدوى نتاعه تصير من القوارض للعبد، انتشار من عبد لعبد يكون صعيب برشا، مش كيف الكوفيد اللي في فيسع فيسع معناها يعني. النوع هذا اللي جاء محصور جاء في سفينة هذه والعباد كلهم محصورين، والانتشار نتاعه ما هوش معناه في العالم الكل تو، هو محصور في بعض العباد. النظمة العالمية للصحة غذاء والاحتياطات لازمة كل في البلدان كل، احنا نجم نقوله كونه تو كما فماش احتياطات خاصة واخذينها في العالم حتى في البلدان تو اللي فيهم الحالات هذوما، بعض الحالات الموجودة ما غذاوش احتياطات خاصة. خاصة حاجة أخرى كونه المشكل نتاع المرض هذا نتاع الفيروس كونه يعطي حالات من الأول تبدأ خفيفة وبعد تجم تولي خطيرة برشا، تجم معناها تسبب في الوفاة بين 35-40% من الحالات. هذه الخاصية نتاعه. أما اللي ما يخوفش واللي يهنينا شوية كما قلنا هو الانتشار نتاعه من بين العباد صعيب برشا.
11: في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم الموافق لـ 17 من مايو، تنظم الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى اليوم حملات تحسيسية وصحية حول الوقاية من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم وحماية الكلى، وذلك بمختلف جهات الجمهورية بهدف تعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر. منى الجربي أستاذة مبرزة في أمراض الكلى بمستشفى المنجسليم وعضو في الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى والمزيد.
13: اليوم نهار 17 مايو هو اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم. الجمعية التونسية لأمراض الكلى قامت بثلاثة تظاهرات متزامنة لتقصي ارتفاع ضغط الدم، وهي كذلك تظاهرة تحسيسية نحكي لهم على المرض هذايا، على المضاعفات نتاعه وكيفاش نجمو نتجنبه. مرض ارتفاع ضغط الدم هو مرض صامت، الإنسان لو كان ما يمشيش يقيس ضغط الدم نتاعه ما يفيقش به. نحسوا العباد باش كل مواطن على الأقل مرة في العام يمشي يقيس ضغط الدم نتاعه، على خاطره مرض مزمن لو كان نفيقوا به نجمو نداويوه ونجمو نتجنبوا المضاعفات اللي تنجم تأثر على الكلاوي وتأثر على القلب. ارتفاع ضغط الدم يأثر على أمراض الكلى على طويل وينجم يكون سبب من أسباب القصور الكلوي المزمن. في تونس 3 عباد على 10 مصابين بارتفاع ضغط الدم. المرض هذا صامت، الإنسان يزمو يفيق به، وكان عنده أمراض أخرى اللي هي تنجم تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم كما مرض السكري كما السمنة كما أمراض الغدد، هذوك ما العبيد طبتهم بطبيعتهم باش يقيسوا لهم الضغط نتاعهم وباش يتقصوه بصفة مبكرة. فما حاجات في حياتنا اللي هي بسيطة نجمو نعملوها اللي هي نقصوا من الملح الماكسيموم، نمشيو على سقينا مدة 30 دقيقة في اليوم حاجة ممكنة جدا، ناكلوا أكثر ماكلة صحية خضار وغلال، ولأن سخطو النقص من الوزن الزائد.
11: تجرى اليوم الاختبارات الخاصة بمناظرات انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان سنة 26 و2000، وذلك في مختلف مراكز الاختبارات بجميع أنحاء الجمهورية التونسية. وفي سياق التدابير التنظيمية، سخرت وزارة التربية طاقة استيعاب كبرى من خلال فتح 1630 مركز اختبار موزع على كامل تراب الجمهورية، وذلك لاستقبال أكثر من 154 ألف مترشح يتنافسون على خطط الانتداب المفتوحة لتعزيز الإطار التربوي. استؤنفت حركة القطارات على خط الساحل صباح اليوم بين محطتي المنستير وسوسة بجديد في الاتجاهين، وفق ما أعلنت عنه الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. أكدت الشركة أن استكمال الأشغال متواصل من أجل عودة جميع السفرات مجددة اعتذارها للحرفاء على الإزعاج الناتج عن هذا التعطل. سجلت المؤشرات السياحية لجهة المنستير قفزة نوعية لافتة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري وإلى غاية موفى شهر أفريل المنقضي، حيث ارتفع عدد الوافدين على المنطقة بنسبة راوحت 21% بالتوازي مع نمو في الليالي المقضات بنسبة 22% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وهو ما يترجم الجاذبية المتصاعدة للوجهة السياحية مع انطلاقة الموسم الجديد، وفق ما صرح الأخبار المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير فواز بن حليمة، مؤكدا أن السياحة العائلية سجلت انتعاشة ملحوظة بالجهة.
14: مؤشرات لحد الآن مؤشرات جيدة جدا مقارنة بنفس الفترة من 2025 اللي هي من 1 جانفي لموفى شهر أفريل، كانت زيادة في عدد الليالي المقضات ب 22% وزيادة في عدد الوافدين ب 21%. مؤشرات هذه الكل اليوم تقول أنه إن شاء الله يكون فما موسم سياحي ممتاز. نعرف أنه حتى أرقام سنة 25 كانت أرقام ممتازة في جهة المنستير. اليوم السياحة العائلية تخذت بعد كبير برشا في جهة المنستير، نشوفه في العائلات ولا الاسم بتاع المنستير كوجهة عائلية بامتياز في جميع أنحاء العالم. نحكيه على السوق الأوروبا الغربية، سوق أوروبا الشرقية، الأجوار، الجزائر، ليبيا. اليوم هذا كل قاعد يتطور في جهة المنستير وقاعدين نحرصوا باش نتطوروا. الدراسة اللي صارت على أساس الانفراستركتور نتاع النزول في جهة المنستير هي توفر متطلبات العائلة من المبسطات المائية الموجودين، من باس المساحة الكبيرة. اليوم عناية كبيرة بالعائلات خاصة في النزول في جهة المنستير، بالميني كلوب، نوادي الأطفال اللي قواهم لبارون على ذمتهم. ديما جهة المنستير العائلة الكل تقى حظها فيها من لجران بارون معناتها الأجداد حتى كش نصلوا للأنفان الصغير. الأنفان الصغير يقى الميني كلوب، لادوليسون يقى لتوبغون، يقى الاسباس وين يلعب، لبارون يقاو راحتهم كي تاخو انشارج انت كنزل الصغار متاعك، ولجران بارون يقاو الاسباس كبير لجردان كبار. نعرف أن جهة المنستير من أول ما تعملت كنزول حدائق دونك أوتيل دو جاردان.
11: من جانبها أرجعت الجامعة الجهوية للنزول بالمنستير هذا الانتعاش إلى الاستراتيجية المتكاملة التي ركزت على تحديث البنية التحتية للفنادق وتطوير الخدمات وفق المعايير الدولية، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبار متعهدي الرحلات العالميين، وذلك وفق ما صرح به الأخبار رئيس الجامعة الجهوية للنزول بالمنستير ونائب رئيس جامعة النزول سليم الدماسي، لأنه أوضح في المقابل أن حجوزات السياح الأجانب إلى تونس انخفضت منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط نهاية فيفري المنقضي.
15: الموسم السياحي بدا من الاول في نسق ماهوش خايب، ومن بعد كيما العالم الكل كانت الحرب هذه ماهيش مربوطه بتونس ولا بوضع في تونس، الكل العالم الكل امباكتي بها، معناتها خطيتنا احنا بالعكس اثرت برشا. ديجا تسمع حرب الناس الكلها تخمم تخاف. ثاني حاجه عنا نقصوا برشا في لي روتاسيون ايريان، قاعدين ينقصوا خايفين من الوقود لا يوفى ولا ما يلقاوش، والسوم نتاع الطياره تزيد. هو الحاجه الباهي ما عندناش ديزانيولاسيون، عنا تاريخي شويه معناتها نقصت شويه حجوزات على كلكو ديستيناسيون. فما مارشيات قاعدين ماشيين به كما المارشي انجلي، مارشي فرنسي رخ شويه، المارشي باي دليس كله براتيكمون وقف شويه. دوكا ممكن ان شاء الله نخلطوا نحقوا اللي عملناه عمناول، معناتها ما يذوليش على توا الفريشيسمون اللي صار توا في لي ريزيرفاسيون، ما يذوليش نجموا نفوتوا الشيف نتاع عمناول. ان شاء الله نخلطوه، توقعات اللي سمعناهم صعيب ياسر كان حقه. احنا هوني حاضرين، احنا ديما ولايه المستير سباقين، عملنا دوره كبيره، شفنا البلايس المناطق السوداء وعالجناهم. عندنا مشكل النموذج هذا كيف كيف قاعدين نحلوا فيه بشوية بشوية، هذيك مطر معناتها حاجة ناتوريل ما عند ربي. دونك احنا وين فما مشكل نحاولوا نحلوه توت سويت. انضافت فهمنا على بروجرام وان شاء الله قاعدين باش نطبقوه.
11: في إطار اختتام فعاليات شهر التراث لسنة 26 و2000، تحتضن مدينة زغوان اليوم يوما دراسيا مخصصا للذاكرة المعمارية للمدينة وإعادة قراءة موروثها العمرانية وتحولاته التاريخية. نزار عبد القادر عن جمعية زغوان المستقبل والمزيد حول الطابع المعماري بزغوان.
16: الحاجة المميزة للعمارة في زغوان اللي هي عمارة متنوعة عبر العصور والحضارات اللي تعاقبت على زغوان. نعرفوا عن العمارة البونية، عن العمارة الرومانية، عن العمارة القرطاجينية، عن العمارة المؤثرة الأكثر تأثير هي في إعادة بناء زغوان في القرن 17 مع العمارة الأندلسية، ومن بعد بتبيع تأثير العثماني الحسيني. معناها التنوع تنوع كبير، وحتى العمارة الأوروبية موجودة في زغوان، والكل متناغمة مع بعضها ومتناسقة وتعطي شكل موزايكي مزيان على الأخر. ثم المعالم الدينية، عندنا الكثير من الجوامع اللي هي متميزة، عندنا الجامع الكبير، جامع الحنفية، مقام سيد العزوز، مقام سيد الطايع، عندنا الكنائس، كنيسة كسانتيلين، إذن كل معالم دينية ممتازة يلزمنا نحافظ عليهم، يبينوا تعايش والتنوع اللي موجود في زغوان. كيف كيف بالنسبة للعمارة المدنية، عنا برشة خاصة المساكن القديمة قاعدين يقوموا بمجهود لصيانتها وتعاهدها، لكن يلزم المعاذ أو يلزم المساعد باش ينجموا يحافظوا على هذه التحف المعمارية.
11: هذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في عنوانها الأبرز: وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في كامل البلاد، وتعزز منظومة اليقظة الصحية عبر نقاط الدخول للتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. لكم أجمل تحيات، محمد صيدية، أحمد العساوي، وحليمة فيالة. إلى اللقاء.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. على إثر وفاة ابن المنستير والمنتج السابق بالإذاعة الوطنية وبإذاعة المنستير وأستاذ الأجيال بالجامعة التونسية في اختصاص التاريخ الحديث والمدير السابق للمعهد العالي للتوثيق والمكتبة الوطنية والمنسق العام لمجلد تونس عبر التاريخ، الأستاذ خليفة شاطر الذي وفته المنية يوم الأربعاء 13 ماي 2026، يستضيف لكم برنامج شهادات حية في حلقة خاصة البعض من أفراد عائلته وأصدقائه وزملائه. حياته، بحوثه، مسيرته الأكاديمية، علاقته بالسينما وبمسقط رأسه وبالزعيم لحبيب بورقيبة، إصداراته العلمية، الوظائف التي شغلها، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
17: إشهار. كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيغانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج. إديسيون إكسيبسيونيل تسكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة. Pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux. 20, 30 VTT, 55 و 70 كيلومتر. صغار وكبار. الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. ما لجيب البسكليت وشارك في كومبيت.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبورانفو. البداية بمسابقة كاس تونس، تتلعب اليوم المباراة المتأخرة من مباراة الدور الثمن النهائي، تجمع فريق النجم الرياضي بالمتلوي بالترجي الرياضي التونسي. مباراة تلعب في ملعب بلدي بالمتلوي، التوقيت مع ماضي 3:30. مباراة سفارة الصادق السالمي مساعد أول خليل الحسيني، أحمد الذويبي مساعد ثاني، وفي الفار رضا الشويحي. توج اللاعب التونسي عصام جبالي بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا الثاني بعد

أول من كأس أمم إفريقيا. المنتخب التونسي كان هو المبادر بالتسجيل عن طريق منصف ثابتي من ضربة جزاء في الدقيقة 11 قبل أن يعدل المنتخب المصري عن طريق محمد جمال في الدقيقة 42 وأمير عبد العز أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 89. ذكر المنتخب التونسي كان تعادل في المباراة الأولى من المنتخب المغربي بهدف لهدف. فتيات نادي الرياضة النسائية بالمكنين توج البارح بلقب البطولة الوطنية جاء تتويج البارح بعد الانتصار في النهائي على نادي الإفريقي بنتيجة 22-21 مباراة تلعبت في قاعة محمد مزالي بالمونستير. هذا هو اللقب الثاني لسيدات المكنين في البطولة. ترجي الرياضي التونسي توج بمسابقة الكأس بعد الفوز على نجم الساحلي في النهائي بثلاثة أشواط نظيفة 25-20 25-17 و26-14 يضيف الكأس للبطولة. ثاني بالنسبة للثنائي هو التاسع على التوالي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي والكأس رقم 24 والعاشر على التوالي. سيدة النادي الصفاقسي تكسب الحوار الأول في مستوى نهائي البطولة ضد الأمل الرياضي بالوطن القبلي. كان الانتصار البارح في صفاقس بنتيجة 75-69 لقاء اللي باش يكون في الأيام القليلة القادمة في نابل. الركبي النسائي ضمن المنتخب التونسي للركبي ب 15 لعبة تأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بعد الانتصار على نظيره المغربي بنتيجة 54-0 في المباراة اللي أقيمت البارح بملعب الشيخ زويت لحساب الجولة الثالثة والختامية للدورة الترشيحية اللي انطلقت يوم 8 مايو وتواصلت إلى غاية يوم أمس. البولوني روبر ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة أعلن رحيله عن صفوف النادي الإسباني بعد نهاية منافسات الموسم الحالي. ليفاندوفسكي في بيان رسمي على الإنستغرام قال بأنه بعد 4 سنوات مليئة بالتحديات والعمل الجاد حان الوقت للمضي قدما، ويقول أنه باش يغادر وعنده شعور أن المهمة قد اكتملت بنجاح بعد خوض 4 مواسم وتحقيق 3 بطولات. كانت هذه أهم أبرز الأخبار الرياضية. أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: فيما يلي سيدتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحب. مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة.
1: أصدقاء المحنة عمرهم طويل، وأصدقاء المواكب عمرهم كأعمار الزهور، ينتهون بنهاية الموكب.
2: كان صديقي وكانت

قد تكبر الصداقة وتقوى فتصير حبا، ولكن الحب لا يمكن أن يصغر ويضعف فيعود صداقة. تكون سعيدا إذا عثرت على صديق تثق به، وتكون أسعد إذا عثرت على صديق يثق بك. إذا المرء لم يبذل من الود مثلما بذلت له، فاعلم بأني مفارقه، فلا خير في ود امرئ متكاره عليك، ولا في صاحب لا توافقه. أفضل المرايا صديق مخلص، وإبقاء بعض الحواجز يطيل عمر الصداقة. همس القوافي. نغم أنا ينساب من شفتيك، تهدأ وشوشات الموج، تسكن همهمات الريح، تنطلق العصافير الجميلة في سماء الكون، يطوي الصمت أعناق الشجر. هل تهربين من ارتعاش القلب، من صخب الحنين، من اندلاع النور في القلب الحزين المنكسر؟ حلم أنا، هل تكرهين مواكب العشاق والأشواق ترقص في ركاب الحلم والزمن الجميل المنتظر؟ أم تندمين على الزمان وقد مضى؟ من يرجع الأيام يا دنياي، لن يجدي البكاء على زمان ضاع منا.

0: لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: ملانت كلمته وجبت محبته. لن إذا ما نلت عزا فأخ العز يلين، فإذا نابك دهر فكما كنت تكون. المرء يدرك بالرفق ولا يدرك بالعنف، ألا ترى أن الماء على لينه يقطع الحجر على شدته؟ خذ الأمور برفق واتئد أبدا، إياك من عجل يدعو إلى وصب. الرفق أحسن ما تؤتى الأمور به، يصيب ذو الرفق أو ينجو من العطب. إن جلد النسر المعلق على الحائط لا يثير شفقتي، بل يذكرني بدم أشلائي وصرخات ضحاياه. هكذا تبدو رؤية الأشياء من البوابة الخلفية، جرح دفين في أعين الناظرين، لكن من يدخل الدار من النافذة خيانة للجدار. ورقة من دفتر قديم. يقولون وفرة الأصدقاء تعتبر أزمة، صديق واحد يكفي، ولكن كيف نتأكد أنه يحبنا؟ هذه هي المعضلة. وما هي مقاييس الحب لدينا ولديه؟ هل الحب يعني أن يكون في جانبنا في الضراء قبل السراء؟ أم الحب أن يغدق من العطاء علينا، أن يمنحنا الأمان وسط الخوف والدفء وسط برودة هذا العالم؟ أم أن الحب كل هذا وأكثر؟ كل ما يندرج تحت بند العطاء دون حدود. صديق واحد يكفي، لكن الشرط أن يحبنا، وهو شرط قد يبدو تعجيزيا وسط عالم امتلأ بوجوه مقنعة وقدرة فائقة على التمثيل، حتى كأن بعض العلاقات يشبه مسرحية درامية تنتهي غالبا بموت البطل المثالي وسط بؤس العالم، لتمجيد الشعارات الزائفة وسحق الطيبة والعفوية في التعامل. والمسرحيات التي كنت فيها مشاهدا ساذجا، أو كنت فيها البطل المزعوم، لا تخدش شيئا من قدرتك على التسامح. لماذا؟ لأنك تعي أن في هذا العالم قلوبا لا تعرف معنى الحب بصفاء، حتى وإن حاولت أن تحياه رفض الحب ذلك وابتعد وحط رحاله عند القلوب النابضة بالخير وبالعطاء.

0: ألق الشعر.
1: من ألق الشعر
0: علمتني الأشواق منذ لقائنا، فرأيت في عينيك أحلام العمر، وشدوت لحنا في الوفاء لعله ما زال يؤنسني بأيام السهر، وغرست حبك في الفؤاد، وكلما مضت السنين أراه دوما يزدهر. وأمام بيتك قد وضعت حقائبي يوما، وودعت المتاعب والسفر، وغفرت للأيام كل خطيئة، وغفرت للدنيا وسامحت البشر. علمتني الأشواق كيف أعيشها، وعرفت كيف تهزني أشواقي، كم داعبت عيناي كل دقيقة أطياف عمر باسم الإشراق، كم شدني شوق إليك لعله ما زال يحرق بالأسى أعماقي. أو نلتقي بعد الوفاء كأننا غرباء، لم نحفظ عهودا بيننا، يا من وهبتك كل شيء، إنني ما زلت بالعهد المقدس مؤمنا، فإذا انتهت أيامنا فتذكري أن الذي يهواك في الدنيا

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: الأزهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة أمازون عن هجوم إلكتروني اخترق أكثر من 600 جدار للحماية فايروول في عشرات الدول بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة على نطاق واسع، وذلك من خلال الأسابيع الخمسة الماضية. ويشير بحث أمني لأمازون إلى أن القراصنة الناطقين بالروسية استغلوا وصولهم إلى أجهزة الأمان المنتشرة في 55 دولة للتوغل أكثر في شبكات بعض الضحايا بطرق بدت وكأنها تمهيد لهجمات برامج الفدية. واستخدمت المجموعة الصغيرة هذه من القراصنة أو ربما شخص واحد فقط خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي التجارية لاستغلال نقاط الضعف في إجراء الأمان بسرعة، كما بيانات تسجيل الدخول البسيطة أو المصادقة أحاديث التعامل. ولم يحدد البحث الأمني أدوات الذكاء الاصطناعي اللي استخدمها المخترقين، كما لم يفصح عن أسماء الضحايا، إذ انتشرت الأجهزة المخترقة في أنحاء جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وغرب إفريقيا وشمال أوروبا وجنوب شرق آسيا. وتعد الاختراقات واسعة النطاق هذه خطيرة لأنها عندها دوافع مالية. وأحدث مثال على استخدام القراصنة للذكاء الاصطناعي لتسهيل وتسريع الهجمات الإلكترونية، رئيس قسم هندسة العمليات الأمنية قال أن هذا الأمر يشبه خط إنتاج مدعوم بالذكاء الاصطناعي لجرائم الأنترنت، ما يسهل على العمال الأقل مهارة الإنتاج على نطاق واسع. قال أنه عندما واجه المخترقين أنظمة أمنية أكثر تحسينا انتقلوا ببساطة إلى أهداف أخرى، وينبغي على المؤسسات أن تتوقع استمرار تزايد حجم التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي سواء من قبل خصوم ذو خبرات أو بدون خبرة. ويرى الباحثين أن المخترقين استغلوا الفرص المتاحة لاختراق جدار الحماية ذات الحماية الضعيفة بدلا من استهداف قطاعات معينة. العام الماضي كان استغل أحد المخترقين تقنية من شركة نوتروبيك ضمن مخطط واسع النطاق للجرائم الإلكترونية، ما أثر على ما لا يقل عن 17 مؤسسة، ما شكل حينها حالة غير مسبوقة لاستخدام المهاجمين لأداة ذكاء اصطناعي تجارية كسلاح على نطاق واسع. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا خاطر تابعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
3: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: مع ريم الهاني.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. أكدت وزارة الصحة اليوم أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بفيروس هانتا، مشددة على أنه لم يتم تسجيل أي حالة في تونس. وقالت الوزارة في بلاغ لها أنها تواصل متابعة الوضع الصحي العالمي وتعزيز منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. أفاد رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى الدكتور لحبي بسخيري بأن 40% فقط من المرضى المشخصين بمرض ارتفاع ضغط الدم يتلقون العلاج، محذرا من الارتباط الوثيق بين هذا المرض والإصابة بأمراض الكلى. تنظم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يومي 20 و21 من مايو الجاري المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي يسلط الضوء على التوجهات الجديدة للوكالة خلال المرحلة المقبلة، من خلال وضع خريطة طريق طموحة ترتكز على إزالة الكربون من القطاع الصناعية وتسريع نشر الطاقات المتجددة وتعزيز التقنيات الحديثة والتنقل الكهربائي وتخزين الطاقة والتثمين الطاقي للنفايات. أطلقت مدينة المهدية حملة وطنية المهدية تتجمل طيلة شهر ماي 26 و2000، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي الجديد تحت شعار تضافر الجهود من أجل مهدية أنظف وأجمل. يأتي تنظيم هذه المبادرة تحت شعار تضافر الجهود من أجل مدينة أنظف وأجمل، تزامنا مع فعاليات المهدية الخضراء والمستدامة لدعم الانتقال البيئي. دولياً، قال مكتب أبو ظبي الأعلامية اليوم أن الجهات المختصة في الإمارات عملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة لطاقة نووية في منطقة الظفرة ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة. وأضاف المكتب أن الحريق لم يسفر عن تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير. برامجنا منكم وإليكم.
3: بارنافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر. برامجنا إليكم وإليكم.
4: شهادات حية. شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمدي النقبي.
5: وفي برنامج شهادات حية، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيوف جدد هذه المرة، مناسبة وفاة أحد المنتجين في إذاعة المنستير، إذاعة الوطنية والتلفزة الوطنية، أستاذ الأجيال بالجامعة التونسية اختصاص تاريخ الحديث والمعاصر، الأستاذ خليفة شاطر، الذي وفاه الأجل اليوم الأربعاء 12 ماي 2026 عن سن 90 سنة. رأينا من الواجب ومن الضروري الاعتراف بالخدمات الجليلة قدمها للجامعة التونسية ولمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، وكذلك عديد المنشآت الأخرى التي ساهرة عليها في مقدمتها المكتبة الوطنية وكذلك المعهد العالي للتوثيق وكذلك المركز الدولي الثقافي بالحمامات والجامعة التونسية لنوادي السينما مسيرة ذاخرة سوف نستمع إليها. إذن سعداء باستقبال أحد مقربين للأستاذ خليفة شاطر رئيس جمعية الوفاء للفكر البرجيبي ورموز الحركة الوطنية سي فتحي بسباس. مرحبا سي فتحي.
6: مرحبا وشكرا على الدعوة.
5: مش تلتحق بنا كذلك ابنة شقيقة المرحوم مدام وداد شقير وهي صيدلانية ومتصلة بخالها اتصال. نعرف أن سي خليفة شاطر لم يخلف أبناء لكن العائلة كلها محاطة به وكانت نقول احنا معه في السراء والضراء. إذا قبل الدخول لكل هذه المسائل التي سنطرق إليها نستمع إلى تقرير أعده الصديق والزميل سليم الحزم حول مسيرة الأستاذ خليفة شاطر.
7: شهادات حية. ولد الأستاذ خليفة شاطر في 12 ماي 1936 بحي الربط بمدينة المنستير وسط عائلة وطنية دستورية متواضعة. بعد دراسته بالمدرسة الفرنسية العربية بالمدينة حصل على شهادة ختم الدراسة الابتدائية في جوان 1950، وفي أكتوبر من نفس العام التحق بكليج سوسة الثانوي كتلميذ مقيم، حيث حصل على شهادة البكالوريا شعبة الأداب في دورة عام 1956. بالتوازي مع دراسته نشط التلميذ خليفة شاطر ضمن شبيبة المدرسية التابعة للحزب الدستوري الجديد وبنادي السينما بمدينة سوسة الذي كان ينشطه في ذلك الوقت أساتذة فرنسيون من بينهم أستاذ اللغة الفرنسية السيد لحمي، وذلك مع العديد من تلاميذ جيله أو الأجيال التي سبقته من بينهم المنصف شرف الدين، عبد جليل الباهي، مصطفى نقبو، المنصف بن عامر، لهذيل الشواش، وخاصة النوري الزنزوري. وقد أصبح جميعهم منذ ذلك الحين عشاقا للسينما، ولم يتردد في التعاون مع مجلة الفن السابع التي أطلقتها وزارة الثقافة سنة 1964 والتي كان يديرها زميله في الدراسة الراحل مصطفى نقبو. ومنذ تعيينه أستاذا للتاريخ والجغرافيا بصفاقس مطلع الاستقلال شارك في أنشطة نادي السينما بصفاقس الذي كان يديره منذ عام 1951 أستاذ اللغة العربية الراحل الطاهر شريعة. لهذا السبب كان من بين مؤسسي أيام قرطاج السينمائية، هذا الملتقى العربي الإفريقي للفن السابع الذي انطلق رسميا في تونس سنة 1966 بفضل جهود الطاهر شريعة والعديد من خريجي نادي السينما بسوسة، عبد الجليل الباهي والمنصف بن عمور ومصطفى نقبو وغيرهم. منذ عام 1964 عين خليفة شاطر أستاذ للتاريخ والجغرافيا بالمعهد الثانوي طريق يابس بمدينة صفاقس، ثم انتقل للتدريس بمعهد الوردية، وفي سنة 1972 انتدب مساعدا باحثا للتاريخ الحديث والمعاصر بقسم التاريخ بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بتونس، وارتقى في السلم الوظيفي بنفس المؤسسة العريقة كأستاذ مساعد ثم أستاذ محاضر فأستاذ تعليم عالي وأخيرا أستاذا مبرزا منذ سنة 2006. وفي عام 1981 ناقش تحت إشراف الأستاذ دومينيك شيفاليي أطروحة دكتوراه دولة في التاريخ الحديث بجامعة السوربون بعنوان التبعية والتحولات ما قبل الاستعمارية الإيالة التونسية من 1815 إلى 1857، والتي تولت الجامعة التونسية نشرها في عام 1984. وعلى امتداد أكثر من خمسة عقود من التدريس
8: أشرف الأستاذ خليفة شاطر على العشرات من شهادات ختم الدروس ورسائل الدكتوراه وشهادات الكفاءة في البحث ورسائل التعمق في البحث والماجستير ودكتوراه دولة، كما عين عضوا بالعديد من لجان مناقشة الأطروحات بالجامعة التونسية والجامعات الأجنبية، وعضوا في اللجان الوطنية للانتداب والترقية في مختلف الرتب العلمية للمؤرخين والمدرسين الباحثين. إلى جانب التدريس، شغل الأستاذ الجامعي خليفة شاطر بعض المناصب الثقافية والأكاديمية والعلمية، وهي تباعاً مدير المركز الثقافي الدولي بالحمامات سنة 1978، مدير المعهد العالي للتوثيق من سنة 1987 إلى سنة 1996، المدير العام للمكتبة الوطنية بتونس من سبتمبر 1997 إلى سبتمبر 2002، عضو مؤسس فكاتب عام ونائب رئيس جمعية الدراسات الدولية مع الدبلوماسي الكبير الأستاذ أرشيد إدريس من سنة 1980 إلى سنة 2010، رئيس جمعية الدراسات الدولية من سنة 2010 إلى سنة 2012، رئيس لجنة استراتيجية الترجمة من أجل تعزيز الحضور الثقافي التونسي في المشهد العالمي التابعة للمعهد الوطني للترجمة بتونس منذ 2008. وبمبادرة من الرئيس لحبيب بورقيبة، استعان منتج البرامج التاريخية بالإذاعة الوطنية بتونس الأستاذ المنصف شنوفي بالمؤرخ خليفة شاطر لإضفاء المزيد من البريق على برنامجه صفحات من تاريخنا الوطني منذ بداية الثمانينات. ومن عام 1991 إلى 1996 عمل منتجاً لبرامج تاريخية بإذاعة المنستير، من بينها مغربنا عبر التاريخ. وفي برامجه التاريخية عمل الأستاذ خليفة شاطر على تعميم المعرفة التاريخية، مستعرضاً مراحل الحركة الوطنية التونسية من 1881 إلى 1956، ثم المحطات الرئيسية لبناء الدولة التونسية الحديثة منذ سنة 1956. بالتوازي مع عمله كأستاذ في التعليم الثانوي، بدأ خليفة شاطر أبحاثه في التاريخ الحديث تحت إشراف المؤرخ المتميز في السوربون الأستاذ جون غانياج. توجت بمناقشة أطروح الدكتوراه بعنوان الانتفاضة والقمع في تونس خلال القرن التاسع عشر، محل زروق بالساحل 1864. حلل فيها بدقة ثورة علي بن غذاهم في عام 1864 والفظائع التي ارتكبها الجنرال أحمد زروق ضد سكان الساحل التونسي بين عامي 1864 و1865. وفي أطروحته دكتوراه الدولة التي قدمها عام 1981 بجامعة باريس 4 تحت إشراف الأستاذ دومينيك شيفاليه بعنوان التبعية والتحولات ما قبل الاستعمارية، إيالة تونس من 1815 إلى 1857، قام الباحث المتمرس خليفة شاطر بدراسة التحولات المختلفة التي طرأت على البلاد التونسية قبيل الحماية الفرنسية. وفي هذه الأطروحة التي لا غنى عنها، لم يقتصر الأستاذ خليفة شاطر على أرشيفات القرن التاسع عشر، بل لجأ أيضا إلى المصادر الأدبية الأوروبية والتونسية حول هذه الفترة الحاسمة من تاريخنا. وقد كرس جزءا كبيرا من نهاية مسيرته المهنية للتاريخ المعاصر والشخصيات الوطنية البارزة، لا سيما الزعيم لحبيب بورقيبة الذي كرس له كتابا بعنوان عصر بورقيبة، صدر سنة 2021، والذي يعتبره خبراء السياسة نظرة نقدية متوازنة لمسألة بناء الدولة الوطنية الحديثة وممارسة السلطة من قبل أول رئيس تونسي لحبيب بورقيبة. ومن إصداراته الأخيرة كتاب السلاسل الحسينية 1705-1957 الذي صدر سنة 2025، لخص فيه أكثر من قرنين من تاريخ الملوكية في تونس. يضاف إلى ذلك سيرة ذاتية بعنوان الطاهر بن عمار 1889-1985، صدر بتونس سنة 2010. وفي الأجزاء الخمسة لكتاب تونس عبر التاريخ الصادر بتونس سنة 2005، وهو عمل جماعي عن تاريخ تونس أعده تحت إشرافه فريق مكون من 24 أستاذ مؤرخ جامعي من مختلف الاختصاصات، تولى كتابة فصلين عن مشروع الإصلاح التونسي في القرن 19. إلى جانب هذه الكتب المرجعية، نشر الأستاذ خليفة الشاطر عددا كبيرا من المقالات الأكاديمية الصحفية في العديد من المجلات التونسية والأجنبية، من أهمها كراسات تونس والمجلة التاريخية المغاربية بتونس ومجلة المتوسط بفرنسا ومجلات علمية محكمة تصدر بكل من سويسرا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. كما نشر بالعديد من المجلات التونسية ولا سيما في مجلة حقائق والاقتصاد المغاربي باللغة الفرنسية، حيث كان يقدم لقرائه منذ مطلع العقد الأول للقرن 21 تحليلاته الثمينة حول القضايا الاقتصادية والجيوسياسية في العالم. ومن بين المنشورات العلمية التي ساهم فيها الأستاذ خليفة الشاطر نذكر الكتب التالية: لندن سنة 1996 باللغة الإنجليزية، التحديات الأمنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فرانك كاس، لندن 1996، الفصل الذي كتب به فصلا عن الأمن المتوسطي، وجهة النظر التونسية. كتاب نيويورك 1994 باللغة الإنجليزية، الإسلاموية والعلمانية في شمال إفريقيا، كتاب نشر بالتعاون مع مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة سانت مانتس بيرس نيويورك 1994، وقد كتب فيه فصلا موسوما قراءة نصوص الإسلامية في المغرب العربي في القرن 19 وأوائل القرن 20، إصلاحات علمانية أم دينية. كما صدر الأستاذ خليفة الشاطر عديد المؤلفات لكتاب تونسيين من أصدقائه وزملائه صدرت بتونس وخارجها بالفرنسية والإنجليزية والعربية. وخلال مسيرته المهنية والعلمية الطويلة، حصل الأستاذ خليفة الشاطر على العديد من الجوائز والتكريمات في المجالين الأكاديمي والثقافي بتونس وخارجها، من أهمها الدكتوراه الفخرية من جامعة بول فاليري بمونبلييه بفرنسا سنة 1993، والجائزة الوطنية للآداب والعلوم الإنسانية بتونس سنة 1997. وعلى الرغم من إقامته في تونس، ظل الأستاذ خليفة الشاطر وفياً

0: رحم الله فقيد المنستير وتونس والجامعة التونسية، ورزق أهله وذويه وعائلات شعبان وشقير وكل العائلات المتصاهرة وفي مقدمتهم زوجته ورفيقة الدراسة بفرنسا الدكتورة سعاد جديدي المديرة العامة السابقة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بتونس بين 1986 و1997. شهادات حية.
1: إذن كان هذا التقرير بصوت الصديق الزميل سليم الحيزم حول مسيرة الأستاذ خليفة شاطر. إذن يلتحق بنا بالهاتف من تونس العاصمة الزميلة وابنة شقيقة المرحوم الأستاذ خليفة شاطر مدام حفيظة شقير، أستاذة الأحوال الشخصية القانون العام بكلية العلوم الإنسانية القانونية والاجتماعية بتونس. صباح النور مدام حفيظة.
2: بخير، بارك الله فيكم على الدعوة.
1: العفو مدام، البركة فيكم، ونجد تعزينا لكامل الأسرة عايشة. وكنا نفضل كونك تكون معنا في الوحدة، قمنا بالواجب أوصي فتحي بجانبي. منذ حين في نادي الأجيال عقدنا جلسة امتدت من الساعة 10 إلى منتصف النهار، تعرضنا فيها إلى مناقب الفقيد وخاصة ذكريات حول من عرفه من قريب وبعيد، عملوا معه في الحقل الثقافي في نادي السينما بالمنستير في الجامعة التونسية، سينابيل قلالة كان رفقتنا والعديد من الذين عرفوها عن قرب. اش نجم تقول في كلمتين مدام حفيظة على خالك؟ نعرف أن سي خليفة كان حاضر في العائلة، في عائلة شعبان، في عائلة شقير بقوة، وكان مرجع بالنسبة إلى العائلتين المتصاهرتين.
2: هو فما عائلة شقير وشعبان، فما عائلة بسباس، عائلة شاطر، الأخرين زادة، فما معناها عائلتنا كانت ما زالت متفرعة معناها.
1: نعم.
2: وخي خليفة هو كان بالنسبة لنا متقف وتعلمنا الكثير منه. كان يتميز بكونه إنسان متفتح يعني،
1: ويستمع للكل تقريبا، كل أفراد المجموعة. توداد بنت خالتي قالت لي كانت مش نعمل كتاب حول أول صيدلاني المعروف المرحوم سي علي كشوخ، وساعدها قل كي يسمع
2: طبعاً.
1: ما عندوش كما قولها إقصاء، وما في كتابات وفي مواقف، وما هيش مأدلجة، ما هيش مسيسة. نعم.
2: ويعطينا كتبته ونقرأ، وأنا حق كانت عندي علاقة قريبة ياسر منه، لأني معناه سواء كان بالنسبة للعمر خاطرين من كبار دار شقير، وكذلك خاطر نتلاقاو في العدد
1: مناسبات حتى في الجانب الجامعي في الندوات العلمية وفي غيرها النقاشات. صحيح.
2: وأنا كنت نقري في القانون الدستوري، أنت تعرف قانون في الكمبيوتر.
1: أيوة.
2: وكان كنت نقرأ له حتى وقتي نقص، خاصة كيف نقرأ على القانون الدستوري نتاع القرن 19.
1: صحيح.
2: وهو كتب عدة مقالات على
1: حول دستور 1861 وعهد الأمان 1857، موجودين في المجلد الخاص بتونس عبر التاريخ، هذه الخمسة أجزاء تقريبا.
2: موجودين. لكن المهم اللي هو معناها يونيرني خاطر تقرأ المقالات نتاعو حول الخصومات اللي كانت موجودة
1: داخل البلاط وفي الأسرة الحسينية. نعم.
2: والناس اللي رافضة القانون الدستور 1864 باعتباره جاي من الغرب،
1: من الغرب
2: واحنا عندنا مصادرنا وعندنا مراجعنا، وهذا كل معناه يخليك انت تفيق اللي هو كانت عنده نظرة تقدمية سهل
1: مقارنة بما كان يكتب في تلك الفترة وكل ما.
2: نعم. طبعاً. وكان إذا هو ينيرنا يعني
1: سنك
2: تقرأ ثم بخلف القانون البحث ثم الإطار والمناخ السياسي،
1: مناخ السياسي. نعم. وهذا ما تلقاش فيه حتى كتابات، عادة يكون على هامش المحتوى النصوص القانونية، ما تلقاش فيه. صحيح.
2: ولقيت البارح ثم ناس كتبت عليه برشا مقالات الأسبوع هذا.
1: أيوة.
2: ولقيت حتى اللي هو اهتم حتى بالهجرة.
1: نعم.
2: ومفهوم الهجرة بين
1: ضفتي المتوسط،
2: بين ضفتي المتوسط. نعم. وكيفاش معناها المصطلحات وكيفاش تستعمل.

0: اللغه لي تبرير الاستعمار كانت تحب صحيح يعني صحيح. نعم. لقبول الناس اللي جاتنا من اوروبا
1: في القرن 19 نعم صحيح
0: 19
1: كانت عنده علاقه قويه بجامعه نيس وجامعه نيس خاصه صديقه و...
0: طبعا
1: رولف شور هو كان يدرس في نيس بعد رحيل وتقاعد في البداية أندري نوشي خذا مكانه
0: أندري نوشي هو نعم. احنا نعرفه اللي كانت عنده
1: صحيح علاقة وتيدة بأندري نوشي
0: هو كان ديما يسافر ويشارك في الندوات
1: صحيح
0: ومواقفه كان ديما معناها تقدمية
1: نعم إنسان
0: متزمت
1: صحيح وهذا
0: ما حتى في العائلة
1: يستمع للجميع
0: يعني
1: صحيح
0: ما هو شكل باش يراقبك ولا على تصرفاتك ولا يحترم رأيك معناها أنا مختلف عليه تماما حتى أنا عمري ما كنت لفي حتى
1: تنظيم
0: ولا لفي تنظيم
1: بينما سخليفة لا سخليفة كان في كل النسيج الجمعيات في الشبيبة في نادي السينما في
0: هو كان من مؤسسي نادي
1: السينما
0: وكذلك في
1: أيام قرطاج السينمائية
0: أيام قرطاج السينمائية
1: 66 نعم
0: والله اليوم أنا قعدت نبحث على بعض المقالات لقيت حتى عنده مقالات على ثقافة
1: كان صديق دراسة في المعهد الذكور بسوسة سي مصطفى نقبو هو اللي كلف من طرف سيشادي القليبي بمجلة الفن السابع منذ 1964 بعد أحداث الوزارة 3 سنوات مدام من جانب آخر الجانب نقول وإحنا علاقته بالزعيم بورقيبة كان فما برامج تاريخية كلف بها مع سي مصطفى الشنوفي ثم في التلفزة الوطنية كيفاش نظرت علاقته بالزعيم بورقيبة نظرته للتاريخ تونس الرسمي ما نقوله وبعض الجوانب الأخرى الحساسة من تاريخ تونس في فترات معينة مثلا كتب على مثلا بعض المحاكمات التي صارت بال 56 مطلع الاستقلال كتب على مواضيع حساسة مثل الماسونية إلى غير ذلك تنجم
0: كتب عنده مجموعة من المقالات حول الماسونية كما قلت أنت حول البنسي ان اكزيل دي كولونيزاسيون في المغرب شانجمون بوليتيك اكسكلوزيون لور دو لا ديكولونيزاسيون يعني هي مواضيع متنوعه لكن كلها مرتبطه بفتره معينه يعني
1: بناء الدوله من نسميها بناء
0: الدوله وانا نحب نقول حاجه اني انا كنت نمشي معاه تتذكر نمشيو المسير كان يحب ديما يمشي المسير في فتره 3 اوت خاطر يحب كان بورقيبي هو
1: بطبيعة الحال
0: زوجته
1: سعاد هي نموذج كما قلوها لبرنامج تحديد النسل من يقول
0: طبعا
1: ديوان نعم تنظيم العائلة
0: تنظيم الأسرة
1: صحيح
0: نعم. وهو كان يحب ديما يزور ويحضر في كل المناسبات اللي ناس
1: في بلدية المنسير نعم توقع ندوة تقدموا فيها كتاب آخر مرة تقريبا في 22 أعتقد لما أصدر كتابه ليردو بورقيبة صحيح نعم
0: ومرة عمل محاضرة في المنسير وعنش كانت تتذكر أنا كنت حاضرة فيها حول
1: الثقافة صحيح نعم
0: والثقافة
1: صحيح
0: يعني وكنا حتى نذكر مرة كرموه في مع سي فتحي بسباس
1: معنا بطبيعة الحال نعم جمعية فكر البورقيبي صحيح
0: يعني في البهوة ذاك
1: في البهوة موجود هو الصور متاعه موجود بحث سي أحمد دونيس وسي طارب الخوجة موجود معهم صحيح موجود الصورة لليوم نعم
2: كرمناه
1: نفس الشيء فتحي ديما يقوم بالواجب راهو
0: اي بارك الله فيه وانا البارح والله قعدت متحرجه اللي ما نجمتش نجي خاطر الفرق
1: والمسافه طويله ويلزمك والناس يروحوا مؤخرا صحيح ما نجموش
0: يجي معناها من الاول ان شاء الله مره اخرى
1: ان شاء الله ان شاء الله اتفقنا تو منذ حين ان تكون الاربعينيه في مقر جمعيه صيانه المدينه وكلم سي حمادي تري مش يتكلف بالمساله هذه باش يكون بحول الله يوم السبت 23 جوان
0: اما لازم نتصق وخاطر
1: بطبيعه
0: قال لي انه هو كلم ما نعرفش شكون المسؤولين وقالوا يحبوا يعملوا له أربعينية في مدينة الثقافة، لكن فما زادة
1: أي باش من المكتبة هو مدير عام سابق باش ما يكونش متضاربين التواريخ بالحق
0: وما زادش فرد نهار
1: أي باش ما
0: أداب
1: صحيح صحيح نجم كيف كيف كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية صحيح يلزم
0: عايشك بارك الله فيك
1: عايشك مدام. كلمة أخرى شنجم تقول في أوجال هالرصيد هذايا الكل ومعناها الكتابات والمنشورات وغيرها
0: إن شاء الله يكونوا معروفين إن شاء الله معناها الناس نجم تتحصل على الوثائق هذه خاطر أنا نتصور أنه مهم جدا أنه نقرأ وشنو
1: كتب ويلزم الشباب يعرفوا خاطر الشباب توا ما عادش يعرفوا. وأنا اقترحت على سي فتحي توا مناسبة الأربعينية نجيبوا عينات من كتب منشورات ومقالات ونعرضوهم للعموم يتصفحوهم
0: ورقوهم
1: بعض الصور كذلك جميلة عنده صور من نادي السينما في المنسير نادي السينما مع سوسة جامعة تونسية في أيام قرطاج السينمائية كلها تقريبا تصلح باش تأثف نسميها ذكرى الأربعيني.
0: أنا عندي شوية كتب ما منظهرتش كانت تقول لي شنو ما الكتب
1: لحد ما هو مش نشوفه نعرضه للشباب اللي ما يعرفوش المرحوم الأستاذ خليفة الشعب. يعطيك الصحة مدام حفيظة على مدام حفيظة شقير أستاذ القانون العام بالمركب الجامعي
0: نعم
1: كلية حقوق العلوم السياسية بتونس. إن شاء الله نلتقيك في مناسبات أخرى وإن شاء الله ربي يرحمه وينعم وتحياتنا للعائلة. أوكي.
0: عايش بارك الله فيك.
1: تبقى معنا مدام حفيظة باش تسمع حصة من الحصص التي أنتجها الأستاذ الراحل خليفة شاطر بعنوان في إذاعة المنسير كان التقني والسائق تنقلوا باش يقوموا بالتسجيل. سي أحمد طنبورة بالمناسبة نحيوه هو اللي أعطاني معلومة يمشيوا لبيته ويسجلوا حتى مع زوجته في متعلق بالتنظيم العائلي. لقينا معناها مقتطفات من حصة مغربنا عبر العصور بصوت الأستاذ خليفة شاطر تمتد على 10 دقائق باش نستمع إليها ثم نعود للحوار مع سي فتحي بسباس.

0: مغربنا عبر التاريخ.
1: يستعرضه معكم الدكتور خليفة شاطر.

0: في حصة اليوم باش نواصلوا دراسة بعض اتجاهات برزت في المدرسة التاريخية الشمال إفريقية. والإنسان اللي يدرس الكتب التاريخية اللي قاعدة تنشر في شمال إفريقيا باش يقتنع بوجود على الأقل مدرسة تاريخية إذا كان ما قلناش مدارس واتجاهات تاريخية. تحدثنا في الحصة الماضية على بعض اتجاهات توجد عند المؤرخين، وتحدثنا على الأبعاد الجديدة اللي قدمها المؤرخ التونسي المرحوم البشير تليلي، وكنا أشرنا إلى بعض اتجاهات أنثروبولوجية توجدت واعتمدها المؤرخ عبد الله العروي. عبد الله العروي من كبار المؤرخين الشمال الإفريقيين، وأطروحته كانت الأصول الاجتماعية والثقافية للقومية المغربية، بمعنى المغرب الأقصى 1830-1912. كيف جاء باش يقدم المغرب؟ ما اقتصرش على التسلسل الحداثي، ولكن حب يبين القاعدة نتاع المجتمع المغربي باش نفرز المغربي ما هي ميزاته. ولا تحدث على اللباس، تحدث على ما يؤكل، على السكنة، وقال هو من الأشياء اللي تميز المغربي هي أنه يرتدي البلغة، نلقاوها في المدينة ونلقاوها في الريف، وما نلقاو الصندال كان في الجهات الصحراوية أو بعض الجبال، مناطق الجبلية الفقيرة، بحيث كيف الإنسان يمشي وقتها في القرن التاسع عشر في تونس أو في طرابلس ويلقى إنسان لابس بلغة، في جل الأحيان أكل الإنسان هكا هو مغربي، معنا من المغرب الأقصى. ثم أنا ما فماش عادة التدخين، يقول عادة التدخين ما كانش موجودة في المغرب الأقصى حتى 1900، ولو أما ورق الدخان معروف في المغرب منذ القرن السادس عشر نظرا لارتباط المغرب بإسبانيا والبرتغال. ثم الصحراء تعرف النفة، ولكن السيجار كان مجهول، بحيث فما غياب بعض مظاهر ووجود بعض ميزات.
1: من أرشيف إذاعة المنستير،
0: يقول عبد الله العروي مثلا كيف تدرس المونة نتاع الرحالة المغاربة، تلقى دائما السكر والتاي موجود في المونة، بحيث هو التاي ولا ميزة يقدمها، يقول معناها التراب المغربي من الناحية الأنثروبولوجية يمتاز بالبلغة بالكساء بالتاي. وهل المظاهر هذه تزول في الشرق بقدر ما نلقاه استعمال الصندال، الصبابط، السواقر، القهوة، حتى أنه نذكر في محاضرة قدمها في تونس بين الفرق بين مجال التاي اللي هو المغرب الأقصى ثم مجال القهوة، بحيث حب الأستاذ عبد الله العروي يغذي الدراسة نتاعه التاريخية بتقديمها في أبعاد شمولية، معناها تاريخ شامل. وإحنا كيف نقوله تاريخ شامل؟ معناها باش نجيبوا أشياء جديدة. هنا المؤرخ التونسي ما زالش باش يجيب حاجة جديدة بالنسبة للكلمة المأثورة اللي قالها مؤرخ شمال إفريقيا وعالم اجتماع شمال إفريقيا ابن خلدون، كيف يقول التاريخ هو تاريخ العمران. معناها بحيث التاريخ ما هوش مجرد دراسة للأحداث، وإنما هو دراسة للعمران ولتطور العمران، وكيفاش معناها فما العمران الحضري والعمران البدوي والديناميكية اللي كانت موجودة بيناتهم، وكيفاش تخلق الدولة، وكيفاش تترعرع وتتقوى، كيفاش يصيبها الهرم. وكيف ما قلنا الإنسان يصعب باش يجيب شيء جديد بالنسبة للتاريخ الخلدون.
1: من أرشيف إذاعة المنستير،
0: احنا كيف نتحدث على هذه الميول أو بعض الميول الأنثروبولوجية الموجودة في تاريخ شمال أفريقيا؟ ما ننساوش أيضا أما فما نظرية دائما تستعمل كيف يقع الحديث عن شمال أفريقيا. النظرية هذه هي النظرية الانقسامية، انقسامية اللي سماوها وقتها لا سيجمنتاريتي. وهالنظرية الانقسامية اتشهرت اعتمادا على دراسات المؤرخ البريطاني جيلنير، أرنست جيلنير، قدمه هو في الأطروحة متاعه على دور وتنظيم الزاوية البربرية. ونظرية متاعه اتنشرت، مثلا اتنشرت في مقال سنة 1966 قدمها فافري في مجلة لوم، واتنشرت حتى قبل ما تولي كتاب، ثم ظهرت ككتاب أولياء الأطلس، سان أوف أطلس، سنة 1969. هالنظرية هذه أثرت على الدارسين الشمال الإفريقيين، ولكنها أثرت أكثرها على علماء الاجتماع أكثر من اللي أثرت على المؤرخين. شنو هي النظرية؟ معناها كونه ما فماش دولة أو سلطة مركزية، معناها البلاد المغربية، وانطلاقا من بلاد المغربية معناها بلدان شمال إفريقيا، متكونة من مجموعات، وكل مجموعة، كل قبيلة أو مجموعة سكانية تمثل جزء، بحيث هناك أجزاء متشابهة، وكل أجزاء هكية معناها تخلق بيناتها شبكة علاقات. شبكة علاقات احنا نفهموها بكلمة مأثورة عنا، معناها أنا وخويا ضد ولد عمي، أنا ولد عمي ضد الأجنبي، معناها الشبكة متاع العلاقات ومتاع التحالفات هي اللي تفسر المجتمع الشمال الإفريقي. وهي النظرية هذه مخذوها على الأنتروبولوجيا المعاصرة وعلى دراسات دوركايم، ومعناها تنشرت ياسر، خاصة بالنسبة لإفريقيا جنوب الصحراء قبل الاحتلال. إن كيف يتحدثوا على الدولة يقول كوكا ستايتلس سوسايتي، معناها مجتمع بدون دولة، باش يفرقوا بين المجتمعات الأوروبية اللي فيها دولة مركزية قوية. ويقول كوكا هي مجموعات وشبكة من العلاقات بين المجموعات، بحيث فما أحلاف والأحلاف تتناصر مع بعضها. ربما فما مبالغة في الاستعمال هذه متاع الانقسامية، لأن فما سلطة نجم نقولوا تكون في كل مراحل تاريخ شمال أفريقيا، وقت السلطة معناها عندها الأجهزة متاعها، عندها وسائلها، بحيث ما هيش مفهوم الدولة كالدولة المركزية كيف اللي أسسها لويس الرابع عشر. ولكن إخي إحنا إذا كان مش نفهم مفهوم الدولة، كان مفهوم كان النمط متاع فرنسا وقت لويس الرابع عشر، بحيث من هون جات المبالغة. كيف ما نقولوش فما دولة مركزية تراقب كل النشاط، يقولوا ما لها وما لها النظرية، النظرية الانقسامية.
1: من أرشيف إذاعة المنستير.
0: وربما هو حتى في الفترات اللي الدولة كان عندها دور محدود، لأن نجم نقوله اللي في القرن الثامن عشر وفي القرن التاسع عشر مشمولات الدولة أعمال تكبر، ووقت اللي تخلقت الجيوش العصرية مثلا في تونس بطبيعة الحال، فما حاجة الدولة للضرائب، ولا خلقت أجهزة مراقبة وتقوات إذن السلطة. ربما في فترة حتى ما فماش السلطة، علاش ما نرجعوش إلى تفسيرات ونظرية ابن خلدون؟ لأن يعني ابن خلدون قبل النظرية الانقسامية يقول راه فما مفهوم العصبية، بحيث مجموعة سكان عايشين مع بعضهم، مثلا قبيلة فما بيناتهم عصبية الالتحام، ثم تنجم تكون قبيلة متحالفة مع قبيلة أخرى فما عصبية الحلف، ثم قبيلة مثلا مرتبطة بالعائلة اللي تحكم فما عصبية ولاء، فما عصبية نسب، عصبية حسب وجوار. إذن أحسن من النظرية الانقسامية هك الشبكة متاع العصبيات اللي تحدث عليها ابن خلدون هي تقدم أكثر المجتمع الشمال إفريقي. وعلى كل حال هذه إنما هي منطلقات، لأن المؤرخ كيف بيدرس تاريخ بلدان شمال إفريقيا يلقى تطور السلطة، يلقى عملية إدماج، يلقى معناها كونه ما فماش عصبيات وقوى متنافرة، ولكن فما شبكة علاقات، وشبكة العلاقات إذن تدمج بصفة تدريجية تحت السلطة الناشئة في البلاد الشمال أفريقية من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر.

0: مغربنا عبر التاريخ.
1: يستعرضه معكم الدكتور خليفة شاطر.

0: إذن كان هذا جينيريك مغرب عبر التاريخ. كان فريق كامل يتنقل إلى تونس العاصمة للتسجيل ويبث وتم عملية المونتاج. كما لاحظنا في هذه الحلقة دراسة الأنثروبولوجيا، نظرية الانقسام، خصوصيات مجتمع المغرب، تتطرق إلى خاصة أطروحة الأستاذ عبد الله العروي حول المغرب الأقصى وعلاقة الدولة بالقبيلة ومسألة النظرية الانقسامية لإرنست جيلنر اللي درس صلحاء الأطلس في أطروحة متاعه The Saint of Atlas في 1969. ما رأيك سي فتحي في هذه الحلقة؟
1: يعطيك الصحة، هذه مش راح نخبيوها في
0: درة من الدرر
1: اللي يجيو بعدنا بشرح من هو خليفة جد.
0: عمل الأنثروبولوجيا، التاريخ، الدولة، مفهوم العلاقات الاجتماعية، الأحلاف، من حلف الولاء إلى حلف الدولة إلى حلف الجوار إلى حلف القبيلة وعديد الجوانب.
1: أنا أقول تونس خسرت مكتبة تحرقت.
0: نعم، أقول لك هو المثل في إفريقيا جنوب الصحراء، أقول لك كل ما مات شيخ فإن مكتبة تحترق. نعم صحيح.
1: هذا هو خسرنا صحيح. فعلا علامة معلمة تونس. نعم. وشمال إفريقيا بأكثر.
0: نعم، ماذا الذي يربطك بالأستاذ خليفة شاطر سي فتحي لجانب هذه المحاضرات والتظاهرات التي تنتظم كل 3 أوت و 25 جويلية مناسبة عيد ميلاد الرئيس الحبيب بورقيبة وعيد الجمهورية، وانت كرئيس جمعية الوفاة للفكر البورقيبي ورموز الحركة الوطنية؟
1: بل هذاك هو من العائلة، كنا نجتمع فيه قبل. أنا ولد عم الوالد. أيوة. زوجته الشريفة الله يرحمها اللي هي أخته.
0: أيوة.
1: فكانت عندنا علاقات بسباس بدار الشاطر.
0: شاطر نعم.
1: هذه من
0: فربت
1: حتى في تونس العاصمة.
0: حتى في تونس العاصمة.
1: أكثر في تونس العاصمة.
0: وقت المكتبة تولي تقترب الأمور.
1: لا هكا خاطر أكثر عائلتنا أحنا موجودين في تونس العاصمة.
0: في تونس مع الوالد خاطر اشتغل.
1: كان يخدم في مدير مستشفى شرم
0: الشيخ.
1: وكان
0: هكا.
1: وزيد عنده علاقة مع عمي توفيق اللي كان مدير التلفزة التونسية. وشد بعده هو مهرجان الحمامات. خذا عليه فعلا.
0: مركز الثقافي الدولي.
1: كل وراه كان يستشيره. فمرة قصدته في 2015 قلت له ماذا بينا تجي نعمل حاضر على 13. قال لي علاه ما قلتيش قبل 1 جوان؟ قال لي حبيت نعمل غرة جوان. أيوة. في حلق الويل. أيوة. قلت ان شاء الله نوعدك العام الجاي.
0: عملت انت كثير مناسبات وحتى بالدوره بالدرجات بوصفك انت تشرف في الجامعه التونسيه للدرجات وتعمل السباق كل غرة جوان.
1: وزاد هو وقت عملناه احملناه في حلق الويل كانوا بحضور حتى الوزير الخارجيه السابق
0: سي احمد ونيس وستار
1: بالخوجه كل وكان هو يجمعهم صدقني هو صحيح. بالتليفون يجيبهم وكانت فما علاقات
0: عنده علاقات شخصيه وشبكت علاقات.
1: أيوة. وقت احمد ونيس يقول له انا صغير نجي نحضر على بورقيبه في 1 جوان. أيوة. هو يحفز يتفتح له. أيوة. اخر حديث معاه الله يرحمه. أيوة. طلبت منه لان فما جمعيه في منزل خير كانت باش تعمل في جويليه وفما شكون عطاهم تاريخ غلط وكنت بتصلح لي اللي كانوا باش يعملوا يدشنوا شارع شد قلال.
0: أيوة.
1: لأن تعرف شد قلال عاش
0: المجموعة المقاومة. أيوة. كانوا متخبين على عيون الجندرمة والبوليس.
1: قال 24 جويلية علاش شو ماذا التاريخ 24 جويلية؟ قال لي مقتل روني. يقول يلا روني هزيت تليفون كلمته. أيوة. قال لي مش روني متاحهم هذا. أيوة. روني اللي قتل الدكتور ميمي.
0: أيوة.
1: اللي هو
0: عبد الرحمن ميمي.
1: عبد الرحمن ميمي اللي هو من دار الحمراء.
0: أيوة.
1: هذيك 24 جويلية. أيوة. قال لي صلحهم
0: قبل أسبوع من الإعلان الاستقلال الداخلي. أيوة.
1: من ناحية والناحية الثانية. أيوة. اللي هو 31 أوت 53 قال لي أنا حضرته. قال لي من غدوة تعملت أكبر مظاهرة في في في في
0: ما سميها أنتم ليلة الفزوع. ليلة الفزوع
1: سجدوا أربع شهداء.
0: أربع شهداء معروف سي أحمد الغندري وش اسمه عبد السلام تريمش ومصطفى بن جنات
1: والمرشاوي
0: سعيد
1: المرشاوي الله يرحمه.
0: هذول هم يوم 31 بطريقة شنيعة. نعم.
1: كان هو يجي يحضر شخصيا. نعم. يجي شخصيا ويعطينا لمحة على قال لهم قال شوف الناس هذوما اللي عطاو صدورهم كل ما كانوش يستناو ولا شيء
0: يستناو في نقولوا احنا الشكر ولا
1: لا تبين شكر ما. والحاجة اللي عجبنا فيه كان يحضر وكنا كما توا قاعد نسمع فيه. أيوة. راهو صدقني نقدر نسمع فيه والله
0: ما تستمتع بالليل.
1: وهذا واش نقول لك، فما وزير ثقافه هو قدمه لي، هو مبروك مهدي مبروك.
0: مهدي مبروك
1: تعرف قال لي، قال لي دخلنا التاريخ بالقمار لانه عمل سوسيولوجي. قال لي ما كانش عندنا سوسيولوجي
0: ولو عندهم ماده اختياريه.
1: هذا كوزير قال لي مره طلبته في حاجه ما حبش يستقبلني،
0: هو زميل دراسه
1: مشيت معاه.
0: ايوه
1: قال لي، قال لي ولا هذاك شوف الانسان هذايا شنو أعطانا، وإن شاء الله وإن شاء الله راولوا على الأقل 10% بالمعروف العمل معنا.
0: والمنستير معنا كما قلنا ثرية برجالاتها
1: بنسائها
0: ووفية ديما لرموز الحركة الوطنية.
1: إن شاء الله كما أنت اقتراحك، إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: الأربعين نعملوها في سنة مدينة باقتراحك.
0: نعم
1: أنت.
0: نعم.
1: وإن شاء الله زاد نفس الشيء، أنا طابت من السلطة بس نسميه يا معهد من المعاهد ولا شارع من شارع، وانت اعطيت اقتراح انا عجبني هو.
0: نعم.
1: تسميه دار الثقافه.
0: نعم
1: كما صار في دار الثقافه جندوبه.
0: جندوبه سي عمر السيدي استاذنا، وكان درس مع الاستاذ خليفه شاطر. مرحبا مدام وداد شعبان صيدلانيه، وهي ابنه اخت سي خليفه شاطر. في كلمتين مدام سي خليفه، شنو ممثلكم في العائله قبل ان ندخل في المجالات الاخرى العلميه والاصدارات؟ حدثت عليها بنت خالتك مدام حفيده شقيق. نجم تقول في سخليف؟
2: أنا نجم نطرق للجانب الآخر، الجانب العائلي وعائلته وبالأولاد أخوات ورئيسيين وأحفاد أخوات وزادة. كان ديما يشجعنا، وحتى أولاد أخوات من العمر ما 12 سنة شجعهم على الذهاب إلى النوادي السينما والاهتمام بالثقافة.
0: صحيح.
2: وبالطبع هو كان مثل أعلى بالنسبة لنا، سواء بصفة مباشرة يشجعنا على الدراسة ولا حتى بصفة غير مباشرة. كرا وإحنا واحد أكبر منا وحتى عمره 86 سنة ما زال معناتها يجتهد ويقلب في الكتب وما يرتاحش بالكل.
0: الكتاب الأخير هذا تعطيهم بسط على طريقة تحريره وكتأليفه. عصر بورقيبة،
2: لاردو بورقيبة، وهو يكتب فيه هو معناتها
0: على الحاسوب نتاعو،
2: على الحاسوب نتاعو. بينما برشا تلقى ناس عمرهم 60 سنة
0: وما يحبش يحفظ الإعلامية وما يحبش ما نجمش كيفاش يدخل الحاسوب.
2: يكتب وحده بالعربية ولا بالفرنسية. لذلك إلى جانب معتها الاهتمام بالحاجات العائلية، وكنا معتها كما يدرس كيف يجينا في العائلة يجبدنا التاريخ العائلة
0: تاريخ العائلة
2: بكل بصفة غامرة ونستمتع
0: شجرة النسب وهذا من جاء وهذا من جاء
2: وشو صار حتى الشيء هذا بالتفصيل.
0: خاصة محنة الساحل 1864 ما نسميها حملة زروق على الساحل.
2: نعم حتى حاجات خاصة عائلية. كان معتها كان
0: ذاكرت العائلة نقول احنا ذاكرت العائلة
2: نستمتعوا بالقعد معه.
0: صحيح صحيح. عنده طريقة في اي حكواتي طريقة في نقول احنا في السرد التاريخي وفي الرواية في الأحداث اللي تشد المستمع.
2: نبدأ كل سكت
0: ومعناها كيما الخرافات نتاع قبل واحنا صغار، معناها الجدة ولا الجد ولا غيره، معناها طريق. وفعلا هو الحكي هو فن كما يقال، كيما تشوف تو الحكواتي ولا
2: موهبة
0: زادة فيها جانب من المادة الأولية زي ما تكون عندك، لكن الطريقة هي اللي تختلف من شخص آخر. نجم تعطي الحكاية أيواش الحكاية هي نفسها زوز ثلاثة أشخاص يربيها بطرق مختلفة. وهذا هو هذا الفن الواحد. شنية علاقة صيدلانية في الكيمياء بالتاريخ؟
2: مثال معناتها وقتها حبيت نكتب كتاب
0: على أول صيدلاني
2: علي بوحاجب. علي بوحاجب شجعني وعطاني كل المراحل اللي لازمني نمر بها
0: في البحث أو كيفاش تعمل كيفاش كذا،
2: شنو الأماكن اللي لازمني نمشي
0: الأرشيف والمكتبة الوطنية. نعم
2: وشجعوا أي واحد من العائلة معتها يكتب دراسة لازم يشجعوا.
0: ما تمكنتش من إصدار هذا الكتاب، فما إن شاء الله بالتوفيق. وهو نذكره هو أصيل بمنبلة وتربى عند خاله الشيخ سالم بوحاجب في تونس العاصمة، وفتح في باب السويقة أول صيدلية من 1897 أعتقد أول طبيب هو 1902
2: أول صيدلية
0: 1902 تقريبا هكاك نهاية القرن 19 بداية القرن العشرين. وكانوا يعتقدوا مدام أن العلوم الصحيحة خاصة الطب والصيدلة هي خاصة بالفرنسيين والأوروبيين، من جموش التوانسة ينشحوا فيهم.
2: كان شد وزير صحة
0: شد وزير ساحة قبل الحرب العالمية الثانية. المسألة أخرى قام بها كيف كيف مصطفى التنجزلي أول طبيب تونسي 1897 أصر على مناقشة أطروحة الدكتوراه في الطب يوم 12 ماي 1897. علاش 12 ماي؟ هو ذكرى منذ أيام وهي ذكرى الحماية باش يبين للفرنساويين كونه رغم المحتلين فأن الطلبة التونسة والشباب التونسي قادر على أن نقول إحنا يفتك شهائد ويوصل إلى مراتب عليا. مش بالسهل أن تناقش معناها تروح الدكتوراه في باريس في كلية الطب في باريس من طرف تونسي أو جزائري أو مغربي. فيها تحدي كبير.
2: فيها تحدي.
0: نعم. وأنت في مجال الصيدلة ودراستك وعندك عديد الأبحاث في هذا المجال، كيفاش تنظر مسألة الصيدلة التو خاصة مع العولمة ومع الأمور التقنية والأمور هذه كلها طورت مسألة الصيدلة كما كنا قبل وأناها ما عادش طورت الأمور.
2: أي بالطبع قد تطور.
0: نعم. كل شيء تو جاهز يجي من مخابر، ما عادش قبل كان الصيدلاني يصنع وحده.
2: فما إلى حد الآن مازال
0: لا بريباراسيون شيميك.
2: أيوة. ماجستغال في سيلا. أيوة.
0: بعض الأدوية.
2: في المستشفيات.
0: مستشفيات زاد كيف كيف.
2: مستحضرات.
0: مستحضرات يواش. على خطر بطبيعة الحال. الجانب الآخر من الحياة اللي نقوله احنا العائلية وعلاقتكم علاقته بشقيقته وعلاقته بمسقط الرأس بالمنستير ديما كانت قوية.
2: اي كيف كل ما يجي في 3 أوت ولا تلجي المستير لازم يدور على العائلة ويتفقد. إذا كان واحد منا يمشي يسكن في المستير يمشي لازم يسأله
0: لازم يسأله عليه الكل
2: على يسأله الأخرين اللي في المستير
0: والسينما. فماش شكون طلع من البذرة من السينيفيل أو من هواة السينما عشاق السينما؟
2: نعرف اللي هو أغلب ولاد
0: خالتي
2: أغلب ولاد خالتي مغرومين
0: بالسينما تحت تأثير سخليفة.
2: نعم
0: تحت خاصة هو اللي يبقى مدى في نوادي السينما والمنسير كانت منذ الخمسينات أو نادي السينما تقريبا سي محمد صالح سيدي هو اللي كان سي محمد سيدي العالم الاجتماع هو اللي كتب.
1: لا أستاذ تاريخ
0: لا فما الآخر سي محمد صالح سيدي
1: أيوه
0: نفس اللقب. هو اللي بعث نادي السينما وتناولوا عليه أجيال وأجيال من هذا.
1: وكان هو مغروم علاش عن السينما؟ خاطر كان يحكينا على الحفريات اللي عمل فيهم والجولف
0: ايوه في فين عمل عليهم سينابي القلاله
1: في
0: انشيرة النيل انشيرة النيل. نعم السينما بطبيعة الحال هي المشكلة مش فقط في عرض الشريط بل هي في مناقشة صحيح هي المناقشة الشريط ولا هي تبني شخصية السينمائي وشخصية الشاب هذا اللي يكون مطلع يناقشوا السيناريو يناقشوا الأبطال يناقشوا الأكسيون يناقشوا المسميه الحركات إلى غير ذلك الموسيقى
1: الأفلام
0: الثقافية خاصة
1: اللي كان بالخص الروسية اللي
0: كانت تجي خاصة مهتمة بتحرك حرر الشعوب المستعمرة في إفريقيا في حرب الفيتنام في حروب عديدة وتأرخ لفترة من الحرب الباردة وهذا الصراع. هذه الثقافة كانت للأسف تو ما عادش لنا نوادي السينما ما عادش تو يدخل يتفرج على قاعة تكون فاخرة بنظارات وكان أثمان مرتفع لكن في نهاية الأمر شنو ما يخرج بحد شيء ما يخرج بحد شيء. على كل الحوار جيد معكم مدام كلمة اش نجم تقول إذن لتخليد ذكرنا
2: كل اللي خسرنا معتها خالنا
0: قامة نعم قامة قامة وطنية بطبيعة الحال
2: قامة وطنية علامة كما قال سي فتحي بسباس
0: إن شاء الله ربي يرحمه إن شاء الله يشفي زوجته مدام سعاد ويقول لي سي فتحي كان مغروم فيروز مش نستمعه في نهاية هذه الحلقة. شكرا لمحمد سيدية على المرافقة وعلى الاختيارات ونستمعه إلى أغنية لفيروز من ذوق المرحوم الأستاذ خليفة شاطر عسى أن نكون قد وفيناه حقه والإنسان كما يقول هو ذكر بعده وكما قلها اللي خلى في الجانب الثقافي والجانب العلمي الجامعي كما قلها منشورات ما يموتش أبدا يبقى ديما الطلبة يرجعوا لهم وهم ديما قلوا احنا مرجع لهم. شكرا لكم إن شاء الله.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. سجلت المؤشرات السياحية بجهة المنستير قفزة نوعية لافتة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، ولا غاية موفى شهر أفريل، حيث ارتفع عدد الوافدين على المنطقة بنسبة 21% بالتوازي مع ارتفاع عدد الليالي المقضاة بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما ترجم الجاذبية المتصاعدة للوجهة السياحية مع انطلاقة الموسم الجديدة، وفق ما صرح به المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير فواز بن حليمة، مؤكدا أن السياحة العائلية سجلت انتعاشة ملحوظة. أكدت وزارة الصحة اليوم أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بفيروس هانتا، مشددة على أنه لم يتم تسجيل أي حالة في تونس. وقالت الوزارة في بلاغ لها أنها تواصل متابعة الوضع الصحي العالمي وتعزيز منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. تنظم الجمعية التونسية لمرض الإبطن يوما تحسيسيا يوم السبت 23 من مايو الجاري حول هذا المرض، ويأتي تنظيم هذه المبادرة الإنسانية في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمرض الإبطن الموافق ليوم 18 من مايو من كل سنة لتوعية العموم بهذا المرض وأعراضه وكيفية التعايش معه. ويهدف هذا اليوم إلى التواصل مع المرضى وعائلتهم وتوجيه رسائل للمصنعين حول توفير منتجات خالية من الجلوتين، إلى جانب توعية المواطنين بخطورة هذا المرض الذي يصيب نحو 75,000 إلى 100,000 تونسية. تحتضن تونس فعاليات الدورة الجديدة لصالون الصناعات الغذائية والتغليف، وذلك خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 11 من جوان القادم. ويعد هذا الصالون مناسبة لمهنيين في قطاع التغذية والمشروبات وتقنيات التصنيع والتعليب في القارة الإفريقية. وبحسب المنظمين، يهدف الصالون إلى تعزيز شبكات التواصل المهني وتطوير فرص الأعمال، حيث سيشهد مشاركة واسعة لعارضين من تونس وإفريقيا ومن مختلف دول العالم. دوليا، قالت السفارة الباكستانية في طهران إن وزير الداخلية الباكستاني الذي يزور طهران التقى الرئيس الإيراني في مقر الرئاسة، مشيرة إلى أن هذا اللقاء استمر نحو 90 دقيقة. هذا تتفاوض الدول الأوروبية مع طهران للحصول على إذن بمرور سفنها عبر مضيق هرمز في ظل تعطل حركة الملاحة فيه منذ بدء الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران يوم 28 من فبراير الماضي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم من هذه الوقفة الإخبارية الموجزة ببادرة من مخبر الدراسات المغاربية الفرنكوفونية وبالشراكة مع جمعية سينة مدينة لمطة وجمعية الدراجات بالمنستير. ينطلق اليوم من أمام مقر إذاعة المنستير مسلك لبسيسة للدراجات من المنستير إلى لمطة تظاهرة سياحية ثقافية تندرج في إطار الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي بلمطة، ليتحول هذا المسلك في دورته الثالثة إلى رسالة حضارية تجمع بين التراث والتنمية والبيئة والصحة والسياحة البديلة. ارتفع عدد السياح الوافدين على المنستير إلى غاية أفريل المنقضي بنسبة 21% بالتوازي مع نمو الليالي المقضات بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفاد به للأخبار المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير فواز بن حليمة. ضمن برنامج وزارة البيئة للتشجيع على استدامة المدن تم إطلاق مشروع القيروان مدينة مستدامة بفضل النجاعة الطاقية، وأفاد نبيل حمدي مدير البرنامج الوطني للمدن المستدامة بوزارة البيئة أن هذا المشروع الذي ينجز بالشراكة مع الصندوق العالمي للبيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفائدة بلدية القيروان يهدف إلى تركيز 850 فانوسا مقتصدا للطاقة بحوالي 110,000 اقتصاد سنويا، كما أنه 110,000 دينار اقتصاد سنويا، كما أنه سيضفي جمالية حضرية لمدينة القيروان ولمعالمها الدينية والأثرية. تم في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتركيز دور الخدمات الرقمية بالبلدية تدشين دارين للخدمات الرقمية ببلديتي زريبة والناظور من ولاية زغوان، ويندرج هذا المشروع في إطار دعم التوجه نحو رقمنة الإدارة وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين عبر توفير فضاءات عصرية تمكن من النفاذ إلى 26 خدمة إدارية رقمية ذات صلة بسبع هياكل ومؤسسات عمومية، من بينها شركة تونسية للكهرباء والغاز وشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصناديق الاجتماعية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: الرياضة في إذاعة المنستير في قلب الأحداث الرياضية، مواعي صباحية ومسائية وينطا مجديد، الأخبار والتحليل ديما في الموعد، مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية لمختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنستير ديما سبور وتبع الموجة. دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. باش نحكيو اليوم على مرض ارتفاع ضغط الدم. المرض هذا متواجد بكثرة في العالم وفي تونس. يلزمنا نعرفوا اللي مرض ارتفاع ضغط الدم يمس حوالي 30% من التوانسة، واللي أكثر من نصف متاحهم ما همش فايقين اللي عندهم المرض هذا، على خاطر في أغلب الحالات هو مرض صامت. هيك علاش يلزمنا نقوموا بعملية قياس ضغط الدم على الأقل مرة في العام باش نتجنبوا العديد من التعكرات كما قصور القلب والكلى، الجلطات الدماغية والارتجاف الأذيني. بعد ما تتم عملية تشخيص ارتفاع ضغط الدم يلزمنا نتبعوا الدواء اللي كتبه لنا الطبيب، ما نقصوش عليه ونتبعوا بانتظام، إلى جانب حمية غذائية غنية بالألياف كيما الخضر والغلال، ونأكد خاصة على تنقيص الملح في الطعام إلى جانب حركات رياضية كيما المشي. مع تحيات الدكتورة إكرام شنطوري.
2: دقيقة صحة. بين الملاعب.
4: يمسيكم بالخير مستمعينا، اهلا وسهلا بكم بين الملاعب من توا حتى للخمسه متاع العشيه. تحيات زميلي حسام قدريه فرنسا التقنيه، منير بعطي اللي يتواصل معكم هاتفيا في صوره عندكم ملاحظات والا تحبوا توصلوا لنا حاجه، واكيد نتفاعلوا مع المستمعين متاعنا. واليوم تعرفوا ان المقابلات الرياضيه تقريبا انتهى الموسم الرياضي في مختلف الرياضات باستثناء بعض المقابلات اللي بقات الادوار النهائيه او يمكن المقابلات الاخيره باش نكملوا بهم الموسم. البارح تذكروا انه في الكره الطايره الترجي تحصل على قبل كاس وبالتالي تحصل على ثنائي في الاختصاص هذا بمستوى الاكابر. ايضا الجمعيه النسائيه لكره اليد بالمكنين ولا النادي النسائي كره اليد بالمكنين تمكن البارح باش يفوز ببطوله تونس في كره اليد من النادي الافريقي، والاسبوع القادم باش يكون الدور النصف النهائي لكاس تونس في كره اليد بالنسبه للاناث والذكور، ودربي مهم جدا باش يكون نهار الجمعه بين النادي الافريقي والترجي التونسي في قاعه رادس متعدده الاختصاصات. ايضا اليوم باش نتبعوا انطلاقا من 3:30 باش نعملوا متابعه لقاء النجم الرياضي المتلوي الترجي التونسي مقابله متاخره من الدور الثمن النهائي لكاس تونس في كره القدم. الفائز منهم باش يواجه البعث الرياضي بوحجله ان شاء الله يوم 20 ماي الجاري، ونعطيكم برنامج كامل متاع المقابلات. خارجيا أو نكملوا في تونس لأنه أيضا اليوم باش تعرفوا على الفريق اللي باش يكون موجود في البرو آ أو في الدرجة الممتازة في كرة السلة، مواجهة اليوم بين النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي، مباراة قاعدة تبث حاليا على القناة الوطنية الثانية. المقابلات كان فاز النادي البنزرتي في صفاقس، ثم صفاقس فاز في بنزرت، ثم هذه لابيل معناها المباراة الفاصلة اللي باش يفوز بها باش يتمكن من الترشح لي أو للعب في الموسم القادم في البرو آ في الدرجة الممتازة في كرة السلة التونسية. معها تهانينا لفريق الأمر الرياضي بحمام سوسة اللي تمكن من الصعود لقسم الممتاز أو قسم الاحتراف في كرة السلة، ألف مبروك مجددا. أيضا تهانينا للنادي الحرس الوطني بالموسم الممتاز اللي قد قضاه في كرة السلة السنة. تقريبا هذوم كل المعطيات، زاد انطلاقا من الساعة أو انطلقت الآن مباراة في إطار الدور النهائي ذهاب للشامبيونز ليغ الإفريقي، ماميلودي سانداونز جنوب إفريقي واجه الجيش الملكي المغربي العساكر كما يسميهم. 6 دقائق لعب في الشوط الأول، مازال تعادل 0-0. في المقابل اليوم في إيطاليا روما كانت فازت على لازيو 2-0، وتعرفوا أنه بالنسبة للبطولة الإيطالية لقب البطولة ميشيل لينتر اللي عنده 85 نقطة. في المقابل فما فريق كما يوفي يلقى روحه في المرتبة السادسة بعيد على المسابقات الأوروبية في الموسم القادم. هذه المعطيات اللي عنا اليوم باش نحكيو زادة بعد شوية على كرة السلة الشبان. اليوم فما أدوار نصف نهائية وأدوار نهائية في كرة السلة في القيروان في قاعة عزيز ميلاد، وباش يكون معنا السيد جعفر زناتي رئيس فرع الشبان في كرة السلة وأيضا عضو الهيئة مدير الاتحاد الرياضي المناسيري، تنخدم عنده أكثر تفاصيل باش نحكيو على قدماء اللاعبين والعمل الدؤوب لجمعية قدماء لاعبي الاتحاد الرياضي المناسيري في استضافة الجمعيات ولا في التنقل وغيره. هو عمل بالأساس عمل اجتماعي رياضي تربوي بالنسبة لجمعية قدماء لاعبي الاتحاد الرياضي المناسيري. هذه مصافحتنا الأولى، وأكيد نرجع لكم بعد شوية وننطلق في مصافحاتنا وفي متابعاتنا الرياضية.

يا ما قلت لك.

0: أكيد رائعة من روائع عبد الحليم حافظ في متابعة اليوم وفي بين الملاعب اليوم في إذاعة المناسير. المتابعة متاعنا تنطلق الآن. النادي الصفاقسي متقدم من النادي البنزرتي 12 مقابل 0 في كرة السلة في مباراة الفاصلة من أجل التواجد في البطولة المحترفة في السنة القادمة. نمشي ونقعد في كرة السلة لكن نمشي للشبان لأنه اليوم موعد كان مع الشبان في قاعة عز ميلاد بالقيروان وحتى التو الموعد متواصل وعمل كبير في فرع الشبان في الاتحاد المناسيري في كرة السلة عمل وراه هيئة مديرة وراه أيضا جعفر زنيتي اللي هو من المسيرين الشبان واللي بصراحة تبارك الله عليه قاعد يعطي في إضافة كبيرة برشا أينما حل. جعفر مرحبا تحية ليك.
1: مرحبا بك خويا ذاكر ومرحبا بكل مستمعين إذاعة المسير.
0: أكيد برشا يستناو في النتائج نتاع فروع الشبان اليوم في كرة السلة. حطنا في الإطار وين قداش الدور وين وصلت النتائج بالنسبة لفروع الشبان في الاتحاد المناسيري في كرة السلة.
1: بالنسبة لفروع الشبان بالنسبة لليوم عنا 3 مقابلات نصف نهائي في البطولة. عنا الأداني كانوا ربحوا النجم الرياضي الساحلي اليوم الصباح في قاعة عزيز ميلاد 9 نقاط فارق وترشحوا للدور النهائي. وتوا باش تلعب 5 دقائق أخرى إن شاء الله نصف نهائي الاتحاد الرياضي المنستيري والشباب القيروانية في صنف الأوسط. وإن شاء الله بعد مباراة الأوسط عنا نصف نهائي ثالث اللي هو الأصاغر ضد الزهرة الرياضية. بالنسبة للنتائج بصفة عامة عنا في نطاق كأس تونس وصلنا للكاريداس بالنسبة في جميع الأصناف وتحصلنا على الكأس بالنسبة لصنف الأصاغر وكنا وصيفين في صنف المدارس.
0: وذلي هذا اللي يخلي الجمهور يطمن على مستقبل اتحاد مناسيري فرع كرة السلة الانتدابات وغيره وانت عضو هيئة مديرة بالأساس معناه يذلي المستقبل يبشر بخير وقت اللي لقاو نتائج كيما نكف مستوى الشبان.
1: والله بالنسبة

0: عاملين مجهود كبير من ناحية المادية بتوفروا كل ما يلزم للشبان هذوما إلى جانب الأمور متاع التمارين وغيره، معناها توفروا التنقل والإقامة وغيره، لأنه نشوف فيكم صراحة قاعدين في خدمة كبيرة برشا وتعاملوا فيهم كأنهم لاعبي أكابر معناها من ناحية الإمكانيات الموجودة.
1: ما هو اليوم سي ذاكر ان شاء الله جوار باش تلقى حاضر لازمك تحضره من جميع النواحي،
0: يعطيك الصحه
1: نفسانيا ماديا تعطيه اللي هو يستحقه. اليوم راهو لاعب في الاتحاد الرياضي المنستيري، جمعيه عندها 10 بطولات وجمعيه مسيطره على كره السله التونسيه عندها تقريبا 10 سنوات وديما حاضره في البوديوم، وجمعيه عندها بال. اليوم جوار لازم كي يوصل للسينيور يكون حاضر باش يشرف الجمعيه، ما نقعدش نستنى ونصبر عليه. الجوار هذيا ديما يقول لك علاش لا نصبر على صغاري، لا احنا ما نحبوش نصبر على صغارنا، نحبو كي يطلع صغير يطلع بطبيعته حاضر تكنيكمون مورالمون في جميع النواحي. قاعدين نلهين بصغارنا ان شاء الله، وان شاء الله قاعدين نخدموا معاهم ونطوروا في بالنا معاهم ونحاولوا نوفروا لهم الظروف الملائمه واللازمه باش نخرجوا ان شاء الله ابطال في المستقبل بقدره ربي.
0: ذكرني جعفر قلت للمقابلات القادمه وقتاش، ويظل فما قاعدين يبثوا فيهم على اليوتيوب ولا عندك شي فكره بالنسبه لي؟
1: لا بالنسبه للمقابلات اليوم هما خاطر من تنظيم الجامعه.
0: ايوه
1: والجامعه التونسيه.
0: وعلاش الاختيار نتاع القيروان؟ ما انا قاعد عز ميلاد هي مكان محايد، فما فرق من الشبيبه موجوده في اليوم في الادوار هذيا جعفر؟
1: بالنسبه للاداني والاصاغر هو بالنسبه للفورمول نتاع الشامبيونا لازم انترانوتر مقابله التور في صاله محايده. اختاروا القروان بوست الشبيبه ما عندها حتى صنف في الادوار النهائيه.
0: معقوله.
1: وبالنسبه للاواص شرع عوده قروان في قروان بوست هما جاوا في المرتبه الثانيه واحنا في المرتبه الثالثه، دونك الفورمول نتاع الشامبيون نتاع الجونيور تدخل لك نلعبوا المباراه تاع نصف النهائي في صاله المتمركز افضل في البلاي اوف.
0: كل النجاح والتوفيق جعفر، يعطيكم الصحة. مش سهل خدمة الشبان. تحية للمدربين الكل، إذا تحب تذكر المدربين جعفر نحيوم بالنسبة لمدربي شبان حسين محمدي يظلي في الأصاغر وبقية المدربين
1: المتألقين. المدربين نحب نشكرهم فردا فردا، ما نحبش نسمي باش ما ننسى حتى واحد، أو نعرفوا الناس الكل يعني قداش فرحان بالخدمة اللي قاعدين يخدموا فيها، وإن شاء الله ربي يعطيهم قد هما ما تعبوا معانا، إن شاء الله ربي يرزقهم على قد على قد قلوبهم الناس الكل. ونحب نشكر المسؤولين معنا والإطار الإداري اللي يخدموا معنا الأخيان، كلنا صغار في العمر مغرومين، نحبوا جمعيتنا وإن شاء الله باش نتعبوا باش نوصلوها إن شاء الله، وبالنخر راهو معنا حتى مزيه مدام الغرام موجود جمعيتنا إن شاء الله باش نحاولوا نهزوها في العلالي إن شاء الله.
0: باهي جعفر شكرا ليك، ان شاء الله نتصلوا بك قبل الخمسة بشويه قبل نهايه الحصه ناخذ النتائج النهائيه، واكيد مهما كانت النتائج راهو مهم جدا التكوين ومهم جدا انه تلقى ملاعبيه غدوه في فريق الاكابر. الاسعار نتاعهم لاعبيه كره السله طلعت برشا والاسوام طلعت برشا، بالتالي كيبدا واحد من الابناء نتاعك تشجعوا مهم جدا. فما الادرينالين نتاع الجمعيه وفما الاديان نتاع الجمعيه، الاديان نتاع الجمعيه مهم جدا في كل فريق. شكرا ليك جعفر زنيتي، يعطيك الصحه. ان شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق لكل معناها المسؤولين اللي صاهرين على الشبان اللي فيهم خدمه كبيره برشا. تبع شويه بنحكي وزاد شبان الاتحاد المنصيري في كره القدم اللي البارح فريق النخبه كان تعادل مع الترجي 0-0، وتو نعطيكم الفورمول حكايه ضربات جزاء وغيره بعد شويه. نمشي ونحكيوا على كره اليد. الف مبروك مجددا لفريق المكنين، فريق الجمعيه النسائيه بمكنين والنادي النسائي لكره اليد بالمكنين، البارح فاز بطوله هي البطوله الثانيه. رحمه كريز كانت صاحبه افضل لاعب الدائره في البطوله لعبت المكنين، هو نسمعوها تحكي على التتويج.
2: الحقيقة أول حاجة الساعة مبروك علينا الشامبيونات ومبروك علينا التتويج. والله حضرنا له الحقيقة، هك شفت ديما كل عام نوصلوا للعين كما قالوا ما نشربوش، المرة دي ركزنا أكثر وعملنا اللي علينا وأكثر، هبطنا بجرينتا الناس الكل سوليدية مع بعضها والحمد لله توجنا.
3: شنو وصل للجرينتا هذه واللونفي اللي شفناها كبيره في
2: الوقت؟ حكينا مع بعضنا، حضرنا مع لونتونيل متاعنا، حكينا برشا البنات مع بعضنا، حضرنا برشا زاده مع بعضنا وقعدنا مع بعضنا، ويزي معناها لازم نتوجوا ونفرحوا الجمهور الكل، نفرحوا مكنين ونفرحوا الناس اللي تحبنا واللي ما تحب ناس زاده لازم.
3: اذا اللي التتر هذا عنده طعم خاص خاصه انك مريت من الاصناف الكل، انت بنت نادي الرياضه النسائيه بالمكنين، بير برودوي نتاع نادي الرياضه النسائيه بالمكنين، احكي لنا على الاحساس هذا.
2: فرحتي رجع مش نصفها والله، اما الحمد لله على كل شيء وعلى زاد على المدربين.

0: كانت هذه رحمة كريز لعبت النادي النسائي أو الجمعية النسائية بمكنين مع تحيات زميلتي سنة البرهومي وأيضا شوقي الحمادي اللي كانوا في العمل الصحفي يوم أمس واللي هما اللي كانوا وفروا برح كنا عشوية كاملة الحقيقة بالنسبة لدور نهائي لكرة اليد بالنسبة للبطولة الوطنية في كرة اليد. أيضا تحية للنادي الإفريقي، النادي الإفريقي قدم أداء كبير بالنسبة للبطولة هذية وكان موجود في الدور النهائي. باش نواصلوا مع سندس حشينا، سندس حشينا لعبت جمعية المكنين وبعد الفوز باللقب
1: الحقيقة سيختو بالظروف اللي تعدات بينا عام كامل معناتها نورمالمون كيما تعرفوا، اما الحاجة اللي فرحتنا اكثر انه احنا هزينا تيتر هذا سون ديفيت معناتها شامبيونان كامل ما خسرناش حتى ماتش. صحيح معناتها عملنا دي زونتام خايبين كيما دومي فينال مع الساحل، في الاخر قعدنا كونسونتري للاخر وربحنا ترشحنا الفينال سي بون اوبجيكتيف فتا، حطينا مخوخنا في خاطنا في ريوسنا، حضرنا ماتشونا الحقيقة حضرناه كوم الفو، طبقنا التعليمات الكل كايا وكيما تشوف معناتها قعدنا كونسونتري لاخر دقيقة والحمد لله في الاخر ختمناها بتتويج الحمد لله.
0: أكيد البارح المستوى كان عالي جدا بالنسبة للبطولة، تبعت الحقيقة المقابلة مستوى كان عالي جدا، تحية لكل اللاعبات وتحية أيضا للتنظيم لأنه قاعة مزالي بالمناسير ما كانش سهل أنه دورة بتكون فيها فاينل فور ومقابلات المنتخب الوطني الأواسط ومقابلات المنتخب الوطني الأكابر البارح، هذه كل دورة كانت ممتازة. أيضا واحدة من لاعبيات اللي كانت في أداء جيد جدا سمية بالحاج، هي ابنة المناسير وابنة الرباط الرياضي بالبونسير وأكيد الأداء متاعها خلى الفريق يتمكن فوز باللقب. ونسمع سمية بالحاج
2: الحقيقة فيكتوار تفرح على الاخر، اون بلس جات بعد تعب كبير من اول السيزون احنا اون تيت دو كلاسمون في البطولة التونسية ما خسرنا حتى ماتش، معناها حاجة عادية باش ان اليوم نربحوا ونتوجوا. والله نعد الجمهور ان باش نكملوا نخدموا بنفس الاصرار وبنفس الكونسنتراسيون والموتيفاسيون باش نحاولوا زادة نهزوا الكاس وان شاء الله ان شاء الله دوبلي.
0: تحكي لعبة على الدوبلي لأنه الأسبوع القادم يوم السبت القادم بيكون فريق المكنين باش يستقبل النادي الإفريقي في قاعة المكنين، وتقريبا في صورة الفوز بمقابلة فأنه تفتح الأبواب ليه باش يفوز بالثنائي، فريق ممتاز فريق الجمعية النسائية والنادي النسائي بمكنين. تحية مجددة لسنة البرهومي وشوقي الحمادي اللي كانوا في التغطية الإعلامية والصحفية للأدوار النهائية الفاينل فور يومي الجمعة والسبت. نرجع بعد شوية نواصلوا المشوار ويتحثوا إن شاء الله على الملعب السوسي الفريق الصاعد للرابطة المحترفة الثانية، الرابطة المحترفة بعد صعوبات طويلة الملعب السوسي ولقى برشة صعوبات سنوات الأخيرة لكن في الأخير تمكن من الصعود للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

0: بوباليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7 104.7.
1: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نرجع مجددا قبل ما نستقبل السيد محمد رمضاني رئيس الملعب السوسي. والله نفرح برشا كثير تفاعلات على الشبان نتاع الاتحاد المناسيري, ولهنا فما الناس المغرومه واللي تبوا معنا الاتحاد المناسيري في الشبان من 2000-2001 يهز في الالقاب في مستوى الشبان. معنا حتى السنوات القبل انا حضرت حتى في سنوات 94 و95 وغيره فما القاب في مستوى الشبان, شيء اللي يكون الجيل اللي بعده بالتالي كره سله في الاتحاد المناسيري ولا التقاليد تراديسيون الحصول على الالقاب منذ سنوات وتتواصل المسيره. لكن الشيء اللي يفرح انه الاتحاد المناسيري تعرفوا ان شاء الله الفتره القادمه باش يكون برشا معناها رجالات النادي, الناس اللي خدمت قبل والناس اللي اعطت جهدها واعطت معناها افكارها واعطت مالها ان شاء الله يقربوا للنادي, وهذا اللي باش يصير. معناها فما برشا تطمينات انه باش تجمع رجالات النادي اللي الناس اللي عندهم خبره واللي عندهم تجربه في التسيير في مستوى الانديه ولا في مستوى الجامعات ولا في مستوى معناها ليزانستانس الكبار, وباش يحطوا ايديهم في ايدين بعضهم. والاتحاد المناسيري في المرحله القادمه ان شاء الله باش تكون مرحله مثمره مع جات مع زاده مع ظروف ان شاء الله ماديه تتصلح وتتحسن بفضل دعوه الشيخاوي للمنتخب الوطني التونسي. تعرف فما عائدات ماليه ومهم جدا, ايضا فما المنحه اللي بتصير من حازم المستوري زاده مهم جدا, لكن هذا الكل وقت اللي تتوفر الامكانيات الماديه مع الناس اللي باش تلتف حول الجمعيه يلزم فما استراتيجيه واضحه للمرحله القادمه, واستراتيجيه الواضحه هذه مع الهيئه التسيير الحاليه مع رجالات النادي كما قلت, لانه الاتحاد المناسيري ما اقتصرش على 12 واحد يسير ولا 10 من الناس, راهي مجموعه كبيره وراه فما برشا ناس يغيروا ويحبوا الاتحاد المناسيري. هذاك علاش ان شاء الله نتمنوا انه المرحله القادمه فما برشا اخبار طيبه حسب المعطيات اللي عندي وحسب الكواليس اللي عندي بالنسبه للاتحاد الرياضي المناسيري. نحكيوا توا على الملعب السوسي وصعود للرابطة المحترفة الثانية, إنجاز ما كان سهل. الملعب السوسي سنوات الوراء الفريق اللي قلع من قلاع التكوين في كرة القدم الشبان في سنين طويلة, رغم قلة ذات اليد ورغم حتى من الانفراستركتور ما هيش موجودة برشا, لكن فريق ناضل وخدم وسناء مع سي محمد رمضاني رئيس النادي ومع بقية المجموعة تمكنوا من الصعود للرابطة المحترفة الثانية. سي محمد مرحبا, ألف مبروك, تهنينا بالصعود للرابطة المحترفة الثانية.
1: هذيك الساحة في ذاكر, ومرحبا بك, مرحبا بإذاعة المنسير. الله موسم عدى علينا صعيب برشا, تحضيرات السنة بدأت متأخرة شوية نوعا ما خاطر عنا انتخابات, عنا الملاعبية الأبرز زوز ملاعبية خرجولنا خاطر بينا مخر شوية وعندنا ارتباطات مع جمعيات المسؤولين البي. بدينا الموسم الرياضي شوية تعطيلات ما كانتش انطلاقة ممتازة, ومن بعد بشوية تضافر جهود وناس كل كي مدت اليد وتعاوننا شوية شوية, الحمد لله يا ربي توجنا في آخر الموسم بالصعود اللي كان صعود صراحة صعيب وصعيب برشا برشا.
0: هو سي محمد كان الهدف من البداية انتم كهيئة جديدة معناها الصعود, معناها حاطين الهدف نتاعكم ولا جاي بعدها بشوية بديتوا تفهموا وبديت معناها تجي النكهة للصعود للرابطة المحترفة الثانية؟
1: والله سي ذاكر المتابعة للملعب السوسي الجمعية نتاعنا ذي عنا توا بالإطار الفني باللاعبين بالمسؤولين عنا توا 5 سنين مع بعضنا كل عام نتعاملوا الجمعية بعنصر اثنين لين معنا لقينا كما يقولوا توليفة صحيحة للمجموعة. وصراحة بدينا جانا جمعنا صاحبنا وأخونا والجمعيتنا في جد دهماني اللي هو أصر معناها أن يكون الموسم هذا باش نصعدوا فيه, وبارك الله فيه وعاوننا نسبة كبيرة برشا بالماديات, وذاك علاش يقول لك المال قوام الأعمال. وصلنا الناس كل كي عاونتنا وأنا مكرم اللقام زاد وقف معانا وعاوننا زاد, هذاك علاش التعب نتاعي ما مشاش خساره.
0: هو ريت سي محمد حتى على صفحه التواصل الاجتماعي انا عملت حمله نتاع الجمهور والناس اللي معناها ساهمت ودعمت اللي هي ذولي حركه اولى من نوعها في الملعب السوسي بالطريقه هذه, من الدعم نتاع الجماهير والخانات كل واحد ياخو خانه وريت فما ملاعبيه قدم, انا ريت برشا اسامي نتاع ملاعبيه قدم في الملعب السوسي معناها مدوا ايديهم وساهموا بكل واحد باللي نجم في دعم جمعيه الملعب السوسي.
1: بالنسبه لحكايه الخانات هذه كانت معناها ناجحه بصفه كبيره, والناس اللي عاونتنا اعطت كانت تشوف المجموعه ذي واعطت فيها ثقه انها قادره باش تقدم الاضافه للجمعيه وتنجم تعمل الموسم ممتاز. هذاك علاش الناس كل كي عاونتنا وقفت معنا اول مره, معناها اني تو عندي تقريبا 35 عام في الجمعية، أول مرة نشوف الهبة ذي متاع العباد ذي اللي عاونت صفة كبيرة صراحة، أعطت ثقة أولا في الهيئة المديرة وأعطت ثقة في اللاعبين، هذاك علاش عاونونا العباد. قبل كانت الناس كانت هاربة وما تحبش تعاون، وانت تعرف بذلك الظروف متاع الملعب السوسي شنية، وهذاك علاش ربي حاسيل وربي في الاخر كرمنا وتوجنا بالصعود.
0: هو خلنا نعطي صوره معناها بسي محمد مش متواضحين، صحيح هي سوسه يمكن معناها النجم الساحلي واخذ الشعبيه كبيره في مستوى مدينه سوسه، لكن راهو الملعب السوسي انا نعرف شخصيا انه عنده احباه راهم يحبوا الملعب السوسي ويغيروا على الملعب السوسي كيف النجم واكثر من نجم، وفما اقل من نجم لكن فما برشا يحبوا الملعب السوسي وعندهم انتماء كبير للملعب السوسي. ما عرفش كان صلح لي اذا غال صلح لي.
1: لا كلامك صحيح، ذكر ملعب السوسي عنده
0: وقت نحكيه على بير الشباك والعوينة ونحكيه على طفيلة وسويس
1: وحومة الواد كل مدرسة كذوما، معناه العشق متاحهم والحب متاحهم الأولاني هو الملعب السوسي، بعد يجي النجم الرياضي الساحلي. بالنسبة للسناء الآخر مقابلة كانت تبعت الذاكر
0: مع النادي الهلالي،
1: مع النادي الهلالي أول مرة من اللي دخلت الجمعية شفت الهبة الجماهيرية ذيك ورابط 5000 متفرج أول مرة تصير
0: في ملعب مصطفى عمارة.
1: ملعب مصطفى عمارة الجراندان كل معبي، الجرياج كل داير بالأحباء والمشجعين. إن شاء الله الملعب السوسي ترجع البلاصة نتاعها المعتادة إن شاء الله يا رب. كل الجهود
0: إن شاء الله. شوف هو يمكن النجاح جماعي لكن ما فيها بأس، وكان نذكره معناها الإطار الفني بعض الملاعبين اللي برزوس الناس اللي أنت ذكرت الناس اللي ساهمت واللي عاونت تعطيك الصحة، مهم جدا نذكرهم نحيوهم بالنسبة تشجيع لهم لأنه موسم ما كان سهل وموسم صعيب، ونعرف أنه شنو معناها اللعب في الدرجة الثالثة، ونعرف شنو معناها الضغوطات، ونعرف شنو معناها القوة البدنية المفرطة، ونعرف أنتم تلعبوا بعاد على الأضواء وإحنا نعتبره معناها ونتحمل مسؤولية أنه قصرين شوية معاكم، لكن سهل إن شاء الله في الموسم القادم يكون عندنا تغطية للملعب السوسي ومتابعة للملعب السوسي إن شاء الله بكل اهتمام، مش تاخذوا حقكم لأنه هذا حقكم أنه تكون عندكم متابعة من وسائل الإعلام. سي محمد
1: تذكر الإطار الفني المتكون من سي شكري مراد اللي هو ود الجمعية وكان قائد فريق نتاع في الموسم الفارقة في الناسيونال أ وفي الناسيونال بي. سي مجد الغذاوي زاد لاعب لعب في الجمعية ود الجمعية من الأصغر حتى الأكابر. المدرب الحراس وجدي الرباعي زاد حارس الملعب السوسي من أثناث الشابة حتى السنيور. الإطار الطبي سي محسن الحويج بالمناسبة مجهول وتحية كبيرة سي حسام القفراج، هذوما الناس اللي خدم صراحة في الخفاء ومش ظاهرة برشا لكن كان العطاء نتاعهم كبير وكبير برشا. المعد البدني سي يونس بوعلي اللي كان خدم خدمة ممتازة على الأخر باش ملاعبين كل ديما يكونوا حاضرين وجاهزين. بالنسبة للاعبين، اللاعبين تقريبا جل اللاعبين أداوا موسم استثنائي، خصوصا المهاجم سلاح الكشباتي وجمال الرمضاني اللي هو اخويا مش عارف خاطر اخويا ذاك
0: اي هو النجم ما شاء الله عليه،
1: هو كان هو كما يقولوا القدوه نتاعهم واعطى الاضافه برشا للفريق. الحارس الممتاز مخلص السلطاني، رافه تذويب، سيكسالم فيق سيكسالم هذا لاعب ممتاز سي ذاكر، هذا الاسم هذا يذكروه بالقداء، هذا صراحة المكان نتاعه لا في القسم الثاني لا في القسم الثالث، هذا بلاصته العادية نتاعه يلعب في الناسين الآب،
0: هذه حملة تسويقية هذه نتاع شوية لا فدلك عليك نعرف
1: عندكم معناها تنجموا تسألوا عليه وتشوفوه لاعب موهوب،
0: هو ابن النادي
1: هذايا عنده توا 3 سنوات معانا
0: جاي من ساكن
1: الساحلي، هذايا لعب حتى في وصل لعب حتى في هو في الاواسط ولعب في الاكابر نجم الساحلي
0: باهي لاعب ممتاز. انت مادام حكيت لنا على الشبان في الاستاسيون ونعرف انه الجهه هذيك وكما حكينا بكري الاحياء المحيطه بملعب مصطفى عماره وبمقر معناها تبارك الله عدد كبير، واحنا مشينا حتى غطينا غاديك الملاكمه وغطينا غيره معناها فما عدد كبير وناس مغرومين بالرياضه، ونعرفوا المحيط هذاك يوفر برشا شبان في شنو احوال الشبان شوبين نحو الانفراستركتور اللي في موجوده باش تمكنوا من تعملوا التمارين باش تواصل ملعب سوسي. احنا الهدف نتاعنا انه الفريق هذا يواصل في المشوار نتاعو بامتياز
1: بالرغم من الظروف الصعيبه نجم تقول شبه منعدمه للشبان. ما عندهمش ملعب من ترينيف دوا تحيسي ذكر ملعب مصطفى عمارة اكبر ملعب في الجمهوريه فيه 14 هكتار فيه ملعب بركه اللي هو الملعب المعشب هو اللي يصلح بقيه ما فما حد شيء
0: فما ملعب نتاع رجبي يظهر لي بنيت الرجبي
1: اسمه الرجبي اما كان تجي تشوفوا الحاله نتاعو حاله كارثيه بالرغم هذا الكل كاي عندنا نسلم في المدارس الملعب السوسي تحصل الاسبوع الفارط على البطوله الجهوي بالنسبه للصنف الاداني المرتبه الثانيه الاصغر ترشح للبلاي اوف وخرج من دور النصف النهائي الاواسط خرج زاد من دور النصف النهائي والاكابر توجنا والحمد لله بالصعود.
0: ولا دعوه يظهر لي البلديه سوسه لهنا معناها تو السنه القادمه مش يكون عند معناها تلعبوا في الملعب هذاك ولا في اولمبي سوسه بالضبط وين اذا في الملعب هذاك فانا مطالب برشا اشياء باش تتهيأ بالنسبه لملعب مصطفى عمارة.
1: والله يا سي ذاكر بالنسبه لملعب مصطفى عمارة جاء السيد وزير شباب الرياضه لعمل زياره ميدانيه تو عندها قرابه العشرة شهور ومناونا باش يصير فيه
0: اشغال
1: وفيه معناها مركب مكتمل
0: هو جي مركب ممتاز لانه بصراحه كبير وفيه كل المرافق هو فما قلت قاعه نتاع ملاكمه ولا تقريبا وغيره من المفروض انه يتم تهيئه وذاك ينفس شويه حتى الملعب اولمبي سوسه وينفس شويه حتى معناها الشبان بقيه الشبان ونتصور ان شاء الله فما تعاون بينكم بين النجم الساحلي على التمارين على الاقل المركب نتاع النجم مركب كبير يظل لي انتم تقريبا بعاد معناها حكي ما كونش بعاد برشا على بعضكم نتصور
1: 10 دقائق 10 دقائق اولمبي سوسه المستعمر 10 دقائق بالنسبه للمركب النجم الساحلي ليكيب سينيور قاعدين نترناو غادي ما عندناش حتى اشكاليه من الاشكاليه الكبيره ديما في الصنف الشبان اللي صراحه في الاسبوع كي يترناو نهار نهارين يتسمى عملوا افار كبير عندنا ذيك المشكله الكبيره تو العام الموسم القادم ناسيونال بي تبدا عندك بيزيكو ديميني دوكادي جونيور اسبوار معناها مشكلة كبيرة مش تصير معناها مش تصير لنا إشكالية كبيرة معناها مش
0: إن شاء الله تضاف رجود أو نداء معناها
1: إن شاء الله نداء البلدية سوسة والوزارة الشباب والرياضة خاطر المشروع كان انطلق المشروع صدقني يا سي ذاكر ملعب السوسي في ظرف عامين كذا سنين تلقاه في الوطني إيه لو كان تخدم مني تخدم منا المركب هذا
0: أنا نمشي أكثر من مشروع رياضي هو مشروع تربوي في المنطقة هذيك ونعرف المنطقة هذيك اللي هي منطقة كما قلنا معناها فيها عدد كبير من الشبان ومعناها نحاول نأطرق الشبان هذوك ونحاول نوفر لهم مكان باش يعملوا الرياضة راهو يبعدوا على برشا أشياء أخرى وأنت تفهم فيها فاش قاعد نقول سي محمد
1: سخونة عندنا منطقة سخونة برشا
0: هذا هو
1: منه في برشا شباب من
0: راهو تدور مهم
1: عندنا كل شيء في المنطقة هذيك عندنا كل شيء عندنا اللي ما تصوروش في بالك موجود
0: هذاك علاش معناها يلزم ان شاء الله وقفه الناس كل لاستاسوسي ايش باش تحضروا لنا الموسم القادم سي محمد رمضاني هذا المهم بالنسبه للمرحله القادمه نصور الخدمه من تو باش تبدا بالنسبه لل
1: لا تذكر احنا تو ما زلنا تو
0: فرحانين
1: زلنا مش مستوعبين شنو مش نعملوا تو بالضبط ان شاء الله بقدره الله من العشر ايام الاخرين ان شاء الله نعملوا اجتماع ونشوفوا شنو مش نعملوا شنو مش نقدموا كيفاش نبدا وشنو الانتدابات شنو الاجراءات مش تصير ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله
0: هو من المفروض انه الناس كل تمديديه للستاد سوسيان لانه بعد الباتريوت دي سوس فما ستاد سوسيان وفما ليتوال وفما غيره لكن هذايا قلت لك واحد من ليزيكون نتاع الانديه في جهه الوسط والساحل مفروض انه بار شايدين تمد للستاد سوسيان باش تعاون الملعب السوسي من الفرق القريبه والفرق اللي المحيطه بملعب السوسي اللي عندهم لاعبيه يمكن نجم ينفعوا الملعب السوسي ويتكفل هو بالاجره نتاعهم نتمنى ان شاء الله هذا اللي يصير وتقرب وجهه النظر بين الجميع سي محمد رمضاني الف مبروك مجددا
1: بارك الله فيك
0: ان شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق احنا قراب ان شاء الله وتو باش نقربوا احنا قبل نذكر عملنا حصه وقتها ذكرنا التاريخ نتاع الملعب السوسي وقعدنا متقلقين على الملعب السوسي
1: وقتاني ما زلت لاعب وقتها.
0: ايه توا ما شاء الله احنا فرحانين برشا انه الملعب السوسي طلع على الرابطه المحترفه الثانيه. رابطه محترفه ثانيه راهو عدد التنقلات كبير من معناها وتنقلات بعيده ولازم توفر امكانيات ولازم لاعبيه في مستوى معين وحتى من الاطار الفني وغيره. اذا ناويين باش ان شاء الله تواصلوا مع الاطار الفني ولا ناويين باش تمشي
1: الاطار الفني مواصل معنا في ذاكره
0: ان شاء الله
1: الاطار الفني
0: ان شاء الله تتويج ليه وتكريم ليه. شكرا لك سي محمد رمضاني رئيس الملعب السوسي، نتلقاو ان شاء الله في افراح اخرى للستاتوس. الف مبروك مجددا.

اكيد اللحظات وتنرجع نواصلوا معاكم المشوار او نواصلوا البث المقطع الغنائي هذا لانه ترجي التونسي متقدم في مسابقه كاس تونس في الدوره الثمانيه على نجم تلوي هدف مقابل صفر. هدف سجله حسام تقا في الدقيقه الاولى اول دقيقه في المباراه. حسام تقا يتمكن من تسجيل هدف التقدم في الدوره النهائي لرابطه الابطال الافريقيه مجد سان داونز جنوب افريقي في ينهي الشوط الاول متقدم على الجيش الملكي المغربي 1-0 هدف اوبري موديبا. حبيت نعطيكم الزوز نتائج ذوما الى جانب النتيجه الحينيه في الفتره الثانيه في لقاء النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي 30-24 لفايت النادي الصفاقسي من النادي البنزرتي في المباراه اللي مخوله للصعود للرابطه المحترفه في كره السله التونسيه. نرجع لكم بعد شويه نواصل معكم مشوار اثر موس اخبار الساعه الرابعه.

0: أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أطلقت مدينة المهدية حملة وطنية شعارها المهدية تتجمل طيلة شهر ماي، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي الجديد. ويأتي تنظيم هذه المبادرة تحت شعار تضافر الجهود من أجل مدينة أنظف وأجمل، وشملت خطة العمل البلدية والمجتمعية حملة تنظيف الشواطئ وإزالة النفايات البلاستيكية وتطهير الميناء القديم والمنطقة السياحية، فضلا عن صيانة المسالك والساحات العامة. في المهدية أيضا أعلنت بلدية المكان عن فتح باب الانتداب لستين سباحا منقذا من الجنسين، وذلك في إطار استعداداتها لتأمين الموسم الصيفي الحالي والوقاية من حوادث الغرق بشواطئ المنطقة. وتندرج هذه المبادرة وفق بلاغ صادر بالصفحة الرسمية للبلدية ضمن المجهودات المحلية لتعزيز سلامة المصطافين وضمان ظروف آمنة لرواد الشواطئ خلال الذروة الصيفية بمدينة المهدية السياحية. في نابل يختتم اليوم المعرض الجهوي للأسر المنتجة، هذا المعرض الذي تم تنظيمه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، ضم 43 عارضة من مختلف معتمديات ولاية نابل من المنتفعات ببرامج وزارة المرأة على غرار برنامج رائدات وبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة وفلاحات منخرطات بمجامع تنموية فلاحية وحرفيات أخريات من جمعية التعلم مدى الحياة. كما مثل هذه التظاهرة فضاء للمشاركات لتقديم منتجاتهن مثل الزيوت الطبيعية والفلاحة البيولوجية ونباتات الزينة. أسفرت حملات المراقبة التي أنجزتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوع المنقضي عن حجز 1825 كيلوغراما و 153.5 لترا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بكل من ولايات زغوان وتونس والقيروان، وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغها اليوم. وأوضحت الهيئة أن فرق المراقبة التابعة لها سجلت أيضا عدة إخلالات تتعلق بظروف النقل والخزن والتأشيري والتتبع الصحي. نقطة نهاية هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. الموعد الإخباري القادم في تمام الخامسة، ابقوا في الاستماع دائما على موجات إذاعة المونستير ومتابعة الرياضة دائما على موجات إذاعة المونستير مع ذاكر زرافي وكامل الفريق الذي يؤمن لكم هذه المقابلات والموعد الرياضي اليوم الأحد. إلى اللقاء.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: نرجعون نواصلوا المشوار معاكم في إذاعة المنستير في بين ملاعب من حتى الخمسة متاع العشية. قاعد نتحثوا على مختلف التظاهرات والأنشطة اللي قاعدة تصير في الآونة الأخيرة، مع تحية لكل الأندية المتوجة. مجهود سنة كاملة من الانضباط، من العطاء، من المجهودات الكبيرة برشا اللي قاعدة تصير واللي تتوج في الأخير بالألقاب، وفما أندية اللي لا يبتسم ما يبتسلهمش الحظ، وبالتالي ما يحافظوش على مكانتهم في الدرجة اللي فيها. على كل، هي الرياضة مرة هكا ومرة هكا، والمثابر والمجتهد هو اللي ينجح في الأخير. على كل، الخمسة دقائق أخيرة في الشوط الأول في الدور الثمانية لكأس تونس في كرة القدم، الترجي الرياضي التونسي متقدم على النجم الرياضي المتلوي هدف مقابل صفر، هدف حسام تقا في الدقيقة الأولى من المباراة. أيضا في الشامبيونز ليغ الإفريقي، ماميلودي سانداونز جنوب إفريقي متقدم على الجيش الملكي المغربي هدف مقابل صفر. احنا بين الشوطين تو، بعد شوية ينطلق الشوط الثاني. وفي كرة السلة خلينا بكري شوية، النادي الصفاقسي متقدم على النادي البنزرتي مباراة في الدرجة الثانية أو الوطني A في كرة السلة، واللي بيشربح فيها بيشطلع للممتاز، معناها للمرحلة المحترفة في كرة السلة، بعد ما صعد فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة. وسناء حمام سوسة نجاحات بالجملة بالنسبة لكرة القدم كرة السلة، وبرافو للهيئة المديرة للأمل الرياضي بحمام سوسة. باش نحكيوا على قدم اللاعبين، وأكيد نشاط كبير، احنا قلنا بكري شوية راهو فما نشاط كبير في برشا أندية، نشاط اجتماعي تربوي معنى مهم جدا، انه الملاعبيه اللي عطاوا للانديه نتاعهم يواصلوا المشوار من خلال نادي قدماء، منهم يحافظوا على اللياقه البدنيه نتاعهم، منهم يتقابلوا، منهم معنى يجدوا يمكن العشره بيناتهم. مهم جدا، مهم جدا هذايا لتواصل الاجيال. سي المنصف الشرقي رئيس جمعيه قدماء الاتحاد الرياضي المنسير، نحييه في المباشر. سي المنصف مرحبا.
1: مرحبا سي زاكر، مرحبا بكم مستمعي ذات المنستير.
0: تبعوا فيكم تبارك الله من تستور البوسالم اليوم في المنستير، نشاطات كبيرة وقاعدين تقوم بدور كبير برشا. أعطينا شوية صورة معناها آخر الأنشطة اللي صارت بالنسبة لنادي قدماء لاعبي الاتحاد المنستير، اللي نذكر هو قدماء مختلف الاختصاصات. أيوة، مش كان كرة قدم.
1: أيوة، كل الرياضات، كل الرياضات. فهمت. احنا توا في الملعب ادم العقبه من المنسير، توا معناها 5 دقائق هنا تنطلق المباراه بين قدماء اتحاد الرياضي المنسيري وقدماء نادي الرياضي البنزرتي، وديما ودائما في نطاق دعم الاواصر المحبه مجلس التاسيس والتعاون بين جميع الرياضيين والجمعيات، ولما شمل هذه هي معناها البيت الكبير نتاع الجمعيات، جمعيات القدماء وبنزرت ومسير، ولات معناها علاقة كبيرة ياسر. هاك تشوف انت المسير كي تمشي لبنزرت، جمهور المسير يقعد مع جمهور بنزرت، وكيف كيف كي تبدا في المسير وجمهور بنزرت يقعد جمهور المسير، والعلاقة هذه نحبوا ديما تتواصل، وجيت كيما نقولوا تولي متينة، ونولي معناها نتعاملوا في اللاعبين، وديما احنا ناخذ من عندهم. قبل كان عندنا سي محمد التومي الحارس الاتحاد المنسي الحارس السابق للنادي البنزرتي، فهمت. والرياضه ديما تلمنا ومتفلقناش، فهمت كيفاش.
0: يعطيك الصحه. لحظات سي منصف، لانه لحظات قبل ما نوصل معاك، دقيقة 44 في لقاء ترجي نجم تلوي، نجم تلوي كان سجل هدف التعادل لكن ألغاها الحكم الصدق السالمي. ما نعرفش فما تعرف المقابلة دي تدور ما غير فار. مستمعينا، الفار باش يبدا في الربع النهائي بالنسبة لمسابقة الكاس، بالتالي الحكم هو اللي عنده القرار الفيصل في العملية. أنا ما ريتش في بدايتها تسلل، فمشي مخالفة قبلها على دفاع الترجي التونسي، وإلا لا هذه معطيات ما نجم يعرفها كان الحكم الصدق السالمي والمساعدين نتاعه. باش نبدا واضحين. سي المنصف، فما إقبال من قدماء لاعبي الاتحاد المنسيري، معناها الحضور نتاعهم شنو النشاط بالضبط اللي تعملوا فيه، معناها في وسط الاسبوع او في الاسابيع كيفاش معناها يتم تنظيم اللقاءات نتاعكم وانت تقابلوا؟ هذه معطيات مهمه باش الناس
1: تسمع. احنا عندنا المقر نتاعنا في النادي الجمعيه الاتحاد المنسيري، عندنا غاديكا معناها اللوكال نتاعنا، وعندنا بالنسبه للفوت عندنا يومين في الاسبوع معناها كتمارين، نهار الخميس ونهار الاثنين. بالنسبة لكرة السلة
0: فما إقبال سي منصف، معناها يجيو معناها القدماء؟
1: فما إقبال تو كيما تو اللي قاعدين يكونوا تو النازعين. فما عن منتصر خمار، عن فيصل الزيدي، عن حبيب بزقر، وعن الخلفوني، عن انيس فريح، عن فهم كيفاش، ومنصر بزقر، والقائمة تطول.
0: سمير بزقر
1: وسمير بزقر بالطبع اليوم مش يشد اليوم الحكم، فهم كيفاش.
0: اي محايد و... محايد ولا مش محايد؟
1: لا لا محايد. والقائمه تطول اليوم باش يقع التكريم صلة من قدماء اتحاد مناسير وصلة من قدماء نادي البزازي. احنا في النادي البزازي باش يقع معناها تكريم عدلال اللاعب السابق عدلال البغولي حميد رمضان خالد مراد فهمت. ومن المستي باش يقع تكريم فرنش البنوني حبيب بزقر وبراو الجمالي عثمان قلال
0: ما شاء الله والله اسامي
1: محمد جوير محمد جوير
0: اسم محمد دكتور محمد جوير وي
1: معناها القائمة تطول. فما كيما يقولوا مسؤول سابق اتحاد مناسيري تنشا شويه وان شاء الله باش يلقى تكريم هو السيد حشاد مليكه فهم كيفاش باش يلقى التكريم تاعو اليوم فهم كيفاش. واحنا كيما الناس كل كيف سواتي فهمت.
0: هو مهم جدا سي منصف راهو سياسه التواصل هذيا الناس اللي عطاها تقبل تلقى روحها توا معناها عندها حظوه باش اللي يجي بعده
1: معناها فما انت هاك البيت نتاعنا راه هاك البيت نتاعنا. اسمعني هو بحذايا سي محمد تومي الحال السابق اتحاد
0: مرحبا مرحبا
1: سي محمد اي
0: مرحبا بك سي محمد
2: خويا ذاك السلام عليكم
0: تحيه ليك محمد التومي حارس السابق للنادي البنزرتي هو تعرف اللي معروف عليك النكته نتاعك محمد راه نعرف معناها
2: لا ربي يستر اخويا وخيتي الكره شبه هي يا اخي ما تدخلش فيها النكته ما تدخلش فيها
0: مو برشا تو ولات الامور برشا طوندو
2: علاش عصاب علاش طوندي وعلاش عصاب
0: علاش ماشي
2: بالعكس احنا تويك يعني وقت اللي نكلموا سي المنصف الاولاد نتاعنا الكل باش نجيو نكوروا لهنا نجيو راهو مش عملوا تفريده ماناش فهمت وذاك اللي حاجتنا به يعني وقت ديريكت كلمت سي المنصف قلت له سي المنصف حاجتنا بتكويره بعداكم وكذا قال لي مرحبا ونفرحوا بكم وخيان وما تصورش قداش فرح واحنا زاد كيف كيف يعني لعبنا قبل احنا ضد القدامى لاعبين الاتحاد الرياضي المنصيري تعديوا مباريات خشين برشا يعني تعديوا مباريات كبار فهمتني يعني
0: هو تعرف
2: يعني
0: محمد
2: لاعب كوره وجو وتفليك واحد برشا مستوى كبير برشا
0: هو محمد الملاعب اللي يكون معناه في مستوى عالي ويلعبك الضغط نتاع المقابلات وقت اللي يولي في الفيتيران تحسوا دي كونتراكتي ناس تلعب الكوره تجي شيخه يفدلكوا يلعبوا بعضهم يسترجعوا الذكريات راه مهم ومهم جدا معناه
2: وهذيك رساله زاده وهذيك رساله للناس اللي جيت تتفرج مثال واللي تشوف تصور وتشوف الفيديوهات فهمني على الفيسبوك ولا غيرها تشوف يعني الكرة في الاخر في الاخر رايفين يعني

0: إليكزير استوى موجود توا والله بصراحة.
1: أنا شوف الحقيقة قبل كان فنية طاغية، الحقيقة قبل فنية طاغية توا ما تعرف برشا حاجات دخلت داخلها بالحقيقة على كرة القدم، نقصت برشا مك التكنيك هذاك الرباني الحقيقة، فهمني هو التكنيك اللي تحكي عليه انت هو تكنيك رباني، جيس يدخل للجمعية باش يحسنك التكنيك
0: تاعو ويسقل الفنيات نتاعو. محمد تومي يعطيك الصحة محمد تومي الحار السابق نادي الجزائر.
1: برشا اخويا اللي كلمكم عندي حاجة نحب نقولها انا بكري
0: تفضل.
1: انا ميني من نتذكر نلعب في مزاد الرحمن ميني مع 89 نحب نحكي هذه ديما نحب نحكيها في مصر. لعبنا لوبيدري دو احنا منين مزاد الرحمن ومنين من سيبي، لعبنا ماتش لوبيدري دو ماتش كوب مستير وسيبي في البصيري. نذكر انا عدنان العجيلي هو تقريبا كان صدقني ربي مركز البوند ومستير بعد سيبي واحد ليش في البصيري.
0: صحيح صحيح 86 87
1: انا وقتها منين في مزاد الرحمن قعدنا نتفرجوا خلونا لعبنا لوبيدري دو وقعدنا نتفرجوا. اخويا بارك الله فيكم حبيت
0: نحكي معك يعطيك الصحه
1: اخويا فرحان برشا اللي كلمتكم وان شاء الله
0: شكرا جزيلا
1: بعدكم ان شاء الله على خير.
0: يعطيك الصحه شكرا محمد التومي.
1: ها معك الرئيس، ها معك الرئيس
0: رئيس النتي جمعيه قدام الاتحاد. يعطيك الصحه سي المنصف شكرا لك.
2: اسمعني سي ذاك ربي كلمه الاخرى، ما ليس له ماضي ليس له مستقبل،
0: والتاريخ
2: هويه وذات فوالا ليدي. عاش الاتحاد المنصري، عاش النادي المنزلي، عاش تونس حره مستقله ابد الدهر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: شكرا لك محلاها الرياضه هكا في المعاني نتاعها هذه حلوه برشا. يعطيك الصحه سي المنصف الشرقي رئيس جمعية قدماء الاتحاد المنصري. شكرا أيضا سي محمد التومي عن قدماء النادي بنزرتي ونشاط متاع القدماء يدوروا من بلاصة لبلاصة وقاعدين معناها الناس تسترجع في الذكريات متاعها، مش وفاة معناها وفاة الرياضة وفاة المسابقات الرسمية نكملوا وتنتهي ينتهي، يلزم ديما مواصلين والعقل السليم في الجسم السليم، هذا مهم جدا. على كل في مباراة الصعود للدرجة الأولى أو الوطني المحترف في كرة سلة، تقدم من نادي صفاقس عن نادي بنزرتي 40-32 الفائز بهم باش باش يلتحق بفريق الأمردي بحمصوصة في القسم النخبة في الوطني أو في القسم النخبة في كرة السلة المحترفة في السنة القادمة. مباراة فيها برشا اندفاع وبرشا حماس وبرشا مستوى عالي بين الزوز فرق، مباراة تتلعب في قاعة عقيد بصفاقس. نرجع لكم بعد شوية ونواصل معكم مشوار، نواصل معكم متابعات على إذاعة المنسير.

0: ستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: الكاسك ماهيش أكسسوار. عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نرجع مجددا مستمعينا لمواصلة المشوار في بين الملاعب حتى الخمسة متاع العشية. الجامعة التونسية للركبي كانت نظمت كأس إفريقيا للركبي النسائي مستوى أول في الفترة والحقيقة اليوم تنتهي البطولة هذه، لكن المنتخب التونسي للسيدات تمكن من التأهل للمرحلة النهائية، لأنه الدورة هذه هي تأهل المتوج بها بكأس إفريقيا للركبي أو تعيش يلعب في كأس إفريقيا للركبي النسائي سنة 2027. معنا سي نور الدين عمار المدير الفني الوطني في المباشر، نحكيو شوية على الدورة هذه ونحكيو على المستوى متاع اللاعبات متاعنا لأنه ريت نتائج عريضة جدا. شنو سي نور الدين؟ مرحبا.
1: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: أكيد الركبي النسائي مشرفنا ورينا نتائج كبيرة، المستوى متاعنا ويمكن كيفاش ريت الدورة هذه والبطولة التأهيلية لكأس إفريقيا؟
1: والله الدورة هي كانت يعني متكونة من ثلاثة فرق، منتخب التونسي ومنتخب الإيفواري ومنتخب المغربي. المنتخب المغربي نعرفوه اللي هو عناصر كل تونس في الدوري الفرنسي، يعني كعناصر ممتازة. أما الحمد لله احنا بناتنا عنا من 2019 تقريبا حاضروا في المنتخب هذا، وعناصر يعني تو ولدت فيهم الخبرة والنضج على المستوى على جميع المستويات. ذاك علاش خلى الفارق واضح بين المنتخب التونسي خاصة والمنتخب المغربي والمنتخب الإيفواري، وإن شاء الله المجموعة هذه نكمل ونخدموها كما بدينا في 2019 و 2020 مشتعتك في معرة في بطولة الإفريقية الجاية والبطولة الإفريقية القادمة إن شاء الله.
0: هو أكيد احنا الدورة التأهيلية تهمنا لأنه هي تأهيلية ترشيحية، لكن زاد يهمنا المشاركة في كأس إفريقيا والحظوظ متاعنا على المستوى المقارنة بقية المنتخبات متاع الركبي النسائي على المستوى القاري.
1: هو والله ذاك هو الهدف، المشاركة في بطولة إفريقيا اللي إن شاء الله مش تكون في 2027، مش تكون فيها أربع منتخبات فقط البطولة الإفريقية هذه. والهدف هو مش نكون إن شاء الله يعني من ثلاث فرق الأوائل في البطولة الإفريقية الجاية. والمنتخب هذا راهو كما قلت لك يعني ما حضروا فيه عنا قداش، وإن شاء الله الأهداف يعني سنة بعد سنة قاعدة تكبر والطموحات قاعدة تكون أكثر.
0: وأكيد هي الدورة هذية معنا الدورة التأهيلية جات متزامنة مع الاحتفال بذكرى 40 تأسيس الاتحاد الإفريقي، معناها للركبي اللي صار تكون في تونس. راه برشا ناس ما يعرفوش أنه الركبي الاتحاد الإفريقي تكون في تونس عام 86. سي نور الدين
1: أيه سي بشير سنة بالخيرية، هو كان النواة الأولى للتكوين الاتحاد الإفريقي للركبي في تونس عام 1986، وكان أمس الاحتفال بالأربعينية مرور 40 سنة على تأسيس الاتحاد الإفريقي للركبي بحضور ممثلين على الاتحاد الدولي وعلى الاتحاد الافريقي، وكان بصراحة وجه ممتاز جدا، صورة ممتازة جدا للتونسي التونس والرقبي التونسي. هذا يعني مكسب، ونقولوا مكسب ان شاء الله للرقبي التونسي والرياضة التونسية عامة.
0: أكيد هذا بالنسبة للإناث، وحكينا على الاتحاد الإفريقي للركبي. بالنسبة للذكور شنو أهم التظاهرات القادمة؟ إيش عنا في البرنامج إن شاء الله الاستعدادات بالنسبة لمنتخب الذكور؟
1: إن شاء الله في الذكور عنا بطولة إفريقيا للركبي بسبعة في شهر جوان في جزر الموريس، وكيف كيف عنا بطولة إفريقيا في آخر في أول شهر أوت في أقل من 20 سنة للركبي بـ15 اللي هي ان شاء الله مش تكون في اوغندا، والمنتخب هذا ان شاء الله نعمل عليه ان شاء الله باش يروحنا باللقب.
0: ما عرفش اني لاحظت سي نور الدين انه الركبي سبعه ولا واخذ مكانته، معناها مقارنه بالركبي معناها اللي نعرفوه توا يمكن خطر اقل ملعبيه وبتقدر فما اكثر مساحات. ما صحيحه الحكايه هذه ولا لا ديما يبقى الركبي الاصلي معناها نتاع 15 هو اللي الافضل؟
1: هو الركبي بسبعة أخذ مكانته من اللي ولد خلف الألعاب الأولمبية
0: صحيح
1: سنة 2016، ولا برشا في بلدان تركز على الركبي بسبعة لاعبين، خاصة أنه ما يتطلبش إمكانيات كبيرة، أقل الإمكانيات يعني التحضير في رق تكون أقل برشا من الركبي 15 اللي تعرفوا يتكلف في إمكانيات كبيرة جدا باعتبار عدد اللاعبين والمنافسة الكبيرة. ذاك علاش الركبي بسبعة من 2016 بدأ يتطور برشا في العوام هذه، واخذها صيت كبير ياسر ويعني قاعده تركز عليه برشا الاتحادات كلكسوا القاريه ولا العالميه.
0: سي نوردين عمارة المدير الفني الوطني لجامعه التونسيه للركبي، شكرا لك، ان شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق، ان شاء الله منتخبنا الوطني التونسي للسيدات يكون في مستوى عالي ان شاء الله في البطوله الافريقيه القادمه سنه 2027. شكرا لك، يعطيك الصحه.
1: شكرا.
0: به خلينا نمشيو لكره السله، نرجع لمباراه نادي صفاقس نادي بنزرتي، مباراه الصعود للوطني المحترف او للبرو ا في كره السله، الفائز مقابله هذه باش يصعد للبرو ا. النتيجه حتى الان تقدم نادي صفاقس على نادي بنزرتي 43-39 مع الاشاره السياسيه. النادي البنزرتي رجع من بعيد، كان متاخر ب 11-12-13 نقطه فارق، لكن رجع من بعيد وتمكن باش يقلص الفارق المستوى الان 4 نقاط وعنده زوز رميات حره. نهايه الشوط الاول في ملعب المتلوي في الدور الثمانيائي لكاس تونس في كره القدم، بتقدم الترجي الرياضي التونسي على النجم الرياضي المتلوي هدف مقابل صفر، هدف حسام تقا في الدقيقه الاولى من المباراه، ونلعبوا في 59 دقيقه لعب في الدور النهائي للشامبيونز ليج بين ماميلو دي ساندانس جنوب افريقي والفار المغربي الجيش الملكي المغربي. تقدم الفريق الجنوب افريقي 1-0 هدف اوبري موديبا في الدقيقه 38. البارح فريق اتحاد العاصمه الجزائري فاز بكاس الكاف فين في مصر بالذات امام الزمالك المصري، ركله جزاء ترجيحيه الذهاب 1-0، الاياب في الذهاب فاز فريق الاتحاد العاصمه 1-0، الاياب الزمالك فاز 1-0. مشينا ركلات جزاء ترجيحيه ورينا مستوى جيد جدا في تنفيذ ركلات جزاء ترجيحيه، اخفاق تقريبا في ضربه جزاء 7 أو 8 للزمالك خلات فريق الاتحاد العاصمه يفوز باللقب القاري هذا. الف مبروك للاشقاء وحظ اوفر لفريق الزمالك المصري، وان شاء الله السنه القادمه الترجي والنادي الافريقي اللي باش يكونوا في كاس في رابطه الابطال الافريقيه مع منس فاقسي في كاس الاتحاد الافريقي وبقيه الانديه المشاركه ان شاء الله يكونوا حاضرين كما يلزم لتمثيل كره القدم التونسيه. نرجع لكم بعد شويه نواصل معكم المشوار في الجزء الاخير من بين الملاعب.

0: نوصلوا معكم مشوار في الدقائق الأخيرة اللي بين الملاعب لليوم لحد بالنسبة لكرة السلة. تقدم نادي صفاقسي عن نادي البنزرتي في مباراة كما قلنا فاصلة للصعود للدرجة الأولى والوطني المحترف في كرة السلة بين نادي البنزرتي والنادي صفاقسي الفائز باش يلتحق بالأمر الرياضي بحمام سوسة في كرة السلة في الدو في الوطني المحترف في السنة القادمة إن شاء الله. هذا في كرة السلة. في كرة القدم الترجي الرياضي التونسي كما قلنا أنا الشوط الأول متقدم على فريق النجم الرياضي المتلوي هدف مقابل صفر. حسام تقاف في الدقيقة الأولى سجل هدف تقدم الترجي الرياضي التونسي. النجم المتلوي كان سجل هدف في نهاية الشوط لكن ألغاه الحكم الصادق السالمي مخالفة تسلل ما نعرفش بالضبط لأنه ما عندناش الإعادة. ونفس الشيء بالنسبة للمقابلة هذه بدون الفار لأنه الفار بيتم اعتماده إن شاء الله انطلاقا من دور ربع النهائي إن شاء الله في كرة السلة. ذكركم اللي في كرة اليد لعبنا البارح الأدوار النهائية في سيدات والفوز كان لفريق المكنين اللي تمكن باش يفوز بلقب البطولة في كرة اليد النسائية. ألف مبروك مجددا. الأسبوع القادم عدد من المقابلات في كرة اليد بالنسبة ل مرحلة بالنسبة للدور نصف النهائي دور نصف النهائية ومنهم مقابلة المهمة اللي بتجمع النادي الإفريقي بالترجي التونسي في قاعة رادس متعددة الاختصاصات نهار الجمعة القادم إن شاء الله. يبدو لي انطلاقا من 4 متاع العشية والخمسة متاع العشية في انتظار تحديد الوقت بالتنسيق مع التلفزة الوطنية. بالنسبة لبقية المقابلات في كرة اليد أيضا في السيدات دور نصف النهائي بتجمع النادي الإفريقي بفريق المكنين إن شاء الله في قاعة المكنين. وهو باش نعطيكم البرنامج الكامل بالنسبة لمقابلات كرة اليد والنتائج الكاملة متاع القرعة اللي صارت وسط الأسبوع. ونلعب الثواني الأخيرة في مقابلة النادي بنزرتي النادي صفاقسي مباراة من أجل الصعود للبطولة المحترفة في كرة السلة. تقدم النادي صفاقسي عن النادي بنزرتي 45-42 والنادي البنزرتي يتمكن باش يقلص الفارق المستوى إلى نقطة. مباراة فيها برشا تشويق. به هو نتائج القرعة الكاملة بالنسبة لمختلف الأصناف في كرة اليد في مستوى الأكابر نهار الجمعة في رادس قاعة متعددة الاختصاصات نادي الفريق الترجي الرياضي التونسي. وفي الشيحية نادي ساقيد الزيت يستقبل جمعية الرياضية بالحمات نهار السبت. ثم في الكبريات نهار السبت في الجورجاني نادي الفريق جمعية نسائية بالمهدية وفي المكنين نادي الرياضة النسائية بمكنين جمعية الرياضية بالساحل. في الأواسط نادي الفريقي أول ترجي الرياضي بشواجه نادي ساقيد الزيت وسبورتيك مكنين بشواجه الأمر الرياضي بحمام سوسة. بالنسبة لبقية مقابلات جمعية نسائية بولبا جمعية الرياضية بمنوبة جمعية نسائية بالحمات جمعية نسائية بالمهدية هذا في مستوى الوسطيات. في الأصاغر البعث الرياضي بن خيار النجم الرياضي الساحلي سبورتينغ مكنين النادي الإفريقي في المكنين. وفي الصغريات في مقرين جمعية مقرين لكرة يد نسائية نادي كرة يد بجمال. وفي الجورجاني نهار لحد 24 مايو النادي الإفريقي المنزه الرياضي. هذا بالنسبة لمختلف المقابلات اللي بتصير في كأس تونس دور نصف النهائي لكأس تونس في كرة اليد. نذكر في الكبريات باش نبدا واضح لانه تو قدامي معناها ديزيناسيون صحيحه انا صحيح. في الجورجاني النادي الافريقي جمع نسائي بالمهديه ونهار السبت 23 ماي في المكنين. في الكبريات نادي الرياضه النسائيه بمكنين جمعيه الرياضيه النسائيه بالساحل باش نبدا واضحين. هذه الديزيناسيون الصحيحه بالنسبه لكره اليد النسائيه ادوار نصف النهائيه وكره اليد بالنسبه للرجال في مختلف الاصناف. الترجي الرياضي التونسي يضيف الهدف الثاني امام النجم الرياضي بالمتلوي. طول لحظات نعطيكم صاحب هدف الثاني للترجي الرياضي التونسي. وبالنسبه لماميلو دو سانداونس في 72 دقيقه لعب متقدم على الجيش الملكي المغربي هدف مقابل صفر هدف اوبري موديبا لفريق ماميلو دو سانداونس. بعد اسبوع بالضبط بتصير مقابله العوده في الرباط ان شاء الله بين الجيش الملكي المغربي وماميلو دو سانداونس الجنوب افريقي. الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي سجله أشرف الجبري. الترجي إذا واصل المنتصر الآن فإنه اللي يلعب يوم الخميس القادم في مواجهة للبعث الرياضي بوحجلة في بوحجلة. 45-45 هي النتيجة الحينية في لقاء نادي صفاقسي نادي البنزرتي في المباراة المؤهلة للصعود للدرجة المحترفة في كرة السلة البرو آ في كرة السلة. مباراة تلعب في قاعة عقيد بصفاقس بيتبعوا اللحظات الأخيرة. لو ممكن حسام ناخذ اللحظات الأخيرة بصوت زميلنا أحمد موسى من التلفزيون مباشرة اللي هو قاعد يعلق على المباراة. ناخذه 57 ثانية زميلنا أحمد موسى مع طلال الشويش في الـ يلا نسمع
1: التسديدة الأخيرة وعدل النتيجة 45-45. زلنا في انتظار عودة اللاعب. دفاع فول كورت من نادي البنزرتي على النادي الشيقسي على كامل الميدان ضاغط. بعد نتصور باش يرجع دفاع يا منطقة يا ماتشابزون في المنطقة الخلفية.
2: نتصور نية متاع المدرب أحمد التركي أنه باش يليميتي الخروج السريع بالكرة وفما إمكانية أنه يطمع أنه يعمل ستيل في الهالف كورت لولاني اللي ممكن يخليه ياخذ كرة ثمينة سينو. إذا كان خلط كرة سكند هالف نتصور باش يكون فما ماتشاب على الجوار كلين متاع نادي راضي سفاكس.
0: نذكركم قاعدين نتابعوا في مباراة الدور المباراة الأخيرة مؤهلة لصعود للبرو آ في كرة السلة
1: مع النادي الإفريقي في هذا الموسم. النادي الإفريقي ممثل كرة السلة التونسية في مسابقة البال 6 باش يلعب في الفترة بين 22 مايو 31 مايو نهائيات البال في كيغالي رواندا باش يواجه في الربع النهائي الأهلي بنغازي بنظام زوج مباريات نظام جديد هذا الموسم.
0: بيه حسين تعطيني خطة انتظار أنه يستأنف اللعب في قاعة عقيد في صفاقس بين النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي ومباراة فيها حماس كبير. المباراة الأولى كان فاز فيها فريق النادي البنزرتي في صفاقس ثم النادي الصفاقسي فاز في بنزرت في المباراة الثانية. مشينا المباراة فاصلة للفريق الأفضل ترتيبا في المرحلة الأولى والأفضل ترتيبا هو كان فريق النادي الرياضي صفاقس. هذاك علاش مباراة تلعب في قاعة عقيد في صفاقس. مباراة كانت متقدم فيها سي اس اس تقريبا ب 11 و 12 وصل حتى 13 نقطة فرق لكن السي بي رجعت في المباراة والفائز النادي الصفاقسي في صورة فوز بأنه بعد سنوات عديدة وطويلة يرجع للدرجة المحترفة. يلا نرجع للتعليق لو سمحت حسام.
1: فاز فيها بالبال اثنين 50 ثانية عن النهاية 45-45. رامي ترابلسي هل يكون اللاعب اللي ينهي الهجوم الكلاتش اللي يختاره عزيز خلف إلى بعوينة اللي عمل الدرايف يمشي أول ذوي كورتو ما توصلش والامتلاك باش يبقى للنادي الصفاقسي بل 14 ثانية عن نهاية الامتلاك الهجومي 34 ثانية عن نهاية الفترة الرابعة 45-45. مهدي الغربي إلى بوليلا رامي ترابلسي كلها تبحث عن رامي ترابلسي عنده الخبرة دبل تيم والدفاع يخلي حمزة مكيس يخسر الامتلاك بتاعه. كان دابل تيم على حمزة مكيس وما كانش في وضعية جيدة على السايد لاين أوتسايد كرة جانبية في 14 ثانية أخرى للنادي الصفاقسي. دفاعه كان جيد للنادي البنزرتي ما قبلش نقاط لكن عاود خسر الكرة في الهجوم بعد تايم أوت آخر ياخذوا أحمد التركي ياخذوا عزيز خلف اللي عنده
0: الامتلاك وقت مستقطع بتعرف كرة السلة المقابلة تطول شوية. نتابعوا في لقاء النادي الصفاقسي النادي البنزرتي في مباراة كما قلنا اللي الفائز فيها باش يرجع أو باش يطلع للدرجة المحترفة في كرة السلة البرو آ في كرة السلة مع الفرق الممتازة في الرياضة هذه. نذكر اللي ترجع النادي التونسي في الدور الربع النهائي لكاس تونس في او متقدم على فريق المجم التلوي 3 بلاش لانه كسيل ابو عاليا سجل هدف الثالث لفريق الترجي التونسي. هو البرنامج الكامل متاع الدور الثمن النهائي لكاس او دور الربع النهائي لكاس تونس في كره القدم بالنتيجه الحاليه فانه فريق بعث بحجب استقبل الترجي التونسي. البرنامج يوم الاربعاء 20 مايو في الطيب المهيري بصفاقس 3:30 في النادي الصفاقسي الملعب الجيبسي في المركب الرياضي بجرجيس 3:30 نهار الاربعاء 20 مايو ترجي الجرجيسي النادي الرياضي بنزرتي نهار الخميس 21 مايو في 3:30 بعث بوحجلة باش يلعب مع الترجي الرياضي التونسي بالنتيجة الحاصلة حاليا 3-0 للترجي قدام متلوي. ويوم الخميس 21 مايو 3:30 تقدم ساقية الدير الشباب الرياضي بالعمران. إذا المقابلة الأولى نعرفوها من طيب المهري وفي جرجيس فإنه حسب الجامعة مازال ما تعينش مكان المباراة زوز مقابلات الأخرين بالنسبة لكرة الكرة لكرة قدم ومباراة الدور ربع نهائي لكرة القدم. نرجع للتعليق يلا حسام.
1: شعالي أما المباراة فيها برشة تشويق إن شاء الله حلينا شوية المباراة الجماهير الحاضرة أيضا لهنا وتساند في فريقها نادي الصفاقسي حلت شوية الأجواء وكيف كيف زاد المشاهدين متاعنا اللي يشجعوا في النادي البنزرتي ويتابعوا في المباراة أكيد راهم على أعصابهم وراهم يحاولوا يكونوا في دعم فريقهم. محاولة ثلاثية أندريكو يعمل زوج نقاط الثانية نهاية الفترة الرابعة المهمة للنادي الصفاقسي ووقت مستقطع ياخذوا أحمد التركي بل بالضبط الحصة الثانية 5% نهاية الفترة الرابعة. أندريكو لاعب ممتاز دفاعيا والآن سجل سلة مهمة موش لاعب يسكوري لكن دفاعيا ممتاز جدا رغم اللي إمكانيات الفنية لمارسيليوس أفضل لكن بالروح اللي رناها عند أندريكو لاعب الارتكاز ما نجم نقوله كان شوية متاع باش يلعب أكثر وقت كان شوية موفق لعز خلف على الأقل حتى الآن قبل الحصة الثانية عن نهاية الفترة الرابعة.
2: صحيح المدرب عزيز خلف استغل 14 ثانية حتى استغل تقريب 13 ثانية منهم وشال من الأخر وتمكن من تسجيل نقطتين. توا باش نشوفوا الكوتش احمد التركي في السيتواسيون سبيسيال نتاعو في 11 ثانيه فاصل 6 شنو باش يكون رده الفعل نتاع النادي الرياضي البنزرتي. شفنا تفاعل كبير في اجواء حماسيه ممكن كما قلت احمد ماتش ما فهم سكورينغ عالي ما شفناش نيفو كبير برشا اما شفنا كلك جوار تقريب ما قصروش في لونجو نتاع اللقاء. باش تكون 11 ثانية حاسمة في خدمة ممكن موسم كامل من أجل الصعود.
1: 11 ثانية وستة أجزاء بالمئة يمكن تلخص مجهود موسم كامل للنادي الصفاقسي أو للنادي البنزرتي للصعود في بطولة الكرة. زياد عيسى البحث عن جوناثان كما قلنا في عدنا جوناثان يضرب من بعيد اختار الثلاثيه واندريكو والدفاع وخطا الزوز رمي حره لاندريكو الملاعب الكلاس حتى الان
0: على كل تقدم السي اس اس عن نادي البنزرتي 47-45 والحقيقه المقابله ما كناش مبرمجينها لكن نظرا لانه فما مقابله من اجل الصعود للبطوله المحترفه في كره السله واحمد موسى زميلنا قاعد ينقل في المقابله مباشره على قناه الوطنيه الثانيه هذاك علاش حبينا ناخذ بعض المقتطفات من المباراه هذه على جلاسي بعد شويه وموجز اخبار الساعه 5. نحيي زميلي حسام قدريه ايضا منير بعطين نتلاقاو ان شاء الله الى اللقاء.

0: الخامسة مساء على مجلس إذاعة المنستير. موجز الأخبار. أهلا بكم. دعمت بلدية سوسة منظومة المراقبة الذكية للتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات من خلال تركيز نوعية حديثة من الكاميرات الذكية ببعض النقاط التي تشهد تكرر هذه التجاوزات. وتتميز هذه المنظومة وفق بلاغ صادر عن بلدية سوسة بكونها مجهزة بطاقة شمسية وتعتمد على نظام التعرف على وسائل النقل وتحديد هويات أصحابها، وهي مرتبطة مباشرة بقاعة العمليات المركزية لبلدية سوسة، ما يضمن المتابعة الحينية والتدخل السريع عند رصد المخالفات. أطلقت مدينة المهدية حملة وطنية شعارها المهدية تتجمل تيلة شهر ماي في إطار الاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي الجديد. ويأتي تنظيم هذه المبادرة تحت شعار تضافر الجهود من أجل مدينة أنظف وأجمل، وشملت خطة العمل البلدية والمجتمعية حملات تنظيف الشواطئ وإزالة النفايات البلاستيكية وتطهير الميناء القديم والمنطقة السياحية، فضلا عن صيانة المسالك والساحات العامة. في شأن متصل، أعلنت بلدية المهدية عن فتح باب الانتداب لستين سباحا منقذا من الجنسين في إطار استعداداتها لتأمين الموسم الصيفي والوقاية من حوادث الغرق بشواطئ المنطقة. وتندرج هذه المبادرة وفق بلاغ صادر عن بلدية المهدية ضمن المجهودات المحلية لتعزيز سلامة المصطفين وضمان ظروف آمنة لرواد الشاطئ خلال الذروة الصيفية بمدينة المهدية السياحية. يختتم اليوم بنابل المعرض الجهوي للأسر المنتجة الذي تم تنظيمه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، والذي ضم 43 عارضة من مختلف معتمديات ولاية نابل من المنتفعات ببرامج وزارة المرأة على غرار برنامج رائدات وبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة وفلاحات منخرطات بمجامع تنموية فلاحية وحرفيات أخريات. نهاية المباراة بالنسبة للقاء النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي انتهى على نتيجة 45-43 لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات. في برمجتنا ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات. في برمجتنا تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي. مع برمجتنا الشتوية إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
2: الحياة مجموعة محطات ونقاط، النقطة أثر وتتاليها ولادتكم لخط هو الحياة.
3: محطات
4: محطات
3: محطات من مسيرة مبدع.
4: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.
3: محطات
5: مستمعينا في كل مكان، مساء الخير، أهلا بكم في متابعة برنامج محطات في مسيرة مبدع. ضيفنا هذا المساء مايسترو منذ الصغر.
6: 10 سنين يعني لا مش فاهم ايه يعني القيادة الموسيقية يعني، وركبت في دماغ متأكد انه حبقى قائد اوركسترا، وفضلت وراء هذا الحلم حوالي 30 سنة لغاية ما حقق.
5: عاشق للموسيقى.
6: ما بقدمش الموسيقى اللي ما بحبهاش. انا مش ضد الموسيقى الجديدة ولا مع الموسيقى القديمة، انا ضد السيء في الموسيقى القديمة وضد السيء في الموسيقى الجديدة.
5: ضيفنا هذا المساء أول من قاد الأوركستر العربية بالطريقة الغربية.
7: أنا عرفت دراستي الغربية، استعملت علمي الموسيقي وتكنيك القيادة الغربية في قيادة الموسيقى العربية، وهذا ما جعلني يعني متميز عن غيري من زملائي القادة.
5: ضيفنا هذا المساء يؤمن بالطاقات الشبابية.
6: ونصيحتي للشباب، السمع بناء الثقافة الموسيقية والعلم والدرس.
5: محطات في مسيرة المايسترو الكبير الفلسطيني اللبناني سليم سحاب.
6: العصاية تخفي شخصيتي الموسيقية الحقيقية اللي هي مؤرخ موسيقي وباحث موسيقي ومنظر موسيقي وناقد ومحلل. الناقد زي ما تقول بيبص على الموسيقى من خلال الميكروسكوب، أما المؤرخ بينظر إلى الموسيقى من تلسكوب.
5: سليم سحاب قائد أوركسترا.
6: القيادة هي اللي اختارتني مش أنا اللي اخترتها. قائد الأوركسترا هو المسؤول عن توحيد الرؤية الموسيقية وتقديمها من خلال ثقافته دراسته. ما بقدمش الموسيقى اللي ما بحبهاش.
5: محطات في مسيرة مؤسس الفرقة الوطنية للموسيقى العربية، مؤسس أوبرا القاهرة، كورال الأطفال، ومؤسس منظمة المبدع العربي. سليم سحاب.

0: سعيدة جدا حقيقة بهذا اللقاء. نحن في حضرة أحد أبرز صناع الموسيقى وقادة الأوركسترا في الوطن العربي المايسترو سليم صحاب. أبرز محطات مسيرتك يعني الفنية الموسيقية اللي انطلقت باكرا يعني.
1: أنا لبناني الأصل، ولدت في فلسطين، كان أبوي يشتغل هناك قبل 48، ما كانش في حدود يعني التقسيم اللي بنعرفه هلا. وبعدين رجعنا على لبنان، رجع أبوي على وطنه الأصلي، ودخلنا زي كل الأطفال هناك في المدارس يعني، بس الموسيقى ما كانتش تنقطع في البيت عنا. الراديو ما كانش يغلق إلا أثناء النوم، وفي هذه الأيام الأغاني اللي كانت تنزع في الراديو هي اللي أصبحت تراث الآن من 60 سنة وسبعين سنة. فمن وقت طلبت من أبوي أتعلم موسيقى، رفض رفضا قاطعا رفضا قاطعا. قال لي قبل ما تجيب بكالوريا ما تكلمني عن الموسيقى، وقد يكون كان هذا حافز إلي عشان أجتهد بالمدرسة بالدراسة اللي ما كانش لي علاقة إطلاقا لا بالفيزياء ولا بالرياضيات ولا مخي. كان يعني الشيء الوحيد اللي كنت أحبه في المدرسة الأدب واللغات، اللغة الفرنسية، بعدين طبعا الأدب الفرنسي هو اللي كان إنقاذي في البكالوريا. أخذت البكالوريا، أنا بعد ما أخذت البكالوريا دخلت كونسرفاتوار بيروت للموسيقى. في 4 سنين خلصت بروجرام، سبع سنين. بعدين أجتني منحة من روسيا لدراسة الموسيقى. سنة 65 سافرت إلى روسيا، ما كنت أعرف ولا كلمة روسي طبعا. أول سنة قضيتها سنة تحضيرية لغة، ثاني سنة تحضيرية موسيقى في المعهد، بعدين دخلت معهد قيادة كورال أكاديمي. قيادة كورال أكاديمي، وكنا نغني بالكورال. إحنا اللي ندرس القيادة، كنا إحنا اللي نألف الكورال اللي بيقوده اللي بياخد الدبلوم. فقبل ما أوصل إلى قيادة الكورال غنيت في نفس الكورال هذا 4 سنين كوراليست يعني. من وقت ما شفت روبرتو بنجي في دماغي كان انه لازم، متأكد انه حبقى قائد اوركسترا، وفضلت وراء هذا الحلم حوالي 30 سنة لغاية ما حققت. القيادة هي اللي اختارتني مش انا اللي اخترتها. 10 سنين يعني مش فاهم ايه يعني قيادة موسيقية يعني، وركبت في دماغي خلاص يعني شغل ربنا طبعا. بعد ال4 سنين دخلت كونسرفاتوار تشايكوفسكي لمدة 6 سنين. 5 سنين أخذت دبلوم القيادة، درست عند أهم قادة أوركسترا وقتها وما زال أستاذي رجدي سفنسكي، وهو من أهم قادة المعاصرين هلأ. وأول أستاذ في القيادة في الكونسرفاتوار كان تلميذ هربرت فون كريان في القيادة، فيعني مدرسة كبيرة جدا حصلت عليها، لأن درست في مدرسة كبيرة، درست في مدرسة كبيرة، وأحمل يعني نتائج دراستي في هذه المدرسة. زي ما يزرع يحصد، زي ما يزرع يحصد. أنا طلعت من المدرسة الروسية ميوزيكولوج، مش بس قائد فرق. العصاية تخفي شخصيتي الموسيقية الحقيقية اللي هي مؤرخ موسيقي وباحث موسيقي ومنظر موسيقي وناقد ومحلل. الناقد زي ما تقول بيبص على الموسيقى من خلال الميكروسكوب، أما المؤرخ بينظر إلى الموسيقى من تلسكوب، بيشوف العمل اللي هو بصدد تحليله إلى أي مدرسة ينتمي، وإلى هذه المدرسة تمتد من كم عشرات السنين مثلا و يعطيني القدرة بتقسيم مثلا الموسيقى العربية لغاية 1950 كانت الموسيقى المصرية المهيمنة على الموسيقى العربية. يعني دراستي في الموسيقى وقدرتي على التحليل خلاني أؤرخ، أقدر أستطيع أن أؤرخ المدرسة الموسيقية، أقسم مثلا مدرسة القرن 19 في الموسيقى المصرية، بعدين مدرسة القرن 20 اللي كان على رأسها سيد درويش ورياض الصنباطي ومحمد الأصغر. بعدين لابد أن نذكر من بداية الخمسينات ظهور المدرسة اللبنانية اللي ليها فضل كبير في أنه بعد ما كانت الموسيقى العربية أحادية القطب زي أمريكا هلا، يعني في السياسة أمريكا أحادية القطب في العالم، كانت الموسيقى المصرية أحادية القطب، ظهرت الموسيقى اللبنانية اللي عملت توازن ما بين المدرسة المشرقية العرب الموسيقية وبين المدرسة الغرب اللي بتمثله كانت مصر.
2: محطات من مسيرة مبدع.
0: الانطلاقة كانت طبعا من لبنان، يعني النشأة والمولد وبداية الدراسة، عشقك وهيامك بالموسيقى طبعا.
1: بداية شغلي في لبنان قبل تأسيس الفرقة اللبنانية كنت أكتب في أمهات المجلات اللبنانية الفكرية والموسيقية، مجلات فكرية كنت أكتب فيها دراسات موسيقية، وفي جريدة السفير كنت أكتب. أنا بكتب في الموسيقى من سنة 70. في أثناء دراستي، أنا خلصت دراستي آخر 77، من سنة 70 بكتب في الموسيقى، لأن درسنا التحليل، علمونا إزاي نحلل، إزاي نطلع مكامن الجمال في القطعة الموسيقية، كل هذا تعلمناه، يعني دراسة معمقة. وبعدين كنا نحلل بيتهوفن وموتسارت وباخ والمدارس، نحلل المدارس، مدرسة الباروك، بعدين المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الرومانتيكية، بعدين يعني مدرسة كبيرة. يعني أنا الدراسة الأساسية قد تكون القيادة، ولكن وراء هذه القيادة ميوزيكولوج.
2: محطات.
0: قيل أنه سليم صحاب أول من قاد الأوركسترا العربية بالطريقة الغربية.
3: بالضبط، أنا يعني أول واحد، يعني عادة اللي بيدرسوا في الغرب يتغرب. أنا عرفت دراستي الغربية، استعملت علمي الموسيقي وتكنيك القيادة الغربية في قيادة الموسيقى العربية، وهذا ما جعلني يعني متميز عن غيري من زملائي القادة الموسيقى العربية.

قبل كل شيء القائد الأوركسترا مسؤول عن الرؤية الفنية اللي بيقدمها للجمهور. من ناحية مثلا إنسانيا الفرقة بيجوا العازفين كل واحد عنده مشاكله وكل واحد عنده فكره الموسيقي.

اللي ما بحبهاش، لأن أنا بقدمها للجمهور علشان ألفت نظر الجمهور ليه لماذا أنا أقدم هذه القطعة بالذات بإظهار مكامن الجمال اللي فيها. كتير نقاد مصريين كبار وأدباء قالوا لي أستاذ أحمد عبد المعطي حجاز هو من أكبر الشعراء العرب الحاليين، يعني قال لي احنا كنا نسمع نفس الاغاني اللي انت بنقدمها، بس احنا بدأنا نسمعها بطريقه اخرى، بطريقه معمقه، بحثا عن مكامن الجمال اللي فيها.

لون شفتك زاهي تقتلني ضحكتها يا رمشك الساهي أذكر بحلاوتها

أنا على المسرح بكون في حالة هذيان روحي، وهو المكان الذي أشعر به الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى نفسيا وروحانيا، لما بكون بقود الفرقة. يعني ليها تأثير روحاني كبير علي الموسيقى طبعا، غير التأثير الجمالي. أنا بطلع العمل من خلال شخصيتي الفنية. أنت جيب مثلا مشهد، جيب شجرة، حط 20 رسام مقابل شجرة واحدة، حيطلع عندك 20 لوحة مختلفة، كل واحد حسب الإيجو تبعه وحسب شخصيته الموسيقية وحسب ثقافته العامة وحسب ثقافته الفنية أو الموسيقية إذا كان يعني العمل موسيقي. أنا ولي يعني سعيد جدا أنه وسط الجمهور لما كان بحضور الأستاذ سيد مكاوي الله يرحمه بصريخ قال: يا مايسترو أنت خلصت الأغنية من الشوائب. هذا يعني يسعدني جدا يكون رأي الملحن. محمد الموجي مثلا قال لابنه، ابنه قال لي يحيى الموجي الصغير، قال لي أبويا كان يقول لي أنه لم أنا بشعر بالراحة لما المايسترو سليم سحاب بيقود لي أعمالي.

0: ارتجال مش كل المطربين القدرة على الارتجال قدرة مهمة جدا ونادرة جدا، مش أي مطرب ممكن يرتجل. مثلا حتى عبد الحليم حافظ ما كانش يرتجل، فيروز بكل عظمتها، وفيروز يعني الأسطورة، هذا الصوت الأسطورة. بالحفلة اللي قدتها أنا لها ما كانتش تطلع عن النص، ما تطلع، ما كانتش تخرج عن النص الموسيقي. الوحيد اللي كان متعب في في في الموضوع عندك كان وديع صافي لقدرته الخارقة على الارتجال. أنا كنت وأنا بخد ببص بفمه علشان أعرف إمتى حيرجع للنص الأساسي عشان أقدر أدخل الأوركسترا معاه، ما نطلعش برا يعني، يغني زي ما هو عاوز وأنا ألحقه. أنا ما هذه قدرة ما يفرق قائد عن قائد، إنه قدرته على ملاحقة المغني، بخصوصا في حجم وأسطورية وديع الصافي وإعطائه حرية الارتجال. يعني أنا أفرض على وديع الصافي أقول له لا ألتزم، أنا اللي مفروض ألتزم بوديع الصافي مش هو يلتزم بالموسيقى.
1: أستاذ سليم، أكيد عصرت يعني نخبة كبيرة من عمالقة الفن العربي وعصروك وتعاملت معهم وتعاملوا معك يعني عصرتهم طبعا حظ كبير يعني.
0: جاءتني الفرصة، عملت حفلة الوحيدة مع الأسطورة فيروز في مهرجان في أمفيتياتر روماني على حدود الحدود السورية الأردنية، أسكيشام اسم المنطقة هناك. الأمفيتياتر كان يتسع لعشرين واحد، كانوا قاعدين فيه 50,000. كانت حفلة مجانية عملها وزارة الثقافة السورية، لا حفلة واحدة بس تعاملت معها، سجلت لها سنة 1980 ثلاث أغاني من فم. كانت وقتها انفصلت عن زوجها، صارت تأخذ براحة أكتر ألحان غير ألحان الأخوين الرحباني. لحن لها فيليمون وهبي وقتها في سنة 80 مجموعة كبيرة من الألحان. أنا من فم فيليمون وهبي الملحن على العود كنت قاعد عندي في البيت، هو يغني على العود وأنا أكتب على النوتة، أكتب النوتة. بس كان متعب برضو بسبب قدرته الهائلة على التلحين، كان زي حنفية تفتحها تنزل منه الموسيقى. فيليمون وهبي كان يغير كل ما أكتب جملة يقول لي كتبت إيه يا مايسترو، أقرأ له أغني له الجملة يقول لي لا هاي مش حلوة خدها. فتعبني كتير، بس طبعا فيليمون وهبي عبقري كبير، وكان لي الشرف والسعادة الكبرى أني اشتغلت معها. ثلاث أغاني لفيروز لحنهم فيليمون، طلع لي البكي وإحنا وقاعدين، ويا ريت منهم سرقتن إيدي. والثالثة ورقه الأصفر، الثلاثة واحدة من طلع لي بكي من مقام الحجاز، يا ريت منهم من مقام البياتي، ورقه الأصفر من مقام الرصد. وسجلناها في الاستوديو.

فيروز أسطورة، صوت أسطوري يعني لا يتكرر، عندها قدرة تعبيرية كبيرة جدا هائلة. طبعا أولا جمال الصوت، بعدين مساحة الصوت، اللي بيقعدوا بيقلدوا هلأ فيروز ما بيغنوش إلا الفوديتات العالي على العالي، مع أنه فيروز عندها أعماق درامية هائلة استطاع يعني، إلى جانب ألحان الأخوان الرحباني ليها، ألحان فيلمون وهبي العظيمة، ولحن زكي نصيف، هذا المظلوم الأكبر في الموسيقى اللبنانية، اللي هو أنا برأيي هو الذي يمثل الموسيقى اللبنانية الأصلية المرتبطة بأصولها الشامية البدوية والكنسية الشرقية. الموسيقى اللبنانية ابنة الغناء البدوي، وبرأي زكي نصيف نفسه أنا ما كنت قادر على تحليل وفهم أعماق الموسيقى اللبنانية قبل ما أن أسمع زكي نصيف يقول هذه المقولة، أن الموسيقى اللبنانية سنتاز، مزيج، تركيب من الموسيقى المصرية والموسيقى البدوية والبيزنطية والسريانية. فيروز منغلقة على نفسها لأسباب خاصة طبعا يعني، بس في الاستوديو كان عندي شعور أنا وهي بتتكلم إنسان عادي، أول ما تفتح فمها للغناء كنت أحس نفسي ارتفعت عن سطح الأرض عن جد. الشعور كان لا، صوت، تأثير صوتها غير طبيعي، تأثير صوتها ملائكي يعني. لا صوت، بعدين في شغلة حاجة قالها لي الأستاذ منصور، قال لي فيروز حصلت على جائزة من شركة إيمي التسجيلات، قال لي على ايه، على شو؟ قلت له حصلت على الجائزة، قال لي التسجيلات بتاعتها على الآلات بتاعتهم مؤشر لقوة الصوت ما كانش يتحرك لهذه الدرجة، دقة الصوت لا لا فظيعة فظيعة، صفاء، اولا صفاء وقدرة تحكم غير طبيعية، والاعماق الدرامية اللي ظهرت أكثر ما ظهرت بقصتين محمد عبد الوهاب مرابية وسكن الليل، مرابية من شعر سعيد عقل الأشاعر الكبير، وسكن الليل جبران خليل جبران، وكنتاتا أنا بسميها مغنات يا بني أمي اللي لحنها زكي نصيف، هذه الأغنية العظيمة، وقصيدة ابنها، مش قصيدة برضو كانتاتا، إذا كانت يا بني أمي دراما غنائية ليريك، فسفينة في انتظاري اللي لحنها ابنها زياد الصديق العزيز، اللي هي برضو مقتطفات من نثر جبران خليل جبران، كانت دراما فلسفية، وتعتبر هي ويا بني أمي من أعظم الـ أنا بعتبرهم الأغنيتين دول، المغنيتين دول أهم أعمال درامية في الموسيقى اللبنانية قاطبة.

الجسر الذي يربط الموسيقى العربية بالموسيقى العربية الكلاسيكية بالموسيقى الغربية الأوروبية الكلاسيكية، لأن كان هو متشبع من الموسيقى الكلاسيكية بسبب أولا تأثره بسيد درويش اللي هو كان شارب الموسيقى الغربية، وثانيا بوجود دار الأوبرا المصرية التي تأسست سنة 1869 مع افتتاح قناة السويس. عملوا دار الأوبرا احتفالا بقناة السويس طبعا، وكانوا هو ثلاث ملحنين من مؤسسي مدرسة القرن العشرين، السيد درويش وعبد الوهاب ومحمد الأصبجي، اللي كانوا من رواد الدائمين لدار الأوبرا، كانوا يحفظوا. كان عبد الوهاب تأثيره بالذات بأعمال الأوبرالية للموسيقار الإيطالي فيردي، والموسيقي النمساوي شوبرت كان متأثر بالاثنين، وهذا يظهر بموسيقى بوضوح شديد قابل للتحليل والعرض. دار الأوبرا قصة حلوة. أنا لما استقريت في مصر 88 استقريت كأستاذ بمعهد الموسيقى العالي، المعهد العالي للموسيقى العربية، أستاذ صفوف الماجستير والدكتوراه 88 و89. بداية 89 بعد تأسيس الأوبرا بسنة استدعتني الدكتورة رتيبة الحفني الله يرحمها، وطلبت مني تأسيس فرقة غنائية، أوركسترا وكورال غنائي وكورال أطفال. وأنا احنا في صدد لسه فكرة الفرقة على الورق، كانت زار الأوبرا عازف العود العالمي العراقي الصديق المرحوم منير بشير، فتكلمنا عن مشروع الفرقة غير الموجودة لسه. فقال عظيم، أنا السنة عندي مهرجان بابل رقم 19 أظن كان وقتها، فأنتم مدعوين تشاركوا في هذا، الفرقة هاي مدعوة تشارك في هذا المهرجان. وتخيل يدعو فرقة ويحدد لها موعد حفلة وهي غير موجودة لغاية الآن. فبظرف 40 يوم جمعت موسيقيين، استمعت لهم، اخترت منهم الصالحين، واستمعت لمئات المغنين، اخترت منهم ما أستاذ فيه الكورال، وعملت البرنامج من أغاني من بلاد عربية مختلفة، أغاني لبنانية ومصرية وسورية وعراقية حتى. وفي الوقت المحدد رحنا على العراق قبل ما نقدم أول، ما هي الفرقة المصرية كانت قبل ما نقدم في مصر البرنامج الأول لهذه الفرقة، البرنامج الأول لها كان في العراق مهرجان بابل، وحصلت على الميدالية الذهبية والفضية في هذا المهرجان. انطلقت مسيرة الفرقة من نجاحها في العراق. وقتها قال لي الأستاذ منير بشير الله يرحمه، ما تاخد الجائزة البرونزية ونخلص بقى. فبعد هذه كان أول حفلة يوم 16 أكتوبر سنة 89 بعد تأسيس الأوبرا بأربعة أيام. كان نجاح كورال الأطفال، منظره كان مرعب على المسرح، 250 طفل، سبع صفوف فوق بعض، كل صف في 35 طفل، كان نجاح غطى على الفرقة القومية. وقتها قالت رتيبة الحفني الله يرحمها، قالت لي أنا غلطانة أنه حطيت الكورال الأطفال، قدم الغناء بتاعه
قبل الفرقة القومية اللي أنا غطى عليها فعلا.

0: أستاذ سليم، طبعا قلت أحلم بانتشار الموسيقى العربية في أنحاء العالم، واقع الموسيقى العربية بين الأمس واليوم خاصة.
1: أنا مش ضد الموسيقى الجديدة ولا مع الموسيقى القديمة، أنا ضد السيء في الموسيقى القديمة وضد السيء في الموسيقى الجديدة. أنا عندي ما عنديش قديم وجديد، أنا عندي سيء وجيد. وكما يعني القديم أشياء كثير منها سقطت، لم تصمد أمام غربلة التاريخ، ولم يبق منها إلا القادر على مقارعة الزمن والوقت، زي بيتهوفن مثلا وباخ. مش كل أعمالهم تتقدم على المسرح، بيتهوفن السيمفونية التاسعة، مش كل أعمال بيتهوفن بمستوى السيمفونية التاسعة والسيمفونية الخامسة بتاعته يعني. لا، في شغلات كثيرة جدا يعني، الأغلبية العظمى تقريبا مؤلفات بيتهوفن يعني مستواها أقل من 50% من مستوى بيتهوفن العظيم. وهكذا كل الموسيقيين، وهذا كل الأجيال، وفي كل البلاد الحضارة الإنسانية تتعرض دائما للغربلة التاريخية، يسقط منها السيء ويبقى الجيد.

عبد الوهاب في بدايته كان جديد، كان يعتبر أغاني شبابية، أغاني أنت زمان يسمح يا جميل، كل هذه الأغاني والقصائد اللي عملها. أنا فاكر كلام من عبد الوهاب نفسه مهم جدا جدا جدا، لما راح لأحمد شوقي الشاعر الكبير قال له يا شوقي بيه أنا لحنت لك قصيدة في الليل لما خلي، قصيدة أحمد شوقي من القصائد الزجل القليلة اللي عملها أحمد شوقي، قال له لحنها هيعجبك جدا. قال له يا محمد أنا بقيت من الماضي، أنت بص للشباب ولحن غني لجيلك، فكل جيل له وقته يعني، المهم ماذا سيترك هذا الجيل للجيل اللي بعده، هذا المهم. الخوف من الانقطاع عن التراث، هذا هو الخوف الأكبر. ونصيحتي للشباب، السمع بناء الثقافة الموسيقية والعلم والدرس. أنا سألت مرة سؤال كمين، أنت بتفضل الدارس بتفضل الملحن المش دارس ولا اللي دارس؟ قلت لهم أنا بفضل الملحن الموهوب غير الدارس على الملحن الدارس غير الموهوب، وأفضل على الاثنين الملحن الموهوب الدارس. الدراسة لا غنى عنها، ولكن أهم من أي دراسة هي الموهبة، هي الموهبة. فليمون وهبة ما دخلش معهد خالص، ولا زكريا أحمد، بس كل واحد علامة في الموسيقى التراثية بتاعته، ولا نستطيع أن نعتبره جاهل موسيقى، لسبب أنه شخصية الملحن صعبة التكوين، يعني مش موهبة التلحين تشكل شخصية الملحن، ثقافته العامة، ثقافته الموسيقية، دراسته إذا في دراسة، رؤيته الثقافية صعبة جدا. المغني الله خلقه صوته حلو بيغني، ما عبد الوهاب ما تعلمش الغنى يعني، طبعا تعلمها على المشايخ وكذا، ولكن دي موهبة من ربنا. صوت عبد الوهاب، صوت فيروز، صوت وديع الصافي، موهبة عبد الوهاب التلحيني، موهبة الرحباني، موهبة زكي نصير، كل هذه مواهب إلهية، ولكن الإنسان مسؤول عن تربية هذه الموهبة الإلهية وتكبيرها. دلوقتي هقدم لكم مبارزة بين اثنين كمانجات، من واحد من أستاذ نادر أنيس اللي بيقولوا عليه أحلى صباع شرقي في مصر، أنا بسميه المشعوذ. التاني محمد زهير زازا ابني. بوعدكم بمبارزة.

0: الموسيقى لغة قومية، لغة قومية، وليست أنا ضد من يقول أن الموسيقى لغة عالمية، لا، الموسيقى لغة قومية بحروف عالمية، بحروف عالمية. الدوريمي كل الشعوب في العالم، في الصين بيستعملوا الدوريمي، وفي موزمبيق بيستعملوا الدوريمي. الموسيقى الثقافة في فلاسفة شرحوا أو قالوا ما هي الثقافة. واحد قال الثقافة هي أن تعرف قليلا من كل شيء، قليل شيء القليل من كل شيء. واحد قال الثقافة هي ما يبقى بعد أن تنسى كل شيء. بس الأهم تفسير للثقافة أنا برأيي، واحد قال كل شعوب العالم بتغني، كل شعوب العالم عندها ملحنين، كل شعوب العالم بتاكل عندها أكل، كل شعوب العالم بتلبس، كل شعوب العالم بتمارس كل هذه الأشياء، ولكن كل شعب يستعمل هذه الأشياء من خلال شخصيته الخاصة. هذه هي الثقافة. أنا إذا قدمت للمستمع الفرنسي موسيقى تقليد للموسيقى الفرنسية، زي ما بقوله في مصر بروح ببيع المي بحاره السقايين، مش محتاج الفرنسي يسمع موسيقى مقلدة فرنسية، هو عايز موسيقى أوريجينال. موسيقى أوريجينال ما بقدرش أعطيها إلا إذا انطلقت من شخصيتي القومية في الموسيقى، وإلا لن يكون. الحضارة الإنسانية العالمية هي إيه؟ هي مساهمة كل الشعوب، كل شعب من خلال شخصيته القومية.
1: محطات
2: محطات
1: محطات من مسيرة مبدع.
0: أنا لا أتوقف عن الأحلام، ما بتوقفش عن الحلم. يعني أنا في مصر بعد ما يعني قدمت ما أستطيع بالفرقة القومية بدار الأوبرا، سبت الفرقة القومية، سبتها للشباب مثلا، واتجهت نحو العمل استعمال الموسيقى كوسيلة تربية، وأسس كورال أطفال مصر اللي من دور الرعاية، والأطفال المهمشين اجتماعيا ما بيعرفوش ايه يعني يحلم، ما عندهمش فكرة عن انه ممكن يكون عندهم مستقبل اطلاقا، عايشين يوم بيومه كعالة على المجتمع، اصبحوا جزء هام الان هؤلاء الاطفال في المجتمع في مصر، وصار يطلع منهم دكاترة، ويطلع منهم صحفيين، ويطلع منهم من جميع الاختصاصات. وأهم شيء رجعتهم لنفسهم، رجعت انتمائهم لبلدهم، انتمائهم لنفسهم، انتمائهم للمجتمع. يعني أصبح صنعت شخصيتهم من جديد.
2: وجودنا نضيئه فنا أينما حللنا، نقطة فقطرة فلحظة فبدايات.
3: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.

0: تمام وسلسة على موجة إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: مع تقديم النشرة المسائية للأخبار وهذه العناوين: واحد من كل 3 بالغين في تونس يعاني من ارتفاع ضغط الدم، 40% فقط يتلقون العلاج. بلدية وسوسة تركز كاميرا ذكية للتصدي للإلقاء العشوائي للفضلات وتؤكد تتبع المخالفين قضائيا. وفي القيروان اطلاق مشروع مدينة مستدامة بفضل النجاعة الطاقية. في إطار استعداداتها لتأمين الموسم الصيفي، بلدية المهدية تنتدب 60 سباحا منقذا من الجنسين. وفي الرياضة، الترجي بإقصاء نجم المتلوي يكمل عقد الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس تونس لكرة القدم. مساء الخير من المقدمة للتفاصيل. أكد الدكتور الحبيب الصخيري رئيس الجمعية التونسية لطب الكلى أن واحدا من كل 3 بالغين في تونس يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وأن 40% فقط من مرضى ضغط الدم في تونس يتلقون العلاج، ما يفسر تسميته بالقاتل الصامت. ودعا الصخيري على هامش حملات مجانية للتقصي وقياس الضغط في كامل أنحاء الجمهورية انتظمت اليوم. دعا البالغين من العمر 30 سنة فما فوق لقياس ضغط الدم مرة واحدة على الأقل سنويا، مؤكدا الارتباط الوثيق بين ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والفشل الكلوي.
2: الدراسة قمنا بها بين 3/4 الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم عندهم أمراض كلى، والناس اللي عندهم أمراض كلى نجم تقول 9/10 يكون عندهم ارتفاع ضغط الدم. دونك تقصي مرض الكلى وقت اللي يبدأ عندنا ارتفاع ضغط الدم حاجة مهمة برشا. منذ عقود يحتل المرتبة الأولى في سبب الوفاة للبشرية عامة في تونس زاد بذات. المرض هذايا ينجم يكون ما عندوش حتى علامة. دراسة صارت في تونس ورات لي النسبة نتاع ارتفاع ضغط الدم تناهز 36%، معناها على 3 توانسة واحد يكون عنده ارتفاع ضغط الدم، دونك نسبة عالية. أي مواطن فوق السنة نتاع 30 سنة مرة في السنة كل سنة يلزم يقيس الدم نتاعو. واجب.
0: دعمت بلدية سوسة منظومة المراقبة الذكية للتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات من خلال تركيز نوعية حديثة من الكاميرات الذكية ببعض النقاط السوداء التي تشهد تكرر هذه التجاوزات. وتتميز هذه المنظومة وفق بلاغ صادر عن مصالح البلدية بكونها مجهزة بالطاقة الشمسية وتعتمد على نظام التعرف على وسائل النقل وتحديد هويات أصحابها، بما يساهم في دعم المجهودات الرقابية وتتبع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الكاميرات مرتبطة مباشرة بقاعة العمليات المركزية لبلدية سوسة، ما يضمن المتابعة الحينية والتدخل السريع عند رصد المخالفات. ضمن برنامج وزارة البيئة للتشجيع على استدامة المدن التونسية، تم إطلاق مشروع القيروان مدينة مستدامة بفضل النجاعة الطاقية. وأفاد نبيل حمدي مدير البرنامج الوطني للمدن المستدامة أن هذا المشروع الذي ينجز بالشراكة مع الصندوق العالمي للبيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفائدة بلدية القيروان، يهدف إلى تركيز 850 فانوسا مقتصدا للطاقة بحوالي 110,000 دينار سنويا، كما أنه سيضفي جمالية حضرية لمدينة القيروان ومعالمها الدينية والأثرية وفق تقديره.
3: مشروع القيروان مدينة مستدامة بفضل النجاعة الطاقية يتم بتمويل مشترك بين وزارة البيئة والصندوق العالمي للبيئة، وينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفائدة بلدية القيروان. المشروع هذا يندرج في إطار البرنامج الوطني للمدن المستدامة، فيه 3 عناصر أساسية. العنصر الأول يهم الاقتصاد في الطاقة، العنصر الثاني هو يهم المباني الإيكولوجية، والعنصر الثالث يهم التصرف في المعطيات لتسهيل انخراط المدينة في نموذج المدينة المستدامة. تم تغيير حوالي 850 فانوس ليد، هذا على مسافة قرابة 25 كيلومتر. تم بفضل هذه الإنجاز الاقتصاد في كلفة الإضاءة بحوالي 110,000 دينار في السنة.
0: أعلنت بلدية المهدية عن فتح باب بالانتداب 60 سباحا منقذا من الجنسين في إطار استعداداتها لتأمين الموسم الصيفي والوقاية من حوادث الغرق بشواطئ المدينة. وتندرج هذه المبادرة وفق بلاغ صادر عن المصالح البلدية ضمن المجهودات المحلية لتعزيز سلامة المصطافين وضمان ظروف آمنة لرواد الشواطئ خلال الذروة الصيفية بمدينة المهدية السياحية. ودعت البلدية الراغبين في الالتحاق بهذه الخطة إلى تقديم ملفاتهم مرفوقة بالوثائق المطلوبة في أجل أقصاها 31 من شهر مايو الجاري. في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتركيز دور الخدمات الرقمية بالبلديات، انطلقت دار الخدمات الرقمية ببلدية النظور في تقديم خدماتها الإدارية للمواطنين. الكاتب العام عادل السهيلي تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون حنان العباسي.
4: دار الخدمات هو بلدية النظور كانت سباقة في الانخراط وإمضاء اتفاقية دار الخدمات الرقمية، هيئنا المقر منذ فيفري 2024 والحمد لله اليوم هو مشروع واعد ويقرب الخدمات الإدارية للمتساكنين نظور باش ما عادش يمشيوا يتجنبوا عناء التنقل لمدينة زغوان.
5: الخدمات شنو؟
4: خدمات هو كنام، سنساس، مكتب تشغيل، خلاص فاتورات الماء والكهرباء، سي ان ار بي اس وبريد. هي مواطن تولي خدمة رقمية على عين المكان، يتجنب عناء التنقل لمدينة زغوان، يخسر نهار كامل في المواصلات وفي الانتظار، يربح معناها تسريع وتقريب إصدار خدمات للمواطنين.
0: يشار إلى أنه بتدشين إداري الخدمات الرقمية بالزريبة والنظور أصبحت ولاية زغوان تضم 3 دور خدمات رقمية بكل من بيرمشارقة وزريبة والنظور في إطار مجهود وطني يهدف إلى دعم التحول الرقمي وتحقيق العدالة في النفاذ إلى الخدمات العمومية وتقريب الإدارة من المواطن. إلى نابل حيث يختتم اليوم المعرض الجهوي للأسر المنتجة، هذا المعرض الذي تم تنظيمه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة وضم 43 عارضة من مختلف معتمديات ولاية نابل من المنتفعات ببرامج وزارة المرأة كبرنامج رائدات وبرنامج التمكين الاقتصادي. فاطمة بن عثمان زارت المعرض وأعدت النقل التالي.
6: الحرفية في تحضير زيوت الطبيعية واستخراج زيوت. أنا في طول تأسيس شركة أهلية. كيف معناتها طول الدولة كل تعمل خيمة هكية ما شاء الله، معناتها نجموا يبيعوا، نجموا يتواصلوا مع الحريف، معناتها يوريوا سلعتهم يشهدوها، حتى كي ما تبيعش تشهر سلعتك، معناتها يوم الصحة وكمان حاجة مجانية زادا وإن شاء الله تتواصل معناتها وتتكرر.
7: عندي سلحة بيولوجية هو معناها سنين في زرعة التوابل، زرعة المقل، زرعة كل شيء بيولوجي، مجمع كامل يحبه. ناقصنا كان الماتريال وناقصنا معناها ساسمي.
8: مغرومة بنباتات الزينة والنباتات الفلاحية كما مثال القوارص والحاجات هذوك والكرم والكل هيك نزرع معناتها في الدار ونحب نبيع ونعمل مشروع. عملت زاد العطر زاد العطر شمشيت معايا ونقطر زاد راني العطر شان نقطر الزهر. شنو نحب مثال عندنا مقر نتاع تكوين في قربه باش نعاونوا رواحنا ونساء معناتها تتعلموا.
9: مشروع عائلي يشمل كل ما هو كسكسي قمح، كسكسي سميد، محمص، برغل، تشيش، كل ما هو حاجه موجوده في عاداتنا وتقاليدنا.
0: مغلق للثلاثية الثالث للموسم الدراسي الحالي في المدارس الإعدادية والمعهد الثانوي لتتواصل هذه الامتحانات إلى غاية 23 من الشهر الجاري تتخللها فترة تعطل للدروس. وبالنسبة إلى المرحلة الابتدائية تجري الاختبارات الكتابية في الفترة الممتدة من 22 من شهر ماي إلى 2 من شهر جوان، فترة تكتسي أهمية بالغة للعائلات التونسية لما تقتضيه من إعداد نفسي للتلميذ وباعتبارها تمثل تتويجا لموسم دراسي كامل. الأخصائية في علم نفس الأطفال والمراهقين الناس بن سليم قدمت على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مجموعة من النصائح والتوصيات.
10: بالنسبة للتلميذ هو لازم يفهم أنه يحاول ديما يعطي جوانب إيجابية روحه، يقول حاجات هكا تحفيزية، يحط الهدف نتاعه أنه هو يركز قبل كل شيء ويقرأ الامتحان بيبي، خرج من الامتحان ماذا بك ما ترجعش تعود تحكي عليه، خلي روحك مركز ديما على الامتحان اللي من بعد. لازم نتنم كان مغذيوها مليح، ديما عندنا معنا حاجة فيها سكريات طبيعية، زبيب، دقلة، حاجات فيها الحبوب كما البسكوي، ما تخافش مثل الدسمة ولا فيها برشا عجين أو فيها برشا دهنيات، تاخذ سلايد، تاخذ حاجات اللي هي خفيفه تفويك الجافه، تقوي في التركيز، ما بالك بتشرب قوي في الليل، ترقد نوم كافي قبل ما ترقد، ديما ياك المعلومات الاساسيه ويقولها قبل ما ترقد، خاطر المخ نتاعنا يهز ديريكت مو وقت نرقد والذاكره بعيده المدى وهذاك يفيدك باش تلقى روحك حاضر للامتحان. بالنسبه للعائله وبالنسبه للاولياء ماذا بينا ما نوصلوش رسائل سلبيه لاولادنا على خاطر توا مش وقته، نشجعوا صغيراتنا نعطيهم حافز الايجابي.
0: فرياض أكمل الترجي الرياضي عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم بفوزه مساء اليوم في المتلوي على نجم المكان بثلاثة أهداف لهدف. وتقام مباراة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس تونس يومي 24 والخميس 21 مايو الجاري انطلاقا من 3:30 بعد الزوال. وفيما يلي تعيينات المباريات بالنسبة ليوم الأربعاء في ملعب طيب المهيري نادي صفاقس يستضيف الملعب الجبسي، في ملعب عبد السلام كازوز الترجي الجرجيسي يستضيف النادي البنزرتي. يوم الخميس 21 مايو وفي انتظار تعيين الملاعب بعث بوحجلة يستضيف الترجي الرياضي، وتقدم سقيط الدار يستضيف شبيبة العمران. الدور نصف نهائي يقام في 24 من شهر مايو الجاري على أن يلعب النهائي يوم 31 من الشهر ذاته. خارج الحدود انقاد نادي الجيش الملكي المغربي لخسارة بهدف 0 أمام مضيفه ميلودي سان داونز الجنوب أفريقي في المباراة التي دارت بينهما مساء اليوم لحساب ذهاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. وبدا ممثل كرة القدم المغربي مطالبا بتحقيق الفوز بفارق هدفين في مباراة الإياب المقررة الأحد القادم على أرضه وأمام جمهوره من أجل انتزاع اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه والعودة إلى منصة التتويج التي غاب عنها منذ 41 عاما. في ختام نشر تذكير بعنوانها الأبرز، واحد من كل ثلاثة بالغين في تونس يعاني من ارتفاع ضغط الدم و40% فقط يتلقون العلاج. لقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: إذاعة جمهورية العراق من بغداد تقدم فيلسوف عاش بين الفكرة والكلمة، جعل من الفلسفة أدبا ومن الأدب فلسفة. رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح.
2: الفلسفة ليست برجا عاجيا بل مقهى مفتوح على ناصية الطريق.
1: رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح. إعداد سميرة شاد. رحلة فكر، جعفر الزبيدي مخرجاً.

0: أي زمن اعتاد فيه الناس أن يروا الفلسفة في كتب غامضة ومصطلحات معقدة؟ ظهر رجل عراقي حملها إلى المقاهي وأجلسها بين الناس، وخلط أسئلتها العميقة بضحكة صافية ونكتة ذكية. هو الأستاذ والمفكر مدني صالح، فيلسوف أدرك أن الحكمة لا تكتمل إلا إذا ابتسمت، وأن الضحك أحياناً أعمق من 1000 كتاب. في هذه الحلقة نأخذكم في جولة بين محطات حياته، نقرأ أفكاره ونستمع إلى صوته وهو يحاورنا من بين السطور.
1: بدأت من قرية صغيرة لا يعرفها موظف البريد ولا تمر بها الخرائط. كنت أرى الدنيا أوسع من بيتنا الطيني وأطرح أسئلة غريبة. سألت أمي يوما: لماذا لا نطير مثل الطيور؟ فقالت: اذهب ونم، غدا ستذهب إلى المدرسة وتعرف. لكن المدرسة لم تجب، الفلسفة هي التي أجابت، أو بالأحرى زادت الأسئلة.
0: إذن أسئلتك لم تنتهي بعد.
1: لو انتهت الأسئلة لانتهت الحياة. درست الفلسفة لكنني لم أردها حبيسة الكتب والمكتبات، أردتها أن تنزل إلى الشارع، إلى الناس، إلى المقهى، حتى إلى طاولة بائع الفول. كتبت عن سقراط وأرسطو، وفي الصفحة نفسها كتبت عن إبريق الشاي وبائع الجبن.
0: وهذا الأسلوب هو ما جعل الناس يحبونك؟
1: لم أرد أن يحبني الناس، أردت أن يحب الفلسفة، أن يعرفوا أن الفلسفة ليست مصطلحات معقدة، بل هي ضحكة، سؤال، حوار، نكتة عابرة تحمل فكرة عميقة.
0: وكيف تختصر رسالتك في الحياة؟
1: بسيطة، لا تخف من السؤال ولا تخجل من الضحك، كلاهما فلسفة، لكن الضحك أحيانا أعمق من كل كتب الفلاسفة.
0: سوسن فرحان إحدى طلبة فيلسوفنا تحدثت قائلة:
2: كنت أجلس في الصف الأخير ليس لأني كسولة، بل لأنني كنت أريد أن أراه من بعيد، كأن النظر إليه من مسافة يمنحك فرصة لاكتشافه أكثر. في أول محاضرة سألني: ما الفلسفة بالنسبة لك؟ قلت بخجل: علم الأسئلة الكبيرة. ابتسم وأجاب: والحياة؟ سكت، فمد يده إلى كتاب على الطاولة وقال: الحياة أن تتعلم كيف تسأل السؤال الصغير قبل الكبير. كنا نخرج من محاضرته ونحن نحمل أكثر من فكرة وأكثر من شك، لكنه كان يقول: الشك بداية الإيمان بالفكر. أتذكر يوم سقطت ساعة جيبه على الأرض، أمسكتها بسرعة وركضت نحوه، لكنه ضحك وقال: احتفظي بها، ستذكرك أن الوقت لا ينتظر أحدا، لكن الفكرة ينتظرك دائما.
0: مزج بين العمق الفلسفي وروح الدعابة العراقية. كان يرى أن الفلسفة ليست حكرا على الأكاديميين، بل يجب أن تكون جزءا من الحياة اليومية. دمج اللغة الأدبية مع الطابع النقدي، فكان يكتب بأسلوب فيه سخرية لطيفة وفكاهة ذكية، أعد الضحك أداة فلسفية قادرة على كشف زيف الأفكار أو تناقضها. الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم الشماع، أستاذ الفلسفة في جامعة بغداد، متحدثاً.
3: مدني صالح واحد من المفكرين والفلاسفة العراقيين اللي جمع بين الفلسفة والأدب، وتميز بأسلوبه الخاص الذي مزج بين العمق الفلسفي واللغة الأدبية الساخرة والموحية. هو طبعا درس الفلسفة في جامعة بغداد وأكمل دراسات العليا في بريطانيا وحصل على الدكتوراه في الفلسفة. بعد ذلك عمل الرجل أستاذا للفلسفة في جامعة بغداد كلية الآداب لسنوات طويلة، وكان له أثر بارز في تكوين أجيال من طلاب الفكر والفلسفة. الحقيقة يعني إذا أردنا نتكلم

0: على الرغم من أن كتابات مليئة بالرموز والإشارات الشعرية، حيث كان يجمع بين التفكير الفلسفي والكتابة الأدبية. وكما نعرف إحنا كنا نتابع في ذلك الوقت، كان ينشر في الصحف اليومية مقالاته النقدية التأملية، وفعلا كان حينما يقرأه مثلا الشاعر أو يقرأه القاص أو يقرأه الناقد العادي، يقرأ مادته أو مقالته يفهم كل ما يكتب، على الرغم من أن المقالة التي يكتبها مدني صالح مليئة بهذه الرموز وهذه الأفكار الفلسفية، ولكن لغته لغة مبسطة يستطيع أن يفهمها غير المتخصص كما أسلفنا. فضلا عن كل ذلك، عرف هذا الرجل بسخريته اللاذعة وقدرته على نقد الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي بلغة فلسفية ساخرة. كان يرفض الجمود الأكاديمي ويؤمن بأن الفلسفة يجب أن تعاش في الحياة اليومية، لا أن تبقى حبيسة قاعات الدرس. وهذا بالحقيقة طبقه في حياته اليومية تطبيقا رائعا وملموسا، كلنا كنا نشاهده حينما يجلس في المقهى مثلا، مقهى حسن عجمي، بين الكثير من زملائه من كبار النقاد والروائيين والشعراء، ويتحدث معهم، وحوله طبعا الكثير من طلابه المعجبين به والمتابعين للكثير من طروحاته الفلسفية.
1: كان مدني صالح أكثر من أستاذ فلسفة، كان مدرسة في الحياة، لم يكن يعلمك لتجيب عن الأسئلة، بل يعلمك كيف تصنع أسئلتك الخاصة. في حضرته تتحول القاعة إلى مختبر للعقول، وأحياناً كان يكسر القواعد كلها ليصنع درساً لا ينسى. ومن بين كل الحكايات التي يرويها طلابه، هناك واحدة بقيت في الذاكرة ترويها سوسن.
2: في يوم الامتحان وزع علينا الأوراق، كانت الأسئلة عميقة لا إجابات جاهزة لها. جلست أنظر إلى الورقة، لم أكتب شيئا. اقترب مني، نظر إلى الورقة الفارغة، ثم قال بهدوء: أحيانا الصمت هو الإجابة الأصدق. جلس بجانبي وأكمل: لكن الصمت لا يسمع إلا إذا عرفت كيف تملئه بالفكر. لم يخصم من درجتي، لكنه جعلني أفهم أن الامتحان ليس ما على الورق، بل ما في عقلك وقلبك. غادر أستاذنا القاعة منذ سنوات، لكنه لم يغادر عقولنا وقلوبنا. كلما واجهت سؤالا صعبا في الحياة أسمع صوته يهمس: فكر ولا تتسرع في الإجابة. تعلمت منه أن الفلسفة ليست مجرد كتب أو محاضرات، بل طريقة للعيش، للنظر إلى العالم بعين صادقة، وللصمت الذي يحمل الإجابات الأكثر صدقا. شكرا لك لأنك علمتني أن أكون طالبة طوال حياتي.
3: أنا مدني صالح، ولدت في قرية صغيرة لا يعرفها الجغرافيون إلا إذا ضلوا الطريق. أول ما فتحت عيني على الدنيا رأيت أمي تخبز، وأبي يزرع، وجيراني يضحكون رغم الفقر. كنت صغيرا لكن عقلي كان مشغولا بأسئلة أكبر من عمري. كبرت ودخلت الجامعة أدرس الفلسفة، قالوا لي: الفلسفة صعبة. قلت: وهل الحياة سهلة؟ أحببت سقراط لأنه كان يسأل، وأحببت أرسطو لأنه كان يدون، لكنني أحببت العراقية لأنه يمزج السؤال بالنكتة. كتبت كثيرا، مرة عن بيت الحكمة، ومرة

0: عن الضحك والبكاء، ومرة عن أشياء لا يكتب عنها الفلاسفة أحيانا، مثل القوري، الشاي، الشارع. كنت أؤمن أن الفلسفة ليست برجا عاجيا، بل هي بسطة على الرصيف يمر بها كل الناس. في الجامعة لم أكن أستاذا بقدر ما كنت طالبا بين طلابي، أتعلم منهم كما يتعلمون مني. أحيانا يظنون أنني أمزح، لكن في المزاح نصف الحقيقة والنصف الآخر في الصمت.
1: في كل جامعة هناك من يدرس ليشرح المادة، وهناك من يدرس ليوقظ العقول. مدني صالح لم يكن مجرد أستاذ فلسفة، بل كان رمزاً للفكر الحي وصديقاً للطلاب وزميلاً للزملاء. كل كلمة يقولها وكل ابتسامة يشاركها كانت تحمل درساً في الحياة، درساً لا يكتب في الكتب ولا يحفظ في الاختبارات. واليوم سنجلس مع زميله صادق حاتم لنستمع إلى شهادته عن الرجل الذي غير طريقة التفكير والعيش، وعلم كل من حوله معنى أن تكون طالبا دائما.
2: أتذكر ذات يوم دخلت القاعة متأخرا قليلا، لكنه لم يوبخ أحدا، جلس بهدوء ورفع عينيه نحوي فقط كأنها دعوة صامتة للتأمل. جلس الطلاب وبدأ الحديث عن الفلسفة، لكن بطريقة لم أسمعها من قبل. لم يكن مجرد شرح نظريات، بل كان يغرس التساؤلات. قال بصوت منخفض لكنه صارخ في أثره: لا تبحثوا عن الإجابات فقط، ابحثوا عن الطريق الذي يقودكم إليها. أحد الطلاب الذي كان يخشى المشاركة رفع رأسه وقال: لكن كيف نعرف أن الطريق صحيح؟ ابتسم مدني صالح وقال: لن تعرفوه إلا عندما تسيرون فيه، وعندما تتوقفون لتفكروا بما تعلمتم. بعد المحاضرة خرج الطلاب وهم مختلفون، أكثر فضولا وأكثر شغفا، حتى أنا زميله. شعرت أن كل يوم أمضي معه هو درس جديد في الحياة والفكر. رحل مدني صالح عن هذه القاعات، لكن حضوره ما زال معنا في كل محاضرة، في كل فكرة جديدة، في كل سؤال يطرح نفسه نسمع صوته يهمس: فكروا، استكشفوا، ولا تتوقفوا عند الإجابات السهلة. لقد علمنا أن الفلسفة ليست مجرد كتب أو محاضرات، بل حياة تعاش وعقل ينمى وقلب يفتح على العالم. وسأظل ممتنا له دائما لأنه جعلنا طلابا حتى بعد أن أصبحنا زملاء.
0: لم أختر أن أكون فيلسوفا، أنا فقط اخترت أن أطرح السؤال حتى لو لم أجد الجواب. ورحلت، لكنني تركت لكم وصية بسيطة: لا تأخذوا الحياة بجدية مفرطة، لأن الضحك أحيانا أكثر فلسفة. هناك من يتكلم بعبارات غامضة، وهناك من يكتب بأسلوب جاف، لكن قلما نجد من يخلط الفلسفة بنكهة الشاي البغدادي ويرش عليها ابتسامة ساخرة.
1: ضيفنا اليوم ليس حاضرا بجسده، لكنه حاضر بأفكاره، بكتبه، وبضحكته التي جعلت الفلسفة أقرب إلى الناس. اليوم نسافر إلى حياة مدني صالح، فتحدثنا سوسن قائلة:
3: دخلت القاعة متأخرة، كان يجلس خلف الطاولة، عيناه تلاحقاني، لا بعين الأستاذ الغاضب، بل بعين الأب الذي يسأل: أين كنت؟ جلست فابتسم وقال أمام الجميع: أحياناً التأخر عن الوقت ليس خطأً، بل الخطأ أن تتأخر عن نفسك. تلك الجملة أربكتني أكثر من أي سؤال فلسفي، كأنها مرآة وضعت أمام حياتي. بعد المحاضرة لحقته إلى الممر، سألته: كيف أعرف أنني لا أتأخر عن نفسي؟ أجاب: حين يكون فكرك أسرع من خوفك، أنت في الوقت المناسب. ذلك اليوم لم أتعلم درسا في الفلسفة، بل تعلمت درسا في العيش.
1: ولد مدني صالح عام 1932 في قرية صغيرة في محافظة الأنبار، هناك حيث الأرض طينية والسماء مفتوحة على أحلام الأطفال. بدأ مدني رحلته بأسئلة أدهشت الكبار. كان يسأل: لماذا نعمل في النهار وننام في الليل؟ ولماذا لا تضحك الحيوانات؟ لم يكن يعرف أن هذه الأسئلة هي البذور الأولى لرحلة فلسفية طويلة. انتقل مدني إلى بغداد ليدرس الفلسفة في جامعة بغداد، وتدرج حتى حصل على الدكتوراه وأصبح أستاذا فيها. لكنه لم يكن أستاذا عاديا، كان يدخل القاعة بابتسامة ويبدأ المحاضرة بحكاية أو طرفة، ثم ينزلق بسلاسة إلى أعقد المفاهيم الفلسفية. الدكتور مؤنس عمار الراوي أستاذ الفلسفة في جامعة النهرين متحدثا:
4: هو ليس مع فكرة الحضور والغياب، كانت فكرة يعني ملزمة في يعني أنه ينبغي أن الأستاذ يسجل الحضور والغياب. وأتذكر أنه من الممكن أن تخرج خارج القاعة وكأنه لا يراك، ولذلك ويتغاضى عن تصرفات صبيانية مثل هذه إن فعلها أحد الطلبة، ويفعلوها مرات يعني. اثنين، هو يعني ميزته أنه يترك بصمة في ذاكرة طلبته، سواء على مستوى الأداء يعني التعابير الجسد، أو سواء على مستوى الحكمة التي يمتلكها. أنا أحيانا كتبت أكثر من إشارة مقال عن أستاذنا: حكيم أكثر من كونه فيلسوف، بمعنى أنه يعطيك زبدة أو لب ما يريد قوله في كلمة واحدة أو في جملة واحدة. نشرت دار الشؤون الثقافية في زمن النظام السابق كتاب كتيب صغير له اسمه ما بعد الطوفان، يعني تنبأ بهذا الوضع وما نصل إليه في هذا الوضع، يعني أنه من ضمن عباراته أن لربما سيأتي يوما شخص ما يصعد إلى خارج الكرة الأرضية فيهدد كل بشر، يهدد كل الكرة الأرضية بنفيها. وحدث ما حدث يعني شخص مثل أسامة بن لادن أو البغدادي أو داعش أو وحتى ترامب، وما يتعلق أيضا بالثقافة الأورو أمريكية يسميها أو روبن كروزوية. دانيال دوفو يقول لك شخصية اسمه فرايدي اللي هو ويا روبنسون كروزو، روبنسون كروزو يمثل الكولينيال الغرب المسلم، فرايدي يمثل هذا العربي المسلم اللي هو روبنسون كروزو يصنع له صورته، وفرايدي يصدق أن هذه الصورة هي صورته الحقيقية التي لم يرسمها هو وإنما رسمها من هو الغربي. الآن نحن كلنا مثلا نتحدث عن أن الغرب روحاني والشرق مادي، وهذه الفكرة سادت باعتبار أن الأديان ظهرت في بلاد الشرق، ولكن على مستوى السلوك الاجتماعي والإنسان هذا لا يوجد أدلة أكدها على أن هناك طابع خاص روحاني لدينا وهناك طابع خاص مادي لدى الغرب.
1: كان يقول لطلابه: الفلسفة ليست أسئلة في الامتحان، الفلسفة سؤال في الحياة. كتب مدني صالح مقالات وكتبا أصبحت علامات في الفلسفة العراقية، منها بيت الحكمة الجديد، الضحك والبكاء، وفيزياء الكلام. فيها كان يمزج بين سقراط وأرسطو، وبين بائع الشاي على ناصية الشارع. كان يؤمن أن الضحك فلسفة، وأن النكتة الذكية قد تحمل من الحكمة ما لا تحمله الصفحات الكثيرة. عودة إلى الدكتور أحمد عبد الكريم الشماع قائلاً:
5: كان الرجل رحمه الله من أكثر المفكرين العراقيين حضوراً في الوسط الثقافي في السبعينيات وحتى التسعينيات. جمع حوله تلامذة ومحبين بسبب شخصيته الكاريزمية وأسلوبه المختلف. مثل حالة خاصة في الفلسفة العراقية. على خلاف كثير من المفكرين العراقيين، لم يلجأ مدني صالح إلى لغة جامدة أو مصطلحات معقدة مغلقة لا يستطيع أن يفهمها أحد، بل كتب بلغة مدهشة قريبة من القارئ، مشبعة بالصور البلاغية والرموز والاستعارات. وكما أسلفت طبعا، فقد استخدم مدني صالح السخرية اللاذعة كأداة فلسفية في الواقع السياسي الاجتماعي بعمق، لكنه أخفاه في عباءة الفكاهة والتهكم. الرغم من هو يعني شكله كأنه وجه متجهم أو غاضب أو حزين، ولكنه يحمل في داخله روحا شفافة وجميلة وتواقة إلى التحرر والانطلاق.
1: وها نحن نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حيث كنا مع سيرة الفيلسوف والمفكر العراقي مدني صالح وفلسفته التي تجاوزت الكتب إلى الشوارع وإلى المقاهي وإلى قلوب وعقول الناس. هذا الرجل ترك بصمة واضحة في عقول وقلوب طلابه وزملائه، والذي جسد الفلسفة ليس فقط في الكتب، بل في كل كلمة وفي كل لحظة عاشها مع من حوله. نتمنى أن يظل صوت مدني يهمس فيكم، وأن تستمروا في التساؤل والتفكير والعيش بفلسفة كما علمنا هو، بابتسامة وسؤال ونكتة عابرة تحمل حكمة عميقة.
6: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام، فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
7: إذاعة جمهورية العراق من بغداد قدمت لكم فيلسوف عاش بين الفكرة والكلمة، جعل من الفلسفة أدباً ومن الأدب فلسفة. رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح.
0: الفلسفة ليست برجاً عاجياً، بل مقهىً مفتوح على ناصية الطريق.
7: رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح. إعداد سميرة شاد. رحلة فكر، جعفر الزبيدي مخرجا.

0: تمام وسامي على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. مساء الخير. أكد الدكتور حبيب صخيري رئيس الجمعية التونسية لطب الكلى أن واحدا من كل 3 بالغين في تونس يعاني من ارتفاع ضغط الدم وأن 40% فقط من مرضى ضغط الدم في تونس يتلقون العلاج ما يفسر تسميته بالقاتل الصامت. ودعا صخيري على هامش حملات مجانية للتقصي وقياس الضغط انتظمت اليوم في كامل أنحاء الجمهورية. دعا البالغين من العمر 30 سنة فما فوق إلى قياس ضغط الدم مرة واحدة على الأقل سنويا، مؤكدا الارتباط الوثيق بين ارتفاع ضغط الدم وامراض القلب والفشل الكلوي. اكملت الرز الرياضي عقد الفرق المتاهله الى الدور ربع النهائي لكاس تونس لكره القدم بفوزه مساء اليوم في المتلوي على نجم المكان بثلاثه اهداف لهدف ليضرب موعدا يوم الخميس القادم انطلاقا من الساعه 3:30 عصرا مع بعث بوحجله في انتظار تحديد الملعب. وفي بقية مباراة دور ربع النهائي يستضيف نادي صفاقس الملعب الجابس يوم 24 مايو على أرضية ملعب الطيب المهيري، فيما يستضيف الترجي الجرجيسي في ملعب عبد السلام كازوز النادي البنزرتي. ويدور لقاء الأخير يوم الخميس إلى جانب لقاء بعث بوحجلة والترجي الرياضي، ويجمع تقدم ساقية الدير بشبيبة العمران، ولم يتم تحديد الملعب لحد الآن. انقاد نادي الجيش الملكي المغربي للخسارة بهدف للصفر أمام مضيفه ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي في المباراة التي دارت بينهما اليوم لحساب ذهبي نهائي رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. وبات ممثل كرة القدم المغربية مطالبا بتحقيق الفوز بفارق هدفين في الإياب مباراة مقررة الأحد القادم على أرضه وأمام جمهوره من أجل انتزاع اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه والعودة إلى منصة التتويج التي غاب عنها منذ 41 عاما. نختم بأخبار طقس اليوم أو الليلة والذي يتميز بسحب تكون عابرة بأغلب المناطق وأحيانا كثيفة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، البحر مضطرب إلى محلي متموج، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 10 و16 درجة بالشمال والوسط وبين 17 و21 درجة بالجنوب وتصل إلى 23 درجة بأقصى الجنوب. نلقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. من الاثنين للحد كل يوم حكاية.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكر السكلي.
1: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. كالعادة في هذا الموعد الإذاعي ودائما اعترافا منا بأهمية العلم في تقدم المجتمعات وإيمانا منا بقيمة المدرسين في تربية الأجيال وتعليمها وتثقيفها، دائما نخصص هذه المساحة لاستضافة أحد هؤلاء اللي يحيلوا على شرف المهنة، مهم جدا باش نسمعوهم وناخذوا من التجربة متاعهم وكذلك كتكريم لهم من إذاعة المنسير. أنا اليوم سعيد ياسر باستضافة أحد هؤلاء قضى مسيرة في هذا الميدان، وبطبيعة باش نحاوروه ونتحدثوا معاه ونتطرق لمختلف يعني خنقول يعني جوانب المسيرة متاعه، أكيد باش تكون حصة ممتعة بإذن الله. أنا سعيد ياسر قلت باستضافة السيد علي الفرحاني، مرحبا بك سي علي.
2: يعيش كهنيك، مرحبا بكم، شكرا لإذاعة المنستير. شكرا للأخ شكري السكلي،
1: بارك الله فيك، لا شكر على واجب،
2: مرحبا بك، سنتفاعل إيجابا بحول الله في هذه الحصة.
1: سي علي أنت أصيل للسبيخة؟
2: نعم.
1: مرحبا بك، لما حالي يعطيك صحة اللي جيتنا من السبيخة، يعني بطبيعة والله نشكرك شكر مضاعف لأنه مش سهل باش تجي إذاعة المنستير، يعني من ولاية القيروان ومن ربوع القيروان الحبيبة وجي حذانا وتحضر، مشكور جدا على تلبية الدعوة وأنك يعني تحديت شوية كما نقولوا عناء السفر والرحلة هذه، مشكور سي علي. خلنا نتعرفوا عليك الساعة
2: كما قلت وأسلفت، شكرا لإذاعة المنستير التي استضافتني، وأنا علي الفرحاني مساعد بيداغوجي، قضيت مسيرة مهنية طويلة، اشتغلت، أنا ابن المدرسة العمومية، اشتغلت في المدرسة العمومية واشتغلت كذلك في بعض المدارس الخاصة. حاليا أنا أشتغل على المجال الفلاحي، والمجال الفلاحي ربطا هو إنتاج، كنت إذن في طور إنتاج الفكر، أصبحت في طور إنتاج الغذاء، وكلاهما مترابط.
1: صح على يعني التخريج هذه. باهي سعلي، بطبيعة أنت قلت تصيل السبيخ، قداش عندك ملي أحلت على شرف المهنة؟ قداش عندك في التقاعد تقريبا؟
2: خرجت من المهنة 2009.
1: 2009 قلت دخلت المجال يعني المدرسة الخاصة، بعض بطبيعة قعدت وصلت في المجال، في نفس الوقت بالتوازي يعني شغلت بطبيعة منطقة فلاحية في مجال الفلاحة، مشكور جدا لأنك تبارك الله مازلت شباب على الدوام. وبالمناسبة
2: الحمد لله
1: نشكر أخونا محمد علي حمدي اللي كان يعني صيلة الربط بيناتنا، ومشكور جدا صديقنا محمد علي حمدي لأنه بطبيعة حب يكرم المدرس متاعه، وقال نحبه ياسر سي علي وفماش إمكانية سي شكري تستضيفه، فبطبيعة شرف كبير ياسر بس نستضيف رجال التربية، وشو زاد كيفاش قيمة المعلم والمربي لدى التلاميذ بعد يعني سنوات. هو سي محمد علي يعني قريب ممكن لحال على شرف المهنة.
2: هو سي محمد علي شكرا له على على على الربط وعلى الوصل، ودرسته 1980
1: هكاك قال لي بالضبط
2: 1980.
1: نرجع للمرحلة هذيك، خلينا نبداو تو الدراسة في الصغر، يعني كيفاش بدات؟ بطبيعة عندي مسبيخة منطقة ريفية شوية، وفماش تشجيع كبير كما في المناطق الحضارية على التعليم فعليا.
2: سيدي معذرة، تحية لأهالي المنستير، ونحن اليوم في المنستير.
1: تفضل.
2: أنا جئت ضيفا عليكم كما قلت من السبيخة. سبيخة هي معتمدية ولاية القيروان. يقول فيها الشاعر معاوية الصويعي: سلالمات للي غالين علينا، أهل سبيخة وريفها وحضرها، جبال شامخة تحكي الشرف وسنينا، وهذا جبل وسلوات بسحاوينا، العابد وبو دبوس زاد فخرها، وهذا كسر ديانا تجري عينا، وين وادنا بهانا حما ظهرها، غيث القوافل يسرى ويمينة تسير في مداها دليلها خبرها.
1: الله، هذا بالشعر الشعبي
2: الملحون, شوي ملحون. الملحون هذا الشاعر الكبير معاوية السويعي, وكان دبلوماسي هذا, وهو الآن يقيم بالبلاد التونسية من 2011.
1: تحياتنا ليه. به هذا يعني تتغنى بالمنطقة متاعك, هو يتغنى بالمنطقة متاعك, وانت يعني استعارت يعني الأبيات هذه باش ترد الجميل جهة السبيخة.
2: سيدي أنا من مواليد 1953.
1: بارك الله شباب. أيوة.
2: معناها توا 72 سنة ونشوف 73. والدي كان قد قرر أن يدخل أخي الأكبر إلى المدرسة الابتدائية.
1: والدك كان في المجال الفلاحي يعني.
2: في المجال الفلاحي.
1: أيوة.
2: وأبقاني على أساس وأني أعينه في الفلاح. ذات يوم جلس إلى أحد الجيران وأعلمه بالخبر, فلامه لوما شديدا, فتراجع في قراره وأدخلني إلى المدرسة الابتدائية ليلتحق بأخي في أواخر شهر أكتوبر 1960.
1: يعني سمحني سي علي, وتبارك الله عليك تجيد اللغة العربية, خذ راحتك, بل تنجم تتحدث معنا مش مشكل, خطر باش أنا نسألك بالدارجة تجاوب العربية, تحب يعني نتحدث بي لهجة مفيد توصل المعلومة للمستمع. فقط قلت كيفاش خوك الكبير شقيقك الأكبر يعني تخلوا حبي يضحي معنا شقيقه الأكبر, مش يضحي يعني ما حب معنا, وقول العكس لربما شقيق الأكبر هو اللي يقعد يعاونه.
2: هو كان قراره ما رطأه في ذلك الوقت أن يدخل أخي الكبير ويبخلني أنا معه لأشتغل في الفلاح.
1: وأحد الجيران هو اللي فهمني
2: هو الذي لامه فتراجع في قراره. أوصلني إلى المعلم.
1: شكون هذا؟
2: سي محمد التليلي. أبي أوصلني إلى المعلم.
1: الوالد.
2: أوصلني إلى المعلم.
1: علاش قلت تليلي؟ ساعة لقب فرحاني.
2: سي محمد التليلي معلمي وقتها في السنة الأولى. سي محمد
1: التليلي. سي محمد التليلي.
2: سي محمد التليلي. سي محمد التليلي من فريانة.
1: من فريانة. أيوة.
2: والحمد لله تذكروا معلمية كلهم من السنة الأولى حتى السنة السادسة.
1: عندك شغف كبير. نفس الشيء حتى أنا أتفكرهم.
2: أيوة. المعلم وضع أمامي كتابا. أبرز لي صورة. الصورة لا أعرف صور. مشهد لا أستطيع أن أعبر عنه. وضع إصباعه على الحرف. قال ما هذا؟ قلت راء.
1: وأنت وقتها ما تعرفش الكتابة للقراءة؟
2: لا يعني. أعرف.
1: كيف؟
2: هاني جايك سأجيب.
1: تفضل.
2: قلت أعرف. قال ما هذا؟ قلت راء. قال ما هذا؟ قلت قرد راكب قرد قاعد.
1: كتب بالقراءة القديمة هذه.
2: أي اقرأ كتاب. اقرأ
1: كتاب. اقرأ السنة الأولى.
2: قال لي أتجيد القراءة؟ قلت نعم. من درسك؟ قلت كنت عند المؤدبي. وأنا عمري وقتها 7 سنوات
1: بركلة.
2: ودخلت عند المؤدبي وعمري 5 سنوات.
1: فهمتك.
2: فنظرت إلى سيد المعلم قد ابتهج وفرح لأنني ربما كنت متقدما في عن غيري مقارنة بغيري, كنت متقدم عنه. لما مر سيدي أنا وضعت يدي على رأسي وتذكرت حادثا. كنت أصغرهم سنا عند سيدي المؤدب, كنت أصغرهم سنا, وكان سيدي المؤدب يطلب منا أن نتواصل معه سياحا. كنت أقرأ, تعبت, فبأساء المؤدب تنزل على رأسي فتشجه, سال الدم. خرجت من الغرفة التي نحن فيها.
1: لأننا نقول الدكان خطر من الغرفة هي وقتها
2: شبه هو كنا نتكئ على الطين على الطين, وفوقنا سقف منقش. خرجت واقتطعت شيئا من الحشيش وما إلى آخره وبقيت أمسح به والدم. لم يلحقني رعوني. لم يلتحق بي سيد المؤدب. رجعت وبقيت أواصل دراستي بعد أن كف الدم. رجعت إلى الغرفة كالعادة وبقيت أواصل. عندها لو كان سيد المؤدب إلى جانبي, لما رأيت رضا المعلم والسرور الذي أدخلت عليه بقراءتي التي كانت كما قلت متقدمة على غيري، لقبلت المؤدبة رغم ما فعله معي، لقبلته في جبينه، لأن كان مجهوده هو الذي أعطاني تلك البدايات، والبدايات ليست سهلة.
1: رغم يعني منها كيفاش يقولوا المؤدب ضربك ودم وما إلى ذلك، ورغم ذلك يعني شفت الجانب الإيجابي، شفت كيفاش
2: الجانب الإيجابي، لأن البدايات ليست سهلة.
1: أي صحيح صحيح،
2: معناها البداية عندما تكون موفقة بحول الله بقية المسيرة تكون كلها موفقة.
1: طبيعة.
2: كلها موفقة.
1: يعني كان فضل عليك كبير ياسر. نعم. السيد المؤدب. نعم. او المدب كما نقول. نعم. احنا بالعاميه، وتلقى روحك متفوق مع زملائك التلاميذ انذاك في المدرسه، فرح المعلم ياسر، وكانت الانطلاقه مغادي.
2: كانت الانطلاقه، وكانت الانطلاقه كما قلت معناها سليمه، وكانت انطلاقه ايجابيه. وما اريد ان اوصله ايضا الى اطفال اليوم وشباب اليوم.
1: ياك بديت بالنصائح على بكري، ما سالش
2: انني لا، هو في نطاق مسيرة احكيها كما وقعت. انني اقطع يوميا 13 كيلومترا صباحا ومساء.
1: مش سهل.
2: ليس من السهل كبيرة. ليس من السهل. وكنا لست انا واخي وحدنا لوحدنا. انما كنا تقريبا حوالي 20-25 طفل نقطع هذه المسافة مع بعضنا، لأن نحن من سرديانة، وقت المدرسة الابتدائية سرديانة الذي درس فيها السيد محمد علي الحمدي لم تفتح بعده، إنما فتحت 1963 ونحن توا في 1960. كنا نقطع مسافة 13 كيلومتر يوميا صباحا ومساء. و علاش قلت البدايات كانت
1: معناها تضحياتكم انتم وزاد الاولياء الوالدين، زاد انه مش سهل باش يبعث ولده 13 كيلومتر لفدي طلب العلم. زاد يعني
2: والدي كان يلتحق انا واخي اذا كان الطقس ممطرا، يلتحق على الفرس، يضعنا واحد امامه على البرنس، يدخل يغطينا بالبرنوس، واحد امامه واحد وراه، ويعود بنا الى المنزل. خلاف ذلك انطلق
1: وحتى على مراجعه على حد وحدكم، كل تعتمدوا يعني على انفسكم.
2: انطلق واخدم على روحك.
1: شفت بربي تو لكن عم مقرنس علي، تو دروس خصوصيه ونوفروا له جميع الواد، ويوصل بالسياره الى باب المدرسه ويجعلوه باش قرا كما نقولوا احنا
2: بلهجتنا، وتوصله الى باب المدرسه وتقبله وينتظره الى ان ياتي وتعيد تقبيله وما الى ذلك،
1: وبعض المال.
2: ونبحث عن التكوين الذاتي. نحن رمونا فكوننا أنفسنا ذاتيا،
1: رغم يعني
2: الظروف
1: صعبة
2: خلقت منا أن نكون هكذا.
1: لا، والمراجع وكيفاش يقولوا كما توا مش متوفرة، يعني توا انترنت، حل أي موضوع تلقاه، أي قصة، أي بحق فما مجهود كبير ياسر كنت رغم شح كيفاش يقولوا المعلومة،
2: انعدامها كانت منعدمة تماما. مصدر المعلومة هو المعلم.
1: بالضبط،
2: هو المعلم. المعلم هو الواسطة ما بين المعرفة وبين
1: والمعلم. زاد مجهود كبير يعني،
2: والمعلم
1: يعني
2: كان يقوم بين سأحكي لك.
1: أحكي ولي أي بس دي. دخلت المدرسة، عملت 6 سنين في المدرسة الابتدائية هكا.
2: أي
1: 6 سنين الحمد لله كلي لت بالنجاح. كانت قبل مناظرة سيزيام، مناظرة دخول مدارس الثانوية. أي
2: معذرة، قبل هذا ثم حادث أو حدث وقع في المدرسة الابتدائية سنة 5 بالضبط، أثر في مسيرتي وأثر في نفسي وأثر في سلوكي.
1: اللي هو
2: سنة 5 كنا ندرس عن ستار النجار، كان يدرسنا بالفرنسية، الرجل معروف بالجدية، معروف بالانضباط، لا يأتينا متأخرا. يوما ما وصل متأخرا، يمكن درجين الأخري. كان الرجل يشتغل، ويبدو أن وجعا ما كان ألم به في من قبل أن يدخل جاءنا هو هكذا. كان يضع يده بين على كتفيه هنا ويضغط جيدا ويواصل درسه. مرة يبدو أن الوجع كان شديدا، ما إن مرر يده كالعادة رأينا دموعه تتساقط.
3: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الصدارة إلى السبورة، ارتاح قليلا، مسح دموعه، ولما جفت رجع يدرسنا، لم ينادي المدير، لم ينادي حارسا، لم ينادي زميلا، لم يخرج من القسم وواصل الدرس،
1: وهو يعني يعاني من الأوجاع،
0: وهو يعاني من الأوجاع. كنت بمدرسة سرديانة التي درس فيها السيد محمد علي الحمدي، وأحسست بأوجاع نصفية في راسي، فتذكرت ستار نجار.
1: أوجاع نصفية يعني كشقيقة يقولوا لها.
0: قلت الرجل بكى ولم يخرج، أنا أحس بأوجاع ولم أبكي بعده، فلماذا أخرج؟ أمامي بنت تضع الفولارة متاعها في الرف، قلت لها عايش بنتي مدلك الفولارة، قررت بها رسم ليح وأكملت الدرس. وفي ذهني ستار النجار.
1: دروس هذه كله عبر، يعطيك صحة سي علي. هلا بدينا من البداية، تبارك الله بداية قوية يعني، عبارة شوق التضحيات، ويعني ولأنه أكل كلام ذا أمانة بطبيعة لدى المدرس والمربي. هو مربي في, في, في, في مش مدرس، احنا نقول مدرس هذيك مهمش تحصيل علمي، أي واحد ينجم يقدمه، لكن بالأساس هو يحتضن كلام ذا يلزم يشعر به يمكنه أبنائه، مهم جدا هذاك.
0: سنأتي إلى ذلك بحول الله. هو كان الأنموذج
1: بطبيعة، مثال يحتذى.
0: وسنأتي إلى ذلك.
1: سنأتي إلى ذلك سي علي. نواصل بعد ما كملت الدراسة الابتدائية، مشيت للدراسة الثانوية. وين
0: الدراسة الثانوية؟ سبيخة لم يكن لنا معها الثانوي. كان من ينجح في مناظرة السنة السادسة إما أن يلتحق بالمعهد الثانوي حفوز، أو بالقيروان، أو البعض سيدي علي بن نصر. أنا كنت ممن التحق بالمعهد الثانوي بحفوز، وواصلت دراستي الثانوية بالمعهد الثانوي بحفوز.
1: أيوة، وبيعدي بتبيع بالمبيت ولا ترجع وتروح معنا يوميا؟
0: بالمبيت.
1: بالمبيت.
0: بالمبيت، لأن
1: مسافة بعيدة شوية. مش
0: المسافة، لا المسافة
1: مسبيخة.
0: مسبيخة مسافة طويلة. مسافة طويلة. و كما قلت ذلك الطفل الذي يرافقنا دائما، ذلك الطفل الذي يقطع 13 كيلومتر صباحا و13 كيلومتر مساء
1: على الأقدام،
0: على الأقدام، ولم يكل، وكان الهدف أمامه أن يوصل إلى، وكانت المدرسة تمثل المصعد الاجتماعي الذي يوصلك إلى المرات. في حفوز 1969 كانت الفيضانات،
1: فيضانات 69 صحيح.
0: وعندما أقول فيضانات لمن لم يعشها، أنا عشتها في ذلك الزمان، انقطعت الاتصالات والمواصلات
1: صحيح.
0: وكنا في حفوز، الطائرة الهليكوبتر تأتينا بالغذاء،
1: انقطعت في المدن، فما بالك بالمناطق ذيك الوعرة والصعبة.
0: انقطاع كلي.
1: انقطاع كلي.
0: انقطاع كلي. وعلي أن أعود. ذات مرة قررت أن أعود. فعدت وذلك الطفل بداخلي
1: من حفوز. لي حفز فيك
0: ذلك
1: في
0: الطفل، لأنه عودني على أن أتكل على الله وواصل.
1: روحت للدار بتاعك.
0: من حفوز روحت للدار على ساقي،
1: على ساقيك، ورغم الفيضانات والمياه والأودية.
0: كان اليوم ليس ممطرا،
1: صحو أما طريق صعبة.
0: أي طريق صعب، والمسافة طويلة.
1: مسافة طويلة.
0: المسافة طويلة.
1: هذه من يعني التحديات اللي قمت بها في في في مسيرتك. به كملتهم ولا
0: كملنا؟ أنا وقت اللي سنة الثالثة متاعنا

0: كان قبل من يريد أن يدخل إلى الترشيح يقع تعيينه تعيين. وقت وصلنا في الجيل متاعي وصلنا وأنهم أعلمونا أن من يريد أن يدخل مدرسة الترشيح يدخل بالمناظرة.
1: بالمناظرة صحيح.
0: فنحن دخلنا بالمناظرة. دخلنا بالمناظرة. عملونا مناظرة ودخلنا بالمراجعة. في المناظرة التحقت بمدرسة مدرسة ترشيح المعلمين بالقيروان.
1: بالقيروان. قضيت فيها أربع سنوات.
0: أربع سنوات والخامسة تربص.
1: تربص. يعني تكوين شامل. يعني أنتم مؤهلين للمهنة.
0: نحن كانت الهام وأنه بما أنك أنت رغبت في أن تجتاز مناظرة الرغبة موجودة في أن تكون معلما.
1: صحيح.
0: وهذا هام جدا.
1: هام شيء هذا. مش
0: هام جدا.
1: يعني ثم اخترت هالمهنة ذيك.
0: ثم كان البرنامج معد لنكون معلمين.
1: صحيح.
0: ثم كان الاختيار الأساتذة كان اختيار دقيق. كان يختارون الأساتذة اللي يجيبوهم
1: كله في اختصاص
0: اللي يجيبوهم يعني لكونورمال سي با نيمبورت كي.
1: نعرف هاي. الكلام هذا يعني وبطبيعة فما تكوين شامل وتكوين مهم وهذا زاد اللي غاف فيما بعد وكعلاش بدلنا شوية مستوى التعليم لأنكم أنتم مؤهلين وهذاك اختصاصكم بالأساس. باهي تحصلت على شهادة ختم الدروس الترشيحية
0: الثانوية الترشيحية ودخلنا للتربص.
1: تربص وين تربص؟
0: تربص تربصت وهو في القيروان. وقتها كانت تربص تعمل حصة
1: صباحية
0: أو مسائية. نحن كنا فريقين صباحية أو مسائية. تعمل حصة عند السيد المتفقد.
1: أيوة.
0: هذيك دروس وحصة تطبيق في القسم.
1: أنت اللي تمارس المهنة وأنت اللي تقدم الدرس للتلامذة.
0: أنت تمارس المهنة وأنت ومعك مساعد بيداغوجي.
1: شفته.
0: مساعد بيداغوجي على الأقل يزورك مرة في الأسبوع.
1: باش تاخذ النصائح والتوجيه
0: بطبيعة الحال. معناها يبدا
1: مسائل العملية. شفت كيفاش ولات هينة من بعد. ولات كل من هب ودب يدخل القسم عنده حتى تجربة وحتى دراية ولا بيعلم نفس الطفل ولا بشوف البيداغوجي ولا ادخل قاري التلامذة.
0: كان خطأ اعتقادي خطأ كبير في أجيال.
1: صحيح.
0: في أجيال
1: ومشاتوا ضحيتوا العديد من الأجيال
0: لأنه من ليس له رغبة وكل ما في الأمر أنه أني بقيت لم أجد شغل أنه الكلام هات شديدي بهذا ثم زيد على ذلك وأنه ما ثمش تكوين حاصل.
1: صحيح بالضبط. يبدو اختصاص معين بالتالي حتى ما اختصاص أدبي وعلمي ما عندوش في العلم والعكس وبالعكس.
0: رأيت من دخل القسم بشهادة علوم البحار
1: وهو لا يفقه ولا من العربية واللغة ولا من الفرنسية ولا حتى من الحساب للأسف. بس
0: كنا في أواخر
1: وفما انضباط ساعة خلنا نفوتنا بالحديث في مدرسة الترشيح المعلمين. فما انضباط يعني
0: انضباط كلي نظام انضباط كلي الخروج إلا يوم السبت العشية أو نهار الأحد.
1: فماش
0: هذا خروج. وفي القيروان وقتها كنا كل قسم عند قاعة خاصة بيك. الأستاذ يجيك غادي والقيم يحرسك وانت في القاعة متاعك الكزيف في الأخر التالي
1: نفس القاعة اللي تلقى
0: ما تحركش منها. تمشي كالقاعة الفيزيك أو للرياضة أو للغيرها تخرج
1: ما عدا ذلك الدروس في نفس القاعة ونفس
0: في نفس القاعة
1: والكزيف متاعك معناها الخزانة متاعك
0: ثم حذيك وانت تحت مع روحك مطالب إلا بالعمل
1: ثم بعد التربص القيروان وعد فين تعينت المرة الأولى بالكل؟
0: التربص كان عندنا ينتهي بامتحان سيفيس.
1: سيفيس.
0: واللي ما يخرج سيفيس يعاود.
1: يعاود.
0: يعاود. إذن بعد ما خذينا سيفيس وقع تعييني بالمدرسة الابتدائية المراونة بالقصرين.
1: بالقصرين. من سبيخ القصرين. مسافة
0: القروان القصرين 140 كيلومتر.
1: منطقة ريفية زادة أكيد.
0: كانت منطقة ريفية أما من ألطاف الله كانت قريبة للكياس.
1: قريبة
0: للطريق. الطريق الرابط بين القصرين وتيلا.
1: لكن هي في حد ذاتها فما سكن مدرسي ولا كيفاش عملت كي
0: مشيت مرة الأولى؟ ثم سكن مدرسي.
1: عام قد تفكرش أول مرة هذه دخلت؟
0: تقريبا 76.
1: 76.
0: 76
1: بشرت أول مرة أنت كمعني مدرس في القصرين هذه منطقة.
0: ومن حسن حظي وأني وجدت مديرا متكونا فعلا عنده تكوين بيداغوجي رهيب سي العايش الحيوني أذكره بخير الآن، وكنت أطالبه بأن يحضر معي بعض المرات أراه وهو في الـ في الـ في الـ يمر في الساحة وناديه يا سي العايش يا سي العايش بالله أقف لي هنا، حتى في الباب وحتى دريج درجين إذا كانت قابلك حاجة ولا حاجة لاحظ لي صلح لي الحاجة الفلانية وما إلى آخره.
1: أنا متحمس يعني فما حماس،
0: ثم رغبة في الإفادة،
1: الإفادة
0: ثم رغبة صح. ثم رغبة في الإفادة.
1: سكن كيفاش قلت لي كنت هذيك سكن في المدرسة غادي فما
0: ثم وزارة التربية معدة معناها سكن، وكنا أربعة معناها زملاء مع بعضنا. كان العمل معناها نقوم به بشكل جماعي تقريبا، وكنا نتعاون.
1: فماش مراجع كبيرة زاد؟
0: ما ثماش مراجع،
1: وحدكم تجتهدوا
0: اجتهاد.
1: فما الضوء؟
0: لا
1: على الفانوس على الجاز؟
0: لا لا كان البريميس.
1: بريميس
0: كان البريميس.
1: والماء كيف كيف زاد؟
0: الماء ثم ماجل،
1: ماجل
0: مش يجيب الماء من ماجل، ثم في الفي
1: واحد مش نجيب يدخل الماء. في مجال الطبيعيات
0: مش نجيب في الماجل. أعطانا مواطن كوننا فريق بتاع كرة قدم وهزيتنا هنا الزي بتاع شبيب القيروان أخضر وأبيض وكوننا فريق وأعطانا مواطن جهة معينة معناها نلعب فيها الكرة
1: مساحة،
0: أي مساحة كنا نلعب فيها الكرة معناها ما
1: بس نوم بس بدلوا شوي للجو.
0: ولت نهار لحد ثم نتفقوا مع مدارس أخرى تجي معناها الواحد والمواطنين يجوا يشجعوا وكيف نخسروا ويتغشوا.
1: عملت يعني جو معين،
0: خلقنا جو خلقنا جو كبير.
1: بس وانت تلعب كورة كمان؟
0: نلعب رياضة.
1: مارست رياضة كرة قدم؟
0: كرة يد وكرة قدم
1: في في في يعني في رق مدنية
0: في
1: ولا
0: في
1: ولا مدرسة
0: المدنية؟ لعبت عام في جي اس كا هوندبال.
1: هذا انت تبركل عندك قامة انا تسمح لك باش
0: وفي كنت في سكولير نلعب في الكيب سكولير نتاع الهوندبال.
1: هوندبال
0: نتاع الهوندبال
1: وكرة القدم شوي شوي مارست معناها.
0: كرة القدم كيف اذا نلعبوا نشد حارس.
1: مغروم بكرة اليد يعني. التو مغروم تتبع في كرة اليد.
0: نتبع.
1: بعدها قداش قعدت من عام في المنطقة ذي حاولي اسمها قلت لي؟
0: المراونة القصرين.
1: علاش تسميه هكا المراونة؟ مع يعني تلقى لقب مرواني هكا يتبعهم؟
0: لقب مرواني.
1: معناها مرواني تبع المراونة.
0: هي المدرسة موجودة كمنطقة تسمى منطقة خمودة.
1: فهمتك.
0: و المراونة عرش
1: فهمتك هكا علاش
0: قريب للمدرسة لكن بعيدة شوية تو بحسب ما سمعت فيها مدرسة أخرى في المراونة
1: سمت بالضبط. عليه يعني عرش
0: ما نعرفش كيفاش في البداية سمت باسم العرش رغم اللي هي في عرشين أخرين مش في في المكان هذاك في
1: بس ممكن الأرض بتاعهم ولا حاجة يعني المراونة نسبة للبرواني به
0: نسبة لي عرش المراونة اللي هو اللقب مرواني.
1: لقب مرواني.
0: لقب مرواني.
1: قداش قلت لي قعدت من عام سي علي غادي
0: كنت عامين.
1: عامين. عامين. ثم
0: جات الحركة. وقتها ولا عندي عدد قاعدي نجم نشارك به. شاركت دخلت سرديانة. سرديانة روح للدار ممكن مزيد كيلومتر.
1: على الدار للمنطقة بتاعك.
0: روحت سرديانة.
1: والله سما ما بطيتش كيف أقول.
0: ما
1: وعليه سبب زعمه.
0: والله
1: كان هو في حد ذاته هي تو منطقة متاعكم ريفية شوي يعني هو ما تو اللي تجي مثلا من منطقة أخرى حضارية من العاصمة ولا من الساحل ولا كي يمشي المنطقة متاعكم يتسمى ذاك عمل دوري لكن أنت في منطقتك يعني في جهتك
0: هي منطقتي إذا كان الواحد ما يخدمش منطقته وين مش يخدم ثم على زد
1: كنت محظوظ يعني
0: ثم زد على ذلك وأنه الوالد معناه يزم أحد يروح يعاونه يزم معه الأمور شوية معناه ما
1: فهمت
0: كان راه واجب اني نرجع معناها لله
1: وكنت بيلانج يعني تقري فرنسيه عربيه
0: قريت عربيه وقريت فرنسيه وكنت دخلت سرديانه معناها وقت اللي تحتاج لك المدرسه في مش لست انا الوحيد معناها تحتاج لك المدرسه وتحتاج لك تنظيم بيداغوجي في انك تكون تقرن بالعربيه قري عربيه اذا كان تحتاج لك تنظيم بيداغوجي باش تخدم فرنسيه تخدم فرنسيه
1: تتقن اللغتين
0: كنا وقت اللي كانت الرياضيات بالفرنسيه قريناها بالفرنسيه وقت اللي حولوها بالعربيه وقت اللي حولوها بالعربيه وتبدل العربيه قريناها بدلنا وقريناها بالعربيه
1: تستجيب يعني
0: تستجيب للظروف اللي موجوده في
1: وتتأقلم مع كل شيء
0: تتأقلم
1: ومش مش سهل لانه فما شكون توا فما دلال نعمل هكا اختصاصي علوم اختصاصي لغه
0: توا اختصاص بالقسم ونحب نبقى في القسم الفلاني
1: نحب نبقى في القسم الفلاني نحب سنه رابعه نحب سنه
0: نحب نبقى باش
1: المذكره انت درست يعني المستويات مختلفه
0: درست المستويات كل اكثر خدمه كانت بسنه سادسه اما درست المستويات كل
1: شنو اكثر خدمه سنه حاجة سادسة؟
0: سنة سادسة أكثر معناها وقت
1: خصصت فيه فترة فترة
0: هاي. أما أهم حاجة وأنه الإنسان يمر بالمستويات كل لأنه بالتجربة حصل لي وأنك إذا مررت بكل المستويات بكل الأقسام وبكل الدرجات يحصل لك فكرة على البرنامج ويحصل لك أنت تقري في سنة سادسة مثلا أنت تقري في سنة سادسة تعرف الخلل اللي موجود عند طفلك هذا مصدر وراء في السنة الثالثة ولا في السنة الثانية ولا في كذا باش تعرف انت كيفاش تقلب كيفاش تصلح باش تعرف انت كيفاش تصلح.
1: وقبل كان بتبيع ما فماش اللي المدارس يعني خلينا نقول المتميزين والكل يعني كيفاش تنجم توفق بين كلام ده هذا متوسط هذا يستحق يعني للدعم هذا متميز يعني مش سهل راوة
0: كنا علي. في سردينة ومحمد علي يعرف ذلك كنا في الدعم مجانا ولست الوحيد إنما كنا نتفق خاصة من بداية شهر أفريل الحاجة كما هكا كنا نتفق وأنا نوزع الدعم حسب المواد وحسب الزملاء الكل ولو ما هوش يدرس في سنة سادسة في قري في سنة رابعة قري في سنة ثالثة قري في كذا
1: يعاون يعني بطبيعة يتعاون وكل شيء لكن التوفيق انتم بتلام ذا يعني لمسة القسم تبدأ تدرس فيه يعني مستويات مختلفة يعني تحاول تمشي على قدر المتوسط ولا يعني مناش تهز في النسق شوية ولا هذيك المعادلة زادة مش سهلة سعلي
0: المعادلة أنت والتقدم في البرنامج التقدم في البرنامج بطبيعة الحال الإنسان عند الانطلاق مش كل الناس كلها على قدم سواء
1: وقت اللي يبدي يقيس
0: ثم بعد إذا كان في وصلت الآخر للسنة الدراسية وأنت في سنة سادسة لا أقول أسقطه هو لكن ربما ترى أنه هذا ما هوش إذن ما تعتني تعتني وأنه هذا أكثر أما كنا نعطي نفس تقريبا مجهود للناس كل أما بنسب معين
1: أنك تقري في الجهة متاعك وتدرس أولاد بلادك صعيب شوية فما معاملات خاصة فما أولياء وهذا ولد صاحبي وهذا شيء وهذا لا وهذا كانش أدخل حكاية
0: داخل الفصل فيهاش هذا ولد صاحبي ولا ولد أختي
1: بلكش هذا تحكي بالبطول
0: لا لا لا, لا لا لا لا لا يعرفوا تلامذة اللي يقروا عندنا
1: درست يعني أقارب
0: هاي درست أقارب ما واللي أكثر من ذاك ومحمد علي يعرف هذا وأن نحن وقتها مثلنا 20 سنة معناها ما نش بعد عليهم برشا في عملنا معناها شبكة نتاع كرة ووصلناها بيدينا وكنا معاها نلعب الكرة نلعب معاهم الكرة معناها محمد علي بدي يتعلم في الكرة في الفترة ذيك
1: يعني
0: لكن وقت ندخل القسم دخلنا القسم
1: ماشي نقاش صعيب مع التلامذة
0: صعيب
1: يعني شمال توصل حد الضرب في بعض الحيات
0: نضرب
1: قبل الحقيقة يقولوا ياسر فما الضرب
0: ضرب لا ضرب مش... ضرب كي يحس بروحه يستاهل العقاب مش ضرب من أجل الضرب
1: هي مش الضرب
0: مش ضرب لأنه ما فهمش أنا موجود لي إفهام
1: خير مبرح يعني ما أنا ضرب أنا متاع
0: ما إذا كان يفهم وطبقنا ويخدم فيه وتعطيه أنت خدمة باش يجيبها وما يجيبهاش ما معناه
1: هي واللي استهتار
0: يزم شايف انضباط
1: والأولياء ما يتقلقوش
0: لا لا ما كانش تو عكس ما موجود تو عكس ما موجود تو
1: طب يستحيل تحط يدك على تلميذ
0: عكس ما موجود تو واللي موجود تو مضر ليش جورج موكو يقول en effet l'éducateur tout éducateur agit non seulement parce qu'il dit ou parce qu'il fait mais surtout parce qu'il est à la fois sur le plan de la conscience et de l'inconscience. هذا الذي يراه الطفل انموذجا امامه هذا الذي يقوله سيدي ينهار امامه بكلام جارح من ولي هذا يستبطنه الطفل لانه بالنسبه اليه تلك سلطه
1: ومثال انت
0: مثال وسلطه
1: سلطه كيفاش
0: اذا انهارت السلطه الاولى تنهار كل السلطة وهما لرهم تهور عند الشباب.
1: ويصير للتلميذ كل الاحباط يعني يقول هذا المثال نتاعي والقدوه نتاعي المعلم، وللاسف يعني يهان في بعض الاحيان، يوصل حتى حتى الاعتداء عليه يعني بطبيعه معنويا وماديا، حتى بالاعتداء
0: امر فظيع
1: فظيع امام التلاميذ،
0: وخطير وخطير جداً في حق التربيه وفي حق الاجيال، في حق التربيه وفي حق الاجيال.
1: لكن نقول انكم ممكن الاولياء عندهم ثقه فيكم لانكم تدرسوا بضمير ويحسوا بيكم يعني بالحق قاعدين كيفاش يقولوا تخلصوا في العمل نتاعكم، لانه في بعض الاحيان زاد فما تقصير من المدرسين
0: موجود موجود،
1: كان الولي ما عنده ثقه في المدرس مشكله هذه خيبه المسعى.
0: والطفل في حد ذاته أي. اذا كان عنده ثقه في المدرس وربط به صله عاطفيه لاني هام الصله العاطفيه بين
1: هذا
0: بين
1: مهم
0: هام جدا. انا درست في مدرسه خاصه وحدث واني ما تفهمتش مع السيد صاحب المؤسسه، فاتفقنا على انه كل حد يمشي على روحه. صباح الاثنين قال بالضبط، هذا تم يوم سبت، صباح الاثنين هزيت مشيت المدرسة لميت كتيباتي وتميت مروح الروح. رأيني أطفالي جاءهم فيما بعد قال لهم سيدكم مريض ويمكن شهير حاجة كما هكذا ويرجع لكم. هم قد رأوني تباكوا.
1: إيه هذا كان مهم. أنت حتى في خلال الحديث تاعك قلت أطفالي مش تلاميذي زاد أطفالي، لأنك تشعر
0: يلحلح بهم وجاب لهم زميل ودخلوا وكملوا الحصة. من غدوة نهار الاثنين اعتصموا وبكوا وما بوش يدخل القسم، يا إما يجي سيدي أما ناش داخلي. رغم لأني صدقني فيهم زميلة ولدها عندي استغربت، قلت لهم فلان الفلاني نعرف حتى الضرب يضربه، كيفاش متعلقين بشكل هذا؟
1: برغم انه صعيب وينجم يضرب لكن
0: بشكل هذا، لانه اذا كان حسك جدي
1: صحيح
0: يفهمك تفيد فيه يقيمك
1: قيمك
0: يقيمك
1: مش سهل
0: يقيمك، اما ما ينجمش يواجهك لانه يخاف منك
1: ما يمشي يعبر على ما يختلج.
0: اما وقتاش توجد قدرك وقتاش توجد قدرك وقت اللي تنقطع الصيلة ما بيناتكم، وكما نحكي مثلا نرجع لمحمد علي بعد كم من عام يجي سيدي بالله خليني مش نكلم سفلان وكان باش يكرمك، كما وقع عندنا العام في سرديانة تلميذ قريناه ثم في سرديانة ولا دكتور تو يخدم في في في في في السعودية، حب يحتفي بحفل كبير بالمعلمين اللي قروه ثم في المدرسة هذيك. هذيك وقتها تشوف قدرك بالصحيح، ما هوش وقت اللي انت مباشره معناها ذيك وقتها تشوف قدرك بس. اما
1: وذاك المكسب
0: الرابط العاطفي سكونابيلي ريلاسيون بيداغوجيك يزم من البدايه تربط علاقه عاطفيه ما بينك وما بين السير ما بينكم بين ولدك.
1: حتى كنت صعيب راه في بعض الاحيان يعني كما قلت انت، بالرغم من انه كنت تقول كيفاش معروف المدرس هذاك صعيب معروف يوصل حتى لحد الضرب في بعض الاحيان، الا انه التلاميذ متعلقين به تقول السر شنو. وفي بعض الاحيان تلقى مدرس كما يقولوا سامحوني على العباره مسايب الماء على البطيخ كما يقولوا مش وتلقاه مش محبوب يعني فما سر هنا يعني انت تبنيها العلاقه
0: دي. السر هو انه يقيمك ويعرفك من بعد بانك انت انتفع من ورائك ام لم ينتفع.
1: بالضبط هذا هو المهم،
0: هذا نحبه توا لانه يخليني يعني نلعب نحن جماعه الكل
1: وما
0: الى ذلك شيخين، لكن من بعد وقت يكبر وقت يفيق
1: يفهمها يقولك أخلص في العمل بتاعه وما أخلص يدرك في السردينة حتى للتقاعد يعني قعدت
0: لا عملت فيها ست سنين
1: ولادك هذه المدرسة أيام بعد
0: عملت فيها ست سنين وفي سردينة زاد خلقنا جو كبير معناها كما قلت لك معناها مع الأولاد ونحن فيما بيننا
1: كإطار كإطار
0: وهنا أريد أن أمر رسالة لولد المنطقة راهو عنده مسؤولية خاصة. كنا الأولاد ما نجمش نقول براينية أما اللي جو معنا من مناطق أخرى، نحن ثلاثة كنا أولاد منطقة كنا نوفر لهم جو خالص خاص إذا كان نحس أنه ما عندوش الليل عشاه أو ما نعرفش أنا مثاقل باش يطيب عشاه، فيها بأس أنا كيف نقوله هاي روح معايا ولا مش نتعشى ولا معناه ولد المنطقة لو عنده
1: مسؤولية مضاعفة،
0: مسؤولية خاصة ثم
1: لأنه فما زملاء يلزم تعرفهمش أنهم جايين من بعيد ولا دخلاء على المنطقة، تحس شعرهم كأنهم ولاد بلاد ولاد الجهة،
0: وبالتالي فك الفترة ذيك عشنا مش كلك أكثر من أخوة.
1: صحيح، مهم مهم. قلت لي بعد 6 سنين قعدت فيها سرديانة. بعد
0: سرديانة انتقلت، عملت عامين كمعلم مكلف بالإدارة في التفقدية متاع السبيخ، في تفقدية السبيخ.
1: يعني دخلت للعمل الإداري،
0: عملت الإداري ثم خرجت منه والتحق بالمدرسة الابتدائية حشيت
1: في نفس الجهة، في
0: حشيت في السبيخ، داخل السبيخ معناها في حشيت. حشيت عملنا فيها 10 سنوات، مدرسة كبيرة، مدرسة فيها فك الوقت هذاك معناها كما يقال دمادم تاع خدمة. في فترة ما أريد أن أذكر شيئا ما أعتبره هام، في سنة سادسة كنت كان قبل ما نسميه بالتو يسمى بالإنتاج الكتابي، كنا نسميه إنشاء نحن وقتها
1: في الليل، أولو في الصغار يقولوا حتى تعبير كتابي.
0: إنشاء في الإنشاء نحس أن أطفالي يكتبون في الثلاثي الأول، نستطيع أن نصلح كل ما هو تركيب، كل ما هو نحو، كل ما هو صرف أو تصريف، لكن يبقى لا أجد عمقا في التحليل، كيف أصلحه لا أدري. اتصلت بالبعض من الأساتذة لم أجد إجابة، كنت أبحث، هاجس في ذهني.
1: يعني كيفاش تقيم التحليل بتاع التلميذ؟ بتبيع الأخطاء النحوية والأخطاء اللغوية ذيك باه نجم صلحهم، لكن بعد كيفاش
0: يعني كيفاش النجم أنا ندربه قبل ما يكتب، هو ندربه باش يوصل أنه هو عندما ينشأ، عندما يبدع، عندما يكتب يكتب ويعمق.
1: فهمتك،
0: كون التحليل متاعه معنا شافي وضافي،
1: يأتي على يعني جميع النقاط ولا كك،
0: لأنه هنا أي مهنة، أي مهنة من لا يتقدم يتقادم،
1: شيء طبيعي
0: في أي مهنة من المهن،
1: في أي مجال. مش حتى
0: ذات يوم كنت أمام مكتبة في القيروان، رأيت كتابا للدكتور محمد مفتاح، ديناميت النص، قلت هذا يتحدث عن النص، أخذيته تصفحته واقتنيته، فعلا وجدت فيه ما يفيد، لكن أمور علمية لم أكون فيها، أمور علمية جديدة بالنسبة إلي، كنت أطالع وأحاول أن أبسط ما أقرأه لأطبقه في القسم، وهنا أقوم وقتها دون أن أدري بعملية نقل بيداغوجي، أنا أصبحت واسطة بين المعرفة العلمية وبين الطفل، فأحسست وأن أنني وجدت الطريق الصحيح، أحسست بهذا المجهود له مردود على الأطفال، وأصبح الإنشاء والتحليل وما إلى ذلك أصبح متعمقا ماما، فأصبحت أتنقل في المعارض لأبحث عن كتب اللسانيات، لأنه لا يمكن أن تدرس القراءة، لا يمكن أن تدرس الإنتاج الكتابي وما يسمى الآن بالإنتاج الكتابي وليست لك معرفة باللسانيات، بقدر ما يتعمق الإنسان في هذا المجال، بقدر ما يتشبع بما فيه، بقدر ما يصبح الأمر بسيط بالنسبة إليه، ويصبح وقتها عنده مردود على عاطفته.
1: كلامك مهم جدا، أنه كيفاش أنت في يعني المعلومة بتاعك يعني تأخذها في مستويات معينة بتبيع، وكيفاش بعتلي توصلها للتلميذ بشكل مبسط، وكيفاش أنت تختزله المعلومات اللي خزنتها الكل واللي خذيتها واللي بتبيع قريتها في المراجع هذه، كيفاش بعتلي تخرج منها الخلاصة باش توصل التلميذ كيفاش ينجم يتعمق ويحلل
0: هذه كما قلنا عملية نقل بيداغوجي. أما ما سمعه في بعض الحالات الآن، ماشي الناس كلها لمحالة، أما البعض حشاك اللي عطاك حبل كتفوا به تي انا عطوني الكتاب انا عطوني هذا الكتاب فاتبعه كما اعطي للكتاب وكهو
1: معناها
0: باش باش
1: مش مجهودك يعني
0: باش معناها كالمجهود المبذول حسب الطلب داخل القسم
1: فهمتك
0: اكل الترافاي ريفلكسيف
1: كيفاش انت تطوع يعني المعلومه لا لا لا قد مستوى التلميذ
0: علاش علاش طفلي بالشكل هذايا كيفاش نجم نصلح كيفاش نجم نصلح هذا هذا هذا
1: ومش سهل هذاك يعني فما بطبيعه فما ضمير مهني فما انسان يعني شغوف بالمهنه نتاعو فما اللي مش يعني خلينا نقول يمتهن المهنه ذي لاجل الكسب ولا الرزق ولا هنا المال هنا جاي الشهريه بتبيعتها انا كما يقولوا ما قدمش يعني المجهود الكافي للاسف للاسف موجود هذا وذاك
0: وهذا لماذا يتعلق بك
1: يفهم التلميذ من بعد
0: هذا اللي متعلق
1: قعدت في قلت لي 6 سنين بعد في
0: بقيت فيها 10 سنوات
1: 10 سنوات
0: 10 سنوات
1: في اسمها المدرسه عاود لي في
0: المدرسه الابتدائيه حشاد
1: حشاد في السبيخ
0: 10 سنوات 1996 جاءتني تسمية لألتحق بالإرشاد البيداغوجي بالمساعدة البيداغوجية.
1: أنت قدمت مطلب ولا كيف؟
0: قدمت مطلب. أنا قدمت مطلب.
1: وليش حبيت تخرج من التدريس من القسم وتمشي للإرشاد البيداغوجي؟
0: والله من أسبابه وأني أصبحت أشعر أني ربما تجربتي تفيد غيري.
1: فهمتك. باش تعممها يعني ممكن على مختلف المدارس خير ما تقعد في قسم معين ولا
0: تبقى في قسم
1: في نطاق معين اي فهمتك
0: فالتحقت بالمساعدة البيداغوجية ومن حسن حظي الصدف مرات تصنع الإنسان من حسن حظي وأني عام اللي تخرجت 1996 بدأت تجربة بالمقارب بالكفايات وهي المقاربة التي نشتغل عليها الآن والوزارة بما أنها كانت تجربة جديدة خذت من الأول تقريبا 5 ولايات لتتم التجربة مازالت مجرد تجربة لم تعمم بعده من ضمن الولايات كانت ولاية القيروان ومن ولاية القيروان من ولاية القيروان دائرة واحدة والدائرة هي دائرتنا
1: هذه من الحظ يعني
0: من حسن الحظ فتم تكويني أنا وزميلي تكوينا متينا في الكفايات في المقارب بالكفايات لأن كنا أخذنا من الأوائل من البريمير ما كان جون ماري دوكاتيل اللي يزورنا في بعض الحياة كان
1: ثم يعني لولانين يعني من المنبع
0: لولانين معناها لما عهد إلينا الآن ما بعد ذلك وعممت التجربة لم تعد تجربة إنما عميت أصبحت بصفة رسمية أصبحت بصفة رسمية كنا قد ربما
1: يعني
0: اكتسبنا معناها معرفة في هذا المجال الجديد ونرجع إلى التكوين أعانني أيضا هذا أعانني ماليا وأعانني تكويني في اللسانيات أعانني لأن وقتها وقع انكباب رجعوا ولت البرامج أعطت حيز كبير ومجال كبير في البرامج الرسمية للنصوص وبناء النصوص وما إلى ذلك وعلى فكرة على فكرة من أعز البرامج من أعز البرامج على مستوى الدول العربية هي البرامج التونسية
1: هذا مما لا شك فيه وإحنا
0: عندك ثم ثلاثة دول
1: يعني تصور في السابق زاد كنا عنا لأنه حتى سمحني قصيت على حديثك سعلي حتى بكالوريا التونسية كانت عندها قيمة كبيرة ياسر في الخارج ما نعرفش توا في السنوات الأخيرة ما نعرفش نخصت شوية الأمور لكن قبل الشهادة التونسية بشكل عام مش حتى البكالوريا لأنه كان عندنا نظام تعليمي متين الحقيقة
0: صحيح عندك ثلاثة برامج هامة جدا على مستوى الدول العربية هي البرامج الرسمية التونسية البرامج الأردنية والبرامج المغربية
1: وهذا عن تجربة تقول فيه وأنا
0: عن تجربة وعن خبراء يقولون ذلك خبراء يقولون ذلك يقولون أن هذه البرامج الرسمية هي المميزة هي البرامج المميزة على مستوى الدول العربية
1: قبل ما احنا المحال الوقت دهمنا وشفت كيفاش الحديث ذو شجون وما مازلنا ما كملش المسيرة بتاعك على كل حال انت كملت مساعد بيداغوجي
0: كملت مساعد بيداغوجي
1: في جهة القيروان
0: في جهة في سبيخة في دير سبيخة الدير الأولى دير الأولى السبيخة انتقلت بعدها للشبيكة، عملت فيها عام كمساعد بيداغوجي، ثم القيروان الثالثة كمساعد بيداغوجي، وأحلت على شرف المهنة.
1: أحلت على شرف المهنة قلت لي سنة 2009. بارك الله ربي يعطيك الصحة والعافية. شباب على الدوام سي علي.
0: الحمد لله.
1: وصلت الفكرة سي علي. قبل ما نختم الحصة عندكش يعني من عرشني ولحظات، عندكش ذكريات خاصة بقات لك توا راسخة في مسيرتك هذه تبارك المهنية في مجال التعليم؟
0: والله كما قلت الحق الواحد يعتز بهذه المسيرة.
1: أيوة.
0: تعاملت من خلالها مع زملاء، تعاملت مع مواطنين، كانت العلاقات الحق طيبة، وإلى حد الآن نحن مع العديد من الزملاء نتواصل إلى حد الآن، والإنسان نحس روحي راضي تمام الرضا، تمام الرضا على مسيرتي.
1: ربي يعطيك الصحة والعافية سي علي الفرحاني، مشكور جدا على تلبية الدعوة، كنا سعداء باستضافتك في ذات المنستير. إن شاء الله حصتنا نالت أعجابكم، إن شاء الله كذلك في نفس الوقت وصلت الفايدة بطبيعة وحصلت الفايدة من خلال هذا اللقاء مع سي علي الفرحاني. إلى هنا أصدقائي المستمعين نصل نهاية هذا الموعد من قمل المعلم، نلتقي إن شاء الله في موعد قادم. التحية للزميلة نجلة عطية بن محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكري السكلي.
1: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و 95.7.
2: المنستير مؤنسة إفادة وخدمة وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
3: كل ما يهمكم
2: مواعيد مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير كونوا معنا
1: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
2: 104.7
4: تحكيوا على برامجها تعطيوا رأيكم فيها

0: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا. مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. نقلت مواقع أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريبا يستعد لعودة الحرب ضد إيران، وأنه قد أعاد الخيار العسكري ضد إيران إلى الطاولة في ظل امتناع الإيرانيين عن تقديم تنازلات بشأن البرنامج النووي. وأوضح مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي كان يريد إنهاء الحرب، لكن رفض إيران لكل المطالب الأمريكية وامتناعها عن تقديم تنازلات ذات معنى بشأن البرنامج النووي قد أعاد الحرب إلى الطاولة. ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي اجتماعا في غرفة العمليات البيت الأبيض مع كبار مسؤولي الأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكرية. من جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية أن حاكم الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو قد اتصل هاتفيا برئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنهم تحدثا لأكثر من نصف ساعة، وأنهم تناقشا في إمكانية استئناف القتال في إيران خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. في أخبار الرياضة، الترجي الرياضي التونسي إذن ترشح للدور ربع نهائي اليوم بعد فوزه في المتلوية على نجم المتلوي بنتيجة 3-0. وبذلك إذن اكتمل عقد الدور ربع نهائي لمسابقة كأس تونس والتي ستلعب يوم الأربعاء والخميس. يوم الأربعاء إذن انطلاق من الساعة 3:30 النادي الصفاقسي الملعب الجابسي، ويوم الأربعاء أيضا مقابلة الترجي الجرجيسي والنادي البنزرتي. أما يوم الخميس فستكون مقابلات بعث بوحجلة ضد الترجي، وأيضا تقدم ساقية الدائرة في صفاقس ضد فريق شبيبة العمران. الدور النصف النهائي سيكون يوم 24 ماي، والدور النهائي لكأس تونس سيكون يوم 31 ماي، أي قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم. نبقى في الرياضة، حيث أنه في كأس رابطة الأبطال الإفريقية فريق الجيش المغربي انهزم في الدور النهائي ضد فريق سان داونز الجنوب إفريقي بنتيجة هدف مقابل 0، وذلك في لقاء الذهاب في جنوب إفريقيا. مقابلة الإياب ستكون يوم الأحد القادم في المغرب. الفريق المغربي كان فاز سابقا بكأس إفريقيا الأندية البطلة، ولكن منذ زمن بعيد، كان فاز بها سنة 1985، أي منذ 41 عاما. أعلنت بلدية المهدية عن فتح الانتداب لـ60 سباحا منقذا من الجنسين، وذلك في إطار استعداداتها لتأمين الموسم الصيفي للعام 2026 وللوقاية بحوادث الغرق من شواطئ المنطقة. ودعت بلدية المهدية راغبين في الالتحاق بهذه الخطة إلى تقديم ملفاتهم مرفوقة بالوثائق المطلوبة في أجل أقصاه نهاية هذا الشهر 31 مايو 2026. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 9. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: كل حكاية فيها دمعة، وكل ضحكة فيها أنوار. الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
2: ويلي بالغربة يابا ويلي،
3: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وابتاس زعما نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
4: غربة وحكاية،
5: غربة يا دنيا غربة،
6: نسيت الوطن وتغربت، وجي فيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
1: غربة وحكايات مع حياة الكوني.
7: مساء الخير، تحيات حياة الكوني، وسعيدة جدا بالعمل مع صديقي لطفي المكي هذا المساء من استوديوهاتنا المركزية. حتى للعشرة باش تكونوا مع غربة وحكايات، ثم من العشرة حتى النص الليل في رحاب النغم. مرحبا بكم أوفية ديما لموجاتنا كالعادة، غربة وحكايات، فضال الجالية التونسية المقيمة بالخارج. واليوم ديما الحديث عن العودة وما قبل العودة، عن الإجراءات الأخيرة، وعن كل ربما ما يسر عودة التوانسة لقضاء عطلتهم في تونس بين أحبابهم. مرحبا بكم في الاستماع وفي الوفاء لموجاتنا على إيقاع سفر حجاج بيت الله الحرام، على إيقاع تقريبا توديع الحجيج. بعد قليل إن شاء الله باش تكون طائرة في اتجاه البقاع المقدسة من مطار المنسير لحبيب بورقيبة الدولي. نقولوا في لمان لكل حجاجنا الميامين، لكل ضيوف الرحمن، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور، وإن شاء الله يرجعوا سالمين لأهليهم بإذن الله. تشويق الحج اليوم لكل العائلات اللي تحتفل، واللي هي على إيقاع توديع الحجيج الميامين، على رأسهم العجمية زوجة زميلنا المرحوم محمد عطية ووالدة زميلتنا نجلة عطية العجمية. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور، إن شاء الله تمشي وتجي بسلامة بإذن الله. كذلك زميلي وصديقي سعيد البريشني رئيس وحدة الإنتاج التلفزي بالمنسير، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور بإذن الله لكل العائلات اللي تعيش على إيقاع توديع حجيجنا الميامين. هذه النغمة

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كانت الأغنية هذه هدية لكل حجاجنا الميامين اللي قصدوا واللي ما زالت الرحلات متواصلة إلى البقاع المقدسة. نعود لبرنامجنا لفقراتنا كما عودناكم في غربة وحكايات. مرحبا بضيفنا نعتبره صديق البرنامج صديق إذاعة المنسير، ولا مرة رفضلنا طلب رغم الالتزامات الكثيرة ونطلبه في معلومة اللي يكون حاضر معنا الأستاذ حسان العريبي رئيس جامعة العمال التونسية بالخارج. سي حسان مساء الخير، أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا بك مدام حياة وأهلا بكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: شكرا لك، تناقشنا في ملفات كثيرة في إذاعة المنستير تهم الجالية ديما، أوكد الملفات أهمها هي عودة التوانسة إلى أرض الوطن، هي عطلة الصيف، هما التوانسة توا اللي متشوقين إنهم يعودوا لأرض الوطن. بالنسبة للي ما عندوش غايب في العائلة، اللي ما عندوش حد في الغربة، راه مش باش يفهم كلامنا، لأنه ذي حاجات تحسها العائلات التونسية، الناس اللي توا متشوقة إنه ولدها وولاده ومرت ولدها ولا بنتها والعائلة والصغار إنهم يجيوا يجتمعوا في الصيف وتصير كل لمة، وهما زاد المتغربين اللي محتاجين لك الشحنة اللي ياخذوها لهنا في تونس. زاد مانيش نحكي على سي حسان اللي متشبث بأرضها بشكل كبير، حتى لو كان تذكرة تسوى مليار يقول نروح للبلاد هذية، أما غدوة أولاد سي حسان راو يلقى وجهات أخرى ربما ما عادش تستهويهم الوجهة التونسية، زم ببلادنا تخليهم متشبثين ببلادهم. وهذا هي المسؤولية المجتمعية والحاجة لنا نحن وسائل الإعلام أن نهتم بالمواضيع الحارقة للتونسة بالخارج، منها المواضيع هذه العودة. نحب نقولوا عودة في متناول كل عائلة تونسية مقيمة في الخارج، مش كان الوفيرة العدد، حتى العائلة العادية في ظروف اقتصادية صعيبة يعيشها العالم. المطالبة بإجراءات مخففة، المطالبة كذلك بتسهيل في النقاط الحدودية، المطالبة كذلك بتذاكر بأسعار تفضلية على نقلتنا الوطنية. هذا ينادات به الجامعة تقريبا مشتاء، تقريبا عندهم مدة وهما يناديوا ويدعيوا في رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة أنه يصير مجلس وزاري مضيق وتتاخذ الإجراءات اللازمة. صارت الإجراءات اللازمة، كيفاش يشوفوها التوانسة بالخارج الإجراءات هذه؟ هل هي فعلا تليق بانتظاراتهم؟ هم الوحيدين اللي نجموا يحكموا على مدى نجاعة الإجراءات هذه في حل مشكل عودة التوانسة بالخارج. كل ما اتقال على التطبيقات الذكية، كل ما اتقال على مواقع إن شاء الله باش تكون في خدمة التوانسة بالخارج، هذا كل ما نجم يحكي عليه كان تونسي مقيم بالخارج، كان تونسي زاد ملم وعنده هكا مسؤولية في جامعة العمال التونسيين إنه يحكي باسم التوانسة الكل في العالم الكل، لأنه يعني حتى التوانسة اللي موجودين في الخليج قالوا نحن شبينا زادة، نحن ما عندناش إجراءات استثنائية كيما المهاجرين في أوروبا. سي حسين مرحبا بك من جديد. تقريبا هذا الموضوع أحديث العائلات التونسية لهنا والعائلات المهاجرة.
1: يعطيك الصحة مدام حياة على الموضوع وعلى السويفي، وهذا احنا ديما من إذاعة منستير صراحة كانت موجودة في كل مهام الجالية وخاصة قضايا الجالية واللي تعب الجالية. موضوع ساعة هو العودة الصيفية. احنا كما تعرف معنا جيت تذكير صغير توجهنا بيان رسمي لسيد رئيس الجمهورية. الحمد لله سيد الرئيس معناها ورئيس الجمهورية تفاعلوا وبعدين مشى معناها المطلب أبارما رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة كيف فعلت 25 أفريل عملت اجتماع وزاري مضيق وخرجت قرارات، معناها القرارات هذيك خرجت في الليل وتم إعلانها سواء على معناها صفحة رئيس الجمهورية ولا في الأخبار ولا في القنوات الكل معناها

0: الإذاعية تعدد فيها. حسينا معناها التونسي اللي يعيش برا في العالم كله نحكي كقول التونسي راهو اللي مع الجامعه واللي مش مع الجامعه، معناها اي انسان مغترب معناها عاشوا رجع فيهم الامل انهم شابتوا الناس اللي قالت مانيش باش نجم نعبد رجع في الامل. وصدقني معناها عشنا فرحه تشوف البارتاج وتشوف الناس تتكلم في بعضها وتشوف معناها كل الناس فرحت بالكدا، على خاطر انا ديما نعاود نقولها كيف تعيش برا تراه عندنا لي زاكسي وعندنا المويات نمشيو لاي بلاد في العالم. وحتى اللي ما عندوش هنا احنا اللي هما معناها قالوا عليهم محدود الدخل هنا لبرا، انا نجم يصيف في جنوب فرنسا، فرنسا فما كليعانات يعطيونا دي شيك باكونس، نحكي على فرنسا باريزيب يعطيك دي شيك باكونس باش تزيد صغارك وتصيف ما تحرمكش فرنسا من حد شيء يعطيوك. ومالغري الامتيازات هذه كلها التونسي يقول لك انا كي ما عنديش جويه اوت في في في تونس راني ما ارتحتش وما صيفتش وما شفت حد شيء. معناها ما فما حتى بحر
1: وما فما حتى وجهه نجم تكون منافسه لبلاده، هذه حقيقه معناها
0: بيان سير. فما اكزومبل ديما نقول وانا نقول الناس اللي تسرق مليارات وتهرب خارج البلاد اجاها بعد 6-7 شهور يقولوا رجعهم الكل وترجع تونس، يقول لك رجع الكل شيء ونرجع لتونس.
1: صحيح
0: هذا هذا هذا هذا احساس يعيشه كان اللي يخرج على تونس يخرج عليها يعيشه مهما يكون النيفو نتاعه ومهما يكون معناها البوزيسيون اللي هو فيه. صار هذا كل فرحه العباد. قعدنا نستناو في التنفيذ، عملنا متابعة، عملنا برشا بلاغات كيفاش ما رأينا إلا من بعد معناها شيء معناها خرج السيد مدير ديوان توسينا بخارج مشكور على أنه خرج في الوطنية
1: باش يوضح
0: المعلومات ولا باش يوضح وباش يقول اللي احنا قاعدة سؤالات هي اللي عنا معناها اسكو الخروج نتاعه هو تفاعلا مع قرارات منها السيدة رئيس الحكومة، على خاطر احنا القرارات فمش كان دعم معنا التذاكر عملنا برشا نقاط اقترحناها. الخروج نتاعو اسكو معناها علاش ما حكاش على علي نجمو ننفذوه تويكا في جويي وفي اوت في العام هذا وعلي نجمو نخدم عليه بوغ لاني بروشان العام الجاي. خرج معناها الدعم اللي قالوا على الـ على الـ على ليبيا على التذاكر هو ذات معمول به من قبل معناها ديوان توسينا بخارج من قبل يقوم بالحكاية هذه. أوكي ما طلعتش عليها باش هذا وما نعرفوش كيفاش تتم الكيفية
1: كيفاش يتم اختيار العائلات شكونهم هما على أي أساس
0: فوالا نعرفوا كان ديوان تبنى معناها دي بي باش يعملهم اكسترا، لكن عمرنا صراحة أنا هنية معناها معناها نعتبر روحي معروف على الأكثر وكل شيء معناها اللي كنت كل عندي ما سمعت حتى واحد جاني قال لي تمتعت بهم دي بي هذوما سي حسن ما حتى بشر معناها معليش ما تقولوش عنا في دايرة الشك. هذاك معناها أنا الخروج نتاع السيد مدير ديوان توسينا بخارج بالنيابة ما فيهوش جديد وما فهم شيء معناها ما لقينا شيء فهمت. واسكو هو هذاك معناها سؤال كبير اسكو هذيك هي ديكلاراسيون اوفيسيال اللي تعبر على قرارات السيد رئيس الحكومه.
1: اي هل هو المكلف باش يبلغ لكم الاجراءات هذه ويترجمها على ارض الواقع والا هو معناها يمثل الديوان فقط
0: ولا خروج عادي به بعد الخروج هذاك هذا هون اللي نحب نقوله. راهو القنصليات والسادة القناصلة هنا هما يتنجم تقول كما احنا هما خذوا البلاغ اللي جاء من ديوان توسينا بالخارج وهبطوا على صفحات نتاعهم خاطر الديوان يكلف الملحقين الاجتماعيين اللي هما يخدموا في القنصليات هما يكفروا بالدوسيات هذوما وبالمطالب هذوما. معناها انا هنا نحب نوضح حاجة للرأي العام ما تنجمش تلوم القنصليات راه ما نلومهمش معناها احنا اذا كان واحد نشكروه كان واحد نقولوا له راه عندك حق وكان واحد معناها خاطيه معناها مظلوم نقولوا راك مظلوم.
1: هما ينفذوا في اوامر فقط
0: هما نفذوا معناها انا كي تدخل انت معناها المجرد ان القنصليه هبطت البلاغ هذاك تحب تعرف انت اسكو معناها فيابل معناها اسكو الحاجه هذه اللي تعملت فرحت العباد ومشيت معها والا لا سهل برشا شوف التعليق تاع مواطنينا بالخارج من العالم الكل على صفحه القنصليات مالوغوسمون وعلى صفحه ديوان توسينا بالخارج وعلى حتى صفحه رئاسه الحكومه شوف تعليق كيفاش ولات منهجات صراحه كي تقرا تعليق كلها انت اي مسؤول يحب يعمل تقييم صحيح على الفكره اللي جات يقرا تعليق يشوف زعما الناس هذيا كلها معناها ناس مكلفين بانهم يقولوا خايب على البلاد وعلى الشيء اللي صار زعما الناس هذه كلها معناها اتفقوا مع بعضهم انه راهو شيء ذا اللي يتقال للمرموم ما يتقالش.
1: معناها حسب ما فهمنا الاجراءات الحكوميه لا ترتقي لانتظاراتكم انتم كتوانسه بالخارج.
0: ناخذوها احنا مدام حياه بالعقل. لو انت تقول لي مثال كتخوف ان غو اعانه معناها للفرد للعائله اربعه من الناس وسون غو معناها للباتو جو بونس للباخره. به وتقول لي تعطيني وقت معناها كيما نقولوا احنا من يظهر لي كان صدقني ربي من 17 ماي ال 20 جوان نو من 11 ماي ل 17 جوان جو بونس في الوحده ذاك. يا اخي انا معناها وتقول لي ايجا للقنصليه ايجا للقنصليه سب دوسيت عند الملحق الاجتماعي اللي احنا في شيء ذي نادينا بالرقم
1: هذا علاه ما عندكمش فما يسمعوش بها عن بعد راه موجودين غادي في دول متقدمه ومازالوا يخدموا باساليب ادارتنا التونسيه اجى صب مطلب وقعد استنى.
0: انا هوني مدام حياتي نحب نجاوبك. تعرف علاش؟ على خاطر المسؤول اللي يعطي القرارات هذيه والافكار هذيه والاقتراحات هذيه مسؤول يعيش في تونس ما يعرفش الجاليه كيفاش تعيش. سامحني راه راك تكون موظف مكلف معناها بالجاليه مش معناته انت تعرف الجاليه. راه انا نعيش في فرنسا ما نجمش نحكم على المجتمع الايطالي كيفاش يعيش وشنو يساعد وشنو ما يساعدوش. انا في اوروبا
1: بربي سي حسين القنصليات والسفارات ماهمش يخدموا بالرقم يعني عن بعد وعن طريق الموقع وتاخذوا رونديفو وباسبورك والاجراءات هذه كل معناها لازم كيفنا تمشوا تدقوا البيبان على الاداره تشدوا الصف.
0: شوف موجودة الخدمة وجات في وقت من الأوقات وليت بالقداء لكن معناها أنا كنشوف نشوف مازال الصف لآخر الدنيا ونشوف الناس تبدأ سيغ ديستريس ويبدأ ماشي القنصلية تقول ترى فين ماشي ويبدأ فما الضغط وتبدأ فما أمبيونس معناها الناس كلها على حسابها سواء معناها الطاقم اللي يخدم سواء الإنسان اللي جاي باش يقضي حاجة المواطن. معناها كتشوف هذا كل تقول مازال ما فماش الخدمة المطلوبة تنجم تكون موجودة راه لكن مهميش بالطريقة اللي زمها تكون في 2026 لازم تكون موجود لكن مهميش بالطريقة اللي فريمو نحاتك الضغط ونحاتك الصف ونحات ونحات ونحات ونحات. نحن برمي البوان اللي دهينا عليهم انتخ بارانتيز نقولها باش ما نتفرعش في مواضيع أخرين. يقولنا أخويا علاش قنصلية ما تخليش بالأحد علاش ما أنا تسكر بالأحد والاثنين. سمحني تلاحد انت كتسكر لي بالأحد لو أنا سوي أوبليجي أما باش نجيك وقت الباكونس ويولي عليك ضغط ونتلموا برشا من الناس تشوف معناها نتقبلوا نتقبلوش والا معناها راني باش نخسر نهار يكول لولدي ونهار خدمه لي انا ونهار ونجي غاديك باش نعمل تصور ونعمل حاجه.
1: اي هما بالحق علاش الخدمه ما تكونش سبت وحد وقت اللي التوانسه مرتاحين؟ علاش تخلي تونسي يخسر نهار والا يخلي مهزش ولده النادي ولا ما نعرفش يعني وانتم موجودين غادي الخدمه الجاليه شنو اللي فيها معناها؟
0: انت موجوده قبل الثوره وبعد الثوره تبدل هذه برمي البوان اللي لازم ننظر فيها. على كل نرجع لك انا للتذاكر معناها جات القنصليه قالت يجي المسؤول كيف يقول لك يمشي للملحق الاجتماعي خاطر المسؤول اللي في تونس سامحني وديوان تونسينا بالخارج ما يشوفش الصف اللي فما يوميا هنا خاطر المسؤول اللي في تونس ديوان تونسينا بالخارج مين يعتمد لها معلومات يعتمدها من الملحق الاجتماعي والملحق الاجتماعي يجي هنا على قداش الميسيون نتاعو
1: على ثلاث سنين دون ما يتعلم الخدمه يروحوا به.
0: يرحم والديك. هل ترى انت في ثلاث سنين
1: مشكله كبيره
0: معلومه صحيحه على الواقع معناها نتاع الجاليه ما تقدرش تعطي معلومه. احنا ايش قلنا لهم؟ تحب تدخل تعرف شمه في البلاد ادخل البلاد بوم له. احنا تمشي من تورس المونستير كان ما دخلش انا مع سوق المونستير ما نقام العام نقاش روحي
1: صحيح.
0: احنا هنية شكونهم امالي البلاد هذه سواء ايطاليا سواء فرنسا سواء المانيا سواء الخليج السعوديه سواء غيره كله امالي هو المجتمع المدني القانوني والمشهود له معناها بالخدمه الصحيحه وبانه يخدم معناها ما عندوش كالندري وما عندوش اجنده وكسيتيغا.
1: اليوم سي حسين بخصوص النقطه هذه بالذات برشا صراحه التوانسه اللي عايشين في الخارج ينقدوا الدوله التونسيه انها تبعث موظف من تونس على 3 سنين اللي هي تعتبر صراحه تجربه قصيره على الاخر مازال كتعلم وتعلم اللغه وتعلم الخدمه ولا يعرف في نفسيه المهاجرين ولا يخدم قولوا له ويا بسلامه باش تروح ونجيب واحد اخر كالعاده يقعد يتعلم. ما نعرفش حسب رأي المتواضع يقعد من حق العاملين في ديوان تونسينا بالخارج والموظفين لتابعين وزارة الشؤون الاجتماعية انه في حياته ولو مرة يمشي يقعد 3 سنين في فرنسا من حقه لفسيير ومن حقه بعض الاجراءات اللي تصلح شوية وضعيته الاجتماعية. اما على اساس او على شرط انه عنا زادة الجيل الثاني والثالث عنا اطارات غادي عنا توانسة راهم محامين وتوانسة محاسبين وتوانسة قارين إدارة هم أولادنا، نتمنوا إنهم يتوظفوا في السفارات وفي القنصلية ويقعدوا دايمين غادي وما يدوم فيها كان وجه ربي، يقعدوا منتدبين. وقت اللي يجي شكون المسؤول ملحق الاجتماعي وإلا ملحق ثقافي وإلا ملحق آخر باش يخدم خدمة على 3 سنين، يلقى فما خدمة صحيحة، يلقى فما قاعدة، يلقى فما سويفي، يلقى ناس تتبع. هذا المهم زادرة ميسيرش، ما فيها بس موظف تونسي ود الإدارة التونسية يعمل 3 سنين ويراو، ما فيها بس يكون عنده امتياز، أما على شرط أنه زادة ينتدبوا موظفين دايمين غادي في سفاراتنا وفي قنصلياتنا، وعنا وليداتنا ما شاء الله متخرجين. شنو اللي يمنع هذاي؟
0: والله احنا مدام حياة احنا بدينا نرضاو حتى بالقليل، ما مشيناش لانه حتى انتدبوا ناس من هنية وقلنا السماح وكل شيء. اما سيدي تبعث ملحق اجتماعي 3 سنين ولا اي موظف، مرحبا به على عينين وراسنا نحطوه في قرصنا. اما انت سمحني هيكلوا قبل بعام ولا بعامين، ابعث وخلي يشوف شو مش ما فماش، ابعث ويخدم مع الملحق اللي قبله
1: مثلا. الباساسيون مهمه
0: بيان سير، الباساسيون اللي تصير راهو كل واحد يجي. المشكله عندنا في الاداره احنا هونيه، راهو كل انسان يجي يبدا ازيروره، ما تحسش معناها فما تواصل نتاع خدمه
1: للاسف.
0: احنا قبل وقت اللي عملنا احنا شارك على قيام اذاعه راديو رسميه مع ديوان تسنى البخارج، ما بعد ما تنحات سيد المدير اجي المدير الاخر قلنا لا ما نتعرفش بكم.
1: اي صحيح
0: ما شارك، وهذا معناها كان الموضوع اقتصار بصفه كبيره في الواحد. دونك احنا هونيه مانيش كونتر اي شخص ومانيش ضد معناها الشيء اللي عطيته الدوله التونسيه كله، المساعدين جاوا مع اما والطرف المقابل هو اللي ما عيطلكش، هو اللي يقول شيخ لو انت قبل ما تاخذ قرار بتاع 4 أورو و 100 أورو يحكي مع الناس اللي عامة البيان، يحكي مع المجتمع معناها والناشطين في العالم كل كلمهم يا ودي في ايطاليا كيفاش تحبوا، تم تعطيهم افكار اخرى يتماشى.
1: شكون قال لك اللي يعني حاشي باك 80 أورو للانخفاض؟ بالك شي نلقاو طرق اخرى ما خير.
0: 80 أورو مدام حياة لو كان يجي شخص معناها تو هو خاطر كما قلت كالصف ذاك يا اخي المرحلة الاجتماعي عشان باش ياخذ معناها ديجا هو عنده خدمه بصفه يوميه وضغط بصفه يومي، زيدوا انت ملف معناها هذه نتاع التذاكر وتربطوا معناها ما يقارب 20 يوم، تصور انت قديش من شخص باش تلقاه في الصف ذاك باش يدخل على سيد الملحق هذا معناها هذا اذا كان فضل روحه 100%.
1: لا بربي سامحني سي حسين زاده، سامحني السيد هذا اللي جاب الشيخ هو 80 روره وضيعها في نهارتها خدمه راه اللي تنجم حتى تكون أكثر.
0: مدام 80 أورو في فرنسا في الوقت الحالي اللي أنا فيها، إذا كان نحسب الناس اللي بعاد شوية على القنصليات باش تصرف الدوبل نتاعها إيسونس وتصرف بياج
1: وخاسر نهارك راه وخاسر نهار خدمة علينا 80 أورو تحكيه هكا
0: معناها. تنجم تجيب الأوراق نتاعك كلها ويقول لك ناقصة ورقة راه دوسيك مش كامل، وتنجم تجيب أوراقك ويقول لك لا راه ماكش داخل في الشروط اللي احنا عندنا، وتنجم حاجة أخرى معناها هو معناها سيد المدير العام بالنيابة ديما تسر بخير هو اللي قالها بالتونسي ألف معناها 1000 دينار. تعرف اش قالها بتونسي 1000 دينار؟ الخاطر ما يعرفش اللي احنا توا معناها هذه 80 أورو و 100 أورو راك حتى اللي ما عندوش مش باش يمشي ويقدم دوسيه ناكد لك. مش باش يمشي تعرف علاش ولا اللي باش يعملوا دي فوتوكوبي واللي باش يتنقلوا واللي باش يحط شفت سامحني تحط كرهبتك قدام القنصليه
1: تحطها قدام القنصليه تخلص باركينج شوف قداش
0: تدخل مش باركينج تخلص اختيه مينيموم 80 أورو. هذا من الاخر نعطيك مدام راهو احنا
1: ما حكيناش على المصاريف نتاع المشيب
0: هذوما هذايا كله علاش هذايا كل اسم مدام احنا اللي نقولها انا وقلتها بليزير اوفا مدام احنا قراراتنا ناس تعيش لبرا قراراتنا
1: ياخذوا فيها الناس اللي تعيش لداخل
0: فوالا ناس تعيش في تونس ويحبونا احنا نتكيفوا معاها راهو ما فما حتى قرار باش يكون راهو يبني
1: وناجح
0: ويخلي الجيل فرحانين. هذايا شوف هذايا راهو نقد انا كنقول الديوان راهو مكسب واتها يعني.
1: تمنينا سي حسين نسمعوه النقد هذا قبل الاجراءات هذه قبل ما الدوله التونسيه تطلع ويبداو فرحانين انه تمت اجراءات وكذا وكانه حسيناها سياسه اكثر منها خدمه للتوانسه انه يناقشوها اقل شيء الجمعيات المجتمع المدني اللي اصدرت بيانات باش نعاونوا التوانسه انهم يرجعوا لبلادهم. من المفروض راهو ناقشنا هذا الكل
0: المشكلة احنا كي نتكلموا ونعرف شو قاعدين نقولوا، يا اما يشكوا في كلامك يا اما يقسيوك، يقسيوك معناها يقول لك هذا وراه كذا ولا ما فهمتني، ما لو كان يخزر هو معناها انه هذاك هو الوضع الصحيح وهذاك هو الكلام الصحيح وهذا راهو ابسط مواطن يعيش البرا، نجم يقولوا لك ما يطلبش مجهود ولا يطلب مستوى دراسي ولا يطلب حاجات كبيره، راهو ما يطلبش هذا كل انت تقل حاجه تعرف شنو هي، لو كان خارج سيدي قالوا اي اللي عنده اربع صغار باش نعطيوه في الباتو الكابين بلاش والرستوراسيون بلاش والباجاج مثل في الطياره بلاش، والله اللي جاتكم رساله هذوما يخدموا اكثر من اللي قالوهم
1: اكثر من 80 يورو هذيك
0: برا بيان سور. انا واحد من الناس يجيني بيه نقص بيه ونلقى كابين انا ومرتي وصغاري ونلقى رستوراسيون مثال يقول لك جاتكم رساله ومن ومن نقول اي سي باغاف الحمد لله حاجه باهيه فاهم خط خط ما يسالش عم جيت ونخدموا على مخير. الطياره يا سيدي اي موديفيكاسيون معناها الباجاج نتاعك تهز العائله تهز الباجاج كله باش وكل شيء تو الناس كلها تمشي تو الناس كلها تفرح فهمتي، اما جيت تقول لي انت 80 يورو وتقول لي معناها 100 يورو وتقول هذه بالتونسي 1000 دينار راك ما فهمتش شنو هو المساج اللي حبيت توصله فوق هذا كل سمعني علاش ما قلتش الشيء هذا معمول به شيء هذا من قبل وعملناه خير من السناره
1: يعني للاسف تسويف كبير بصراحه
0: ما فهمتش
1: كانت
0: ما
1: الانتظارات انتظارات اكثر وقت اللي تصير نقولوا مجلس وزاري مضيق من المفروض راي اجراءات تغير المشهد تماما تغير المشهد مش نجتمعوا من اجل لا شيء.
0: هو مدام اللي فهماني قلت لك مدام ما فماش تواصل وما فماش معناها يعملوا استشارات انت ها اعمل حاجه كده اعمل سونتاج صغير في اي باج رسمي مش لازم تعمله للجامعه على حتى جمعيه اخرى ولا جامعه اخرى اعمل سونتاج صغير انت على القرارات هذه في الرضا وفي عدم الرضا وشوف المواطن البرا شو باش تلقى شو ما تلقاش ارجع اقرا تعاليق يعني كنت اقرا الكومنتات علاش ما تحطش منها متابعه
1: علاش ما فماش ناس تتابع في صفحات التوانسه باش تشوفوا قراراتكم وين ماشيه
0: وحاجه اخرى مدام حياه تو انا كيف نقدم دوسيه تويكا وانت تعطيني الريبونس بعد لو 17 جوان ولا بعد لو 20 جوان جو بونس تعطيني الريبونس بعد 20 جوان هي التذكره نتاع اليوم اللي هي ب 400 يورو تلقاها انا بعد ب 600 يورو ايش ربحت انا ب 400 يورو
1: ولا حد علمي فما توانسه راهم يقصوا من مارس ومن ابريل ويبداوا معناها واخذين حاجزين راهم همش باش يقعدوا يستناوك جوان وجويليا باش يبداوا يحجزوا في بلايصهم هما مروحين راه
0: احنا راهو كي باش تقص راهو راك لازم تقدم الكونجي نتاعك وتلقى شكون يعاودك وبروسيدور كامله تعمل باش ترجع معناها في اخر فاكونس تلقى بلاصتك تستنى فيه
1: مستاهل الكونجي بالمره راهو مستاهل
0: نو جوستو فيه فوالا وهذايا نفس الشيء نعاود نقولوا على خاطرنا احنا اللي نعيشوا برا اون دي غي معناها فما ناس اوسياء علينا هما يعرفوا خير منا ونجم يقروا مستقبلنا ويقروا مصيرنا ويقروا لنا حياتنا وياخذوا قرارات في بلاصتنا احنا ومنا لكن بين معناها بالمكشوف الشيء هذا ما عادش يمشي
1: انه هذه سياسه غالطه وخاطئه في التعامل مع ملفات التوانسه بالخارج صراحه
0: ما نجمش يمشي. انت شوف اي جيستكم تسارك باش تعملوا لتونس العيش برا بشعبك احنا شوف احنا الجامعه احنا ناس مسؤولين عن شنقول ما طلبناش حاجه مجانيه قلنا لهم اعملوا اسعار تفاضليه واخترنا دي كاتيجوري معينين الناس هذوما انت في الشيء اللي تقال ما فماش راهو الانسان اللي عنده معناها اسمح لي في الكلمه بطاقه معاق معناها مذوي الحاجة الخاصة ما فماش ليتيديون اللي راهو يسوي في منحه صغيره
1: صحيح.
0: ما فماش انا والله العظيم والله حاليا كان ترى قداش من تليفون يجيني وقداش من ليتيديون يقول لي حسنا انا خسرت خدمتي هذا كله مش كل شيء بربي نحب نخدم اي حاجه بربي نحب نعاون روحي راني مش لاقي نخلص كراي مانيش لاقي مناتر راهو
1: راهم تعبين طلبتنا لبرا راهي مش سهله حتى عائلاتهم تعبين معاهم راه
0: هو اللي زيت ديون هذوما هو اللي بشولي لك تبيب بشولي لك مهندس وبشي يقول مشحل وبشي ينورك معناها في المحافل الدولية وباش وباش وباش وباش انت اذا كان معناها التوانس اللي عندك هون ما تعطيهوش حتى مجرد انه يهبط في جوي اوت غادي خاطك يهبط غاديك يتكلف له اقل مصروف مدام اللي يقعد هون جوي اوت
1: صحيح
0: يتكلف له اقل ويلقى روحه خير ويرجع حتى مورا الموم خير باهي انت هذاك معناها يبدا مش موجود في الكالندري نتاعك والتونسي اللي مولود هنا اولادنا احنا جيل الرابع والخامس وحتى جيل الثالث اولادنا احنا ما تحضرلوش كيفاش باش يهبط كيفاش بيجي وتحط له قدامه معناها بي معناها ميلوغو الي وروتور ما غير باجاج بلاش باجاج اي سامحني نهار اخر وينهم التوانسه اللي باش تلقاهم
1: إذا كان باش نتعاملوا معاهم كغنيمة ولا باش نتعاملوا معاهم وكأنهم باش يعوضوا الخسارة متاع عام كامل، فيا خيبة المسعى صراحة. كان باش نتعاملوا مع الماس هذه الكبيرة، صحيح نحبوا ناخلاتنا الوطنية رابحة، نحبوها تكون عندها فايض، أما مش بالطريقة هذه، مش بالطريقة اللي فيها ابتزاز وفيها استغلال الشهرين يلزمهم معناها نعوضوا بهم خسائر عام كامل. معناها بالحق ألف نقطة استفهام تطرح مع ناقلاتنا الوطنية وعودة التوانسة بالخارج، نفس تقريبا المواضيع كل عام نلتقيه باش نعاودوا نحكيه للأسف في نفس الموضوع، تعاقبت حكومات ورؤساء دول وتعاقبت أحزاب على البلاد هذية والموضوع يروح مكانه. تقريبا ما شفنا حتى إجراء هكا كان صراحة كانوا راضين عليه التوانسة بالخارج، ولا إجراء تقريبا.
0: على خاطر مدام تو سامبلومون الناس اللي نعاود نقولها اللي تخموا في بلاصتنا، احنا حتى منا سامحني في الكلمة حتى بالسيدة نوابرة ما يعرفوش الجالية، ما يمثلوش الجالية سامحني. راك باش تمثل الجالية لازمك تكون تعيش في وسطها وتعرف مشاكلها وقريب منها وتعرف دنيتها وتعرف
1: اليوم نستشيروا ما خاب من استشار، استشيروا أهل الذكر، اسألوا الجمعيات الثقات التوانسة اللي يحبوا البلاد هذية، عندنا إطارات كبيرة تنجموا تستشيروهم وتسألوهم شنو يحبوا التوانسة وبعد تقرروا. مش ما قلناش باش نعملوا لهم إجراءات على قياسهم، أما نعملوا لهم إجراءات ما يكونش فيها سياسة، إجراءات تكون بالحق في خدمة التوانسة والعائلة التونسية. كل ما نرجوه بالطبيعة أنه الملف يوصل لسيادة رئيس الجمهورية لفض هذا الإشكال، الإجراءات اللي تاخذوها والتنفيذ وطريقة تنفيذها صراحة ضحك على الذقون. مش هكا
0: بربي
1: نحكي بربي وعلى جالية
0: بربي مدام حياة أكثر من أنه معناها قرارات جاية من سيد رئيس الحكومة، معناها نقعد وديما احنا بلي قديش منه سيد رئيس الجمهوريه معناها باش على قديش من حاجه لازم يحل معناها يدخل هو باش تحل. تو هذه قرارات من سيد رئيس الحكومه، انا طالب حاجه واحده القرارات هذه نتاع سيد رئيس الحكومه شكون الطرف معناها المعني اللي باش يبلغ معناها الراي العام. انا قلت اذا كان ظهور السيد معناها المدير ديوان التسنى بخارج بالنيابه معناها نزولا معناها تحت قرارات سيد رئيس الحكومه، قلنا ذاك خلينا احنا نقول لكم نقاط الاخرين كلهم وينهم، ما فهم شيء من اللي احنا قلناه. ونعاود نقول راهي القنصليات راهي خاتم شيء دائره القنصليات كما كعوان تنفيذ نفذوا الشيء اللي جاهم من هذيك كهو، معناها ما فهمش حاجه اخرى. يا اخي احنا هنية انا نقول على مستوى باريس صراحه فما كيف قاعدين اتصلوا بنا وقالوا اش فما اكو شيء، لكن هما معناها اداريين ومربوطين معناها بحاجات معينه لازم يعملوها. ما لقري عندنا برشا مؤخذات راه على القصيره في مواضيع اخرى، فماشي مشكل يجي يمكن مش مجالها
1: تويت. مش مجال خلينا
0: احنا اللي نحب نقولوه راهو اذا كان نقولوا سنها وتعد مش مشكل، ما تنجم تصلح تنجم تصلح فهمت، اعطينا عام الجاي
1: هات نبنيه للعام الجاي ونحن جايين في الصيف، هات نقعدوا على مواضيع مهمه ونحكيوا فيها وتتحول الى اجراءات، إلى لزمة من الإجراءات ولا حزمة من الإجراءات اللي تكون ملزمة للحكومة القادمة. كل ما نرجوه إن شاء الله الملف هذايا ياخذ حظه سياسيا، هذا ما نطلبوه وعند زادة البرلمان التونسي. شكرا لك أستاذ حسن العريبي رئيس الجمعية العمال التونسينا بالخارج.
0: توضيح إشارة صغيرة لو سمحت. إشارة صغيرة نحب نشكر الناس كلها منها اللي تفاعلت مع الموضوع هذايا. نحب نقول رانا احنا مع المسار الإصلاحي، رانا مع بناء منها علاقة صحيحة بين المواطنين البرة وبين تونس، ورانا اللي نقولوا فيه ما راهوش منها حتى نية وإلا قصد خايب، راهو وراه منها أنه نحب ننقذوا جيل كامل راهو منها في التعامل وفي التواصل مع الجالية، راهي الجالية ولا لها من الوعي وكل شيء معناها اللي خليها راهي تعرف حاجه ذي لمصلحتها والا مش مصلحتها. دونك انا من المنبر هذا ان شاء الله دعوه للتونسيين كلها نقول لهم اهبطوا في تونس، نحاولوا نعاونوا الاقتصاد نتاعنا في تونس، نكونوا ايجابيين الناس الكل، وبحول الله ان شاء الله كل شيء يتصلح وان شاء الله عام الجاي يكون خير مسنا بحول الله.
1: وباش يكون باذن الله بهالناس هذه المحبه للبلاد هذه. شكرا لك سي حسن العريب رئيس جمعيه العمال التونسيين بالخارج، وان شاء الله صوت مدافع صوت حق من أجل التوانسة المقيمين بالخارج.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة وراجعة بالنظر لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية سيكون بصفة مجانية يوم غد الاثنين 18 مايو. وذكرت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بأن الدخول مجاني لهذه المواقع كل يوم أول كل أحد من كل شهر، وكل يوم 18 أفريل أي يوم غد موافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم، ويوم 18 مايو الموافق لليوم العالمي للمتاحف، واليوم أيام العطل الرسمية. غدا الاثنين 18 مايو تنطلق عمليات بيع الأضاحي بالنقاط المنظمة. وقد أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنه تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى مع مختلف الأطراف المعينة المعنية، فقد تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة في السعيدة ولاية منوبة وفي رادس ولاية بن عروسة، والتي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح راجعة بالنظر لوزارة الفلاحة. الأضاحي التي يقل وزنه عن 45 كيلوغرام 27 دينار الكيلوغرام حي، بالنسبة للأضاحي بين 45 و65 كيلوغرام 25 دينار للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام 23 دينار للكيلوغرام الحي. قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من يوم غد الاثنين 18 مايو، وذلك تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها وفق ما جاء في بيان سابق صادر عن هيئة المحامين. ويذكر أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب وطني حضورية. الإضراب الوطني العام الحضوري سيكون يوم الخميس 18 جوان في كامل محاكم الجمهورية. أسفرت حملات المراقبة التي أنجزتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوع الماضي عن حجز 1825 كيلوغرام و 153 لتر من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك في كل من ولايات العاصمة وزغوان والقيروان. وقد أعلنت الهيئة في بلاغ لها اليوم أن فرق المراقبة قد كثفت من تدخلاتها الميدانية بعدد من ولايات، وذلك في إطار حماية صحة المستهلك. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: من الاثنين إلى الأحد انطلاقا من الثامنة ليلا رافقونا في برامج متنوعة
1: تبع الموجة
0: تغني أسابيعكم بالأفكار والفنون
1: تبع الموجة تبع الموجة اسمع اسمع إذا ترمو المستير
0: الاثنين لقاء مفتوح نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة الثلاثاء فارس الكلمة وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر الأربعاء من الأرشيف رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي الخميس مشاغل جامعية أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة الجمعة يسمعين الشعر والغناية لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح
1: في ذات المنستير ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء
0: السبت أنتم وشمس الدين لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الأحد غربة وحكايات قصص الغربة وهمومها حكايات ونجاحات ترويها الأرواح
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة كونوا معنا فالسهرة معكم دائما احلى

0: كل حكاية فيها دمعة، وكل ضحكة فيها أنوار. الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
1: ويلي بالغربة يابا ويلي،
2: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وابتاس زعما نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
3: غربة وحكاية،
4: غربة يا دنيا غربة،
5: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
0: غربة وحكايات مع حياتي.

0: مرحبا بكم من جديد، انتم على موجة إذاعة المونستير. شكرا لاختياركم موجتنا، نوصلوا معكم غربة وحكايات. مرحبا بضيفنا، ضيفنا اليوم يكلمنا وهو في تونس امام مع الغربة، عنده بارش حكايات. سحسن العيوني مرحبا بك. صراحة هذا الرجل الخلوق المتخلق والمحب للثقافة والخدوم لبلاده اللي انخرط في سياق جمعيات ونحب يخدم الثقافة في بلاده، ما قعدش بعيد، فتحية ليه من الأعمال. سي حسن مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مساء الخير اختي حياه، ومساء الخير لكل الفريق التقني ولكل مستمعي اذاعه المنستير في الداخل والخارج.
0: شكرا لك،
1: ان تكون حصه طيبه ومفيده لكل المستمعين وخاصه لمواطنين الخارج
0: ان شاء الله باذن الله. هات نبدا وسحسن مع زمن بعيد شويه، هكا كيفاش بدات التجربه مع الغربه، السنوات الاولى، التجارب الاولى فين كانت؟
1: والله التجارب الأولى هي كانت في سنة 1974 في جنجانف بالذات، وكنت أنا نقرأ هنا في تونس ومواصل قرايتي، ولكن جاتني الفرصة هذه اللي هي في العهد هذاك الهجرة الشرعية عن طريق الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار دستان، اللي هي هجرة منظمة، ما هي هجرة احنا نقولوا يعني غير شرعية ولا حدا،
0: غير
1: نظامية. وكان يعني كل شيء متوفر، يعني كما حكيت لك المرة اللي فات في الصيف الفارط، المصاريف تكفت بها الدولة الفرنسية من خروجي من هنا من قصيم سوسة، يعني مواطن قصيم سوسة، وحتى الفرنسا كل شيء كان متوفر والسكنة كانت متوفرة.
0: واشتغلت ساعتها، شنو ولا العمل اللي كان واللي مشيت
1: منه؟ والله العمل اللي كنت نعمل في شركة أمريكانية هي في الـ

0: كل ما يدور بالأشياء هذه حتى السوم أتلانتيك اللي هي تصنع تجهيزات للسنترال نوكليار نتاع فرنسا. والحمد لله رب العالمين العملية وصلت في الميدان هذاك المدة طويلة فوق تقريبا 25 عام وبعد غيرت أشياء أخرى يطول الحديث عنها. وهذيك هي كانت تجربه
1: ما جربش الانتساب للحساب الخاص يعني انه كنت صاحب شركه غادي والا لا ما جربتش
0: لا ما جربتنا ما حد جرب خاطر ما تعرف ظروف عائليه وتتطلب برشا تتطلب فلوس برشا غادي مش كيما هنا ويمكن تكون وما تعرف فرنسا الاداءات برشا اداءات.
1: كيفاش كان الاندماج مع المجتمع الفرنسي اللي مختلف تماما نحكي 74 والثمانينات راه مختلف تماما على
0: طبعا. والله هذيك في الزمن هذاك بصراحة كانت فرنسا مختلفة تماما على شيء يشوفوا فيه تو. كنت صراحة محترمين معزيز مكرمين كما قلها وكانت الناس تحترمنا وعلى كل صعد ويسي فيه تقول أنا تونسي وبتبت تذكر عني اسم زعيم محبي بورقيبة وكل شيء كانت الناس كل اللي كان محترمتنا بصراحة وندمج تري فاسيل ما هو يسي في حضر بتبيض نحن ندخل اللغة
1: الفرنسية
0: وكان اندماج متاع يعني بسهولة كبيرة ياسر يعني وحمد الله وصلت حتى عوض دي ريسبونسابيلتي في الشركة اللي نخدم فيها مسؤول عن المعقدين وكل شيء. وفي هذا السياق هذا وخدمت أنا برشا أشياء أخرى إلى جانب حتى حكيت لك المرة مع الجانب الرياضي زاد كنت يعني زاد ألعب شوية كورة وكنت حاربت بالتحكيم التحكيم كرة القدم وقضيت 14 عام من التحكيم واني وكانت مسيرتي في الهيئة بصراحة يعني حافل بالحداثة
1: موفقة والحمد لله جانب فيها الجانب الرياضي والجانب الثقافي وفيها العمل
0: وبطبيعة حاجة من الثقافة الديجيتالية كنت قريبة جدا جدا للقنصليات في فرنسا في ليون يعني نسكن في ضواحي ليون يعني وكنا قمنا بعديد التظاهرات غادي وكنا نجيبوا فنانين من تونس وكنا نقوموا في برشا يعني معارض ويعني عملنا برشا حوايج وكانت يعني وكنا نشاركوا زاد في معارض في الكوت دازور يعني في كيما هذه تو الايام نتاع السينما في كان وكل شيء يعني كنت تقريبا ياسر العدو وحاولت بقدر الامكان باش يعني نفيد زادة تونسية في الخارج غادي. ومن بعد في السنوات الاخيره هذه يعني نحن نقولوا حتى العشرة ولا 15 سنه الاخيره كنت مسؤول يعني على سيره ليون عن طريق ان كنت نخدم انا في رياض جعدان اللي هو نائب الشعب يعني
1: كان المحامي والنائب
0: كان هو مسؤول عن المترشح عن النائب كان مواطن الخارج في شيرة مقاطعة نيس وكنا نتعاون مع بعضنا بان احنا لاهين سيرة رونالد كامل اليوم رونالد كامل هو قال لاهين وعملنا مسيرة مع بعضنا مسيرة الجانب بالمناسبة هذه نحييه من هذا المنبر ومن النجاح وتو إنسان بالحق يعني خدام كان يخدم بالبلدان وديما يعني مشهور بالمشاكل تاع مواطنين بالخارج وأخيره الأخير دوسير اللي خدمنا عليه هو دوسير تاع السير مش بدورك كان لو سمحت لي كان السير اللي كانت عنا بها برشا اجتماعات في فرنسا وفي نيس وفي باريس وهنا وفي غرنوبل وفي في تونس العاصمة مع الديوانة ومع وزارة الخارجية وزارة كل الأسلوبين وكانت أنا ذاك احنا رينا ماهوش معقول كونه مواطن في الخارج اللي هو كرس حياته وخرج من بلاده وضحى بأهله بعيد عن أهله بعيد عن أقاربه وكل شيء وضحى من أهله وفي الآخر الأمر يأتي سيارة برك طول العمر والعائلة كاملة يعني سيارة برك كانت هذه لفسيال للعائلة كاملة وطول تقعدك طول العمر لأنها مش معقول. أنا ديما قلت لهم وقع في اجتماع عملناه في أفريقيا وكنت حاضر فيه جميع الإطارات متاع الدولة والمحامين وكل وقلت لهم بلي أعطيني يعني السيارة اللي تشد طول العمر أتونا أخذها ما عادش نخلقها ما عادش نجيب لك عن ما سمعت السيارة تشد طول العمر دونك في الحالة بدينا نتناقشوا مع في عديد من الاجتماعات وقلنا لهم على الأقل احنا طلبنا مش تكون على الأقل خمسة كل خمسة سنين لكن نظرا لإمكانية الدولة

0: الدولة ليش كبيرة ما تعرف
1: كل هي مش كل حتى إمكانية الدولة نظرا للوبيات، لوبيات السيارات ما يساعدهمش زيادة معناها.
0: أنا مربوط باللوبيات كما قلت الناس.
1: البقية شنو الدولة إذا كان تونسي يجيب سيارة معناها لا تقلق بيئة، سيارة جديدة وباش يتخلص عليها وباش يخلص ديوانه ماهوش باش يمر هكاك معناها.
0: لا أختي حياتي من تقل السيارة عندك زوج حلول، يا ما تخلص عليها تخلص عليها السير مني وقتها كان تمري ب 5000
1: والا
0: على بوك، ولا تخلص عليها 25% من من من من المقدار نتاعها وما عندهم برامج يمشيوا عليه.
1: اي والمقدار نتاع السياره يحددوه في تونس مش كيما بالسوم اللي
0: يحددوه في تونس. هو بصراحه مشتت
1: مشتت
0: اكيد ما نعرفش شنو البرامج اللي يعتمدوا عليه، يعني ديما حتى مقارنه بالاسواق نتاع فرنسا.
1: اي بربي استحسن شنو البرامج اللي يعتمدوا عليه، مو باش يدخلوا فلوس فقط وكا قد ما تغلى السيارة قد ما الأداءات تكون أكثر فقط، هذا هو البرامج اللي عندهم.
0: البرامج اللي اعتمد عليها أولا هي تكون السيارة، يعني أسكن السيارة هي للعمل أو للسياحة هذوما زوج حوايج. ثانيا النوعية نتاعها المارك نتاعها، يعني مش كيما تدخل مثلا بيجو ولا رونو كيما تدخل مرسيدس أو بي إم حاجة فهمتني، تكون مرسومها أغلى وين تطلع في المارك وتكون السوم أغلى في البرامج نتاعهم فهمتني. هما يا هذا البرامج هو اللي يمشوا عليه، يعني تنجم تخلص ل 25% وبعد تنجم تبيعها، كان قبل يظهر يستنى عامين تقريبا كاك وتنجم تبيعها طول بسهوله تخلص عليه 25% وتبيعها حتى في العام نتاعها مش مشكل. اما هذا مش هذا الاشكال نتاعنا احنا، كان كيفاش عن سياره برك ولينا قلنا بما ان ما يسالش مش 5 سنين، نطالبوا على الاقل كل 10 سنين نبدلوا سياره. وبعد اجتماع تقريب دام بينا نخدموا عليه تقريبا 2015 الموضوع هذايا ولا 2016 هكاكا،
1: وصار القرار
0: صار القرار وزدنا في نفس السياق بعد ما صار نفس السياق ووافقوا عليه ومشكورين. انا مشكور كمان الدوله اللي هي استجابت للطلب نتاع موتين الخارج عن طريق احنا كل شيء الخدمه الجباره اللي خدمناها للسياد ومجموعه اخرى من الخيان استحضرت اثنين تو لما كنا مجموعه كامله مش كنت انا سياد برك فهمتني. وبعد تقريبا عام ولا عامين زدنا طلب اخر، وهذا نعمل لفتة للعنصر النسائي اللي هو هي كيف المرأة متغربة مع رجلها ومضحية مع رجلها، وغالبا في الخارج بصفة عامة راهو احنا نقول يدي واحدة مسقف، غالبا تكون المرأة تستغل كيما الراجل. الحالة هذه تكون عندها شغلين، عندها شغل المنزل قائمة بولادها وقائمة برجلها وقائمة كل شيء، وبلس عندها تلقاها تخدم في السواء تخدم
1: ربي سحسن. كي تمشيو لبرا الخارج ما تتبدلوش تتوليوش عقلية أوروبية تقعد وكاكة توانسة ما تقضيوش زادة ما تعاونوش نساكم؟
0: لا يستحيل. أنا والله بدون رمي الأذود أنا لو كان عادي لك أنها زوجتي تدخل ما هي
1: سلم عليها برشا ليه خاطر من المفروض كي نتحاولوا معناها نولي ونعيشوا كيفه.
0: أنا والله من الناس
1: إلا ما يقل بتبيع راو ميسوش دينا
0: أنا عاوز زوجتي نعاوده بلي نقدر عليه. ممكن وقت كنت يعني مشغول ياسب الخدم كنت نخدم حتى في ثلاث خدم في نفس الوقت، أنا كنت نخدم في ثلاث أشغال في نفس الوقت يعني حتى يوم السبت أبار الخدمة تاعي تاع يعني الميتالورجية هذه المصنع هذا كل شيء، كنت نهار السبت عندي البرمي تاع السياحي تاع الكيران تاع الكيران يعني نهزل السواح نهزل جناب نهزم الميز الأماكن وغيرها هذاك النهار السبت. ونهار الأحد الأحد بما أني كنت نلعب في الكرة قبل وبطلت نلعب الكرة وليت عديت الليسونس تاع الأربيتراج، نهار الأحد نمشي نعمل الأربيتراج كل مرة في بلاد وكل مرة في يعني كيف في دار الجمعة كاملة.
1: دار الجمعة كاملة برسك الواحد مشغول جمعة كاملة
0: مشغولة ما عدا نهار السبت نهار الأحد الصباح شوية برك. أما سادي بون دي بلاسمون اللي يعطيهولي لما نمشي نعمل الأربيتراج مرة تجيك بلاد قريبة مرة تجيك بلاد بعيدة، يعني كنت مشغول برشا يعني بالعمل والحمد لله وكوننا وصورنا وهذا انسان صراحه يعني مش من الناس اللي احنا نقولوا سمحت بكلمه مشغوله بالفرنسويه يفو با كاشي دو لا سوب. فرنسا كانت عندها فضل كبير علينا ياسر وهي
1: انسان بنا فيها مستقبل ومستقبل الاولاد ما ينكرش الجميل
0: انا بنات من كرش الجميل فرنسا ولات يعني ما عادش فرنسا تاع قبل يعني لكن
1: تغيرت الظروف تغيرت برشا
0: وخاصة تغيرت من ناحية الورو يعني وقت تبدل الورو غادي تبدل الحياة كومبليتمون ولات لا غير معيشة غالية ياسر والواحد ولا إيد واحدة ما ثقفتش كيفاش قلت كانت المرأة
1: العيشة غالية والسكن غالي زاد مشكل كبير في أوروبا السكن غالي برشا
0: اللي تخدم مع راجلها نعم أمن تطلق سارة في المدرسة وهي تخدم معها دونك في السياق هذا نعود نرجع للحكاية للسياق قلت لهم زاد المرأة هي تعبة وقاعدة مع راجلها وتخدم وكل شيء وتدخل في العملة الصعبة كيما دخل رجال في العملة الصعبة دونك من حقها زاد هي باش تتمتع بالسياق عبارة مهزة منفصلة عن رجلها يعني يعني عندها حياة زاد خاصة علاش زاد ما تكونش عندها سيارة تو باي السيارة هذيك اوكي ليك للعائلة اما كي تكون سيارة عند رجلها ورجلها يكون بعيد عليها ويهز فيها الخدمة مثلا والمرأة لا قدر الله يتيح لها صغير مثلا مريض او حاجة ولا اي ولا اكسيدا ولا حد يعني ما تحط حق الكهرباء ولا كيفاش باش تمشي تهز الجيران ولا مش تكلم تاكسي ولا شنو الحالة في الحالة شنو نعملوا هذه دونك الحالة هذه من حقها باش تكون عندها سيارة هذه وتتمتع بالكسر في الخارج ولا في تروح لتونس عند حق تروح بالسيارة نتاعها هذا معقول
1: وفعلا كلام سواب وقرارات زاد الناس ناضلت من أجلها
0: استجابوا للطلب ومشكورة الدولة نشكرها بالمناسبة كل اخذ قرار في الشأن هذا بخصوص الفيار مشكورين من أقل هرم السلطة إلى أعلى هرم السلطة وطوى حاليا ولات المرأة عند حق فيها السيارة والرجل عنده حق فيها السيارة والأبناء لما يتجاوز سنة 18 وعنده حق فيها السيارة
1: به هذه قرارات منصفة للجالي نمشيوا لحديث الناس وحديث الجالي هما غلاء التذاكر صراحة بالنسبة للعائلة التونسية
0: أنا حضرت شريف بكشمان نكتب حضرت في كل شيء موضوع هذه المشاكل والله العظيم بصراحة أنا مش نقولها كمتين ونتحمل مسؤوليتي فيها أنا وليت المواطن بالخارج صراحة طول نحكيه عن السيتياسيون أكتوال في الخارج المواطن بالخارج حس روحه طول يعني غريب في المهجر وحتى كي يروح في بلاد كأنه غريب كانت النظرة متاع المواطنين التونسي وخيالنا اللي هنا شعود في البلاد وليت عن نظرة خاصة للمواطنين بالخارج ما نعممش باش ما نظلمش الناس كنت فيهم الناس الباية اللي يقول لك هذوك الناس غردت ناس خلت أهلها وماليها تم شكون يخلي مرته وصغاره هنا يتقى يخدم وحده غادي ويروح بعد قداش يروح بعد 6 شهور والعام اللي هو يعني ولينا حتى ولي وقت يروح هنا يحسوا نظرة خايبة مواطن الخارج هذاك الفلوس يعني ما نحكي لكش يعني
1: لبس علي
0: يعني حتى في الأسواق نفس السواق يعني في بارش أشياء ولهذا بكل لطف نطلب من المواطنين الأخوية نفس التونس هنا كون ينظر نفس النظر هذيك الأخوين لكل مواطنين بالخارج نقولت مالهم للتونس رام ناس تغربت وناس حمدت مش على خاطر هو يروح بسيارة فاخرة وكذا شبيه السيارة هذيك جات بلاش فلوس جات بلاش تضحية أعطاوها له بلاش وتعب وشقاء عليها
1: ناس تعبة
0: باش تتحصل ولا تشيك السيارة هذيك وباش تبطع السيارات وتروح زادة باش يفرحوا عائلاتهم لهنا اللي عنده أبوه اللي عنده أخوات يعاونهم اللي وروحوا لهم بشوية كادوات شوية كذا فهمتني اصبح الموت الخارج ينظرون نظر خارج ورغم الله ما ننساوش وهذا باعتراف الجميع باعتراف الدولة التونسية وباعتراف الجميع كونه المصدر بتاع العملة أكثر مصدر بتاع العملة الصعبة هي
1: جيمة توانسة بالخارج
0: تفوت السياحة وتفوت الصناعة وتفوت كل شيء ومعتوب بالمليارات نجم ندخل بالتفاصيل اللي شيء في الدولة بالمليارات وإلى حد الآن إلى حد يومنا هذا في البرنامج هذا دونك توانسة يعني كمان يساهموا في الدورة الاقتصادية متاع تونس بامتياز
1: أكيد
0: هذا بقطع النظر عن باشا توانسة موطنين في الخارج اللي هم عاملين مشاريع هنا في تونس ومستثمرين هنا في تونس ويخدموا في الناس وكذا يعني وناس عاملة دي سون دابورتاسيون واكسبورتاسيون يعني دورة ولهذا خلينا كي احنا نقولوا ننظر نظرة ده المواطنين اللي هم قاعدين يعاونوا في رواحهم صحيح ويعاون في روحه بل يعاون في عائلته مي او ميم طو يعاون في بلاده كمان خاطر هو لما يدخل لها نفرض اقل ما يمكن يدخل على الاقل احنا نقولوا 5000 يورو سيدي في العام
1: اللي هو رقم راهو بسيط على الاخر راهو نحكي
0: تونس
1: يدخلوا اكثر من هكاك فلوس اي
0: تمام
1: ويوميا نحكي على تونس تبعث العائلات تاع عندنا برشا تونس في الخارج اللي يوميا التحويلات قاعده تصير من العمله الصعبه
0: وحتى في حتى في المساهمه في الجمعيات في هنا في تونس
1: مما لا شك فيه
0: بلا
1: اليوم تقول لي صحسن على ضوء المتغيرات هذه الكل على دور التوانسة في الاقتصاد الوطني اليوم تقول ضرورة ملحة ان تكون فما برشة تسهيلات باش التوانسة يروحوا مش مرة في الصيف علاش لا مش التوانسة كل موسم يروحوا
0: ولا هذه مدام اللي حضرت مدام حياتي حضرت اخويك باش تكون واضحين احنا نتحدث على الجانب الايجابي لتونس باش ينظروا بنظره يعني نظره نتاع محترمه للناس هذوما الصحات بحياتهم. بغض النظر هذه راهو يواجهوا في برشا مشاكل برشا مشاكل نبدا اني بالمرحله الاولى. المرحله الاولى هي الاولى مشاكل النقل. هذوما تونس عندهم عام متغربين ويحبوا يروحوا لبلادهم. يحبوا ما يحبوا يمشوا حتى ثم ناس تمشي ثم مواطنين بالخارج في عدة فاكونش في بلاد أخرى. أما أغلبية كي نعملوا إحصائية نلقاو يحبوا يروحوا لبلادهم. علاش يحبوا يروحوا لبلادهم؟ أولا عندهم أهل مقارب هنا يحبوا يطلع عليه اللي عنده أبوه اللي عنده أخواته اللي عنده أمه واللي عنده زاد على مشروع نتاع زواج نتاع أخته وأخوه
1: نتاع قاربهم يحبوا يروحوا
0: هنا. أول مشكلة يتعرضوا له هو غلاء المعيشة من التذاكر. اولا من تذكر سواء النقل الجوي او النقل البري
1: البحري اي
0: نبداو احنا بالنقل نتاعنا التونسيه. والله انا في السبعينيات وفي الثمانينات يعني الناس كل الاعتراف حتى الشركات عالميه كانت من احسن الشركات الناقلات اللي عندنا في, في في في في العالم فهمتني وخاصه حتى من ناحيه الجوده في الطيارين نتاعها وفي الموظفين نتاعها يعني كانت عندها سمعه طيبه وريت الى حد الان يا ربي ان شاء الله تحمي الناقله نتاعنا وتحمي يعني براتيكمون زيرو اكسيدون
1: حتى الناقله
0: هذه اللي كانت من ايطاليا لتونس اللي هي نتاع فريت مش حتى الا غرقت وقتها في عاد وقتها كان في العربيه هو الشركه تابعه ليه هو وقتها غرقت هذيك البحر على خاطر الفعاليه الوقود والجوجه اللي طلعت غلطت ما علينا مش مشكلنا هذين هذيك الاكسيدون الوحيد اللي تسبب الواحد بقيت ما ثم بكل الحمد لله رب العالمين ما صارش اكسيدون لا قدر الله طاحت فيها روح كذا. اليوم الناقله نتاعنا تعاني من كثير المشاكل. اول مشكل هو الصاعق بالكلفي هو في قله الاسطول نتاعها مش قوي. تصور يعني تو عن اسطول تقريبا تاع 7 طيارات والحاجه حكايه فارغه لما نقارنوه حتى ببلد قريب دارنا واخوان بلد المغرب مثال عندها تقريبا فوق 25-30 طياره. احنا نتنجم تعب 6-7 طيارات عندو لها وقالوا تكمادر تقريبا 7 طيارات
1: اخرين يشريوا طيارات اخرين ان شاء الله.
0: لا لا ماشي يشريهم مش شريات
1: ان شاء الله
0: يشري يعني لا تقول والخلاص على طول المدى. الموضوع هذا في بلدي فهمتني هذا المشكل الثاني هو هذا مش نعرضيه هو كونه بالنسبة للطيارة وحيدة تلقى عندها نمبر معين من اللي يخدموا عليها. مثال احنا نقولوا الطيارة عليها 90 بشر يخدموا عليها نقولوا 90 بشر نبداوها من المطار من اللي يصلح من اللي
1: كل يعني الطاقم الكل
0: هنا الدين جيو نلقاو الناقلة نتاعها تخدم في أكثر من من من من هذا. دونك اللي لازم هنا نقتصدوا شوية خاطر الشركة تعاني عندها
1: برشا ديون برشا ديون
0: كثر بالبرسونال برشا والطيارات مش برشا فهمتني لدينا تقع هناك تقع شرح الموضوع هذايا واخذ القرارات اللازمه في الموضوع هذايا ونتظاهر حتى تجي يعني الطيارات الجديده. لما تجي طيارات ما يسالش نزيدوا البرسونال وكل شيء هذا الموضوع الاول تعاني منه. هذاك نقولوا ديما على اوبه الافلاس شركه التونسيه فهمتني وكل مره يداول عليها اي مدير وكل شيء يعمل فسخ وعاود ما يجي كل واحد يجيب افكار جديده كل واحد يجيب ونقعد ديما في السيركوي هذاك. يعني نتمنى ان شاء الله يكون وزير النقل المره هذه وخاصه المدير العام تاع التونسير يعني ياخذ الامر بجديه ويعني يصلح الوضع ويعمل ريدريسمون يعني باتم معنى الكلمه حتى تسترجع التونسير القوه نتاعها والبهرج نتاعها. هذا اشنو نلقاو هذا الكل ينتج عليه مشاكل اخرى. شو اللي عنده مثلا ما أطار من المشاكل اللي بروبلم إيكونوميك بتاع الشركة ولا مشاكل إيه ولا هذه شو اسمه ريتار
1: تأخير
0: سنة أغلى الغلاء الأسعار بالكل شيء
1: الغلاء بتاع التذاكر
0: لما أنت جيت تقارنها بشركات نقل قارنوها مثلا أكثر واحد تو شركات قاعدة تخدم هي مناسبة لشركة التونيزار هي مش نقل ترانزافيا وإيزي جات وعندك نوفيلير هذوم هم نوفيلير وتونيسات القريب أسوأ متاعهم يتقارب شوية ولو حتى ناقة نوفيلير أرخص شوية من تونيسات وتولي ترانزافيا طيحة لهم الكل يجيو من ترانزات على الكل يعني وسبب سيبا نقول احنا شوية ولا مثلا 50 ديام بيجي راي بعض ساعات دي سنتين دورو مش معقول مش معقول من بعد ما تلوموش والمواطن في الخارج الأطفال المسكين عنده صغيرات عنده 4 صغار ولا 5 صغار ولا صغار قد تحبوا برشا بي يعني هو ما يساعدوش يعني باش مذبي هو ينفع بلاده ويركب في الطيارة متاع بلاده باش يساهم في الدول الأخصائية دي لكن كي يشوف يقارن بالأسوان مش ما ينجمش ما يقدرش يلتجي باش يقتني تذاكر من ترانزافيا او ايزيجيت ويقتني عن يعني ياخذ وقته يعني مده 3 شهور قبل باش يلقى وقت وين تقص انت قبل وانت تتمتع بطريف يعني بروموشنات
1: اي لكن زاد تقعد حكايه الباجاج مش كيما تمنح حالك معناها
0: لما شويه صحيح تم فيها شويه باجاج
1: يعني عائله كامله مروحه معناها باش يجيب قضيه للعائله ولا حتى لرواحهم يودي يحملوا في العائله عبء كبير ينجم ما يجيبش للعائله تو ولا كل شيء موجود
0: اما حتى كي نحسبوا صحيح والشركه التونسيه عندها اكثر شويه باجاج حتى كي باقي الأسوان المقارنة كي نقارنوها بترانزافيا دي تبقى أرخص.
1: مالا علاش يحبوا كان النقل الوطني يروحوا عليه؟
0: أي يحبوا هم ينفعوا بلادهم لكن تم الناس تقول لك لا يعني ما نجمش الله غالب ناخذ نقلة أخرى ونفس الشيء يتكرر يعني يتكرر بالنسبة للسيتيان زاد كيف نفس الشيء نقرأ احنا في تونس هذه المشاكل نتاع الغلاء يعني المشاكل نتاع التأخير التأخير عنده تأخير وانت شفت في بالك مثلا حياتها
1: أكيد بسوية عن تأخير يصير
0: تفوت كما ذكرية تأخير ديما برشا ومشاكل كبيرة نشوف فيها في الفيسبوك في المطار تونس قرطاج أو في مطار أخرى ياسر تأخير رغم اللي نعرف تأخير قانونيا والشركات العالمية هذا ملتزمة به هو لما يفوت 3 سوايع راهو الشركة مطالبة باش تدفع 650 أورو لكل مسافر وبقطع النظر على شو اسمه توفر المكان نتاعو والبيت نتاعو إذا لزم إذا تأخرت الرحلة اللونغ هذه يعني هذه زاد حق
1: لا هما يباتوا في المطار وين مش تهزهم يقعدوا غادي يستناو يباتوا في المطار كل ساعة يقولوا هاي الساعة هذه جاية
0: يعطيك صح خاطر يقول لك اعمل دوسي وتو نشوف الدوسي بعد حتى يجيك وهو اي اون اتوندون ايش نتقى العائله كامله مروحه في المطار بصغارها في الرجوع في في في في في
1: مشاكل كبيره في التاخير
0: صح هذا المشكل اللي عندي هذا المشكل مالنا هذه قلنا غلاء الاسعار في الليبيه وبعد عندك التاخير وبعد نجيو المشاكل نتاع الباجاج وما ادراك بمشاكل الباجاج راي صاير عندنا برشا مشاكل نتاع سرقه نتاع متاع الناس الكل تتدمر الناس رغم ما نقللش من المجهود اللي قاعده تقوم به الاداره نتاع التونسية بكم باش تقلل من الظاهره هذه راهي ظاهره خايبه ياسر راهي تضر بسمعه الشركه نتاعنا هي الاولى وتضر بسمعه تونس
1: سمعه بلادنا
0: سمعة تونس احنا ولاد بلاد برا نقولوا نتغشوا شويه على الناقه نتاعنا وعلى المشاكل طرقت لنا دبوسه بارسان ولا مش ما تمشي تبي اما لما انت تجي سايح اجنبي من اي دوله كان وتجي الباجاج يتمس هذه مش معقول كل لطف منه خيان يحترموا يخليه سمعة تونس دينا عالية وسمعة دينا عالية يعني من الأشياء هذه ما بين نبعدوا عليها وهذا باش نحسنوا صوره البلاد نتاعنا في الخارج وما نقعدوش منعوتين بسبب المطار نتاعنا يكون منعوت ورد هذاك المطار هذاك فيه وفيه وفيه
1: في فرقه صحيح صحيح
0: نقولها بكل لطف يعني ما يعني مش من الناس نحب نعت بالصباح هكا وهكا
1: اما اكيد ننقدوا باش نتطور واذا كان فما حاجه خايبه يلزمنا نحكيوا عليها
0: باش نصلحوا رواحنا
1: باش تفيق الناس اللي تسرق في المطارات راهي الناس فايقه بهم.
0: يعني نقول لك مسكين هذاك من المواطن هذاك يا يعني المرض بحال يروح دافوسه برشام مثلا خو ولا روح بروب ولا حال ولا
1: والله الاشكال مش غادي والله نتجاوزوا اما انك تعتدي على حاجتي الخاصه راهي خايبه.
0: اي فوالا
1: ما تجيش مهما كان المسروق حجمه راه ما تنجمش تحل ساك ولا تعتدي عليه هذه امانه راه جاب ربي معناها يسميوها الامانات معناها امانه راهي والامانه عظيمه في ديننا
0: بطبيعه الحال مال مروح مثلا قلت لك منقاله او فورتابل او بدأ فيها الخو والاخت وكذا كذا يجي في الاخر هذه يلقى روح
1: ماهيش تصور
0: انت يروح من بلاصتك حط روحك في بلاصتك اذا الناس تحط روحك في بلاصتك فهمتني ان شاء الله على كل حال احنا
1: نتجاوزوا الحاجات هذه الكل ان شاء الله
0: هذه شو اسمه
1: هذا نقد
0: نقد بالله هذا ما يسماش مش ننقد للنقد
1: لا نحن ما يسمع فينا حدنا وننقدوا في رواحنا كتوانسه معناها وكنا نعرفوها الوضعيات هذه لانه مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لي فضحت كل شيء ما خلت حتى شيء مستور حتى كان نحن ربما نحاول نغلفوها نتستر شوية نقولوا إلا البعض إلا كذا هم راهم بالصور كل شيء موجود وكل شيء كل شيء موثق
0: مش إحنا طلعناها الناس كنت تتحدث عن الموضوع هذا نلقاو زادة إذا كمش حطوا على الستين نلقاو نفس المشكل
1: النقلة البحرية الاكتظاظ
0: الاكتظاظ والعجلة الأفعال والتأخير زادة آخر مرة
1: وجودة خدمات صراحة دون المأمول
0: دون المأهول يعني تذكرني والله العظيم كان عنا بتوات من أحسن اعتناك لما شاء الله تو ولا تشبه هذه يعني ما فهمتني هذا بينا نحسن من الجودة متاع الماكلة متاع باش تونس حتى كي يقص الدي متاع يقص معه
1: وليس تقص في الغرف تلقى يلقى روحه هو وعائلته في الكلوارات
0: ولا عندنا مشكلة كبيرة راهي عندنا مشكلة كبيرة هم سيرتو في الكابين حتى تو انت العائله ماذا بيه تقاها واخا كابين هو مرته ولاده فهمتني تجي العائله وتجي تقول لهم ثماش كابين فهمتني يعني كيف تحبوا يعني
1: يلقاو روحهم في الكلوارات
0: يلقاو في الكلوارات ولا في ديفوتاي ولا حاجه كيك مش معقول
1: مش معقول
0: ماذا بينا يحاولوا كيش يوفروا لي كابين باصغر ما عندوش دي كابين باش يوفروا الباتو هذاك يا خويا مش مشكل انا نكري باتو اخر نكري باتو اخر في الظرف هذاك في الظرف الذروه احنا نقول الذروه نتاع هي جوي وتخصصت يكون نكري باتو اخر ونخفف شوية على واحد ونأمن الرجوع نتاع الجالية نتاعنا في ظروف طيبة وفي ظروف ماشي طلع عائلات وطلع كل شيء فهمتنا وبتبيعك وقتت انت كيف مستعد تربح نفس الربح راه غاد مثلا تجيك شوية كلام نتاع الباتو ستو مني مسرع نفس الربح اما خير
1: باش تربح مسافرين اخرين غدوة العائلة ديك ترجع ما تقول لكش
0: اما خير تربح انت واللي يمشي الكرسيكا واللي يمشي
1: ولا يمشي لاي ناقلة اخرى صحيح وبرشا يحبوا وبرشا سحسن يحبوا على الناقلة الوطنية يقول لك اخويا من غادي من نشوف الغزالة نشم ريحة البلاد يحبوا كاكا يروحوا على
0: هذا هو وان شاء الله اني سمعت تم اخبار ممكن تونس قاعده تخمم في باتو اخر
1: ان شاء الله
0: يكون الخبر هذا صحيح لا
1: ان شاء الله
0: باتو اخر لازم باتو اخر خاصه توم كارتاج يعني تعب شويه ما عادش هيك غادي على الاقل
1: يكون عندنا تجديد الاسطول يلزم
0: مع التانيث وما يجينا باتو اخر مرحبا بيه على الاقل تكون عندنا ديما زود باتوات شادين روحهم مريقلين وعلى الكارتاج يولي يعاون شويه وبرا الحالات يعني
1: ان شاء الله
0: هذا هو نجيو الغلاء الاسعار نتاع مدام كل الغلاء الاسعار نتاع النقل شو اسمه الستيان انا نجم نقول لك انا تو نقل مثلا ناخذ انا ناخذ المثال على بنتي او انا كلمت اعتقد تو جينا على ثلاثه باش تشوف الاسعار هنا في تونس قالت تشوف لي بابا الاسعار هنا في تونس قالت عندها هي وزوجها وبنت او ثلاثه من الناس فهمتني هنا يسأل بستين سعر عندي واحد صاحبي وهذه كلمته قلت له قداش كذا كذا من شو اسمه من ناخذ ثلاثة من الناس بنية صغيرة عمرها عامين وايش ثلاثة سنين احنا نقول أربع سنين قال لي يعني بالكابين زوز أدلت وهي تخلص أقل طريف أنفان وجل يعني هذوم 2200 أورو هذوم ثلاثة من الناس وركا والسيارة بتبيع معهم سيارة
1: بتبيع
0: بي انت يحط هذا إنسان عنده عائلة متاع 5 أفراد واستفراد قداش مش متكلف متكلف أقل ما يمكن 5000 أورو 5000 أورو 5000 أورو كي نجي واحد نحسبه نتوا قداش حسب تخداش يعني تطلع لهم بين 15 مليون 17 مليون
1: مش ما تحسبهاش بفلوس تونس حسبها بفلوسهم هما
0: لا لا لا انا ما نحسبها بفلوس تونس اني باش باش اني علاش نتكلم على هذا باش يعني نشتموا اني تو كلامي موجه للستيان والتونسيات فهمتني باش يعرفوا قداش المواطن هذا يحب يروح لبلاده ووليداته تقام يستناو بفارغ الصب باش يشوفوا يمشوا للبحر يتمتعوا ببلادهم ويتمتعوا بعائلاتهم وعنده لحنات تستنى فيه وجد تستنى فيه
1: هو باهي انه صغيراتنا مازالوا يحبوا يروحوا ويحبوا البلاد رغم الغلاء الكبير أما إن شاء الله مع أنه الأسطول يتطور وتكون فيه نقلات أخرى لما لا تكون صراحة التذاكر في مستوى انتظارات التوانسة في مستوى زادة ما قدرتهم الشرائية
0: يعني أكدك لما تجي تسأل البنية والولية الصغيرة يقول لك كنت تحب تعدي فكونس يقول لك ما روح نتون
1: صحيح
0: ما كنت شي بزيز من إسبانيا ولا تركيا ولا شنو
1: يحبوها البلاد ذي
0: الحالة هذه تصور أنت ركوب برك مدام حياة تصور بنتني 15 مليون هذا ركوب برك
1: هذا ينجم راه ولو كان الرخصوا لهم شوية طيو يصرفوا لهنا
0: هي هذا قطعة ضرر كونه سدي فوق منين هابط هو باش يهبط لك من النار يكون في النار يجب 900 كيلومتر باش يهبط لمرسيليا واللي يكون من باريس 500 كيلومتر باش يهبط لمرسيليا عنده مصاريف نتاع اسانس نتاع اوتوروت نتاع ماكلة في الاوتوروت وهو باش يهبط وكذاك وهذا وزيدوا المصروف يروح لنا لتونس يعني من كادوات وكذا وزيد اش باش يصرف في تونس يعني الفاكونس نتاعو تتكلف له هذا السيد هذا اللي عنده 3 أصغار مش اقل من يوم ما بين 30 و40 مليون
1: فاكونس هو ان شاء الله سحسن راي برشا اصوات قاعده تو تنادي بانه الملف هذا يتنظر فيه والملف هذا يقع مراجعته فما اجراءات الاجراءات ما كانتش في مستوى انتظارات التوانسه وإن شاء الله يعاد النظر فيها إن شاء الله.
0: أنا من المنبر هذا نوجه نداء للسيد المدير الوزير النقل لأنه هو مسؤول
1: الأول عن الناقلات
0: هذه. ونوجه للسيد رئيس الجمهورية باش يتداخل باش يحل المشاكل هذه ونعرف واحد برشا مشاكل يقع حلها عن طريق رئيس الجمهورية ربي يطول في عمره وربي يربي يفضله وربي إنسان نظيف وإنسان يخدم في بلاده ويحاول قدر الامكان لكنه انسان واحد ما نجمش يخدم ما نجمش يكون مشرف على كل شيء ان شاء الله عليه يسمع النداء هذا ويدخل شويه حتى نشوفوا
1: حل في غلاء التذاكر الكبير
0: للتذاكر وممكن زاد يامن لنا مثلا بطو اخر على الاقل ويسهل لنا الدخول
1: ويكريوا طيارات اخرين باش يخف الضغط على الطيارات الاخرين ان شاء الله ان شاء الله اكيد هذا كل هذه طموحاتكم الكل مشروعه في بلادكم من حق التوانسه انه تكون عودتهم ميسره شكرا لك سحسن عندنا التزام بعد شويه مع الاخبار فقط تختم معنا
0: والله انا حبيت نمشي معكم زي ختمه مشاكل زاد نتاع
1: ان شاء الله نرجو لها مره اخرى لما لا ان شاء الله مازال البرنامج متواصل وتو نرجو لها ان شاء الله
0: المشاكل مثلا في متاع الديوانه مشاكل تصليح بالعمله الصعبه انا حضرت ملف كامل
1: تو نرجو لها ان شاء الله
0: أنا بارك الله فيك على استضافتك بل في شيء نشكر كل المستمعين إذاعة مونستير وإن شاء الله نواصل في الملف هذا
1: إن شاء الله
0: على ذنبك مدام حياة
1: ربي بارك لك
0: أنت
1: صاحب خبرة معناها لسنوات في الهجرة إن شاء الله نرجع باش تحكي على مشاكل كما ذي كما التصريح بالعملة وكما برشا برشا برشا مشاكل أخرى يعني منها التوانسة
0: الحديث يطول في الموضوع هذا وان شاء الله قبل عودة مواطنين يكون على لقاء اخر
1: ان شاء الله باذن الله شكرا لك سحسن العيون يعطيك الصحه شكرا لك لطفي المكي بعد شويه نشره العاشره ثم عماد العوني في رحاب النغم.

0: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7 للصبحية للسهرية عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع خفيف.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 10 مساء للأنباء. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في كامل البلاد التونسية. عدد الوافدين على المنستير يسجل زيادة بنسبة 21% إلى موفى شهر أفريل الماضي. حملات تحسيسية في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم. وغدا الاثنين انطلاق اختبارات الأسبوع المغلق للثلاثية الثالث في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. مرحبا بكم. أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم لحد الآن تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس، وذلك في متابعة لتطورات الوضع الوبائي المرتبط بهذا الفيروس الذي تم رصده مؤخرا لدى عدد من المسافرين على متن سفينة سياحية دولية كانت في رحلة في أمريكا الجنوبية. رياض ضغفوس مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية قال أن هذا الفيروس ليس له أي علاقة بفيروس كورونا، وأنه فيروس قديم ومعلوم لدى الهياكل الصحية التونسية.
2: أول حاجة لازمنا نفسروها كونه هانتا فيروس ما عنده حتى صلة بالكوفيد، معناها زوج فيروسات ديفيرونت. هانتا فيروس هذايا هو فيروس قديم ياسر، معناها الخمسينيات معروف، مش حاجة جديدة. فما أنواع معناها معروفة في أوروبا وآسيا أكثر، وفما أنواع أخرين نلقاها في أمريكا الجنوبية خاصة. التنقل نتاعو من العبد لعبد صعيب ياسر، العدوى نتاعو تصير من القوارض للعبد، انتشار من العبد لعبد يكون صعيب برشا، مش كيف الكوفيد اللي في فيسع فيسع معناها يعني. النوع هذا اللي جاء محصور جاء في سفينة هذية والعباد كلهم محصورين، والانتشار نتاعو ما هوش معناه في العالم الكل، هو محصور في بعض العباد. النظمة العالمية للصحة غذاء والاحتياطات لازمة كل في البلدان الكل. احنا نجم نقوله كونه توك ما فماش احتياطات خاصة واخذينها في العالم، حتى في البلدان تو اللي فيهم الحالات هذوما بعض الحالات الموجودة ما غذاوش احتياطات خاصة. خاصة حاجة أخرى كونه المشكل نتاع المرضى هذايا نتاع الفيروس كونه يعطي حالات من الأول تبدأ خفيفة وبعد تجم تولي خطيرة برشا، تجم معناها تسبب في الوفاة بين 35-40% من الحالات. هذه الخاصية نتاعو. أما اللي ما يخوفش واللي يهنينا شوية كما قلنا هو الانتشار نتاعو من بين العباد صعيب برشا.
1: في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم الموافق ل 17 مايو من كل عام، تنظم الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى بالشراكة مع عدد من المؤسسات حملات تحسيسية وصحية حول الوقاية من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم وحماية الكلى بمختلف جهات الجمهورية بهدف تعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر. منى الجربية الأستاذة المبرزة في أمراض الكلى بمستشفى المنجي سليم وعضوة الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى.
3: اليوم نهار 17 مايو هو اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم. الجمعية التونسية لأمراض الكلى قامت بثلاثة تظاهرات متزامنة لتقصي ارتفاع ضغط الدم، وهي كذلك تظاهرة تحسيسية نحكي لهم على المرض هذايا، على المضاعفات نتاعو وكيفاش نجمو نتجنبو. مرض ارتفاع ضغط الدم هو مرض صامت، الإنسان لو كان ما يمشيش يقيس ضغط الدم نتاعو ما يفيقش بيه. نحسوا العباد باش كل مواطن على الأقل مرة في العام يمشي يقيس ضغط الدم نتاعو، على خاطر مرض مزمن لو كان نفيقوا به نجمو نداويوه ونجمو نتجنبوا المضاعفات اللي تنجم تأثر على الكلاوي وتأثر على القلب. ارتفاع ضغط الدم يأثر على أمراض الكلى على طويل، ونجم يكون سبب من أسباب القصور الكلوي المزمن. في تونس 3 عباد على 10 مصابين بارتفاع ضغط الدم. المرض هذا صامت، الإنسان يزمو يفيق به، وكان عنده أمراض أخرى اللي هي تنجم تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم كما مرض السكري، كما السمنة، كما أمراض الغدد، هذوك ما العباد طبتهم بطبيعتهم باش يقيسوا لهم الضغط نتاعهم وباش يتقصوه بصفة مبكرة. فما حاجات في حياتنا اللي هي بسيطة نجم نعملوها، اللي هي نقصوا من الملح الماكسيموم، نمشيو على سقينا مدة 30 دقيقة في اليوم حاجة ممكنة جدا. نأكل أكثر مكلة صحية خضار وغلال، ولأن سخطوء النقص من الوزن الزائد.
1: سجلت المؤشرات السياحية لجهة المنستير قفزة نوعية لافتة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي وإلى موفى شهر أفريل، حيث ارتفع عدد الوافدين على المنطقة بنسبة 21% ونمو ليل المقضات بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يترجم الجاذبية المتصاعدة للوجهة السياحية مع انطلاقة الموسم الجديد. هذا ما صرح به المندوب الجهوي للسياحة فوزياز بن حليمة، وأكد أن السياحة العائلية قد سجلت انتعاشة ملحوظة.
4: مؤشرات لحد الآن مؤشرات جيدة جدا مقارنة بنفس الفترة من 2025 اللي هي من 1 جانفي لموفى شهر أفريل، كانت زيادة في عدد ليل المقضات ب 22% وزيادة في عدد الوافدين ب 21%. مؤشرات هذه الكل اليوم تقول أنه إن شاء الله يكون فما موسم سياحي ممتاز. نعرف أنه حتى أرقام سنة 25 كانت أرقام ممتازة في جهة المنستير. اليوم السياحة العائلية تخذت بعد كبير برشا في جهة المنستير، نشوفه في العائلات ولا الاسم تاع المونستير كوجهة عائلية بامتياز في جميع أنحاء العالم. نحكيه على السوق الأوروبا الغربية، سوق أوروبا الشرقية، الأجوار، الجزائر، ليبيا. اليوم هذا كل قاعد يتطور في جهة المونستير وقاعدين نحرصوا باش نتطوره. الدراسة اللي صارت على أساس الانفراستركتور تاع النزول في جهة المونستير هي توفر متطلبات العائلة من المبسطات المائية الموجودين، من باس المساحة الكبيرة. اليوم عناية كبيرة بالعائلات خاصة في النزول في جهة المونستير، بالميني كلوب، نوادي الأطفال اللي قواهم لبارون على ذمتهم. ديما جهة المونستير العائلة الكل تقى حظها فيها من لجران بارون معناتها الأجداد حتى نصلوا للأنفان الصغير. الأنفان الصغير يقى الميني كلوب، لادوليسون يقى لتوبغون، يقى الاسباس وين يلعب، لبارون يقاو راحتهم كي تاخو انشارج انت كنزل الصغار متاعك، ولجران بارون يقاو الاسباس كبير لجردان كبار. نعرف أن جهة المنستير من أول ما تعملت كنزول حدائق دونك أوتيل دو جاردان.
1: تنطلق غدا الاثنين اختبارات الأسبوع المغلق للثلاثية الثالث للموسم الدراسي الحالي في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. لتتواصل هذه الامتحانات خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 23 مايو، حيث تتخللها فترة تعطل الدروس. وبالنسبة للمرحلة الابتدائية تجرى الاختبارات الكتابية في الفترة الممتدة من 22 مايو إلى 2 جوان، فترة تكتسي أهمية بالغة للعائلات التونسية باعتبارها تمثل تتويجا لموسم دراسي كامل ولما تقتضيه من إعداد نفسي للتلميذ. الأخصائية في علم نفس الأطفال والمراهقين إناس بن سليمة:
5: بالنسبة للتلميذ طوال لازم يفهم انه يحاول ديما يعطي جوانب ايجابيه لروحه، يقول حاجات هكا تحفيزيه، يحط الهدف نتاعو انه هو يركز قبل كل شيء ويقرا الامتحان بيه. خرج من الامتحان ما تبيك ما ترجعش تعود تحكي عليه، خلي روحك مركز ديما على الامتحان اللي من بعد. لازم الدم كان مغذيه مليح، ديما عندنا معانا حاجه فيها سكريات طبيعيه، زبيب، دقله، حاجات فيها حبوب كما البسكوي، ما تخافش ميكله دسمه ولا فيها برشا عجين او فيها برشا دهنيات، تاخذ سلايد، تاخذ حاجات اللي هي خفيفه تفويكها الجافه، تقوي في التركيز، ما بالك بتشرب قهوه في الليل، ترقد نوم كافي قبل ما ترقد. ديما ياك المعلومات الاساسيه ويقولها قبل ما ترقد، خاطر المخ نتاعنا يهز ديريكت وقت نرقد، الذاكره بعيده المدى، وهذاك يفيدك باش تلقى روحك حاضر للامتحان. بالنسبه للعائله وبالنسبه للاولياء، ماذا بينا ما نوصلوش رسائل سلبيه لاولادنا على خاطر توا مش وقته، نشجعوا صغيراتنا نعطيهم حافز ايجابي.
1: أذكركم بأبرز عناوين النشرة: غدا الاثنين انطلاق اختبارات الأسبوع المغلق للثلاثية الثالث في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. عدد الوافدين على المنستير يسجل زيادة بنسبة 21% إلى موفى أفريل الماضي. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في كامل البلاد التونسية. في الختام أجمل تحياتي لهدى عزيز وإلى اللقاء.
6: سمر ومؤنسة. سهرات إذاعة المنستير، سمر ومؤنسة.
7: يوميا تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى.
8: فن موسيقى
7: والكل أذواقكم
8: محطة
7: من محطات السهر.
8: عناوين
7: تحلي السهرية في إذاعة المنسير.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي سهرة في رحاب النغم لليوم لحد 17 ماي 2026. في سهرة كالعادة تنطلق معكم الآن لتتواصل إلى غاية انتصاف الليل. لطفي المكي ليلى يرافقني في إخراج مختلف فقرات وأنغام سهرتنا. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة وشيقة كما العادة لفقرات سهرة الليلة اللي باش تكون كالآتي. بعد شوية جورج وصوف كما عادتنا في سهرة في رحاب النغم، اليوم باش يسلطن من خلال واحدة من أروع وأجمل أغانيه الخاصة سهرة الليل. بعد باش نحكيه على عميد الأغنية المغربية الذي وفته المنية مؤخرا في 8 من هذا الشهر، الفنان المغربي عبد الوهاب الدوكيلي. هذه الرحلة الفنية المضيئة وأبرز ما تخفيه. بعد المقاطع الغنائية من أبرز أنغام عبد الوهاب الدوكيلي سنستمتع بها الليلة في سهرة في رحاب النغم. الجزء الثاني باش نبداوه بصاحبة الروح المريحة، صاحبة البسمة الرائعة، صاحبة العينين الجميلتين، الفنانة التونسية صفية شمية. صفية شمية والمعادلة التونسية الشرقية في أنغامها المريحة. بعد تالي باش نحكيو على نوع من أنواع الموسيقى اللي موجودة في المغرب العربي، موجودة بكثافة في الجزائر، في المغرب وبأقل معناها تواتر في تونس وليبيا، اللي هي الموسيقى الأمازيغية. عدد كبير من الأغاني الأمازيغية اللي تشهرت في السنوات الأخيرة فيها لحن حلو، فيها كلام مزيان، فيها متعة وغرابة في ذات الوقت عند الاستماع إليها. الليلة في أنغامنا العربية الترابية التي لا تنسى سنستمتع بكوكب الشرق أم كلثوم من خلال الأطلال.

26 دقيقة بعد العشرة في سهرة في ريحة بنغم. إن شاء الله المتعة كانت حصلت في الغناية الحلوة جورج وسوف سيرة الليل. ومباشرة ننتقل للحديث عن الفنان عبد الوهاب الدوكيلي. عبد الوهاب دوكيلي اللي تولد في 2 جان في من عام 1941 وتوفي منذ أقل من أسبوعين يعني نهار 8 ماي 2026. هو واحد من أبرز الملحنين والمطربين والموسيقيين المغاربة. مطرب كلاسيكي لكن نوع كثيرا في الموسيقى المغربية. يعتبر واحد من أعمدة الغناء المغربي وواحد من رواد الموسيقى المغربية. مسيرة عبد الوهاب الدوكيلي بدأت في عام 1957 في مرحلة كانت الأغنية المغربية خلالها تبحث عن ملامحها الحديثة، وسرعان ما برز اسمه كواحد من الأصوات المؤسسة للمدرسة الغنائية المغربية الحديثة. وبفضل أسلوبه المختلف وقدرته على المزج بين الزجل المغربي العميق واللغة العربية الفصحى والألحان المتجذرة في الهوية المغربية، في عام 1959 ذهب إلى الرباط حيث عمل لفترة وجيزة في الإذاعة والتلفزيون المغربي، ولكنه لم يرغب في ذلك فالتجربة لم تتواصل، فشجع

معه زملائه على الانتقال إلى الدار البيضاء، حيث دخل لأول مرة في ثقافة الموسيقى. في عام 1958 تلقى عبد الوهاب الدكادي تدريبا في المسرح صحبة فرقة المعمورة تحت رعاية أساتذة فرنسيين، وفي عام 59 قام بإنجاز أول تسجيل لأغنية مول الخال، ثم سجل أغنية ثانية اشتهرت في تلك الفترة هي الغادي في الطوموبيل. وفي عام 1962 قام بجولته الأولى إلى الشرق العربي، فأقام لمدة طويلة في القاهرة. من أبرز أغاني عبد الوهاب الدكادي نذكر مونبارناس، كذاب، كان يا مكان، اديني معاك، حبيبي وطني، الولف صعيب، كتعجبني، لا تتركيني، قصة الغرام، من إلا بشر، مرسل الحب، بي ولا بيك، هذه هي أنت. أيضا دوكيلي شارك في مجموعة من الأعمال المسرحية والأفلام، ومن أبرزها الحياة كفاح، رمال من ذهب، أين تخبئون الشمس، الزر الأخضر، أيام شهرزاد الجميلة، وخفايا. عبد الوهاب دوكيلي أيضا كان فنانا تشكيليا، تميز بجودة اللوحات التي كان يرسمها في بداية حياته. أيضا كان مؤلفا من خلال تأليفه لكتاب تناول فيه بعض الجوانب في حياته الخاصة والفنية، عنوان هذا الكتاب شيء من حياتي، ثلاثية الحب والفن. عبد الوهاب الدكالي فارق الحياة في 8 ماي 2026 عن عمر يناهز 85 سنة، بعد أن تدهورت حالته الصحية إثر قيامه بعملية جراحية دقيقة.

الإنسان دم أحمر دم أحمر وبكات طيور الفجر طيور الفجر في مونبارناس سال دم أحمر دم أحمر وبكات طيور الفجر طيور الفجر ودن خويا يا بويا يا بويا انه عربي عربي ولونه اسمر

حرص الفنان المغربي الراحل عبد الوهاب الدكالي على إبقاء حياته الخاصة بعيدا عن الأضواء، إلا أنه بناء على المعلومات المتاحة حول الفنان المغربي الكبير عبد الوهاب الدكالي يعرف أنه متزوج، وسبق أن ظهرت زوجته معه في مناسبات فنية وإعلامية وفي برامج وإذاعات مغربية مثل إذاعة دوزم، إلا أن التفاصيل الدقيقة حول عدد زوجاته، ما إذا كان قد تزوج أكثر من مرة، ليست منشورة بوضوح في المصادر العامة. وتشير بعض المصادر إلى أنه تزوج في سن متأخر نسبيا، كما أن له أبناء، حيث ذكرت بعض النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي وجود نور كابن له بالإضافة إلى بنات. عبد الوهاب الدكالي الملقب بعميد الأغنية المغربية لم يكن مجرد مطرب وملحن، بل مدرسة موسيقية قائمة بذاتها، جمع بين الأصالة المغربية والروح العصرية، فصنع هوية فنية مميزة امتدت لأكثر من نصف قرن. برحيله فقدت الأغنية المغربية أحد أبرز روادها الذين أسهموا في ترسيخ حضورها عربيا وعالميا، حيث خيم الحزن على الساحة الفنية المغربية والعربية عقب تأكيد خبر وفاة الفنان الكبير عبد الوهاب الدكالي بعد معاناة صحية ألمت به في الفترة الأخيرة، حيث كان يرقد بأحد أقسام الإنعاش عقب خضوعه لعملية جراحية دقيقة. وشكل خبر وفاة صاحب مرسول الحب صدمة قوية لعشاق الطرب الأصيل داخل المغرب وخارجه، خاصة بعدما انتشرت أخبار متضاربة حول حالته الصحية بين النفي والتأكيد، قبل أن يتأكد رحيله بشكل رسمي ليسدل الستار على مسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود طويلة. ويعد الراحل من أبرز رموز الأغنية المغربية الكلاسيكية، حيث نجح بصوته الدافئ وألحانه الراقية في صناعة مدرسة فنية خاصة جمعت بين الأصالة المغربية والتجديد الموسيقي، مقدما أعمالا خالدة ما تزال راسخة في وجدان أجيال متعاقبة. وخلال مساره الفني الطويل بصم عبد الوهاب الدكالي على مجموعة من الروائع التي حققت انتشارا واسعا، من بينها مرسول الحب وكان يا مكان وما أنا إلا بشر وغيرها من الأغاني التي صنعت مجده الفني ورسخت مكانته كأحد أعمدة الفن المغربي والعربي. كما عرف الراحل بمواقفه الهادئة وابتعاده عن الصراعات والأضواء، مفضلا أن يترك لفنه الحديث عنه، وهو ما أكسبه احتراما كبيرا داخل الأوساط الفنية والثقافية، وجعل اسمه مرتبطا بالرقي والإبداع والالتزام الفني. وفور انتشار خبر الوفاة عجت منصات التواصل الاجتماعي برسائل التعزية والحزن، حيث نعاه فنانون وإعلاميون وجمهور واسع مستحضرين مسيرته الغنية وإسهاماته الكبيرة في تطوير الأغنية المغربية والدفاع عن هويتها الفنية الأصيلة. ولد يوم 2 يناير عام 1941 بمدينة فاس وسط أسرة محافظة تضم 13 ابنا. منذ طفولته اهتم بالموسيقى والرسم والتمثيل، وتلقى تدريبات في المسرح ضمن فرقة المعمورة. عام 1957 سجل أولى أغانيه وهي موال الخال ثم يلغادي في الطنبيل التي شكلت نقطة تحول في مسيرته. انتقل إلى القاهرة عام 1962 حيث وسع دائرة شهرته عربيا قبل أن يعود إلى المغرب ويواصل مسيرته. ومن أشهر أغانيه مرسول الحب وما أنا إلا بشر وكان يا مكان وسوق البشرية والثلث الخالي والله حي. هذه الأعمال أصبحت جزءا من الذاكرة الفنية المغربية والعربية. امتاز بصوت دافئ وإحساس مرهف وقدرته على المزج بين الطرب المغربي الأصيل والتوزيع العصري مع حفاظه على الهوية المغربية. في عام 1961 تم تكريمه من هيئة الإذاعة البريطانية كشخصية العام. وفي عام 1996
تم تكريمه كأفضل مبدع موسيقي في مهرجان القاهرة الدولي للأغاني، وفي عام 2004 حصل على الميدالية الذهبية وجائزة الاستحقاق الذهبية من فرنسا، وفي عام 2006 حصل على الجائزة الفرنسية الكبرى للإنسانية. لم يقتصر عطاؤه على الغناء والتلحين، بل شارك في أعمال مسرحية وسينمائية مثل الحياة كفاح ورمال من ذهب وأيام شهرزاد الجميلة. رحيل عبد الوهاب الدكالي لا يعني نهاية مسيرته، بل بداية مرحلة جديدة يعيش فيها إرثه الفني بين الأجيال. سيظل صوته وألحانه شاهدا على قدرة الفن المغربي على الجمع بين الأصالة والتجديد، وسيبقى اسمه محفورا في وجدان كل من أحب الموسيقى العربية. ترك عبد الوهاب الدكالي مدرسة موسيقية متفردة جمعت بين الزجل المغربي والموسيقى التقليدية واللغة العربية الفصحى، أثر في أجيال من الفنانين من بينهم سميرة سعيد التي شاركته حفلاتها الأولى، وأسماء المنور التي نعته بكلمات مؤثرة. عبد الوهاب الدكالي لم يكن فنانا محليا فحسب، بل حمل الأغنية المغربية إلى المحافل الدولية، وشارك في مهرجانات عربية في القاهرة ودمشق وبيروت، حيث لقى ترحيبا واسعا من الجمهور والنقاد. لم يكتفي بالغناء، بل كان حريصا على تعليم الأجيال الجديدة أصول الموسيقى، فشارك في برامج إذاعية وتلفزيونية لنشر الثقافة الفنية، وأدخل أسلوبا جديدا في التلحين، حيث مزج بين المقامات الشرقية والإيقاعات المغربية، مما جعل أعماله جسرا بين المغرب والمشرق. كتب مقالات وأجرى حوارات حول الفن والمجتمع، مؤكدا أن الأغنية ليست مجرد ترفيه، بل وسيلة للتعبير عن قضايا الناس. عرف الدكالي بتواضعه وحرصه على دعم المواهب الشابة، وكان يفتح أبواب بيته لكل من يبحث عن نصيحة أو توجيه. ارتبط اسمه بالمسرح الوطني والإذاعة المغربية، وكان أحد أعمدة تطوير البرامج الفنية الرسمية. ألحانه تميزت بالعمق والابتكار، حيث كان يحرص على أن تحمل كل أغنية رسالة إنسانية أو اجتماعية. ترك عشرات التسجيلات التي لا تزال تبث في الإذاعات والقنوات لتبقى شاهدة على مسيرته الطويلة. اعتبره كثير من الفنانين، وبرحيل عبد الوهاب الدكالي يفقد المغرب واحدا من آخر عمالقة الزمن الجميل، وأحد الأصوات التي طبعت الذاكرة الفنية الوطنية لعقود، تاركا وراءه إرثا فنيا خالدا سيظل شاهدا على موهبته الاستثنائية ومكانته الرفيعة في تاريخ الموسيقى العربية. واعتبره كثير من الفنانين أستاذا ومرجعا، ومن أبرزهم لطيفة التي أشادت بدوره في دعمها فنياً.

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلف ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلف ما تعود.

0: لا صحراء لا يحرك احساس جديد ولا تنبت فيها زهرة
1: ولا تنبت فيها زهرة
0: لا يحرك احساس جديد ولا تنبت فيها زهرة
1: ولا تنبت فيها زهرة.

0: بعوز خيتينا
1: خيتينا خيتينا
0: باسم المحبة باسم الأعماق وحر الشواق كانت رجعت تسول فينا ورجع علينا يدوب الصيف.

لهم سبح بها مشتاق القى حبيبه ولا مجروح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في مجلس 11 ليلا للأنباء. أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة وراجعة بالنظر للوكالة سيكون يوم غد الاثنين 18 ماي بصفة مجانية، وذلك بسبب اليوم العالمي للمتاحف. تنطلق بداية من يوم غد الاثنين أيضا عمليات بيع الأضاحي بالنقاط المنظمة، وقد أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنه تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة في منطقة السعيدة ولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بنعروس، والتي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع وزارة الفلاحة. بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام 27 دينار الكيلوغرام الواحد، بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام 25 دينار، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام 23 دينار للكيلوغرام الحي. أسفرت حملات المراقبة التي أنجزتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الأسبوع الماضي عن حجز 1825 كيلوغرام و 153 لتر من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وذلك في كل من ولايات العاصمة وزغوان والقيروان. أكد مركز رعاية السلاحف البحرية بتونس في بلاغ صادر عنه اليوم الانطلاق الرسمي لموسم تعشيش السلحفات البحرية بتونس لموسم 2026، وقد تم رصد عملية تعشيش وأول عش لسلحفات ضخمة رأس بشاطئ القنطاوي بسوسة تحت إشراف المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. وأيضا موسم التعشيش خاصة من نوع ضخمة رأس يبدأ رسميا في تونس في شهر مايو ويستمر حتى أواخر الصيف. في أخبار العالم، يبدو أن الحرب قريبا ستعود بين أمريكا وإيران، فقد وجه رئيس الأمريكى دونالد ترامب تحذيرا شديد اللهجة إلى إيران داعيا أن الوقت قال لها وأن الوقت ينفذ. وقال أيضا في منشور رسمي أنه إيران لقد نفذ الوقت ولن يتبقى شيء، فالوقت ثمين. يأتي هذا التصعيد في وقت تراوح فيه المفاوضات مكانها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران رغم التدخلات الباكستانية. وسائل إعلام إيرانية قالت أن رد الأمريكية على مقترحات طهران كان غير ملموس، وأن أمريكا وافقت على أن تحتفظ إيران بمنشأة نووية واحدة وأن تعطي كل مخزونها من اليورانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما رفضت أمريكا أيضا الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. وطبعا قالت أنه لا يمكن وغير مقبول دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت إيران في الحرب الأخيرة، واعتبرت أن الدولة الإيرانية هي المسؤولة عن تلك الأضرار. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء منتصف الليل، إلى اللقاء.
1: في إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر، رحلة كلمة
2: معنا
1: ومغنى في سهرات إذاعة المنصير، وتبع الموجز.

ثمانية دقائق بعد الحديث في سهرة في رحاب نغم. نجدد تحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعتنا. شكرا لك فتحي ياسفينة على الكلمات الممتعة والرائعة وعلى الثقة. أيضا صديقي أخويا سامي إن شاء الله للتكزينة وإن شاء الله متابعة شيقة لكل فقرات سهرتنا وأنغامها. الجزء الثاني كما قلت باش نبداوه بالفنانة التونسية صفية الشميع اللي هي فنانة الحقيقة جذورها متنوعة. صفية الشميع كما قلت فنانة تونسية من عائلة جزائرية وتركية الأصل لقبت بلهلوبة المسرح. اسمها الحقيقي شريفة أحمد جنون. ولدت في 9 جانفي في عام 1932 في بيروت وتوفيت في 17 ديسمبر من عام 2004 بتونس. صفية شميع حفظت المواويل اللبنانية على الميجنة خاصة والبغدادي وهيهات يا أبو الزلف منذ 8 عمرها. انضمت إلى كورال إذاعة لبنان ثم تلقت دروسا في الموسيقى وأصول الأداء على يد محي الدين سلام، وهكذا حتى صار لها موعد أسبوعي في الإذاعة. عام 1946 عند استقلال لبنان تحولت مع عائلتها إلى تونس واستقرت فيها، حيث تم اكتشاف موهبتها وولعها الشديد بالفن. غنت صفية في الإذاعة التونسية وكانت أول من غنت أغنية أم كلثوم غني لي شوي في تونس وحققت نجاحا باهرا آنذاك. في الأثناء تعرفت على الموسيقار صالح المهدي الذي قدمها بدوره لعازف الكمانجا والملحن أحمد الصباحي الذي صار زوجا لها. تركت الراحلة صفية الشميع ما يقارب 600 أغنية منها يمثيل عرف الياس، يا جارحة قلبي، محلى قدك، على عصفورية، لا من حبكشي، اسمعني شوية، أو غيرها من الأغاني الرائعة. سمحنا مع بعضنا محلى قدك باش نسمعوا من أو بصوت صفية الشميع. قالوا لي أسمر قلت أنا أحبه.

24 دقيقة بعد الساعة 11 ليلا مستمعينا الكرام، أنتم دائما في متابعة سهرة في رحاب النغم التي تأتيكم مباشرة من إذاعة المنسير. من صفية الشامية ومن تونس نتحول، أو بالأحرى نبقى في شمال إفريقيا، في البلدان ذات الأصول الأمازيغية والتي ظهرت فيها الموسيقى الأمازيغية، وهي الموسيقى التقليدية للأمازيغ وهي الشعوب الأصلية كما قلت لشمال إفريقيا، بالإضافة إلى أجزاء من صحراء وادي النيل وغرب إفريقيا. تتركز الموسيقى على الشعر الارتجالي المصاحب بالموسيقى التقليدية المعتمدة على الآلات الوترية كالكامبري وآلات النفخ الخشبية كالناي، مما يدل على تأثرها بالموسيقى الإفريقية بسبب الهجرة البشرية الآتية من إفريقيا في العصر السعدي. ظهر تسويق الأغنية الأمازيغية على شكل إنتاجات في المغرب في بداية الستينات، ويعود تاريخ هذا النوع من الموسيقى إلى بداية التعرف على العرق الأمازيغي ومن الآلات المعتمدة في الموسيقى الأمازيغية. نذكر أيضا الرباب واللوتار والنقوس والتلونت. الموسيقى الأمازيغية تتنوع حسب جغرافيتها في شمال إفريقيا، ومن أبرز أنواعها فن أحيدوس، وهو يوجد في المغرب تحديدا الأطلس المتوسط، وهو يعتمد على الرقص والغناء الجماعي الدائري يشارك فيه الرجال والنساء. الإيقاع يعتمد بشكل أساسي على التصفيق وضربات دفوف البندير بشكل متناسق، ويتناول الغزل الطبيعة الأمجاد القبلية، ويتخلله في تموايت وهي مدينة في جنوب المغرب موال شجي يؤدى بصوت عال وطويل النفس. أيضا هناك فن الأحواش، وهو يوجد في الأطلس الصغير بالمغرب، وهو فن استعراضي جماعي راقص يعكس الانضباط والانسجام التام بين أفراد الفرقة، وتستعمل فيه آلة البندير وآلات الإيقاع بشكل خاص، ويشمل الشعر الارتجالي، الشكر، الترحاب والأغاني الوجدانية. نبقى في المغرب. أيضا هناك فن الروايس، وطبيعته تعتمد على موسيقى احترافية يؤديها الرايس أو الرايسة، وهم مغنون وشعراء يعزفون على آلات وترية، ويهتم كثيرا بالنقد الاجتماعي والسياسي والقضايا الإنسانية. هناك أيضا الموسيقى القبيلية، وهي من أشهر أنواع موسيقى الأمازيغ، وتوجد تحديدا في منطقة القبائل أو القبائل بالجزائر، وهي موسيقى شعرية تعتمد على السرد والحكي، وتعتمد على آلة القصبة أو الناي والمندول أو البندير. وهناك عدد كبير من الفنانين الذين ساهموا في إبراز هذه الموسيقى الأمازيغية مثل إدير. أيضا هناك موسيقى تويرغ، وتوجد في جنوب الجزائر ومالي والنيجر، وهي موسيقى روحانية تعبر عن حياة الصحراء والترحال. أيضا نذكر الموسيقى الأمازيغية في تونس، توجد تحديدا في الجنوب التونسي، وتمتزج فيها الإيقاعات الأمازيغية القديمة مع الإرث البدوي، وتعتمد على آلات المزود والزكرة والقصبة. موسيقى الأمازيغ وإن تختلف من مكان إلى مكان كما قلت حسب الجغرافيا نظرا للتأثيرات القادمة من أفريقيا أو من الشرق العربي أو من أوروبا، إلا أنها تبقى لها تلك اللغة الخاصة، لأن الأمازيغية هي واحدة من اللغات الضاربة في القدم في شمال أفريقيا.

بالموسيقى الأمازيغية الغريبة والشجية في ذات الوقت نقترب مستمعين الكرام من نهاية سهرة الليلة في عدد جديد من في رحاب النغم. آخر غنية باش نسمعوها الليلة باش تكون بصوت كوكب الشرق أم كلثوم مقطع من الأطلال. التحية تأتيكم لطفي المكي في إخراج الحصة. شكري الجزيل لكم على المتابعة ونرجو لكم دائما المتعة. اقتراحاتكم دائما في البال، ثقوا من هذا. ختاما لكم أجمل تحياتي، مدعوني متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: دياار درشا بين الفهري الميدا على الموجة 90.5
1: 90.5
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليلة. أعلنت وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المتاحف المفتوحة سيكون هذا اليوم الاثنين 18 ماي مجانيا، وهو اليوم وهو التاريخ الموافق لليوم العالمي للمتاحف. قرر مجلس هيئة الوطنية للمحامين حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من اليوم، تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها. وتتضمن التحركات حسب البيان ذاته تنظيم إضراب عام وطني حضوري يوم الخميس 18 جوان في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس. أعلنت بلدية المهدية عن فتح باب الانتداب لستين سباحا منقذا من الجنسين، وذلك في إطار الاستعدادات لتأمين الموسم الصيفي لسنة 2026. ودعت بلدية المهدية راغبين في الالتحاق بهذه الخطة إلى تقديم ملفاتهم مرفوقة بالوثائق المطلوبة في أجل أقصاه يوم 31 ماي. الأحداث تتسارع في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، حيث وجه رئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا شديد اللهجة إلى إيران، وقال لها أن الوقت ينفذ. هذا وتشير مصادر أمريكية أن الاستعدادات الأمريكية لعودة الحرب بين لحظة وأخرى. أيضا في داخل إسرائيل، أفادت تقارير إسرائيلية إعلامية بأن الكيان الصهيوني يستعد لعودة الحرب على إيران. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها.

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.